0: الأنتين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا من جديد في سهرية ليبرونتين على موجات جوهرة اف ام. سهريتنا مزيت متواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا وما كنتوا تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، ونسلموا على عزيز وخالد اللي يسمعوا فينا في سوسة. مروان يهدي غنية تليلة الهدى ويقولها ربي خليك ليا. شكري سلم على الغالية مروة. إسماعيل يسلم على أصحابه مراد وعمر في سهلول. جلال يهدي غنية تليلة للغالية صفاء. وانتوما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالية عليكم، على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف، وإلى الاسماس على 85 990.

0: l'antenne.
1: ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدأت معاكم بنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. ان شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبر اونتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وايضا رقم الواتساب على 48 155 الف. ابقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: l'antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في ليبرونتين سهريتنا بدات معاكم النص الليل وما زالت متواصله حتى الماضي ساعتين. نجدد التحيه لكل من اختاروا موجاتنا واختاروا يتونسوا بينا هما في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرنا للجميع. تحياتنا ايضا لسيف ومحمد اللي يسمعوا فينا في الجم. بسامي هدي غنيات ليلى الغاليه هند. هدى تسلم علينا وعلى كل العائله في حمام سوسه. امير يسلم على الغاليه درصاف ويقولها ربي خالق ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رساله للغاليه عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف ولا الاس ام اس على 85 909.

0: الانتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد ليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

عادل عرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهر اف ام تي في و

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. حجز 3 كيلوغرامات من الكوكايين و25 ألف قرص مخدر وأكثر من 100 صفيحة قنب هندي وإيقاف أكثر من 1500 شخص في شهر سبتمبر الماضي. وتصاعد المواجهات على الجبهات الشمالية في مأرب، والتحالف يعلن اعتراض صاروخ باليستي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تمكنت وحدة الحرس الوطني خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية، تمكنت من إيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات، تعتزم تونس تنقيح القانون المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وفق تصريح إعلامي سابق لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجورج جاني محمد علي الشعيبي. بدورها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كانت قد شرعت منذ شهر سبتمبر الفارط في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، وذلك بالتعاون مع بقية الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. تضع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من اليوم الثلاثاء على ذمة العموم القائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة من ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك إلى غاية يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. والهيئة تؤكد في بلاغ لها أمس أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، ويتواصل إلى غاية يوم السبت 17 من نفس الشهر، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكتروني. تنطلق اليوم الثلاثاء أشغال إنجاز طبقة السير على مستوى منطقة جبل الجلود في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القصر عدد 2، مما يستوجب تحويلا جزئيا لحركة المرور على الطريق الجهوي عدد 22 وفق ما أعلنت عنه سابقا وزارة التجهيز والإسكان. والوزارة كانت قد أوضحت في بلاغ مروري أن التحويل الجزئي سيشمل حركة المرور في الاتجاهين، سواء بالنسبة إلى مستعملي الطريق القاصدين وسط العاصمة تونس أو الخارجين منها باتجاه سوسة، وذلك عبر تخصيص ممرين في كل اتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع. والوزارة تدعو مستعملي الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم.

0: التخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. دوليا الآن تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين على عدد من الجبهات، لا سيما بعد أعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن، وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. ووفق ما أفادت به مصادر أعلامية عربية أمس، فقد استهدفت قوات المسلحة اليمنية مواقع وتحشيدات ميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة بمحافظات مأرب بسلاح المدفعية والطيران المسير، وألحقت بها خسائر في العدد والعتاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدين هجمات الحوثيين على السعودية واصفا سلوك الجماعة بأنه سيء. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي عقب الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض ومطار الملك فهد في الدمام. يأتي هذا بينما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه اعترض أمس صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون تجاه الرياض. وقال المتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالي، قال إنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض في تدوينة نشرها على موقعه على إكس. السلطات السعودية تمدد إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت القادم، وألغت شركة طيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. والهيئة العامة للطيران المدنية السعودية تذكر في بيان أن تعليق العمليات التشغيلية بمطار الملك خالد الدولي، ثاني أكثر مطارات المملكة ازدحاما بعد جدة، يأتي لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة مرافق المطار وجاهزيتها التشغيلية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

جوهرة FM.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. صوفيات صوفيات

يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، الموافق لاثنين جمادة الثانية 1448 للهجرة. ما يميز طقس هذا الصباح أنه درجات الحرارة في مختلف في ذهلي وبشكل خاص على مستوى الشمال الغربي شمال العاصمة وما حواليها أيضا كيف نقدموا للساحل التونسي، فما انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة باش تلاحظوه تقريبا حتى تحت 20 درجة في الكيف مثلا 19 هذا الصباح. درجة الحرارة هذه تواصل تقريبا زاد بعد الظهر منخفضة، فما شوية أمطار تنجيوها نشوفوها وين بعد قليل ونشوفوا كل تفاصيل متاع تطور الحالة الجوية، لكن العلامة البارزة هي الانخفاض الملحوظ في درجة الحرارة اللي تصبح حسب المعدلات متاع هذا الشهر شهر أكتوبر وحتى أقل شوية. إن شاء الله ربي يرحمنا بدرجة حرارة كما نهكية نتفرهدوا شوية بعد السخانة الكبيرة اللي شدت أكثر من 5 أو 6 أشهر لفيل، معناها إن شاء الله يكون طقس الخريف أو ما تبقى من الخريف وأيضا الشتاء كما اتعودنا بدرجة حرارة مستحبة ومع أمطار زادة تفيد البلاد والعباد. هات في البداية ساعة نبدأ بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين منا متفقين اللي هي حسن حصين، ونزيد وزياد راهي تحل كل البيبان والشباب كان لزم المسكرين أمام شكون

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نقول لهم نقصوا حيدة وحيدة تمشيوا وتوصلوا وتروحوا سالمين غانمين. به الحوايج اللي نقول عليها زادة بالنسبة لمستعملي الطريق اللي هابطين من سوسة ومن حمامات ومن حملنف ومن المدخل الجنوبي للعاصمة، فما راهي دي ترافو باش تنطلق بداية يمكن من 8 متاع الصباح وتتواصل على امتداد أسبوع كامل. لي ترافو هذوما في معناها الهابطين والطالعين زاد، معناها اللي زاد ماشي الحملنف والحمامات وسوسة واللوتروت صفاقس وغير ذلك باش يشد منا ومنا معناها يمين ويسار باش يكون تقليص من لي كاتر كولوار. احنا نمشي وتوا في كاتر كولوار أربعة أروقة باش يوليو زوز فقط، هو بأربعة ورق أروقة فما أمبوتياج في الصباح، فما بالك أنه زوز أروقة دو كولوار فقط يساعدوا رواحهم ينجموا ياخذوا جي بي ان ينجموا ياخذوا القنطرة، معناها كيف يوصلوا الحماية المدنية يطلعوا من القنطرة متاع رادس ويهبطوا اللي داخلين للاك وغيرها يهبطوا من غاديكا مباشرة، وإذا حتى يهبط من تي جي ام وياخذوا لاك زيرو ويوصل وين يحب هو إذا كان ماشي القدام شيرة الشرقية وشيرة المطار وغيرها أو ماشي حتى باش يطلع للمنارات والمنازه والنصر وغير ذلك. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. صباح الورد خليفة.
4: صباح الورد حاتم، مروة شباب في سوسة، كل المستمعات كل المستمعين خاصة لشادين طريق كما قلت سيس رواحهم إن شاء الله يوصلوا سالمين. ديما التخفيض من السرعة تمكننا من السلامة بسلامة ربي إن شاء الله.
3: أكيد معاه كما قلنا المدخل الجنوبي ربش يشد فترة متاع يمكن جمعة لي هم 4.5 كيلومتر مازالوا باش يعبدوه دونك باش يبداو بالكيلومتر بالكيلومتر.
4: معقول هذاك هو لضرورة أحكام
3: بعض نصبروا شوية على بعضنا قال الآخر إن شاء الله يكمل البروجي بدأت تظهر حتى القنطرة التوسيع متاع القنطرة على اليمين وعلى اليسار
4: بدأوا يظهروا
3: إن شاء الله ربي يجريها الأسلاح بسرعة
4: إن شاء الله.
3: به
4: تقسمه هو
3: الحمد لله هذاك بردت بيتمي معنى الكلمة درجات حرارة حسب المعدلات العادية. خلينا احنا نمشيو للفلوس
4: عطينا.
3: مهمين برش. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 10 أكتوبر عنا 1648 مليون دينار وهذا جيد للغاية. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 معناها بتاريخ البارحة 12 أكتوبر عندنا 24110 مليون دينار بقينا بأيام التوريد 93 يوم شال الموتور يرجع يدور نحو النسق التصاعدي. الأوراق النقدية المتداولة في السوق بتاريخ 9 أكتوبر عنا 29442 مليون دينار باقي طالع. الدولار كما قلت لكم من البارحة شدك المنحة حتى بمليم ميسج ولا حتى بصفر فاصل خمسة مليم هات ولا 3005 مليم فقط يتيحوا الخمسة نرجع وين كنا ويبدأ في نسق تنازلي. اليورو يعني 3366 مليم فاصل 8 معناها بالاروندسمون 3367 مليم بالضبط هذا هو بالاروندسمون به طايح زاد هو الآخر ماهوش في المعدل اللي هو في حدود 3380 هو المعدل اللي يبدأ يكور فيه
4: إن شاء الله. دي المنحة متاع النزول
3: سيسا هذا هو. هذه أمورنا المالية نمشيو للي كولور دي جور وأهم العناوين والأخبار اللي موجودة والفقرات اللي موجودة في ماتينالكم صباح الورد من خلال أمبريف.
4: طبعا البارح خدمنا على الفلاحة في الاستضافة حاتم وإحنا في موسم الفلاحي لكن إحنا كذلك توا في موسم الميزانية يعني أيامات وينطلق النقاش عن الميزانية والمصادقة على الميزانية
3: الميزانية 15 أكتوبر
4: أي ما يتجاوزش 15 أكتوبر هاك علاش باش يكون معنا الأستاذ معز السوسي الأستاذ في الاقتصاد والخبير في التحليل المالية باش نرجعوا معاه
3: وريكاب حول الوضعية
4: أي الوضع متاعنا الحالي الميزان التجاري وضعية احتياطي العملة الدولار واللور وانعكساتهم على الدينار في بلادنا، الأوراق النقدية المتداولة والحجم متاعها اللي بقى هو بدو متضخم وانعكساته على السوق، كل هذا باش يكون مع الأستاذ معز السوسي في الاستوديو. طبعا في المتابعات باش نمشيو لفرنسا، الاحتجاجات التلمذية ما البارح تطور بين ظفرين نوعي، يعني تلميذ يطلق النار على مدير المؤسسة ومعلم، واللي هي تقريبا مفاجأة سيئة في النهاية ولكنها مفاجأة، الرصاص في الفضاء المدرسي شوقع بالضبط. هذاك باش يكون معنا شكري الداهش في المباشرة، كذلك باش نمشيو في المتابعات لقليبيا، باش نمشيو للجندوبة ومتابعات أخرى. قليبيا طبعا ما حدث في مسجد الرحمة اللي الحقيقة كل المواقع حكيت عليه، واللي هي زادة ما عرفتهاش بلادنا سنوات وسنوات.
3: زياد باشا اليوم في الكرونيك متاعه باش يمشي لتألق تونسي مرتبة أولى تسعدنا، مشنية هالمرتبة الأولى، فاش وكيفاش وعلاش، هذا باش يجاوبنا من خلال الكرونيك متاعه اللي بشكل استثنائي كانت
4: كان
3: لكن عنده التزام البارح عنده كونفرنس في سوسة، يكون معنا اليوم بإذن الله. هذه لي كولور دو جور شفناها مع خليفة، هات نمشي وإحنا توا نمشيو إلى صوتها، وأترككم في بداية لونشينمون هذا مع رائعة من روائعها، وأنا متمان عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي، طريق السلامة للجميع، وحيدة وحيدة توصلوا سلمين غنمين بإذن الله، وابقوا معنا راجعين.

0: الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن، وحيدة وحيدة توصلوا سالمين غانمين بإذن الله بجاه ربي، خذوا بخاطري ونقصوا من السرعة، يعيشكم وربي يحفظكم. مع الإشارة كونه بداية من اليوم الثلاثاء وعلى امتداد أسبوع كامل، المدخل الجنوبي للعاصمة وحتى كيف نبدأ خارجين في الاتجاهين، معناه راهو باش يشهد أشغال لتعبيد حوالي معناها دو كولوار حوالي ان كيلومتر كالك، معناها باش يبداو تعبيدهم، وهذا معناها حتى يكون المشروع كامل وكما عبد الطريق منذ معناها الدورة اللي نخرجوا منها من ضواحي الجنوبية العاصمة ولا من الحماية المدنية وإحنا ماشيين، هاكا باش نبداو واضحين قبل حتى المروج عبدا بطريقة جيدة للغاية. إحنا توا وصلنا للترونش الأخيرة تقريبا، هذه فيها 4 كيلومتر ونصف، كل كيلومتر باش ياخذ شوية وقت، جمعة من زمان وعلى فترات، ويقع الإعلام لمستعملي الطريق. دونك اليوم احنا باش نمشيو في دو كولوار، سواء اللي داخل العاصمة ولا خارج من العاصمة، في اتجاه سوسة، في اتجاه الحمامات، في اتجاه ايضا صفاقس، ولا في اتجاه الضواحي الجنوبية للعاصمة، يساعد روحه في الخروج وفي الدخول زادة، باعتبار باش يوليو من الكتر كولوار اللي نمشيو عليهم توا، هو في كتر كولوار وفما لومبوتياج، باعتبار انه نهاية القنطرة كولوار يدمي قال الاخر ولا دو كولوار، فلومبوتياج موجود، خلي باش يوليو دو كولوار فقط، نساعدوا رواحنا ونخافوا من نزول من طريق السيارة، نمشيو حتى طريق الوطنية رقم واحد، وإلا نستعملوا التجيام ونستعملوا القنطرة اللي من لوتروت توصلنا للقنطرة متاع شنوة نسميوها احنا، هي متاع حلق الواد ورادس، الرابطة بين رادس وحلق الواد. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق، ترفقكم كان السلامة ونقصوني من السرعة واستحفظوا لي على رواحكم، راكم انتم رسمة البلاد هذه. يلا خلينا نمشيو للبوان ميتيو الأولاني وناخذوا لي كولور دو جور، أهم ما ينجم يتقال في نشرتنا الأولى، هي مش نشرة، أن بوان ميتيو.
4: ميتيو على جوهرة فم.
3: تميز طقس اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2026 بظهور سحب احيانا كثيفه بالجنوب مع نزول امطار مؤقتا رعديه، في حين تكون السحب عابره ببقيه المناطق. دونك الامطار نتاع اليوم باش تكون على الجنوب التونسي، والرياح نتاع اليوم راهي باش تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قويه نسبيا قرب السواحل الشرقيه وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. بحرنا باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب باغلب السواحل، وبالنسبه الى درجات الحراره ينتظر تسجيل انخفاض طفيف بالشمال والوسط، وهذا لاحظناه منذ صباح الباكر حيث حسينا بهذا الانخفاض، حيث باش تتراوح القصوى بين 21 و 25 درجة مقابل استقرار نسبي في درجة الحرارة بالجنوب. نعملوا طلة على درجة الحرارة باش تفهموا على شنو نحكيو، اللي سجلوها الآن فما اللي مازال ما خرجش باش ياخذ فكرة زادة شنو اللي يلبس وما يلبسش وش يهز معاه، هل نصف يد وإلا يد طويلة. أنا نقول نمشيو لليد طويلة، معناها نصف اليد يظل لي باش نبداو نرتحوها شوي ترتاح، ما نخبيوهاش ما نرتحوها شوي، وهات نبداو بذفاف البحيره واحد لاك ا وين موجود سيدو جوره فام تي في، وين نسجل توا 21 درجه في تونس العاصمه، معناها والعينه ناخذوها كما قلت من لاك ا وين موجود سيدو جوره فام تي في في العاصمه. ثم درجات الحراره قصوى اليوم في العاصمة وفي تونس الكبرى، باش تعرف انخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة، معناها في حدود حتى 3 درجات نجم توصل لها، باش تكون أقصاها في 26 درجة، هذه درجات الحرارة القصوى في تونس الكبرى. في سوسة نسجل توا 20 درجة، ودرجة الحرارة قصوى اليوم 27 درجة بانخفاض بدرجتين أو ثلاثة درجات على البارحة نجم نوصلوا لهذا أوسي. ثم في المهدية 22 درجة في هذا التوقيت بدأت في 6 متاع صباح و50 دقيقة، في حين باش تعرف انخفاض المهدية بخمسة درجات اليوم بعد ما كانت البارحة 31 درجة، اليوم 26 درجة. ثم في المنستير 22 درجة، وتوصل اليوم القصوى إلى 26 درجة بانخفاض على البارحة بثلاثة درجات. صفاقس 21 الآن في هذا التوقيت بالذات، والقصوى في صفاقس 29 درجة. بالنسبة لجندوبة 17 درجة توا، والقصوى توصل 27 درجة بانخفاض بدرجة واحدة على البارحة. زغوان 18 درجة، والقصوى توصل 27 درجة انخفاض زاد درجة واحدة. القيروان 20 درجة في السبعة غدرجين بلوتو متاع الصباح، 20 درجة في القروان، والقصوى توصل 29 درجة بانخفاض بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة. نابل 20 درجة الآن، والقصوى 27 درجة، معناها بانخفاض بدرجتين على البارحة. منزل جميل وبنزرت نسجلوا فيها توا 22 درجة، والقصوى 25 بانخفاض على البارحة بدرجتين. مجاز الباب 18 درجة في هذا التوقيت بالذات هي وباجة، وفي باجة وفي مجاز الباب انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، توصل القصوى ل 28 درجة. كانت هذه إذن البوان ميتيو الأولانية. الثانية بأكثر تحين وتفاصيل، وين بشكون الأمطار والرياح القوية اللي شكون على سوسة والمسير والمهدية ممكن توصل لصفاقس زادة، هذا كل نشوفوه بعد قليل في نشرتكم.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع.
3: بحل ورد وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. وبسرعة شديدة باش نمشي لقراءة الخلفون في جرائد اليوم.
4: ريفو دو بريس.
5: الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 26 بقيمة 50.400 مليون دينار، وفي المقابل ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتصل 71.397 مليون دينار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي البارحة وفدا عن شركات كورية تنشط مجال صناعة مكونات السيارات وأفاق واعدة الاستثمار في هذا القطاع. وتونس وأندونيسيا تتفقان على دعم التعاون في مراقبة الأدوية والسلام الغذائية، كان ذلك في لقاء جمع وزير الصحة بنظير الأندونيسي في العاصمة الألمانية. والديوانة التونسية تحجز أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين في 9 أشهر الماضية. وهيئة السلامة الصحية المنتجات الغذائية حجز 1120 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية 26. بيل غيتس نمشي للعالمي يحذر من مفاجآت غير سارة في الأمن السيبرني بسبب الذكاء الاصطناعي خلال عام 27. وتأتي تحذيرات بيل غيتس في ظل تزايد القلق العالمي من الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي، لا سيما في تنفيذ هجمات إلكترونية متطورة يمكنها استهداف البنى التحتية الحيوية والأنظمة المالية. في الاتجاه هذا، هجوم سيبرني تسبب في إتلاف أغذية عبر ضرب أنظمة تبريد مئات المتاجر في فرنسا، وهذا بدوره يمثل إشكال حقيقي في العالم. بينما في البعد الآخر، سجل مؤشر العالمي للفقر المتعدد الأبعاد أول ارتفاع منذ إنشائه عام 2010، ليصل عدد الأشخاص المعنيين به إلى 1.2 مليار نسمة. 1.2 مليار نسمة فقراء في العالم وفق هذا المؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. محليا، المهدية تدابير عاجلة لتطويق مرض سل الزيتين اللي حكينا عليه البارح حاتم. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمهدية تشتغل على هذه التدابير. ونختم بإعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بعد أشغال الصيانة والترميم، كان ذلك طبعا بإشراف السيدة وزيرة الشؤون الثقافية.
3: شكرا لك. كانت هذه إذن جرائد اليوم في قراءات الخلفون. نمشي مباشرة بعد الفاصل لنشرتنا المفصلة للأخبار، لتقوا فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية والنشاط السياسي والوطني مع منال جبلة.

0: تعد للموجة. اسمع جوهر الفرح الطروان سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية على 104 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفام منال جبل.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. خلال سبتمبر المنقضي حجز 110 صفائح زطلة و3 كيلوغرامات كوكايين و25 ألف قرص مخدر. وتمديد تعليق عمل مطار الرياض وإسقاط صواريخ حوثية جديدة بالمملكة. وفي تفاصيل أخبارنا، وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر المنقضي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفائح قنب هندي زطلة و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر و338 قطعة من مختلف الأحجام من مادة الزطلة وإيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشورة تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة وموقوف آخر فار من السجن ابان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي بثلاثين سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات وفق ما جاء في فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تناقش أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وجاء ذلك خلال جلسة خصصت لمتابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 و2000. وفيما يتعلق بالاستثمار العمومي ونفقات التنمية، شددت اللجنة على ضرورة تذليل الصعوبات الإدارية والمالية التي تعترض تنفيذ المشاريع العمومية.

0: الاتجاه على طول كيلومتر واحد تقريبا لمدة أسبوع، داعية الوزارة مستعملية الطريق المذكور إلى الالتزام بالإشارات المرورية الموضوعة على ذمتهم والتخفيف من السرعة بالقرب من حظيرة الأشغال. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن وضعها على ذمة العموم للقائمة الأولية للناخبين للتصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالعروسة ولاية سليانة عن الدائرة الانتخابية المحلية مصراتة، وذلك ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الخميس 15 من هذا الشهر بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة وعبر الموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدة الهيئة في بلاغ لها أن باب الاعتراض على قائمة الناخبين يفتح ابتداء من يوم الجمعة 16 من أكتوبر إلى غاية يوم السبت 17 من أكتوبر الحالي، لافتة إلى أن مطالب الاعتراض تودع بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات بسليانة، وأن جميع المطبوعات الخاصة بالاعتراض على قائمة الناخبين موجودة على موقعها الإلكترونية. دوليا، الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض لحين التحقق من سلامة مرافقه، وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة، فيما أعلن التحالف إسقاط صواريخ باليستية أطلقت باتجاه الرياض وخميس مشيط. مكتب حقوق الإنسان بتعز يعلن مقتل 6 مدنيين وإصابة العشرات جراء القصف العشوائي الحوثي على المدينة وريفها، فيما حذر مكتب الصحة والسكان بتعز من كارثة صحية وشيكة وتوقف وشيك للمستشفيات والمرافق الصحية بالأيام القادمة بسبب نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، معتبراً أنه كان يجب التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من التصعيد. ويأتي هذا الموقف بعد تصريح لترامب قبل نحو أسبوع قال فيه إنه لا أحد يعرف من يدير إيران في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها التي دخلت شهرها الثامن، وأضاف حينها أن قادة إيران رحلوا وأن المجموعة الثانية من قادتها رحلت أيضاً.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملية الطريق الآن، اللي نطلب منهم بكل لطف وبمحبة ومعزة وبدلال ينقصوا من السرعة ويستحفظوا على رواحهم، سلامتهم هي أهم حاجة. مع الإشارة كونوا فما دي ترافو أشغال تنطلق اليوم لتتواصل على امتداد أسبوع كامل، وين في المدخل آخر المدخل معناه قبل ما نوصلوا القنطرة غاديك فما ترابوم تاع تعبيد الدو كولوار، باش نوليو نمشيو على دو كولوار فقط، هما توا كاتر كولوار على اليمين وعلى اليسار في الاتجاهين الزوز باش نخدموا عليهم للتعبيد، فبالتالي العمليه باش تدوم اسبوع كامل. نقصوا من السرعه وحيده وحيده، نوسعوا بالنا، واللي ما نجمش ينتظر برشا يحاول يمشي على الطريق الوطنيه ولا القنطره اللي بعد الحمايه المدنيه ويطلع مباشره الى رادس، ثم رادس ينجم يدخل البلاك اذا كان ماشي لاك واحد واثنين وثلاثة
4: حتى المشي نقوله لريانا
3: بالضبط
4: ويدخل من غد
3: بالضبط. إن شاء الله طريق السلامة للجميع، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نرحب بالخليفة من جديد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي فكرها بهم كما قلنا إن شاء الله يوصلوا سلمين، يحضروا فرح إن شاء الله موافقين له ورضاية الوالدين.
3: أحسن ما قلت، نمشي إلا فرح ونهني كل من

0: نحتفل بعيد ميلاد واليوم 13 اكتوبر نستقبل زاد المكالمات الهاتفيه اللي وصلت لنا من خلال اس ام اس بعثوه العزيز عليهم، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم رقم التليفون نتاعو وقالوا لنا اتصلوا به وفيقوه من النوم وشاركوه معاكم وكلزم نهديوا له الكادو اللي يوميا جوهره اف ام تي في تهديه لمستمعين للمستمعين نتاعها ومشاهديها المونجاله الرائعه اللي هي من سيتي واتش.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقة مع سي محمد أمين الجويني. صباح الورد سيد محمد.
3: لا خير.
2: أي كل عام وانت حي بخير.
3: عايش
2: محمد. منين تكلم فينا؟
3: من حي الانطلاق.
2: مرحبا بكل مستمعين حي الانطلاق تونس معناها العاصمة كولا. مرحبا محمد. محمد رجل كبير كولا.
0: كبير في العمر تبارك الله والله مصلي عني بيه كبر ولدي.
2: اي قداش عمرك اليوم؟ اي
3: 12 سنة.
0: لا مسلي يعني بي قلت لك بارك الله تبارك الله ربي يطول في عمرك وان شاء الله ديما فرحان يا محمد.
2: حاضر في روحك المدرسة؟ اي فاش تقرا تو؟
0: سنة سادسة اقول
2: سادسة ان شاء الله موفق ان شاء الله. اي محمد شكون بعث لنا وقال قولوا له كل عام وانت حي بخير؟
3: بنت خالتي
0: إيمان مرغي
3: وصاحبتها
0: نرمين. شو اسمها صاحبتها؟ نرمين.
2: شكون قالك انت؟
3: بنت خال.
0: بنت خال قالت كرني انا بعثت لك ومعايا نرمين صاحبتها. انت تعرفها نرمين؟ اي خلينا نشوفوا اذا كان هما نحبك تبعث لهم زاد انت يا ميسا شو تقول لهم اذا كان هما تذكروك في عيد ميلادك سينو كان فما اكتشاف اخر خلينا نكتشفوا مع بعضنا شكون اللي بعث.
2: بنت خالته فعلا
0: هي
2: ايمان الورغي.
0: ايمان الورغي.
2: ايمان الورغي
0: ومعاه نرمين.
2: في عندي لا مش مكتوبه نرمين لما يقاتلوا في المباشر معايا نرمين.
0: لايق. عايش تقول لهم ماي
3: قول لهم عايشكم اللي بعثت لكم اللي بعثتوا لي الميسار.
2: اي
0: وشكرا لكم وبارك الله فيكم ونرجع لكم في عيد ميلادكم وفي الافراح. هكا نحبك يا محمد امين. تو في المدرسه يعيطوا لك محمد ولا امين ولا محمد امين؟
3: محمد امين.
0: محمد امين كامله. ربي فضلك يتولي في عمرك شر ديما فرحان محمد امين وسلم لي على العائله الكل وخاصه بنت خالتك اللي مكنتنا باش نهنيوك بعيد ميلادك.
2: نمشيو لسي علي الفريوي. صباح الورد سيد علي.
4: صباح النور اهلا بيك.
2: كل عام وانت حي بخير.
4: عيشك ربي فضلك. عيشك
2: علي.
4: ربي يحفظك.
2: ربي فضلك. منين تكلم فينا سيد علي؟
4: انا اكلم فيك من القربان طبعا من السبيخه تحديدا.
0: السبيخه الرائعه باهي. شو التربيشه نتاع علي برشا فما علولو فما سيد علي كما قال خليفه فما ابو علي.
2: ابو علي
0: شنو هو التربيشه اللي تربيها
2: كيفاش يربسوا؟
4: يقولوا لي ابو محمد.
0: ولدك مشي ولدك
4: معناه ولدي الاولاني اسمه محمد يقولوا لي ابو محمد
0: بيقبل ابو محمد قبل شنو يقولوا لك سيد علي ابو علي
2: علولو
0: علولو
4: علولو هذيك
0: علولو علولو
4: صوروا يا
2: حاج. اي سيد علي
4: نعم
2: قديش عملت اليوم؟
4: اليوم دخلنا في 54.
0: بارك الله والله مصلي على النبي.
4: عايشك ربي يفضلك.
0: اسمع خلطت مالا على علولو وانت؟
4: اكيد اكيد علولو دم تراكي.
0: قالك اللي تصوروا كولو. مع علولو اللي تصوروا كولو هكاك انت اللي تصوروا كولو هكاك
4: واللي تسمعوا كولو
0: زادة.
2: ايوه
0: تسمع الى مروة هذية معناها اللي تسمعوا كولو عندك انت هذية.
2: شكون صاحب المفاجأة؟
4: والله هما برشا هما برشا صحاب ما شاء الله يعني
0: القلب لشكون يمشي القلب لشكون يمشي هاي سيدي
4: قبل ربما للفامية قبل وبعد الصحاب اكيد
0: شكون مثلا اعطينا شكون
4: ممكن وسام خويا ممكن لبنات خويا وبعدين ممكن الصحاب
0: باهي
4: سهل يقول لي سهل يقول لي من الفامية والصحاب
2: برشا عطيه خليفه عطيه علي هاي سي علي اللي بعث هو ولدك محمد
0: اللهم صل على النبي ربنا
2: برشا ويحب اغنيه مقطع من اغنيه صابر باعي يا ابي
0: يا ابي كان نجم تعطينا يا مروه كان نجم تعطينا مسمع هكا صغير من يا ابي ربي فضله ربي يحفظ
4: يعطيك الصحه يعطيك الصحه
0: ويا ابو محمد نسيت لي محمد محمد
2: انا ابو محمد
0: ربي يحفظه لك وربي يخليه ان شاء الله ديما هكا يهني فيك بعيد ميلادك وان شاء الله ديما فرحان به شكرا حضرتك ابو علي شكرا ليك يا علولو يا بيه
2: شو المنقاله حاضر
0: مباشره المنقاله يلا هاي سيدي اعطينا يلا مروه مباشره المنقاله دو شكون
2: سي علي فريوي القيروان مصبيخ
0: يا سيدي مبروك عليك يا ابو علي
2: هاي.
0: يا علولو محمد بالتهنية هذه جاب لك الكادو المنقالة الرائعة من أهداء سيدي واتش أحمد
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: Cocoon fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك. وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك Orange.
1: جوهرة
2: Publicité.
4: صباح الورد.
5: صباح الورد.
4: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
5: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
6: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.
7: باش نعاود نرجع لفرنسا لأنه تطورات كبير موجود. وصلنا لطلق ناري تلميذ يهز فرد ويضرب به ولا مانيش عارف باش يضرب فرد ولا مكحل حتى نشوفوا هذا معاه اليوم. هو اليوم معناها ينجم يكون يوم صعيب في فرنسا باعتبار انضمام النقابات. طلبة وتلامذة موجودين, طلبة انضموا والنقابات ولي بارون اوسي بعض الاولياء ينضموا الى الوقفة متاع اليوم اللي باش تكون كبيرة برشا. وإن شاء الله ربي يسر المواجهات هذه ما توصلش إلى ما لا يحمد عقباه. لارير بلوم شكون مع خليفة بن سالم ومراسلة مباشرة من مدير إذاعة أورو مغرب في فرنسا صديقنا وزميلنا شكري الدهش.
8: أغيير بلوم
9: فعلا حاتم البارح الاخبار تقول انه تلميذ في 14 سنه في
7: 14 سنه
9: جنوب فرنسا قريب من مارسي يطلق النار
7: على استاذ
9: على استاذ ومدير زوز ضروا التلميذ والاستاذ. وزير الداخليه جاء للمنطقه وجي قبل ساعات من الدعوه المشتركه والكبيره اليوم للاحتجاجات الكبرى اللي قد تكون مفصليه انها باش تتواصل هذه الاحتجاجات ربما سقوط الحكومه او ستقف لهنا وتلقف في الحكومه الأوضاع في فرنسا.
7: نشوفوا الشرطة اللي هبطت والأمبولانس اللي جاوا بسرعة في الفيديو هذا
9: قرب المدرسة والخطر كان مفاجئ.
7: والموظف داخل فما مؤسسة. موظف حسب المعطيات الأولية تو شكري يقول لنا هو اللي نحاله
9: المكحل بلغتنا احنا البندقية هي. اي يبدو البندقية هذا تو نشوفوا التفاصيل مع شكري داشن. نقولوا له صباح الورد شكري.
10: بخير خوي خليفة, بخير خوي حاتم, تحية كبيرة برشا إلى كل مستمعيكم ومستمعينا في جوهرة فهم سواء كان في الداخل أو الخارج.
7: شكرا لك شكري. شو اللي صار بالضبط في هذا الحادث اللي يخلينا نخموا أن بدأت التصعيد وخاصة من ولاد صغار 14 سنة تقريبا عمره؟
10: البارح في كولاج في منطقة أوباني هذه محاذية لمدينة مارسيل 20 كيلومتر بالضبط على مارسي صباح 9:30 صباح طفل 14 سنة يجبت كما قلت أنت قبيلي بندقية صيد
7: خيط
10: ويدخل بها للكوليج ديريكت يضرب القيم العام للمؤسسة التربوية بخمسة طلقات. وأستاذة كانت مرة بجذب القيم العام معناها تعرض أيضا لإصابات معناها جراء الشظايا نتاع
7: ما ضربهاش ما فما شظايا تحاولت لها الأستاذة
10: تحاولت ونعطيه المعلومة الاكسكلوزيف لكم أنتم وأنه الأستاذة اليوم الصباح غادرت المستشفى بينما القائم العام زال متواجد في المستشفى. ردود فعل كبيرة برشا البارح كما قلت أنت أحد الإطارات التربوية اللي كان في المؤسسة هو اللي نكز على الوليد ذاك ومعناها ونحاله السلاح من يده وتم إيقافه الطفل ذي. الأبحاث مازالت متواصلة. ردود فعل كبيرة برشا على أعلى هرم السلطة في فرنسا ورؤساء الأحزاب الكل البارح ندوا بالعملية ذي وقالوا وين ماشيين بفرنسا ميدا وليد 14 سنة كيفاش تخل بسلاح ذاك أول حاجة كيفاش تدخل بمكحلة للكولاج وما يشوفك حد. البارح عاون انا
7: مكحله نتاع شكون نتاع ابوه نتاع شكون
10: معناه نتاع ابوه البارح مشاو عملوا معناها ابوه هذا موقف تويكا لانه مشاو البارح الشرطه الفرنسيه الى مقر الاقامه نتاع الوليد هذا وين لقاو معناها لقاو برشا سلاح اخر في دارهم
9: هو فرنسي من اصول
10: فرنسي
9: مش من اصول مغاربيه ولا غير
10: لا لا لا لا, لا, لا فرنسي معناها الكوليج اليوم مسكر حاله نفسيه كبيره برشا يعانوا منها تلامذة برشا اولياء البارح معناها كانوا مفجوعين لانه برشا دم حسب الشهادات اللي مشينا احنا نعاين المكان ولاد معناها يسو تروماتيزي تلامذة
7: الكوليج وين هو بالضبط المنطقه وين
10: أوباني أوباني هذه قريبة برشا من مارسيليا 20 كيلومتر لمدينة مارسيليا أوباني بالضبط
7: أوباني في اتجاه طولون ولا في الاتجاه في اتجاه طولون
10: بالحق معناها الحادثة هذه معناها خلات برشا ردود فعل وبرشا تساؤلات الآن في فرنسا كيفاش طفل عمره 14 سنة يهز مكحلة معناها يقول لك انه هل
9: المبررات الاوليه كحسب المعطيات والانطباعات هو رد فعل شخصي من هو داخل في اجواء الاحتجاجات شنو هي العمليه
10: والله يا خويا خليفه خليني نعطيك المعلومه بالضبط الى حد الان ما خرج حتى خبر على التحقيقات اللي صايره مع الوليد هذا اول حاجه وانه اليوم باش يتم عرضه على طبيب نفسي باش يشوفوا اسكو الوليد هذا معناها يعاني من امراض نفسيه والا لا باش من بعد ينجموا يفهموا من عنده علاش عمل العمله هذه وصل تلقى النار في المؤسسه التربويه.
7: باهي لهنا نحس كانه بدا تصعيد من نوع اخر ومن طرف تلامذه 14 سنه تلميذ هذايا معناه اليوم هل فما خطر كبير وشاعرين بها الحكومة وبش يمشيوا للتهدية وما يخليوش الأمور تخرج على سيطرة؟
10: خليني أقول لك أخوي حاتم نعطيك المعلومة زيادة حصريا اللي كنتي توا حاليا بلاغ صادر عن وزارة التربية في فرنسا 200 مؤسسة تعليمية مغلقة تماما بالبلوكاج باللي صاير توا اليوم الصباح لأنه اليوم مظاهرة باش تكون كبيرة برشا وبداوا من 6 نتاع الصباح لبلوكاج أمام الكليات وأمام المعاهد التربوية الناس كل تنظر بترقب كما قال أخويا خليفة خبيلي اليوم هو يوم مفصلي في التظاهرات والاحتجاجات مجموعة من الإجراءات اللي خدناها معاكم في مراسلات سابقة ما معناها النقابات نتاع التلامذة والطلبة يقول لك ما هيش كافية حتى ولو عملية التحاق 3000 أستاذ اللي تعهد بها وزير التربية إلى حدود الآن مازال ما صار منها حتى شيء واثنين هو موضوع اللي توا ولا الموضوع الأساسي في العمليات الاحتجاجية هذه هو حكاية التوجيه الجامعي اللي بالحق معناها مشكل كبير برشا خلينا نفسر لك أكثر وفسروا للناس هو يا حاتم معناها هنا في فرنسا ثم إشكالية كبيرة معناها ريش تنجم تجيب 10 معدل يبعثوك تقرأ 200 تنجم تجيب 16 معدل ويبعثوك تقرا اكزامبل بوزار ولا يبعثوك
7: معناها بالقرى كيف بالقرى
10: لا هما عندهم سيستم دا فورماتيك هذا يسجلوا فيه توا التلامذه يختاروا فيه الشعاب نتاعهم ومن بعد انت وطاقه الاستيعاب وانت والاورديناتور ويمشي وجهك هنا مشكل كبير برشا خليني نعطيك
9: ما عندهمش سكور نظام سكور
10: ما عندهمش هما يسموه الباركور شيب هذا هو السيت سير انترنت يقيدوا
7: فيه عند تونوريوم في وزارة التعليم العالي أمور 5/5 معناها نسبة الساتيسفاكسيون يقولوا لي سنة وصلت 75% من الدورة الأولانية متاع التوجيه نعاونوهم مثال شبه عطيني خويا العزيز دونك التوجيه فيه إشكال كبير وفما غش كبير من طرف التلامذة والبارون
10: هو كيفاش لما مدير كلية متاع الحقوق في بديل في باريس خرج قال انا سنة توجهوا لي 2400 تلميذ تو عندي شهر ونص وصلوا 600 برك مازالوا يقراوا شنو اللي صار؟ لان من الاولاد هذوكم اللي توجهوا للحقوق هما بطبيعتهم ما يحبوش يقراوا حقوق
7: دونك مشاو قيدوا بريفي ولا عملوا حاجه اخرى هكا ولا
10: يعطيك صح يعطيك صح
7: ولا اليوم اليوم هل صحيح انه النقابات الاخرى ستنضم لهذا التجمع. التجمع هذا وين مش يكون إن شئنا المظاهرة اللي الناس خايفة منها وين مش تكون؟
10: باش تكون كلها قد لا هي مظاهرات كبيرة قدام الكليات وقدام المعاهد وبعد يعطوا للشارع. هنا الخوف كل الخوف من حتى من الممتلكات العامة وانه باش يصير توا حاليا يعني نحكي معاك وفي في في باريس تم اطلاق للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين من قدام الكليات وقدام المعاهد
9: من توا هكا في الصباح.
7: اي معناها هو عندهم زايدين ساعه على خاطر علينا، معناها هو 28 دقيقه توا ولا 28 دقيقه في فرنسا.
9: شكري، حاب نسالك موضوع اخر في علاقه بالهجوم السيبرني اللي تسبب في اتلاف الاغذيه عبر ضرب انظمه تبريد مئات المتاجر اللي عامله ضجه في فرنسا.
10: لا صحيح كلامك صحيح خويا خليفه، البارح صار السيبر اتاك هذا وخاصه لي كرو ماجازان لوكليرك معناها طولي برودوي سيرجيلي نتاع هموم كل شنو معناها ثمانيه اخرى ولا تتحكم فيه معناها يطلع له التمبيراتور 50 درجه وبعد يهبط له معناها لعبوا بهم البرودوي كل اللي موجودين في السيرجيلي اليوم في المجازنات كلها فرنسا كلها
7: اتاك اتاك سيبرني معناها هذا
10: اي اتاك سيبرني اي
7: وما قدروش يسيطروا على الوضع
10: ما نجموش
7: ما لا معناها دريتك البضاعة الكل هذيك مشيت. شكرا.
10: تتلوح توا اليوم الصباح عدوهم كلهم قاعدين يلوحوا في البرودوي نتاعهم الكل.
7: نشوفوا في الفيديو معناها يرفع درجات الحرارة كما قال شكري ال 50
9: الصناعي هذا
7: زعما ذكاء الاصطناعي ولا عملية سيبرنية ما نعرفش هذي نشوفوه من بعد الأبحاث تو تقول لنا ما عنديش فكرة
9: تو نشوفوا مع زيد باش
7: اختراق هدايا واتاك كريمون وقصت المتجر هدايا ولا متاجر اخرى فقط العلامة هذه فقط.
10: لا لا لا لا لا برشا علامات اخرى زادة ضروا اما اكثر واحد ضر فيهم هو العلامة التجارية اللي حكيت عليها نقبيل.
7: واضح نختم خليفة
9: هذا هو توا احنا نكملوا المتابعة. تقول لي المسيرات والاحتجاجات انطلقت الان في
10: الان في خاصة في باريس وستراسبورغ
9: هم توفيتين الساعة
7: توا 8:30 متاع الصباح حكاك شكري مازلتوا زايدين ساعة
10: زايدين ساعة حتى 27 اكتوبر ساعة نرجع في نفس التوقيت مع بعض.
7: شكرا لحضرتك شكري داش مدير علوم غريب مباشرة كان من فرنسا حول اليسار. البارحة تلميذ يطلق النار على القيم اللي عندنا غادي في الكوليج والشضايا توصل للأستاذة ثم نهار كبير اليوم في فرنسا. نبقى وإحنا في المتابعة تقاو كل صغيرة وكبيرة كما عودناكم 7:30 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
8: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. بلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. 5 برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياض على جوهرة FM TV، دنيا أخرى.
11: جوهرة سبور. avec l'équipe sport sur جوهرة FM.
12: رعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم.
13: أريدو طور عالمك.
11: جوهرة سبور.
14: صباح النور، صباح الورد. كما كان منتظر عودة محمد الكوكي لتدريب الندري الصفاقسي خلفا للمدرب نبيل الكوكي. محمد الكوكي بعد 4 أشهر يعود من جديد لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي، واليوم يشرف على أول حصة تدريبية وباش يتم اليوم الإعلان على كامل تركيبة الإطار الفني المساعد. النقطة مع النادي الرياضي الصفاقسي والهيئة المديرة للفريق أعلنت إنهاء العلاقة مع المدير الرياضي طارق سالم وتوجهت له بالشكر والامتنان على كل ما قدمه من إسهامات في خدمة الفريق والدفاع عن مصالحه. ونذكروا أنه ندوة صحفية اليوم للناطق الرسمي للنادي الرياضي الصفاقسي باش يتحدث فيها على آخر مستجدات فريق أكابر كرة القدم. برنامج الجولة السادسة ذهاب للبطولة اللي باش تدور على ثلاثة دفعات. المباراة الوحيدة نهار السبت 17 أكتوبر أمام الحمام سوسة اتحاد بن قردان، نهار لحد 18 أكتوبر مستقبل المرسى نجم المتلوي نادي حمام الأنف شبيبة العمران الأولمبي الباجي النجم الرضي الساحلي، وتجديد الثقة في المدرب بركوني لمواصلة تدريب النجم بعد اجتماع الهيئة التسيرية للنجم البارح. ضم الاجتماع زاد المدير الرياضي زياد الجزيري والمدرب بركوني. المباراة نهار لحد 18 أكتوبر مباراة الاتحاد الرياضي المونستيري وتقدم سقة الدائر كل مقابلات تبدأ ماضي ساعتين ونصف الدفعة الأخيرة، بحكم أنه الأندية التونسية أربعة أندية باش تشارك في مسابقات الإفريقية. الدفعة الأخيرة الخميس 29 أكتوبر النادي الإفريقي النادي الرياضي البنزرتي نادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي الملعب التونسي ترجي جرجس. تكلمنا على المسابقات الإفريقية وعودة المسابقات الإفريقية آخر الأسبوع هذا في مسابقة دوري أبطال إفريقيا السبت القادم ماضي ساعتين في لومبومباتشي مازامبيل كونغولي يواجه النادي الإفريقي، وسفرة طويلة وشاقة للنادي الإفريقي تنطلق غدوة الأربعاء من مطار تونس قرطاج الدولي في اتجاه تركيا، بعدها من تركيا لأثيوبيا يقعد تقريبا 24 ساعة في أثيوبيا ثم من أثيوبيا يمشي للكونغو. النهار لحد 18 أكتوبر الستة متاع العشية سويحلي ليبي ديما في مسابقة دوري أبطال إفريقي واجه الترجي الرياضي التونسي، والترجي باش يسافر على متن طائرة خاصة ليبيا يوم السبت القادم. كأس الكاف السبت 17 أكتوبر ماضي 3:30 ترجي جرجيس ريال باماكو مالي، مباراة باش تدور في الطيب المهيري بصفاقس في نفس اليوم الخمسة بتاع العشية. أمادو ديالو الإيفواري يواجه نادي رياضي صفاقس، والنادي رياضي صفاقس يسافر الخميس للكوت ديفوار. المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي يعقد مؤتمر صحفي بمناسبة مرور 100 يوم على توليه مهامه كمدير فني للجامعة التونسية لكرة القدم. الندوة الصحفية باش تكون نهار الأربعاء 14 نوفمبر باش يتم تقديم عرض شامل حول الإنجازات والمشاريع اللي تم إطلاقها خلال هذه الفترة. في كرة اليد ثنائي جديد يعزز صفوف النجم الرياضي الساحلي لاعب الارتكاز غازي بن غالي والظهير الأيمن رازي عبد المولى. الكرة الطائرة سيد الياس الساحلي قدم استقالته كتابيا من خطة نائب رئيس ثاني لرئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة، وأوضح أنه قراره جاء بعد تفكير عميق دون التطرق للأسباب الحقيقية للاستقالة. دوري أبطال أوروبا الموعد اليوم على الجولة الثانية ستة غير بوع لونس الفرنسي يواجه لشبونة البرتغالي، ديما ستة غير بوع الصباح الأذربيجاني يواجه سلافيا براغ التشيكي، ثمانية أرسنال ليل ليبزيج الألماني أندهوفن الهولندي فايكينغ النرويجي بايور ميونخ الألماني الانتر الإيطالي بروج البلجيكي جالاتا سراي التركي برشلونة أتليتيكو مدريد مانشستر يونايتد فيا ريال يواجه نابولي. والجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
15: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
16: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
17: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
3: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن العنوان الكبير للفقرة متاع اليوم متاع براء فوياج، تخفيض آخر ومهم جدا ومش كيما الزوز اللي سبقوا. أي أسمعوني وركزوا معايا مليح مليح. احنا نعرفوا أنه اليوم ينتهي أو انتهت هي العملية متاع التخفيض متاع 500 دينار اللي كانت موضوع لذمتكم في رحلة 35 يوم في شهر رمضان وخمسة أيام بعد العيد. 35 معناه رمضان كامل هذاك فات. خذينا تخفيض آخر ومشكورين لخيان في براء فوياج اللي تفاعلوا مع هذا الطلب. التخفيض هذا يتمثل في 500 دينار دون تحديد نهار، لا إلى حدود نهاية البقايع المخصصة لهذه الرحلة اللي سانسوا بها العباد يعديوا شهر رمضان الكل في مكة، وخمسة أيام اللي من بعد يكونوا في المدينة. وكل متعة يقول لك أنا ما نتنازلش عليها، ختم القرآن وكل قيام الليل وأيضا الدعاء الرائع صلاة العيد في مكة. شخير من واحد يعدي شهر رمضان في بيت ربي، عرض ما يتعودش ديما هدايا، وذاك علاش الناس مغرومين به ويحبوا يمشيوا، خاصة وقت تعرف أنه الخدمات الراقية موجودة، المزارات تتزاد، ما هوش المزارات الكلاسيكية اللي تعرفوها أنتم، المرافقين على الأقل تقدير 4 مرافقين موجودين معاكم باش مش يسهلوا عليكم، باش يساهموا في تحقيق كل العمرة اللي تبقى خالدة في الأذهان وما تتنحاش مهما كانت التكاليف، لأنها متعة بأتم معنى الكلمة. أي سيدي اللي ما خلطوش ماله على التخفيض وقعدوا يتحسروا، هاو العرض وقع التمديد فيه، مش تمديد فقط بفترة، لا إلى حدود نفاذ جميع المقاعد. الرحلة راهي على الخطوط السعودية و35 يوم بالتمام والكمال، يعني من أول نهار في شهر سيدي رمضان وانت في بيت ربي حتى لم بعد العيد. ما أكثرش من هالمتعة وما خيرش من هالفرصة ظهر لي باش الواحد يعدي ويعيش أجواء شهر رمضان المعظم في بيت الله الحرام. ذكركم زادا ومزالوا بعض المقاعد لرحلة 22 نوفمبر، واللي يحب يخلط على بلاستو اش يعمل؟ توا جماعة براءة يقولوا لي بربي تنويه صغير، فما مؤتمر كان ماشي في رحلة 21 اكتوبر واللي قلنا ما عادش فيها بقايا، المؤتمر هذا جاء ظرف صحي قوي شوية ربي يشفيه، وحسب التقرير الطبي يتعذر عليه باش يمشي في الرحلة هذه هو وعائلته، لذا يوليوا عنا زادة 3 مقاعد شاغرة على رحلة 21 اكتوبر للناس اللي تحب تمشي نهار 21 اكتوبر وكانت مقيدة وإلا ما خلطتش أنها باش تقيد. هاو الفرصة جات، وإن شاء الله ربي يشفي خونا العزيز ويرجع ويمشي في الرحلات القادمة هو وعائلته. فما 3 بلايص وبعرض خاص وبسعر خاص جدا للي باش يسعفهم الحظ ويكملوا اليوم ويكلموا اليوم براء فوياج على 70-550-020، نعاود 70-550-020 وإلا 21-881-882 21-881-882، ولا عندنا 21-881-882 يعني 21-881-882. براء فوياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براء فوياج. براء فوياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: صباح الورد، صباح الفل والياسمين ورضاية الوالدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعمل يا طريق، وربي يسترنا من اللي صاير في بعض الظواهر هذه اللي تخليك تقول شفمة في البلاد. والله وقت اللي حبوا معناها يحكيوا لي على حكاية ما حبيش نسمعها، بيوت ربي سبحانه وتعالى يتعرضوا لهذا. شنية هدية؟ جامع في قليبيا، باش نمشيوا لقليبيا، تعرض إلى حاجة ما يعملوهاش المسلمين، ما يعملوهاش الكفار، يحترموا الأشياء المقدسة والمعابد اللي يعبدوا فيها العباد أمورهم، حتى لو كان يكونوا خارجين على الدين وعلى الملة. شو هذا؟ ما هذا؟ شو اللي قاعد يصير هذا؟ باش نشوفوه مع خليفة في هذه المتابعة اللي باش تهزنا لقليبيا. اعتداء بيأتم معنى الكلمة على بيت من بيوت الله في إقليبيا.
4: متابعات.
5: هذا هو حاتم. تفاجئوا المصلين وسكان الجهة في إقليبيا أنه جامع الرحمة يلقوا الكتب ممزقة في داخل الجامعة، اللي هي حتى
3: كتب قرآن، معنا
5: نعتبر هي كتب القرآن الكريم ممزقة،
3: اللي هي مطيشة في القاعة. هاي الصور، شوفوا الصور. ما هذا يا هذا؟ شنو هذا؟ وين ماشي؟
5: تأويلات متعددة، كل واحد يقول حاجة. شنو هو الحكاية؟ شنو هي الخلفيات؟ شكون وراء هذا الاعتداء؟ علاش قلنا نمشيو للمصادر اللي أكثر ثقة ومصداقية في هذا الجانب. شكون معنا؟ السيد النائب فاضل بن تركي، عضو مجلس نواب الشعب عن جهة إقليبيا، اللي يقولوا له صباح الورد سيد النائب.
6: صباح الخير سي خليفة، وصباح الخير سي حاتم وجميع العاملين في مؤسسة جوهرة أفهم، وصباح الخير لجميع مستمعي جوهرة أفهم.
5: سيد النائب، نحب نعرفوا الحقيقة، شنو هي الحكاية اللي كما كان يحكي حاتم صادمة بالفعل؟ هذا في نهاية الأمر بيت مسجد عنده حرمة خاصة،
3: ونشوفوا في الفيديو معناه شيء يوجع القلب. شنو هذا يا سي فاضل بن تركي؟ الله يرحم والديك، اعطينا بربي صار.
6: نعطيكم الحقائق خويا ان شاء الله.
3: هات خويا هات.
6: كما تعرفوا موضوع اخذ عدة ردود فعل، ردود فعل مختلفة دون معرفة للحقيقة. بالحق فما ناس ما عرفتش الحقيقة. انا اول ما علمت بالموضوع اتجهت الى عين المكان، يعني باش نعطيكم معلومة صحيحة 100%. ثم بعد ذلك نسقت واتصلت بالسيد مدير مركز الامن بقليبيا مشكور، اللي مدني بجميع التفاصيل. أول ما نجم نقول هو يوم الاثنين بتاريخ 12 أكتوبر 2026
3: البارح، معنا
6: البارح بعد ما كملت صلاة الفجر عادية خرجوا المصلين. وقت اللي يرجع الإمام باش يأذن الساعة 11 لصلاة الظهر عند عودة المؤذن، تفاجأ بوجود قرابة 100 مصحف مبعثرة ومرمية على القاعة، ومنها عدد كبير وقع تمزيقه.
3: ما هذا؟
6: حسب المتواجدين قرب الجامعة، يعني فما حوانة مشيت شفت أنا وعطارة وكل شيء، شاهدوا الصباح فما تردد أحد السكان على الجامعة، وهو معروف بتواجده قدام الجامعة يطلب ويحضر وكل شيء، وبوه كان حافظ 60 حزب وكان يحضر في الجامعة. اتضح أن هذا المواطن تم قيادته إلى مركز الأمن بإقليبيا والاستماع إليه. اتضح انه مريض نفسيا، وفي قليبيا الكل يعرفوا الشخص هذا، وانا وقت اللي قالوا لي عليه وراني الصوره ايضا نعرفه في قليبيا ديما يدور ويمد في ايديه وكل شيء. فاتضح انه جاء واحد من الاقارب نتاعه وجاب شهاده طبيه وجاب شهاده الاعاقه وجاب جميع الاوراق، وتم الاتصال يعني نظاميا بوكيل الجمهوريه في نابل الذي امر باطلاق سراحه مباشره لاسباب انه انسان يعني
3: ما يتحملش المسؤوليه القانونيه بطبيعه الحال. بالشهاده هذه طاح الكيف على ظله وانتهى الامر، سكرناه الموضوع. لكن الموضوع نطرحه بطريقه اخرى سيدي فاضل بن تركي النائب عن نائب في مجلس نواب الشعب، هي انه لابد من حد في خدمه بيوت الله نحطوا يا سيدي عساس نحطوا حد على مدار 24 ساعة باش نحميه القرآن الكريم ونحميه بيوت الله. شو هذا؟
6: هذا اللي حبيت نوصل له. راهو حتى في مجلس النواب وتحدثنا في الموضوع مع حضور وزير الشؤون الدينية. راهو الجوامع في أغلب المدن في الجمهورية التونسية الكل موقع قاعد يقع فيه كثير من الأعمال اللي يعني الواحد بالحق يحشم كي يسمح. علاش صلوا خرجوا خلوا الجامع مفتوح؟ لمن يراقب؟ يا من رقيب أعمل اللي تحب، يرجع وقت الصلاة أدوا الصلاة وخرجوا. الآن بعد العملية هذه وفما عمليات أخرى تم تقبل ربما فما اللي سمعنا بها وفما لا، حان الوقت، حان الوقت والطلب أو حتى اتخاذ قانون في مجلس النواب أنه يلزم على كل جامع، على نجموشك الجوامع الصغار اللي في لحهم أي جامعة مثلا أكثر من 200 مصلي أو 250 مصلي يلزم يكون فيه حارس أو حراس ليلا ونهارا. هذا يعني الشيء اللي يلزم نوصله له.
5: أنا تقول العملية أتاها شخص مريض نفسيا مؤكد من خلال ملف التربية.
6: أحب نزيدك حاجة بالله في حاتم الخليفة. هذا يا السيد يعني يقولوا أهله اللي حضروا أنه أبوه كان يشوف شو كان حاضر 60 حزب قبل 20 أو 25 سنة، كان هو يهزه ويرجع ويقعد معاه
5: وعدوه يدخل الجامعة
6: يدخل هو ويطلب ويشوف وعدوه باش يلقاو له حل يخدموه عساس ولا باش يعطي له مكافأة، ما عطاولوش ونسوت نسوا. البارح رجعت له هذه اللي هو ظلموه
3: حسب حاجة
6: ردت فعل من إنسان مريض لا يتحمل مسؤولية العمل الذي قام.
3: والقضاء أعطاه حقه وخليه في حالة صراحة باعتبار لا يتحمل المسؤولية القانونية، نتحملوها أحنا العقلاء يا سيدي، نعمل حد يحمي بيوت الله. وشكرا لحضرتك سيد النائب وسي الفاضل سي فاضل بن تركيا في كل وقت، لكن نستناه وجاية بحثينا للستوديو. هيا قليبيا ومسنواب ما همشي خطوتين زدهم علينا احنا. شكرا لحضرتك نورتنا حضرة النائب مسنواب الشعب عن جهة قليبيا فاضل بن تركيا.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافا ما نشكيو كان جغرافا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فكور ربي محمد فكور.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم يا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب لطف.
6: جوهر أفهم.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تطير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
8: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك أورانج
9: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
10: شنو من غير حتى أفانس؟
9: إي نعم زيرو من لي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش. اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
6: جوهرة
7: أفلام بيبليسيتي.
9: صباح الورد.
11: صباح الورد.
9: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
12: على جوهرة أفلام تي في. شوف أسمع وتمتع.
13: ميتيو على جوهرة أفلام.
14: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. الآن نمشي مع بعضنا لنشرتنا المفصلة الآن واللي نمشي فيها للخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي ونشوف الرياح القوية ومشكون موجودة الأمطار زادة ومشكون موجودة. وننطلق بعناوين نشرة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 اللي تتميز بسحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتة رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب. راهي باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بحرنا بالتالي اليوم باش يكون مضطرب فشديد الاضطراب بأغلب السواحل. الحرارة قصوى باش تتراوح عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية كما توصل في الجنوب الغربي إلى 31 درجة وتعتبر لهنا انخفضت مقارنة مع الأيامات الفارطة حتى في الجنوب درجة الحرارة. نمشيو للخريطة متاعنا ليش تعطينا أولا خنشوفوا الأمطار. قبل الأمطار فما رياح قوية لابد الإشارة لها في الصباح باش تكون في سوسة والمستير والمهدية وأيضا في صفاقس. ونسجلوا في الفترة الصباحية في كل من سوسة مستير المهدية 25 درجة وفي صفاقس 26 درجة. بعد نمشيو للأمطار. الأمطار نبدأ ببنزرت اللي سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. تونس نفس الشيء سحب أحيان كثيفة. تونس الكبرى نتحدث مع أمطار ضعيفة. في نابل نفس الشيء سحب أحيان كثيفة مع أمطار ضعيفة. نزيدوا نقدموا لهنا الجبس اللي نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. زاد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة في مدنين وفي تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. وأيضا في برج الخضرة نقاو خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. نتحدث راني على الفترة الصباحية. بقية ولاية الجمهورية سحب عابرة لا غير ودرجة حرارة كما قلت لكم مستحبة وفيها انخفاض مقارنة حتى من مع البارحة بزوز بثلاثة باربعة درجات. به بعد الظهر تتغير الأمور شوية. بعد الظهر تولي عنا الرياح القوية على كل من سوسة والمستير والمهدية واللي سجلوا فيهم 27 درجة. بعدهم نابل 26 درجة ورياح قوية بعد الظهر. ثم زغوان رياح قوية ونسجلوا فيها 27 درجة. الأمطار ومش تكون موجودة بعد دور مش تكون موجودة في مدنين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في تطاوين خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، وفي برج الخضرة زاد خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية تتميز بسحب قليلة إلى سحب عابرة لا غير هذا بعد ظهر هذا اليوم. هذه الليلة ليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء ما يميزها تواصل الرياح القوية اللي باش نقاوها هذه المرة في المنستير وفي المهدية. الأمطار زادة باش تبقى ولكن وين؟ في تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، وفي برج الخضرة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية سحب قليلة لا غير، ودرجات حرارة مستحبة تطيح إلى حدود 16 درجة نقاوها في الكيف أقل الدرجات، وتوصل أعلى الدرجات اليوم هي 24 درجة في توزر، مرورا ب 21 سوسة، 20 في بنزرت، والعشرين تتعود برشا مرات، 20 بنزرت و20 تونس الكبرى ونابل، 17 هذه الليلة في سليانة وفي باجة، و17 زادة في القصرين،

إذن القراءة الأولى قبل 24 ساعة متاع طقس غدوة الأربعاء، لكن أعطيناكم بالتفصيل الأمطار والرياح القوية اللي لازمنا ننتبه لها زادة، وسي اللي موجودة على المناطق الساحلية والأمطار وين موجودة أعطيناكم بالتفصيل رحمة من عند ربي. درجة الحرارة اللي تنخفض بدرجتين وثلاثة درجات، ثم الأمطار المتواصلة تصب بأي كمية مرحبا بها، راهي خير وبركة للبلاد والعباد. كانت هذه إذن الميتيو، خديناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جان
1: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم

0: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: فرح والفرحه دوبل في العيد الميلاد اللي ما يتراتش مع ام جي.

0: ايه العيد ميلاد 143 يجي كل يوم راك تربح، وكل اسبوع وكل 15 يوم الربح ما يوفيش، رابحين مع ام جي في العيد ميلاد 143 اللي ما يترتاش، واللي احنا نمشي والام جي وهي تهدينا الكادوات بمناسبه عيد ميلادها 143 اللي نعاود ونقول ما يترتاش. هذا بالنسبه للخيان اللي يحبوا علي كادو متاع عيد الميلاد، راهي موجوده توصل قيمتها الجمليه ل 150، الاكثر زاد الاكثر من 150 مليون محسوبه، راهو حسبناها لاكثر من 150 مليون في انتظاركم. تقول لي كيفاش نشاركوا؟ سهله برشا، اللي عنده الابليكاسيون عديها في الكاسه، اللي ما عندوش الابليكاسيون يتيلي شارجيها ويعديها في الكاسه، الابليكاسيون بتاع ماي ام جي راهو يكون من الرابحين. اللي في ديل اوسي خصصنا لهم احنا تحيه صباحيه ونهديو لهم 200 دينار، 100 دينار الأولانية حبر ما يقول له هذيك من تحصيل الحاصل، والثانية إذا كان يجاوبنا على البرومو دي جور. احنا باش نمشيو كيما وعدناكم البارحة للام جي الزهور، ومعنا رمزي عمدوني. رمزي العزيز صباح الورد.
1: مرحبا يا اخوي، عايش.
0: مرحبا بك منورنا رمزي. انت من اللي في دال متاع ام جي الزهور، وهذاك علاش مباشره عندك ساعه 100 دينار الاولاني، هذه بون داشا تشري بها اش تحب انت من ام جي الزهور. انت اش تعمل في الدنيا وين موجود توا؟
1: توا انا حاسيرو طريق المرسى.
0: اي اش تعمل في طريق المرسى؟
1: ترافو كياس.
0: ترافو كياس، ربي عينك يعطيك صحة البدن يا رمزي. به رمزي، شنو علاقتك هذه الوطيدة اللي حكيونا عليها، واللي انت الاولاني في القرعة اللي خرجت برشا رام دي فيدال، وانت الاولاني اللي خرجت في القرعة مع ام جي الزهور؟ قداش مرة تمشي له في النهار يا اخي، ولا قداش مرة في الاسبوع، ولا كيفاش؟
1: والله مكثر انا قضيتي ديما من الام جي اكثر حاجة.
0: ام جي الزهور
1: تعجبني، خدم الاسوام نتاعها ديما بروموات وديما اسوام داية.
0: باهي، وين جات ام جي زهور؟ غنعتني عليها ترى.
1: وين الساكنه نتاع البوب؟
0: خاتوتين يا سيدي. مش بعيد.
1: ما انش بعيد، انا نسكن بحدا المركز تاع 17 هذيك غادي.
0: باهي، معناها
1: نمشي لها كل يوم.
0: اي على واحد ابي يمشي يقضي، والقضيه قلت لي رخيصه معناها، والبرومو موجودين والكادوات والليكيب زاد به.
1: الحمد لله اسوام والله عاليه، باه بالكدا، باه يا باه في الحوت، في اللحم، في الدجاج، في القضيه، في كل شيء باه ممتاز، باه
0: خارق العاده. باه اليوم فما اي باهي، معناها قلت لي باهي انا باش
1: فرشكه، باهي
0: فرشكه، انا باش نهزك للفرشك في الصحونات اللي ناخذوا منهم الغله ولا الخضره ولا الدجاج واللحم من ام جي بالاسوام الرخيصه، ونستعملوا الصحن هذايا ولا اسحنا نجموا نشريهم. اعمل افار في نهار اليوم البرومو نتاعنا نتاع صحن يعمل الكيف تو نشوفوه السوم نتاعو قبل البرومو يا رمزي العمدوني، وخليك ترجع تخدم على روي حتك في الكياس في طريق المرسى بحذانا، احنا قراب منك. فهو 2790 مليم، 2790 مليم في البرومو. البرومو اللي تلقاوها دائما وابدا راهو قبل بنهار موجوده على صفحه الفيسبوك نتاع ام جي، وتلقاوها توا على صفحه الفيسبوك نتاع ام جي في البرومو. ولا هاو باش نعطيك الاقتراحات وانت لك سديد النظر. الاقتراح الاول يقول 1890 مليم بعد ما كان 2790 مليم. الاقتراح الثاني في البرومو اصبح 3990 مليم. والاقتراح الثالث في البرومو بعد ما كان 2790 مليم ولا 4450 مليم. شو تقول رمزي؟ اسهل منها ما فماش يا رمزو. صاي تحب نعاود لك؟
1: ما نساش نعاود لك.
0: باه، هو الصحن هذايا ب 2790 ملي بدينارين و790 ملي ما يوصلش ل 3000 هكا ولا لا؟
1: هكاك
0: قالك في البرومو ولا 1890 ملي، 1890 ملي دينار واحد و890 ملي. والا ولا 3990 ملي، هو 2790 ولا 3990؟ والاقتراح الثالث هو 2790 وفي البرومو ولا 4450 يا رمزي؟ ها يا رمزي 100 دينار الثانية نحب نعطيها لك.
1: والله في البرومو في الأولانية
0: 1890 مليون فما برومو يزيدوا في السهم ولا أمجي عودتنا بذلك. ينقصوا هما نقصوا ب 42% موان 42% في السوم متاع صحن هدايا صحن يعمل الكيف تنجم تمشي تشريه من ام جي لليوم اليوم كهورة وبدينار و 890 وانت خوي العزيز عندك 100 دينار واحد اخرى 100 دينار اخرى من اهداء ام جي تقضي بها اللي تحب شي ولي وتوا 100 و 200 دينار الخونة رمزي عمدوني اللي هو من اللي فيدال متاع ام جي الزهور غدوة بيدنا الله باش نكون فليسيتاسيون يا رمزي وربعين خوي يعطيك صحة البدن غدوة رانا باش نكونوا في زغوان جماعة زغوان الكل اللي فيدال راكم تنجموا تربحوا معنا لي 200 دينار دو جور من اهداء ام جي بمناسبة العيد ميلاد اللي ما يتراتاش 143 سنة عيد ميلاد فيه اكثر من 150 مليون كادوات لكم انتم هي تحتفل بعيد ميلادها 143 واحنا توانسة الكل الكل الكل رابحين مع ام جي
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
3: صباح الورد صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
4: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح
5: على جوهرة FM TV شوف اسمع وتمتع

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايه والدين. وشكرا لكم على الاستماع والمشاهده. باش نمشيو في متابعه للوضع الاقتصادي على المستوى الوطني وكيف كيف الانعكاس نتاع ما يحدث في العالم علينا احنا. ثم فما عندنا اكسكلوزيفيتي يظل اعلاميا معناها باش ناخذوها من عند ضيفكم سي معز السوسي. تنفيذ الميزانية متاع 2026 في الستة شهر الأولاني يظهر لي فما بعض المعطيات اللي شفتهم ناقشهم وحطهم على الفيسبوك موجودين عند سي معز باش نطلبوا منه بكل لطف يعطينا شنو أهم الحاجات اللي موجودة في هذا التقرير. ضيف الدنيا وما فيها الأستاذ في الجامعة التونسية والخبير اللي نرجع له دائما وابدا في الشأن الاقتصادي معز السوسي.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: سي معز صباح الورد.
2: صباح النور سي حاتم سي خليفة. صباح النور الناس يسمعوا فينا كل على جوهر فهم.
0: نبدأ معك بحاجات بسريعة هكا. الدولار عامل فيارة ولا 3005 مليمات النهايرين هذوما لكن وي. كان أطل أكثر من هكا. حتى اليورو والله الناس طيبة دور انخفض ولا 3366 67 مليم تقريبا لكن الدولار هو اللي عامل فينا وأيام التوريد 93 يوم.
2: أي الحكاية الدينار دولار دينار أورو ما هيش مربوطة بعلاقة مباشرة. هي علاقة أولا تبدأ ما بين الدولار والأورو. دونك اللي يصير ما بين الدولار والأورو ينعكس علينا احنا. توا اللي قاعد يصير الاحتياطي الفيدرال ريزيرف بانك يعني نجم نقول البنك المركزي الأمريكي نتاع الولايات المتحدة الأمريكية رفع في نسب الفائدة بأكثر من البنك الأوروبي. دونك وقت اللي نسب الفائدة على الدولار ترتفع كانت 3.75% هذه صار في وسط سبتمبر الفارت يظهر لي 16 سبتمبر ومن بعدها بجمع قرر زيد البنك الأوروبي البنك سنترال أوروبيان قررت الزيادة. دونك كنشوفوا نسبة الفائدة على الدولار هي الآن 4% نسبة الفائدة على الأورو هي 2.75% هذايا على لي بلاسمون معناها على
0: يساعد الدولار خير.
2: يساعد الدولار خير. دونك وقت اللي فما طلب على الدولار الدولار قاعد يربح على الأورو وينعكس علينا احنا. هذاك علاش احنا بارابور الأورو اوني بريسك ستابل وبارابور للدولار فما تراجع. دونك لان الحكايه ما بين الأورو والدولار
0: شو ما يكونوا ضد بعضهم تجي في راسنا احنا
3: قلقنا اكثر
2: طبعا توسع
3: حجم الدينار الدولار مرتفع اكثر او الأورو
2: بون نجم نقولوا لا بيريكواسيون خاطر ديما فما حاجات كي ترتفع الدولار تقلقنا خاصه سداد الديون على برشا ديون بالدولار وكذلك خلاص البترول معناتها احنا نجيبه في برشا دونك بترول خام والا مكرر نجيبه استيراد تعرف عنا عجز طاقي كبير جدا دونك من ناحيه هذه سي بلوتو الدولار اللي قلق بالنسبه للاورو معناها الاورو يرتفع عندنا بالنسبه للي زونجاجمون زاد عندنا شويه ديون زاد مهمه نخلصوا فيها بالاورو لكن نجم نقولوا تقريبا كي الدينار يتراجع على الدولار تكلفة أكثر
0: واضح
2: التكلفة أكثر من بين كي تراجع بارابور اللورو
0: واضح التكلفة تكون أكثر بي إيش هي الوضعية متاعنا 93 يوم أيام توريد خاصة أنه الحمد لله رجعنا التوندونس رجعنا للصعود كنا 92 ولينا 93 معناها خاصة أنه 90 خافوا منها العباد يقول لك زون أورانجي هذه علامة برتقالية
2: هو ديما ذيك الحاجز اللي هو متفق عليه دونك على حسب يعني المالية الدولية معناها الاحتياطي نتاع العملة لازم يكون مقابل 90 يوم توريد صحيح دونك فما معناها توندونس تاع تراجع خاطر احنا نقارنوا السنة الفترة هذه من سنة 26 لنفس الفترة لسنة 25 يعني واضح الأرقام تاع البنك المركزي اليوم احنا في 93 والمقابلها سنة الفارطة كنا 105 بون الفرق ما هوش حاجة كبيرة برشا لكن نقول بركة من ربي الحمد لله دونك لأنه راهو اللي قاعد يصير توا على مستوى العجز التجاري حاجة كبيرة برشا وأهم الأسباب نتاع العجز التجاري المتفاقم هو معناها الفاتوره نتاع الطاقه يعني شنو قاعدين نخلصوا للاستيراد نتاع المحروقات دونك مع العلم هذا كله قلناه قبل التزامات تونس في سداد الديون يعني ان كان اصلا وفائده ما فيش حتى مشكل على المستوى الخارجي دونك ما عندنا حتى قلق في الكالندري ريسبكتي دونك شنو الشوك اللي خلى عمناه كان 105
0: وسنة
2: 93 كي نحلوا احنا نشوفوا لو كان ناخذوا نفس الفاتورة متاع مناول اللي متاع المحروقات نلقاو رواحنا كنا نجموا رانا تاو في 110 112 يوم. دونك هذوما ديجا 10
0: محروقات هي 10 ايام هي اللي هزيناها.
2: نعم
0: لكن يقول لك فما بعض المداخيل زاد اون دوفيز نقصت، هل صحيح هذا؟
2: فما هي طريقه، هي كي نشوفوا الارقام مثلا تاع عائدات السياح فما تحسن، معناها بالنسبه للثمانيه اشهر حتىش الاوت 26 بارابور الاوت 25، لكن تحسن ماهوش ملحوظ. وهذا فما عامل مثلا الاحصائيات نتاع معناها توافد الاشقاء الجزائريين وكذلك الليبيين الى تونس تراجع بصفه كبيره جدا.
0: بعد يظهر لي ما عشناه في الصيف هذه من قصان ضو. نعم. من اذا ما فماش درا شنو ما فماش كذا، هو اللي ضرنا.
2: هذوما الاشقاء صحاتهم يلزمنا معاملتهم خاصه، مش كيما السواح العاديين
0: اللي يدخل لك اللوتيل، لا لا هذوما يعيش معنا.
2: السائح العادي اللي يجي في اللوتيل، اللوتيل اللي يعلم به ربي هو باش كي يوصل يوفرك كل شيء، ولكن يتحداو المشكلات هذيك، يقول لك هاو الضو ما يقص على الوتيل ويقص على كذا. دونك خلينا دونك هذاك خلى على الاقل هناك محافظه على الوافدين الاجانب، لكن بالنسبه للاشقاء تعرفوا احنا الاشقاء
0: يعيشوا معنا كيف نحن يعيشوا
2: معنا، يستاجروا منازل يعيشوا معنا. معناها الوضع نتاع اقتصاد الندره اللي صار في الصيف معناها خلى اللي فما عزوف ان شاء الله هذا يتحل في اقرب وقت، لانه
0: ان شاء الله ما يقلل يعاود علينا كالقصان نتاع الضوء كالندره اللي صارت لنا في السنه الفارطه. حتى نمشي للموضوع الثاني اليوم هم ونستنى فيه، وانه اكسكلوزيفيتي تقريبا اعلاميا ما سمعتش تحدثوا فيها. هي حضرتك تعطينا القراءه في التقرير نتاع تنفيذ الميزانيه في ست اشهر لونانين اللي مخرج واخيرا ها ونقوه اعلاميا معك سي معز السوسي ومعك زاد ايضا خليفه بن سالم في العمليه هذه.
2: جوستومون احنا معناتها قاعده نستناو طبعا تنفيذ التقرير حول تنفيذ الميزانيه على الاقل الست اشهر الاولى ل 26، وهذا تقرير باش يعطي ارقام كما تحققت. لانه احنا علاش الوثيقه هذه عندها اهميه؟ لانه وقت اللي نقراو قانون الماليه كي يصدر في نسخته الرئيسيه يقع ديما استشراف، هذا ما مش نتوقعوا نعملوه كي يصدر هو مثلا في نهايه السنه الماضيه او بدايه جانفي 26. دونك نعرفوا دونك توا بشوي بشوي بدات توضح لنا اكثر الامور، لانه كنا ننتظر طبعا اللي النفقات، وكنا هنا تو نحكيو على نفقات الدعم اهم شيء اللي هي باش تاثر على عجز الميزانيه وخاصه من جراء المحروقات. دونك لهنا واضح معناها لهنا في الست اشهر مع العلم
3: وحط فرضيات هو القانون المالي
2: القانون المالية حتى الفرضيات
3: حت
2: لا بعدنا تو ما عادش مثلا نعطيك النتيجة
3: توش تحقق من الفرضيات هذه
2: مثلا فرضية كبيرة في سعر البريل 63.3 حسب قانون المالية 26. دونك المعدل اللي وصلنا له حتى موفى جوان هو 94.5. دونك هذا حسب تقرير تنفيذ الميزانية. دونك من 63.3 طلعنا 94.5. دونك هذايا يعني الرقم يعكس معناها معناتها النفقات الإضافية اللي الدولة باش تكبدها، خاصة وأنه الخيار وقاع باش الدولة هي اللي تاخذ أون شارج معناها
3: ما تزيدش
2: في الأسعار. وحتى لو كان راهو زيادة هذه نوضحوها، معناها الزيادة حتى كان وصارت زيادة ما تحلش مشكلة على الضغط على العملة الصعبة اللي كنا نحكي فيه من بكري. معناتها حتى لو كان معناها التونسي باش يدفع أكثر بالدينار، الضغط على العملة الصعبة شو قد هو هو، لكن كي ناخذوا احنا توا تقريبا
3: نسبة النمو مثلا
2: نسبة النمو هي ماهوش دور تقرير سي خليفة، نسبة النمو هذيك ناخذوها من المعهد الوطني الإحصاء. الثلاثي الثاني عملنا 2.3% والثلاثي الأول عملنا 2.6%، هذا أقل ديما
0: معلمة. عندك ارقام في نعم. في الجزء الاول معناها الخاص بالمحروقات وغيرها. نعم. نعم. الارقام قبل ما نمشيو للجزء الثاني زاد مهم اخلي
2: ناخذوا توا النفقات المخصصه للدعم. دونك النفقات المخصصه للدعم معناها زادت ب 12% بالنسبه الى النصف الاول ل 25. معناها المبلغ هذا وحده يساوي 3000، هذا الرقم اللي معناه موجود في التقرير مش في دونك الرقم الدعم هو 3486 مليون دينار. وهذا يمثل زياده
0: قديش؟
2: بنسبة 12%
0: على السنة الفارطة،
2: على السنة الفارطة اللي عملناها في 6 شهور الأولى. دونك هذا منين جاء؟ معناها خاطر تقريبا سعر القمح ما تبدلش تقريبا هو في السوق العالمية. المواد الأساسية معناها ما فماش تبديل كبير. هذا جاء من جراء طبعا ارتفاع في سعر المحروقات. دعم المحروقات وحده اش قلت لك معناتها
0: قديش صرفنا عليه
2: بالضبط؟ الدعم 2427 في الست أشهر الأولى، مع العلم الرقم
0: 2427 مليون دينار
2: دعم بركرة، مش التكلفة متاعها،
0: لا هذا الدعم،
2: الدعم اللي الدولة اخذته اون شارج. هذوما المبلغ هذايا معناها
0: نسبته بربي قداش يوصل هذا
2: في الست شهور؟ معناها النسبه نتاع
0: 40% 50% معناتها اذا كنت تقول لي 2427
2: هو نحن في قانون الماليه 63.6 تنقرب لك شويه خاطر هما احنا هذا ماهوش موجود النسبه بالضبط، لكن احنا نجم نفهموها كيفاش. هو في 63.3 دولار معناها عندك دعم، وقتها الدوله حاطه دعم قرابة 5000 مليون دينار. وب 63.3 تكلفة المحروقات، تكلفة المحروقات على عام كامل كان قعدنا في 63.3 تقريبا ما بين غاز وبرودوي معناها رافيني معناها البترول المكرر وما بين الباريل في 17000 مليون دينار. دونك احنا كي ناخذوا ال 5000 اللي الدوله ماخذتها اون شارج على 17000 نلقاو يدور لي اكثر من ربع 30%. دونك 30% هذا
0: برشا برشا،
2: هذا برشا بالسيناريو الباهي. اما كي ناخذوا توا السيناريو
0: اللي الثاني اللي جانا في 16
2: 94 والدوله زادت ديجا على المبلغ اللي مرصود، دونك احنا تقديراتنا اللي باش نكملوا عام 2026 اللي معناها معدل الباريل باش يكون في حدود 95 و100 دولار. دونك في ال 95 و100 دولار التكلفه نتاع المحروقات، التكلفه نتاع المحروقات اكل 17 اللي قلت لك عليهم في 63.3 مش تطلع الى 22000 مليون دينار. 22000 مليون دينار يعني حتى وان كان معناها الدعم اللي مش تلمه الدوله ماهوش باش يتبدل، خاطر حطينا القرار باش ما نزيدوش في الواحد. دونك ال 5000 هذوكم مش نزيدوا على الاقل 6000 اخرين لنهايه سنه 2025 6000 مليون دينار. دونك هكاك يولي عندنا 6000 و5000 يجيو 11000 مليون دينار. هذا الدعم الاضافي مع الدعم نتاع المحروقات من جراء تغيير السعر اللي منتظرينه اللي كان 63.3 باش يولي في حدود 5000 مليون دينار. هذا انعكاس
0: اللي صاير في العالم علينا احنا.
2: هذا نواصلوا يعني ما عندناش معنا حتى شيء.
0: مانيش احنا ما عملناش احنا.
2: معناها تونس في وضع متنجم كان معناها نصبي معناها منعرفش كيفاش
0: نتحملوا قاعدين نتحملوا في اللي صاير.
2: مانيش فاعلين معناها كي نشوفوا امريكا تنجم تفعل.
0: اما البعض قالوا سي معز وحضرتك الاستاذ اللي تنورنا استاذ الاقتصاد وعندك زاد تقرير الميزانيه قالوا راهو الجيبيه زادت والمره هذه مش بالطريقه المباشره، قالك بطريقه باللان ديريكت. ما فهمتيش شو معناها جيبيه باللان ديريكت.
2: خلينا نفسر به. فما قلنا دعم المحروقات باش نجيك للجيبيه موضوع مهم برشا. نشوفوا التحويلات الاجتماعيه خاطر احنا قلنا لهنا تذكر وقتها سي حاتم وقت بدات الازمه وقلت لي معناها انعكاس هذا على مثلا سعر المحروقات، قلت لك الخيار في تونس هي دوله اجتماعيه معناها ما ننتظروش اللي باش يقع تغيير في سعر على بومب معناها تونس. وهذا اش صار التحويلات الاجتماعيه معناتها كي ناخذوا مقارنة بالست شهور الأولى نتاع 25 هذايا رقم نعتبره أكثر من الدعم، معناتها زادت ب 2221 مليون دينار. تو شفت ال 2427 هذيك المحروقات. أما التحويلات الاجتماعية 2221 قداش زادت
0: بما معنى هذا الدعم الاجتماعي نتاع الدولة؟
2: يعني هذا الإعانات اللي تمشي مثلا الأمان الاجتماعي في جماعة شو اسمه يعني العائلات المعوزة اتسيتيرا. دونك هذوما زادوا بارابور للست شهور الأولى ب 24.1% مع الست شهور الأولى نتاع 25. دونك فما جهد كبير جدا
0: في الدعم
2: الاجتماعي
0: للشرائح الاجتماعية ضعيفة
2: ودعم المحروقات
0: به.
2: هذا أثر ويمكن باش ما نكثروش على الخيان بالأرقام خاطر الصحيح واحد في الخيارات هذه كانت عندنا نسب انجاز تقارب تقريبا النصف نتاع الفتره معناها 50% خاطر 6 شهور تساوي نصف الفتره نتاع السنه الكامله. اللي تأثر برشا هو نفقات التنمية، وهذا للأسف معناها الخيار اللي عملناه هذاك ما كانش دون مقابل. معناها نفقات التنمية بلغت 2533 معناها مليون دينار، ونسبة إنجازها لم تتجاوز 21.2% في 6 أشهر الأولى. معناتها هي يلزمها تقريبا تكون 50%، خطر هذه نفقات مبرمجة وقع معناها تنفيذ يعني بنسبة أقل، يعني تقريبا لأن سانكيان بارابور ألا مواتي. بالنسبة للنفقات الأخرى متاع الأجور وكل شيء قعدت كما مبرمجة ما فيهاش تغيير. دونك هذو من المحاور الأساسية اللي
0: خلاو
2: اللي تنفيذ الميزانية أولا ساعة رغم 6 شهور الأولى سوني با توت لا كريز. معناتها نجم نأكد لك
3: لغاية جوان
2: لجوان الأرقام تاع جويليا وأوت وتقريبا حتى سبتمبر باش تكون زادة معناها ماهيش أحسن من اللي صار. ودونك
0: لأن فما ميزانية تكميلية لابد منها ولا لا؟
2: لا
0: لا
2: أنا أعتقد أن ميزانية تكميلية ما موش باش تصير.
0: ما شفتيش على الجباية ما نمشي لخير.
2: لا نجاوبك فيسع كان عندك
0: قالوا لي زيادة عندك
2: الجباية احنا توا في تونس معناها اللي شفناه
0: قالوا لي فما زيادة في الانديريكت. ما فهمتش شو معناها في الانديريكت.
2: هو الانديريكت هي التيفيا معناتها كي نقولوا تيفيا انديريكت ونقولوا تاكس على كونسوماسيون والا مثلا لي دروا دونجستيرمون. الانديريكت هي كل الجباية اللي تلمها الدولة لكن ماهيش مربوطة على الدخل، ماهيش نسبة من الدخل. معناها احنا توا كي ناخذوا جيرة شهرية والا حتى لي ريتريتي كي ياخذوا معناتها الجرايه نتاعهم فما نسبه ما كالفلوس هذيك تمشي للدوله 12 13 فما جدول ويوصل حتى ايش ل 25% الاجور الكبار. كذلك الامبو سوسيتي خاطر فما لي ار بي بي معناتها الامبو سور لو ريفوني دي بيرسون فيزيك وفما الامبو سوسيتي اللي هو على الشركات. هذيك نسبه من الدخل او نسبه من الربح تدفعها، هذيك تسمى ديريكت. الان ديريكت كل ما هو مربوط على معناها الأشياء ومعت على البضاعة على الخدمات. معناتها نمشي نشري دواء ندفع عليه تيفيا، نشري تجهيزات ندفع عليها تيفيا. هذاك الانديريكت هو المشكلة اللي لامبو انديريكت كيزيد بسرعة أكثر من لامبو ديريكت. معناها فما مشكلة قد
0: زيد في 6 أشهر الأولانيين
2: فما مشكلة رقمته ما نحبش مش مستحضره وانا لو أنا كان
0: فما زيادة معناها
2: معناتها الزيادة معناتها كيفاش نقولوا احنا في ستركتور دو لا ديت فوالا ستركتور معناتها قداش تمثل الامبو انديريكت بارابور ا لونسومبل.
0: فهمت
2: يظهر لي نسبة فاتت 50% معناتها هذاك، لكن كي نقارنوها كي نقارنوها باللي كان في 25 نلقاو فما زيادة. دونك نشوفوا الجباية قاعدة تزيد، هي زادت بارابور 25 والداخل نلقاو سي لانديريكت اللي زاد أكثر من الديريكت. معناها فما عدم عدالة جبائية لأنه لامبو انديريكت في يطرح مشكلة العدالة الجبائية.
0: أيه علاش الكونسوماتور هو اللي قاعد يدفع في نهاية الأمر؟
2: الكونسوماتور يدفع كيف كيف بلاش نوضحوها خاطر كي يبدا نسبة من الدخل سي حاتم على الأقل أنا نفهمك عندي دخل أكثر ندفع أكثر، أما كي يبدا نسبة من استهلاك معناها ياخذوا الدواء يعني أي تونسي يدخل الفارماسي باش يدفع نفس النسبة إن كان هو في حالة ميسورة
0: ولا ضعيف الحال.
2: دونك ندفعوا كيف كيف وإحنا عندنا دخل مختلف يولي فما إشكال. دونك الذهاب إلى ترشيد أو إصلاح جبائي عميق هو أصبح ملح جدا. باهي نعملوا دولة اجتماعية لكن كذلك يلزمنا نعملوا دولة ترفع جباية بأكثر عدالة.
0: معز بقى معايا باش نزيد معاك 7-8 دقائق إذا كان تسمح لي مروة بطبيعة الحال باعتبار مش منه هو راه لومبوتياج كبير اليوم ونفهم لومبوتياج باش يبقى معايا في الدوسيام بارتي مع خليفة بسالم شوما الأسئلة اللي بقات ناقصة نطرحه مع أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية وخبيرنا اللي نرجعه له الأستاذ معز السوسي.
1: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
4: Instagram.
1: Hashtag Jawara FM.
4: Publicité.
5: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
6: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: Maxbox 5G Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous les 100 mégas, et petit DN, من 55 dinars في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange. جوهرة FM. Publicité.
8: صباح الورد.
9: صباح الورد.
8: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح
10: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.
0: بعثت له انفيتاسيون تاع على الفيسبوك الاستاذ مهندس السوسي لانه نشرها من لو 5 اكتوبر ما قيتكش معايا وين طلعوها لقيتها
2: الباج نتاعك كل نتبع فيه
0: باش برك عندي الاخرين من شير على كل مهندس السوسي على النشر نتاعها لو 5 اكتوبر في 9:14 دقيقه اعطانا الهدايا الانديريكت والديريكت يقول لك الجبايه الغير مباشره ارتفعت مداخيلها ب 7.8% واصبحت توفر قرابة 58% من الموارد الجبائية مقابل نحو 55% قبل سنة، في حين تراجعت الأداءات المباشرة بنحو 4%. نحكيه على 6 أشهر لولانين في بطبيعة الحال في قراءة معز لتقرير تنفيذ الميزانية في 6 أشهر لولانين جيك خليفة
3: 20 طول نمشيو الميزانية جديدة
2: مع الإشهار اللي عملتوه لي على صفحتي
0: لا سبق لأنه ما ليتوش
2: هو احنا نحاول راو باش نعطيو المعلومة اللي فيها اللي تفيد أكثر اللي فيها تحليل موضوعي هو هذا شنية رغبة شنية رغبتي أنه مع الخيارات لأن اليوم تونس يلزمنا نعرفوا اللي راهو سياسات اللي عملتهم تونس اليوم راهي سياسات جريئة وشجاعة معناتها دول سوليني معناتها برشا دول كيفنا وأقوى منا اقتصاديا شوف شنو قاعد يصير فيهم في
0: الأزمة هذه العالمية احنا بقينا في الدعم الاجتماعي زاد
2: والأرقام هذه سي حاتم معناها راهي كي قلنا من اللور راهو هذا وقع الذهاب إلى هذه الخيارات وكان عنده تأثير على خيارات أخرى راهو هذه قراءة بل هو ما نعتبرش اللي كنا نجمو نعملو أحسن خاطر اليوم تونس في وضع معناها يتحتم إلا نعملو تسيير الأزمة في الخيارات الأخرين توقن هكا نشوفهم بعد
3: أنا نقول أنا تو قدامك الميزانية بتاع 27 التحدي الأبرز هذا واضح تو من خلال تحليلك هو موضوع الطاقة تقريبا هذا هو الموضوع الكبير والأبرز واللي انعكس سلبا على أرقام التنمية سلمنا في التنمية في جزء منها مقابل أنه نغطيه الحاجيات اليوم قدامنا التحدي هذا واللي ممكن يتواصل موضوع الطاقة شنو الحل البديل ممكن قدام
2: هو خلينا
3: نحرر الأسعار بتاع الطاقة نتراجع عن الدعم نزيد نعمل في الليزيستيماسيون نطلع في سعر البترول لأنه مرفيتة السعر ماهوش ملائم السوق أو تبين بالوضع شنو الممكن لنا
2: هو كان تحب فما
3: زيد في الجباية
2: باش نكونوا في ديل شوية وننقلوا الخبر كما هو بعد نعطيك رأي هو التوجهات المعلنة في الوثيقة خاطر الوثيقة هذه المرجعية مش تكون هي باش تسطر توجهات قانون المالية لسنة 27 بتبيعة واللي باش يناقشوا مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم باش يصدر في نسخة رسمية لكن الخطوط الكبرى اللي أعلنت عليهم رئاسة الحكومة اللي باش يكونوا في القانون المالية نتاع سنة 27 بعد توقينا نقول لك شنية رأي أوكي؟ أولا كما قلت الأولى أولى الأولويات هي العجز الميزانية وتعجيز تعبئة الموارد الذاتية دونك يقولوا عجز الميزانية ندخلوا فيهم كذلك نفقات متاع الدعم وكذلك من جراء الطاقة وارتفاع سعر البريل ثم الحد مواصلة الحد من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وتحسين
3: هذا ماشيين فيهم
2: ماشيين فيه دونك مشنا باش نرجعوا دونك باش نقعدوا ديما نعتمدوا على الموارد الذاتيه في التمويل وكذلك تحسين استخلاص المداخيل الجبائيه والموارد الغير جبائيه دونك لهنا فما حكايه ليفيسيونس فيسكال معناها باش تكون عندنا اكثر نجاعه على مستوى السياسه الجبائيه ترشيد النفقات وتوجيه الحاجيات ذات الاولويه مع الايفاء بالتزامات الدوله دونك هذايا شابيتر كبير في قانون المالية نتاع في توجه نتاع سنة 27 مواصلة دفع الفئات المحدودة الدخل، دونك فيش ما فيش تراجع، دونك خيار الدولة الاجتماعية
0: ماشيين فيه ماشيين معناها الحمد لله،
2: وتحسين النفاذ الى الخدمات الأساسية، دونك الخدمات الأساسية بما فيها الصحة النقل التعليم اتسيتيرا، بالتوازي مع اصلاح منظومتي الصحة والضمان الاجتماعي. دونك لهنا في قانون مالية نتاع 27 اصلاح منظومة الصحة والضمان الاجتماعي مش تاخو معناها
0: حيز كبير
2: لانه الحقيقه
0: الفو كومونسي يلزمك تبدا،
2: هذه معناها حاله معناها نتاع
0: يلزمك تبدا سينو مشينا غرقنا.
2: ثم ثم اربع حاجات اخرين مهمين عندنا، الامن الغذائي الامن المائي والامن الطاقي، ثم ثلاثه وتسريع الانتقال والانتقال الطاقي، دونك الامن الطاقي بما فيه تسريع الانتقال الطاقي، هذا كذلك محور مهم جدا.
3: هذه الوثيقه التوجيهيه،
2: هذه الوثيقه التوجيهيه مازلت انا قاعد نقرا باش نعرفه، خاطر بس ساعات نقول اقتراح هو موجود سانسير ريان، دونك هو الموجود ساعه اللي هو فما ناس خدمت وفما معناها حكومه هندست وسطر احنا منهم بعد نجم نقولوا واش نجم نفيد. ثم تحسين أداء المؤسسات والمنشآت العمومية، هذا هو نعرفوه نزيف قاعد ينخر فيه ميزانية الدولة ومشكلة المنشآت العمومية.
3: هذا مين مش نوفروه؟ احنا مش نحد من الاقتراض الخارجي هذا في سياسة الدولة معنا، ما نشبش نراجع على السياسة الاجتماعية ودعم الفئات الهاش
2: آخر نقطة هي إنجاز المشاريع، تسريع إنجاز المشاريع العمومية وخاصة المشاريع التنموية في الجهات، هذية المحاور قلناها. مانتنو احنا توا واعين اللي الخيارات هذية معناها لازمها طبعا معناها حيز كبير من المناورة معناها بين قوسين، معناها باش الهامش اللي خليك انت تنجم مثلا في تبويب الميزانية تجم تلقى موارد ما تلقاش موارد. انا فما حاجة نجم نقوله ايجابية، تونس التزاماتها في خدمات الدين معناها خدمة الدين اصلا وفائدة خاصة على المستوى الخارجي باش تتراجع بطريقة ملحوظة. احنا قلنا معناها في السنوات الفارطة نوصلوا ل 24 و 25 الف مليون دينار معناها الدين سداد الدين توقع باش تتراجع في سنة 27 يمكن نهبط الى 17 الف، دونك 17 الف من 24
0: يعطيك صحة هاي اللي باش تعتبرها بالحساب
2: هذية. اذا كان احنا معناها خاطر فاتورة الطاقة نجم نقوله إن شاء الله ما عادش يتعاود عام 26 خاطر نعتقد اللي الأزمة وصلت إلى الأقصى نتاعها في بين جويلية وأوت، معناتها لأنه راهو في العالم فما ديما معناها معناتها فما معناتها كيما نقولوا انترناليزاسيون دو لا كريز، معناتها الكريز يقع هضمها مش تقعد هكاك ديما اون شوك. وحنا نعرفوا في التاريخ عشنا دي شوك بترولي، لكن ان شوك بترولي ما نجيبش يقعد لك اربع سنين متالي ولا عامين متالي. دونك اعتقادي اللي اذا كان نقعدوا في سيناريو معقول نتاع ما بين 80 و 75 دولار لو باريل في سنه 27، اذا كان عندنا نجموا معناها مش نتفاداو سداد الديون ما بين 24 و 25 17 عندنا قرابة 8000 دونك مليون دينار، نجم هذا يعطينا هامش على الأقل باش نحافظ على السياسات الخيارات الكبرى. ولكن فما حاجة سي خليفة مهم هو الذهاب إلى النجاعة. مثلا اليوم كي يقول لك النجاعة مثلا على مستوى النفقات راهو تنجم ماهيش مربوطة بميزانية إضافية، كذلك تحسين مردود الجباية وأكثر عدالة، معناتها كي نحكي
0: توسيع القاعدة هي الجباية كان وسعها تو نمنعو. شكرا لي
2: نحلش بضغط، دونك
0: شكرا لك يعطيك الف صحة. جاي المرة الجاية لازم نجيبوك من السبعة معناها أسابيع بعدين باش نخلطو نقدمو الفقرة كاملة، لكن أعطينا لي كروند ليني وإكسكلوزيفيتي أوسي قدمها معاذ على مستوى تقرير تنفيذ الميزانية في الست أشهر الأولانيين لمستمعينا على المستوى الإعلامي بطبيعة الحال. les avertis كيف ما معز عندهم هما الاكسكلوزيفيتي بوي معناها ممكن 10 ايام ولا 15 يوم.
3: ميرسي بوكو. الوثيقه التوجيهيه الميزانيه 27
0: موجوده عنده؟
3: اي ممكن
0: نرجع لها نرجع لها. ميرسي بوكو نورتنا الاستاذ في الجامعه التونسيه وخبيرنا الاقتصادي معز السوسي.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: صباح الورد. والبارحة غاب علينا، قلنا عنده كونفرنس في سوسة غاب علينا، لكن شدينا صحيح باش يكون معنا في الديبيو دو لا سومين. اليوم يجينا وجينا بالحاجة بوزيتيف، مراو ما غير ما سمعت شنو قال، قال احنا الاولانيين، قلت له ما لا تحدث عليها ولا ما غير ما سمعت فيش. دونك زياد باشا مرحبا بك، منورنا
4: نور
3: في الكرونيك نتاعك. احنا الاولانيين هكا باش نسميها يا مروان،
4: جينا الاولانيين. وي بون، الاولانيين في دونك هذه لورغانيزاسيون مونديال دو لان لا بروبريتي انتيليكتويل، دونك
3: الملكيه الفكريه،
4: الملكيه الفكريه فوالا. المنظمه العالميه للملكيه الفكريه كل مره تخرج معناها اون اتيود دراسه. جينا الاولانيين من ناحيه لو نومبر دو ديبلومي ولا لو بورسونتاج دو ديبلومي بارابور على لي ديبلومي الكل في لي تكنولوجي ستيم. Donc, donc tout ce qui est technologie, informatique, mathématiques et sciences. D'accord. Donc, le classement est fait pour 139 دولة. جينا احنا الاولانيين، والل بورسنتاج نتاعنا في تونس هو 38%. انا حاليش حبيت نحكي على الموضوع هذا على خاطر ريت في لي ريزو سوسيو الناس الكل فرحانين به البارح لو شيفر هذا. تونس هي الاولى من ناحيه النسبه نتاع الطلبه اللي تخرجوا في لي تكنولوجي اي لي سيونس. ولكن
3: هذا
4: اي لي سي امبورطون، خاطر هو خاطر راه في العباد وي احنا الاولى، احنا الاولى سي بيان، احنا جينا الاولى من ناحيه البورسنتاج. ولكن يلزم نفهموا زاده اللي فما حاجة تخلي زي ما تمشي مع هذا.
3: شنو
4: باه احنا في نفس ال فما حاجة باهية برشا انتوكا انا عجبتني، اللي هو السكور، فما السكور زادة متاع الانوفيشن اندكس. دونك لاندكس دي انوفاسيون،
3: لا هو الانوفاسيون،
4: اي لاندكس التجديد، لاندكس دو لينوفاسيون. مانيش الاولى فيه، ولكن الكلاسمون نتاعنا تقريبا يجي 72 على 139 دوله هذوما. وكيفاش تحسب هذا؟ دونك عندك المكونات اللي تدخلها في الانبوت، معناها اش عندك انترنت، اش عندك عباد قارين، بليزور كومبوزون سيت اكس هما يخدموا عليهم، وعندك الاوتبوت. داكور، دونك احنا في الجلوبال في الانبوت نجيو 92 على 139، وفي الاوتبوت دونك وقت اللي نخرجوا لو برودوي نتاعنا في الانوفاسيون نجيو كلاسي 56 على 139. فوالا معناها سكي فو دير اللي احنا في الاخر بالكل كي نحسبوا شنو حطينا كم موايان باش نعملوا التجديد والانوفاسيون، نجي الروم تاعنا 92، وقت اللي نشوفوا احنا اش خرجنا منه لي موايان هذوما نلقاو روحنا كلاسي 56 على 139. شنو معناها؟ معناها في الماكين فوالا يعطيك يعطيك صحه، معناها افيك تري بو دو موايان قاعدين نصنعوا في حاجه باهيه.
3: نحسبوا خاطر الشخ ما تخدم،
4: الماده الشخ ما تخدم اكزاكتومون. معناها شنو نغزر في الدلتا؟ معناها انا نورمالمون كان عطيت جيت كلاسي 92 نخرج 92، انا ندخل 92 نكمل السباق ب 56، اللي هي حاجه باهيه داكور. ولكن باغ كونتخ لانديس نتاعنا في الانوفاسيون على 139 دوله 71 الكلاسمون نتاعنا شويه. دايوغ معناها احنا في لي كلاسمون هذوما كان نغزروا لي شيفر، فما حاجات اخرين اللي هما مثلا الانفيرونمون دي زافير، معناها المناخ الاعمال. مناخ الاعمال نجيو كلاسي 124 على 139،
3: برشا
4: اكي بعد فوالا اكزاكتومون.
3: دونك باهي الانوفاسيون، باهي نتحصلوا على المرتبه الاولى في
4: يعطيك الصحه،
3: لكن المناخ الاعمال لازم يتبع.
4: يعطيك الصحه. دونك احنا يلزمنا سي فغي قاعدين معناها نوليو قيمه للتعليم وقيمه للتكنولوجيا في التعليم، ولادنا ايل سون كونسيون قاعدين يمشيو للتعليم في التكنولوجيا، ولكن حاشنا بالمناخ الملائم باش نجموا ان
3: باش ما
4: يهربوش. يعطيك الصحه. دايوغ معناها في الشيف حتى سيد عميد المهندسين المره اللي فاتت حكى على الشيف، قال تقريبا عندنا 45% من المهندسين في الخارج على 105000 ولا 100000 انسكري، 45000 في الخارج. معناها احنا اذا كان كل نحكيو كان على المهندسين، هم مش كان مهندسين بركة يخدموا في التكنولوجيا، لكن اذا كان 45% يخرجوا للخارج هذا تقريبا
3: تعليم نتاعو
4: اي النصف يكلف عليك 100,000 دينار معناها في الاخر بالكل انت قاعد
3: نصرف على الاخر
4: من الكونتريبيوابل معناها من لي زامبو انا باش نكسبورتي هلي ريسورس نتاعي باش يخلق
3: ناحيه من الدم نتاعي باش نصرف على الصيد
4: يعطيك صحه
3: باش مهندس والطبيب
4: باش يخلقوا الثروه في بلاد اخرى معناها يلزمنا نعملوا التمشيات صحيحه باش نحسنوا مناخ الاعمال ونحسنوا الاستثمار في التكنولوجيا باش الشباب هذوما يقعدوا يخدموا في بلادهم والفالور اجوتي تتخلق في تونس مش البر من تونس هدر في الاخر بالكل انت ساعات تقول والله انجنيور في النازا ولا في بلاد اخرى تونسي اي سي بيان تونسي شرفنا بالكدا ولكن ماذا بينا كالفالور اجوتي اللي يخلق ولا كالتكنولوجيا اللي يصلح ما نشريوهش بالدوفيز نشريوه بالدينار في بلادنا دونك يلزم نحسنوا في مناخ الاعمال في تونس ونشجعوا الشباب هذا باش يقعد ونحسنوا في الاستثمار ونجيبوا المستثمرين الاجانب وي وي وي باش نجموا نستغلوا هالناس هذوما توانسه والطاقات الشابه هذيا لهنا باش نجموا يقعدوا في تونس وفما حاجات اخرى معناها انا نغزل دي شيفخ اخرين زاده شيفخ اخر باهي زاده نحكيو على الباهي والخايب دونك المصاريف نتاعنا احنا في البيدجي دو ليتا نتاعنا دونك جينا رقم 9 على 139 من ناحيه لو بورسونتاج اللي نخصصوه احنا للتعليم معناها بورسونتاج من البي بي نتاعنا من الناتج الداخلي الخام
3: للتعليم بجميع مراحله هي
4: يعطيك صحه اكزاكتومون
5: 90 يعني على
4: جينا 90 على العالم على 139 دوله باهي معناها احنا من المدخول نتاعنا من الفلوس نتاعنا خاصو في البورسونتاج اللي خاصوه للتعليم نجيو 90 اون تيرم دو بورسونتاج كي كلاسيون معناها حاجه خارق العاده معناها في تونس قاعدين نوليو اهميه كبيره للتعليم هذه حاجه باهيه برشا ولكن فما حاجات انا حسب رايي زعما تتحسن شويه مثلا كي فما ايتود عملتها الي سي او وحكينا عليه الموضوع هذا قبل كي نغزروا للبورسنتاج متاع الناس اللي مشيوا يعملوا لسيكسيون ماتيماتيك في 2025-26 تقريبا 5%
3: نعم.
4: كي نرجعوا للألفينيات نلقاهم تقريبا 18%
3: نعم.
4: معناها عنا أقل ناس قاعدين يمشيوا للسيكسيون ماتيماتيك اللي هي ماذا بينا نرجعوا أكثر شوية للمات رغم اللي معناها جلوبال مو تقريبا عنا 48% في الفيلير سيانتيفيك الكل ما بين تكنيك والانفورماتيك والماتيماتيك والسيونس ناتورال فوالا دونك في الختام طيب في التعليم ولكن ماذا بينا نحسنوا شويه في مناخ الاعمال باش ولادنا يقعدوا عنا ونخلقوا ثوره في ثروه بلوتو في بلادنا باش نجموا نقدموا
3: زيد باش لا ميور سورتي فيها بوكو حتى كان عندنا حاجات طايحه شويه نجموا نحسنوها في دينا لكن برشا دي بوان بوزيتيف عطيتهم لنا اليوم
4: عندنا برشا عندنا

0: شكرا لك زياد باشا اللي نقاو في ديكرونيك خاصين وما تقاومش ديما يصححهم زياد ويجيب لنا حاجات تعمل للكيف. ميرسي بوكو.
1: نعيشك حاتم.
0: ميرسي لكم انتم على المتابعه والاهتمام. تلقاو غدوه باذن الله. باي وتحيه تونس.

0: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تعرب عن إدانتها القوية واستنكارها الشديد للهجمات المتكررة التي استهدفت عددا من المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية المدنية في السعودية وما ترتب عنها من خسائر بشرية ومادية كبيرة، مؤكدة تونس وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أن الاعتداءات التي طالت أراضي المملكة تعد انتهاكا واضحا وخطيرا لسيادتها وسلامة أراضيها، مما يعرض أمنها واستقرارها ومقدراتها للخطر. هذا وجددت تونس تضامنها الكامل مع السعودية، مؤيدة جهودها المبذولة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، كما شددت على رفضها القاطع لمثل هذه الاعتداءات الآثمة التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها حسب نص البلاغ. ودعت تونس إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس وتغليب الحوار كوسيلة لحل الخلافات بالطرق السلمية ودعم كل المساعي الهادفة إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب كل أشكال التصعيد بهدف الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وإفشال كل الترتيبات والمخططات الرامية إلى إثارة الانقسامات ونشر الفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة. هذا ومددت السلطات في السعودية أغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت المقبل، وألغت شركات وطيران رحلاتها بعد أن أدت الهجمات المستمرة التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية إلى خلو أجواء العاصمة السعودية من حركة الطيران. مسؤول في حركة الحوثي يحذر الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين، متوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل، فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جماعة الحوثي في اليمن ترتكب أفعالا خاطئة للغاية في تعليقها على تصاعد هجماتها ضد السعودية خلال الأيام الأخيرة. ختاما، فرنسا تشهد اليوم جولة تعبئة جديدة، هي الخامسة من نوعها من تعبئة تلاميذ الثانويات التي دخلت أسبوعها الثالث، حيث يراهن المنظمون على أن انضمام العاملين في التعليم والمدارس والجامعات إلى التلاميذ قد يمنح الحركة بعدا اجتماعيا أوسع ويزيد الضغط على الحكومة قبل دخول البلاد عطلة الخريف المدرسية. ويأتي يوم التعبئة الجديد استجابة لدعوة أطلقتها اتحادات طلابية ونقابية لتنظيم تحركات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، احتجاجا على نقص الموارد المالية والبشرية وتدهور ظروف العمل والدراسة واستمرار الخلاف مع الحكومة بشأن مطالب المحتجين.
5: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: وائل 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالتأخير بربي كيفاش نجم نشارك في قوم عيدك اليوم؟
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990.
2: هذه الغنية دي الجوهرة فين؟ ايش هزين الزين الضحكة والحال.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
3: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: دوريمي دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: بدل الموجة نسمع جوهر الفرح. في سوسة الحمامات سود وزروان على 102.5.
1: عيد ميلاد إمجال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في إمجال صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
2: إمجال أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: جوهرة
4: بوبليسيتي.
0: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكي وكان جغرافيا نشكي لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر فاهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوا لي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
5: اول واحد فيه هب اللف
6: جوهره.
7: بوبليسيتي.
8: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
9: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
8: عندك اورانج
6: جوهر اف ام.
7: بوبليسيتي.
10: بزنس نيوز.
11: بزنس نيوز.
12: مرحبا بكم معنا في اخبارنا الاقتصاديه. الخط الكهربائي المزدوج يمتد على طول 49 كيلومتر عبر 4 ولايات، من بينها ولاية زغوان حيث يبلغ طول الجزء المار بترابها نحو 4 كيلومترات، وتقدر الاعتمادات المالية الجملية لمشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي الماد بأكثر من 1355.7 مليون أورو، وتشمل تمويلات من مصادر متعددة من بينها هبات من الاتحاد الأوروبي وقروض ومساهمات في التمويل الذاتي من الأطراف التونسية والإيطالية المعنية بالمشروع. وفي هذا الإطار انعقدت جلسة عمل بمقر ولاية زغوان خصصت لمتابعة تقدم إنجاز مشروع خط نقل الكهرباء المزدوج ذي الجهد 400 كيلو فولت الرابط بين محطتي غرومبيلي 2 والمرنقية، والنظر في تقدم أعداد خطة إعادة التوطين المتعلقة بالمشروع. ويمثل هذا المشروع جزء من مشروع الربط الكهربائي التونسي الإيطالي اللي يهدف إلى تعزيز الربط بين الشبكتين الكهربائيتين التونسية والأوروبية وتطوير تبادل الطاقة ودعم قدرة الشبكة الوطنية على تلبية الطلب خاصة خلال فترات الذروة. وتتولى شركة تونسية الكهرباء والغاز الإشراف على تنفيذ الجزء المتعلق بخط نقل الكهرباء داخل تونس. في القطاع الفلاحي، الاستعدادات لموسم زراعة الكبرى بالوطن القبلي انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر المنقضي، حيث شملت التحضيرات تهيئة الأرض وانطلاق عمليات الحراثة إلى جانب الشروع في اقتناء الأسمدة والبذور. وأفاد عضو الاتحاد الجوي للفلاحة بنابل والمكلف بزراعة الكبرى محمد بن معوية بأن المساحة المبرمجة لزراعة الكبرى بالجهة تقدر بحوالي 40 إلى 45 ألف هكتار، وخصصت وزارة الفلاحة لولاية نابل حصة تقدر بحوالي 21 ألف قنتار من البذور الممتازة.
13: بالنسبة للاستعدادات اللي هي انطلقت منذ أواخر شهر سبتمبر، كما تعرف يبدأ الاستعداد تحضير الأرض، بدينا انطلقنا في الحراثة تهيئة الأرض ثم اقتناء الأسمدة والبذور اللي انطلق، لكن في نابل انطلق بخطى ثقيلة شوية. المساحة المبرمجة هي حوالي 40-45 ألف هكتار بالنسبة للزراعات الكبرى. بالنسبة للبذور، البذور الممتازة هي حصص توزعها وزارة الفلاحة أو ديوان الحبوب على الولايات ولا حسب المساحات متاع الولايات. بالنسبة للولاية نابل، الحصة متاعها المخصصة لولاية نابل اللي خصتها لها الوزارة هي في حوالي 21 ألف قنتار، منها 17700 قنتار قام حصل. بدأ التزود، لكن بدأ التزود بخطى ثقيلة شوي، يعني احنا توبكاين نمشيه في حكاية 10% ما وصلناش حتى 15%. هذا اللي ما أنا يخلي شوية تهاب نتاع الفلاح على اقتناء البذور من مراكز التجميع. نقص عنا في مادة الدي بي مع كل أسف، ما أنا واللي هي الركز عليها ياسر في الزراعة الكبرى كما نقص كبير. مادة سيبر 45 متواجدة، فلاحة قاعدة تخدم نيفا، لكن كما تعرف الفلاح يحفظوا مادة الدي بي اللي هي نسبة كمية من مادة لامونيتر اللي تخلي كي نزرعوا بها ما أنا يعني الانطلاقة نتاع الأبدة تكون باهية.
12: تونس انهت معاملات حصة يوم الاثنين في المنطقة الحمراء ذات تراجع مؤشر تيونانداكس بنسبة 0.22% ليبلغ 18563.67 نقطة، وسط حجم التداول بلغ 14.1 مليون دينار مدعوم بعملية تبادل كوتل بقيمة 10.5 مليون دينار. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 12 أكتوبر الحالي انخفض إلى حدود 1448 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 9 أكتوبر في حدود 1648 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 أكتوبر فانخفضت إلى حدود 24110 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 93 يوم، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 9 أكتوبر في حدود 24165 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 93 يوم. صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عن 2026 بدعم من توقعات بأنه يعوض الاستثمار القوي في الذكاء الاصطناعي صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في المنطقة. وقال صندوق النقد الدولي اليوم في تقرير الأفاق العالمي أنه الاقتصاد العالمي سيظل قادر على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3.1% في العام الحالي، أعلى من تقديرات شهر جويليا اللي كانت في حدود 3%، لكن الصندوق حذر من أنه المخاطر السلبية أخذ في الارتفاع فيما تتخلف المزيد من الدول عن الركب وتصبح عرضة لارتفاع أعباء الديون. أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات اليوم بعدما قفزت بنحو

0: الدولار الأمريكي 3 دينارات، الدينار الليبي 464 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و224 مليم.
1: Business News.
2: جوهرة اف ام. تندانس.
3: تندانس.
4: برعاية
5: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
6: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
7: أريدو طور عالمك.
8: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو موعدنا اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة الأوبن آي، والأوبن آي بتبع قاعدة تغشش في برشة عباد، لكن المرة هذه نحكي على العلماء المختصين في الرياضيات، يعني لي ماتيماتيسيان. مجلة اسمها Humanity in Mathematics تحتج علاش على Open AI، على خطرها خرجت نتائج أبحاث خاصة بالرياضيات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهكا الجهة هذه اللي اسمها Humanity in Mathematics تدعو علماء الرياضيات إلى مقاطعة كل ما تنجو شركة Open AI، هذا اعتراضا منها على منهجيتها في نشر النتائج والملفات البحثية. تقرير زاد كيف كيف كان خرج على جريدة إنديا داي، وتقول فيه اللي كونوا الدعوة هذه لمقاطعة الأوبن آي جات بعد ما في 6 أكتوبر الحالي خرجت الأوبن آي نتائج تحليل 377 مسألة هامة في الرياضيات، إلى جانب عندها ستوك كامل فيه أكثر من 700 ملف خاص بالليزيكواسيون تري كومبليكي. انتقدت الجهة النهج هذايا معتبرة أن اللي كونوا نشر العدد الكبير هذا من الملفات دفعة واحدة مش إسهام حقيقي في تقدم الرياضيات، لكن نجم الراوه هو استعراض لقدرات الشركة وبالطبيعة تقليل من عزم واهمم الطلاب فيما يخص الرياضيات ومحاولاتهم لفك شفرات وإلا رموز بعض لزيكواسيون أصعب. الانتقادات هذه تعكس في نفس الوقت تصاعد النقاش حول دور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ومدى ضرورة الالتزام بالشفافية وإتاحة الفرصة للجانب العقلي والبشري في حل هذه المشاكل، هذا بالطبيعة إلى جانب احترام دور الباحثين في تطوير المعرفة العلمية. سبتمبر اللي تعدى كيف كيف أوبن آي زادت الطين بلة، وواحد من نماذجها الداخلية تمكن من حل مسألة مرتبطة بتحدي نيفر ستوكس للألفية، وهي من أشهر المسائل الرياضية اللي مازال التوصل إلى حل مقبول لها يمثل تحدي علمي. بلغة أخرى راهو إذا كانك مش تعتمد على الأوبن آي في الليزيكواسيون ولا في الرشارش ولا غيره، راهو ينجموا يفيقوا بيك أنت كطالب ولا باحث في ميدان الرياضيات، وهكا ما عندك حتى ميريت في حلان ليزيكواسيون أصعب. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في لمن
2: جوهرة اف ام.

0: كابوتشينو.
1: كابوتشينو.
0: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
2: مستمعينا اهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو جديد من كابوتشينو على جوهرة اف ام. انتوا حتى الماضي ساعه تترشفوا قيبتكم الصباحيه معنا وتستمتعوا باخر الاخبار المعلومات والخدمات اللي بيان سور تكون صحيحه مع تصريحات من المصدر

في علاقة بمتابعتنا اليومية لإيقاع مش باش نقول الأسرة التونسية بركة، من إيقاع المجتمع التونسي. كل نهار وقسموا في متابعتنا وأخبارنا بالنسبة للكابوتشينو والإيكيب الكل تصبح عليكم بالورد والفل والياسمين من عند جمال بوقديدة في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنم هني حاضرة معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. البداية ديما البدايات جميلة هي، أما زاد العبرة بالخواتيم صحيح. نوعدكم مستمعينا تسمعوا معنا أحلى موسيقى صبحية اليوم إن شاء الله، دونك البداية تكون بالموسيقى توتسويت، وبعد شوية نرجع لكم مع أولى الفقرات اللي من خلالها باش نفهموا اللون اللي باش نعطيوه لنهار اليوم 3-13 أكتوبر 2026. إن شاء الله نهير مزيان وبالخير مليان، ومرحبا بكم.

0: دياب على جوهرة فيم. وصلنا للعشرة وخمسة وعشرين دقيقة توت سويت. أولى الفقرات في متابعة لبورصة الأسعار واليوم الأجواء الكل والتفاصيل في شجينا من المنستير.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قديش اليوم يا وليد الجزيري؟ أهلا وسهلا مرحبا بك يا وليد.
3: صباح النور سناء، أهلا وسهلا بك جيهان نرجس جمال الناس كل اللي يسمعوا فينا، مرحبا بكم. طقس جميل، شمس برد شوية، باهي، طقس مستحب ومحلاها كي تدخل للسوق المركزية بالمنستير تلقى الطماطم 2500، البطاطا 2500، الفلفل 2500، البصل 2500.
0: آه يا وليد، كيلو كيلو كيلو تكلف علينا 10,000. بيه خويا
3: هكاو 10,000.
0: ما حبيهم التجار في المستير يحبوا يسهلوا علينا العملية الحسابية معناها.
3: اي الطماطم 2500، البطاطا 2500، الفلفل 2500 حتى لثلاثة دينارات، البصل ب 2000 2500 لثلاثة دينارات. تعرف اللي بالعرشة هبط زاد موجود من 2500 لثلاثة دينارات، السفناريا زاد بدات خليناها ثلاثة دينارات و500 اليوم من 2500 حتى لل 3 دينارات. هون اللي باش يقضي خضره يهز 10,000 يروح ب 4 كيلو خضره.
0: ايوا الحمد لله يا ربي. ولو انه البصل اللي بالعرشه معناها ما شاء الله كما قلت انت طاح وحر برشا وكي تقصوا هكايا دموع تجري وما نحكي لكش معناها.
3: اي واللي يحبوه لانه فما شكون يحب يعمل الكسكسي بالفرفوش كما بالبسباس ما كل اكله التقليديه معناتها يستحقوه ما لوحوش. يعني نقعد بيت في مواطنين يقول لك قص لي اعطيني البصل كان الابيض هكا هو كل عرفت هكا باهي كراو كي تروح بها باهي معناتها عباره على دواء في وسط الطعام. فما شكون حتى باش يطيب مرقه يحطها طرف، باش يطيب شوربه، باش يطيب برغل، معناتها تتحط راهو كي ما تقعدش عند التجار.
0: الاقتصاد على سقيه.
3: أيوة.
0: ما يتلوح شيء. والله هو كلامك صحيح يا وليد، أما عجبتني كيفاش توسعت فيها النقطة هذه. ظاهر متاع واحد يعرف يعيش.
3: الفقوس 2500 قراع من دينار ل 1500 قراع بتوزينه 3 دينارات. بالنسبة للسرق والمعدنوس هكايا هو ما نبداوش نحكيو فيهم، ب 800 قعد ب 800 مازالوا 4 شهور على شهر سيد رمضان، إن شاء الله احنا نقعدوا في 800.
0: باهي
3: ما يطلعوش. باهي نمشيو سوق هذه. بالنسبة للخضار سوق الأسماك اليوم السردينة 3 دينارات و500، السكمبري 10 دينارات و800، المشل من 8 دينارات و800 ل 13 دينار حتى ل 22 دينار و30 دينار. أنت والحجم، أنت والكمية، أنت واللون نتاعو. فما كل المشل الأبيض هكا 8 دينارات و800 حتى ل 13 دينار و800، المشل الغامق لكحل اللي كان ممتاز جدا من 22 دينار حتى 32 دينار، الدوراد 22 دينار، القاروز 26 دينار، فما تريليا من 3 دينارات ل 3 دينارات و500 حتى ل 8 دينارات حتى ل 16 دينار، سبارس اليوم ب 2000 حتى ل 3 دينارات، الشفريت فما من 10 دينارات ل 15 دينار حتى ل 16 دينار، راهي نتاع مثلا 15 دينار ممتازه ممتازه جدا، نتاع 10 دينارات تشريها باش تعمل بريك. باش تعمل سلطة باهي راهو
0: مش تقشر بريك بالكروفيت تو كليم هذا يا وليد.
3: فما شكون
0: عندي تعليق عليها النقطة هذا يا شنو؟
3: اي مش مناني راني يعني اللي قاعد نشوف فيه الفيديوهات اللي قاعد نشوف فيهم راهو.
0: انت مش معلي تفرجوا في الانستغرام في فيديوهات الكوجينة اسمع وتبعثهم للمدام وتقولها عملوا لنا هذايا هكا.
3: لا لا لا ما عنديش ما طيب وحدي.
0: البريكة بالتن اسمعوني، البريكة بالتن العادية التقليدية يعني كيفها كيف المنافسة متاع البيتزا قد ما نوعوا فيها وقد ما بنوا فيها أشكال وألوان تبقى بيتزا التن أبن بيتزا. معنى هذا رأي شخصي وسامحوني ذوقي شخصي مستمعينا، إذا عندكم رأي آخر مرحبا بكم تنجموا تتوسعوا معنا وتنجموا تعطيوا رأيكم.
3: وعندها ميزة الشفريت والكريفات الطيب فيسع في درجة تغليها في المية في درجة الطيب.
0: صحيح صحيح
3: هكي هي الميزه نتاعها. وبعد اللي يحب مكرونه اللي يحب فما ما كناش نعرفوا الرز شربي بالكريفات او تو قاعدين يطيبوا فيه.
0: صحيح
3: نعرفوا مكرونه احنا تو ولات رز شربي قاعدين نتطوروا
0: صحه وبشفي. وهي كيما نقولوا هاجت علينا الكريفات احنا راهو في السنه الاخيره فهمت دونك مرحب بها. خلي الناس تاكل وخلي الناس تفرح وخلي الناس تدلل روحها وتود روحها ما فيها باس.
3: الشولة من 30 دينار 32 دينار، الجغالي من 35 ل 40 دينار. تعرفش الواسع ما هو جغالي
0: عليه
3: خاطر كي يصطادوا يقول جيل غالي معناتها حاجه باهيه جيل غالي ولا جغالي
0: جيل غالي اسمع سيدي.
3: حتى كي يهبط للمرش يقول له جيل غالي، معناتها خاطر هو ديما اسوامه غاليه ما يهبطش. ما يبقاش تحت 40 45 دينار.
0: الفترة هذيا ولد البحر ما شاء الله الحقيقة ديما في المستير الخيرات السبعة متوفرة في علاقة بولد البحر، نتصور مجل مشوي على الكانون حاجة ياسر بنينة.
3: صحيح.
0: أما ما فهمتش حاجة وليد، شنو هي الوراثة اللوكس هذيا اللي نشوفوا في تصويرتها اليوم على اللايف نتاعنا؟ أي باثنين
3: ب 22 دينار اكيد 22 دينار و800
0: 22
3: و800 يا خويا 20 و800 حتى شوف سنة راهو فما شكون يقول لك الوراثه، ما نحكي مع التجار يقول لك يجي مواطن يقول لك اعطيني نتاع 250 غرام، اعطيني نتاع 300 غرام، اعطيني نتاع 350 غرام، ماك علاش سعرها ما بين 20 و22؟ فما يقول لك لا اعطيني اربع كعبات كيلو 250 غرام. وفما شكون يحب الخشينه معناتها نتاع 300 350 غرام، هو يقول لك الحاجه الباهيه ما بين 250 و 300 غرام.
0: ما شاء الله حاجة ياسر بنينة ونتصورها حاجة ياسر مزيانة.
3: شنو فما آخر؟ فما الغلة العنب قليل وقليل برشا 9 دينارات و800، الكريمة 10 دينارات موجودة. هاي ولا أني هوك قبل ما نعمل في المرشي نكلم ناس، نكلم مثلا مختص رقم واحد في الغلال صديقي حاتم السخيري يقول لي مازال لها جماعة أخرى، هو أول الصيف قال لي حاجة، قال لي العنب بسنين ماهوش باش يطيح تحت 6 دينارات وما طاحش تحت 6 دينارات.
0: دونك كلامه صحيح، سلمنا عليه صح.
3: كلامه صحيح، سي حاتم لازم نقول على المدنيين ب 10 دينارات.
0: برشا برشا
3: برشا.
0: مي هاو فما شنو عسل ب 4800؟
3: اي 4 خضرة هيك هي خضرة معناتها. مي هاو
0: تبين عليها عسل.
3: التفاح 4 دينارات لل 5 دينارات، والرمان ما شاء الله رمان ما شاء الله 2500 حتى ل 2700. وبالطبيعه الغله الوحيده ما تنجمش تحلها، ما لازمك تشري وكهو
0: تشريها مسكره فوالا. واسمع والدلاع قولوا حل ولا بالبرج؟ كان الرمان
3: بالبرج، هي البطيخ البطيخ بالبرج، كان ما تنجمش تقول له حل لي كعبه الرمان.
0: راهو ما حلها لما حاله باش يوري للحرفاء نتاعو، اما الحقيقه ماهوش احمر الرمان.
3: اي ولو انه بعض التجار يقول لك ما عادش تقول لي كيلو، ما تنجمش تحصر كيلو رمان، ما تنجمش تحصر.
0: سي تو محسوب هو تو المواطن كيف تطلع له كيلو 200 ولا كيلو 100 باش يردها ما يردهاش.
3: هكي هكي هي معناتها بون 3 4 كعبات، اما معناتها زوز كعبات تقريبا يزنوا كيلو.
0: ما شاء الله.
3: هذا هذا هو. شوف ما اخر شفت اليوم الزيت نروح. لتر 18 دينار.
0: اي
3: هاي خبز الطابونه كي خبز الطابونه هو سخون وتاكل في زيت نضوح.
0: غير من الجغالي. معناها الديكا 180 هكا.
3: هذايا توا توا نهارين ثلاث ايام اخرين توا يهبط راهو
0: نضوح شديد. يهبط ما يهبطش هذه نتبعوها معاك على خاطر ماك تعرف الوضع في علاقه باصابه الزيتون واشجار الزيتين وما اصابها من مرض ومن بكتيريا، دونك الله اعلم كيفاش باش تكون بورصه الاسعار نتاع زيت الزيتون.
3: صحيح. اللحوم البيضاء دجاج 8 دينارات و500، سكالوب 17 دينار و500، 18 دينار و500، فوط الدجاج من 11 دينار و500 ل 12 دينار و500، كبده الدجاج 16 دينار، والسؤال اللي ما قلتلوش اجابه هو العظم رخص ولا بدينار؟
0: اش بيت دجاج ما رخصش هكا؟
3: اش بيت دجاج ما رخصش؟
0: اسمعني وليد، حارة العظام بدينار سباق، شنو الكاليبر نتاع العظام؟
3: لا باهية باهية، أنا في الصور ما لا لا باهية باهية باهية، كاليبر باهية وكل بدينار.
0: باهية
3: دينار باهية. لازم نحكيو على اللحوم الحمراء.
0: بالطبيعة.
3: أي البقري 46 دينار والعدوش ما بين 45 و 55 دينار، هذا في السوق المركزية في المنسير. البارحة بعثت لي حاجة.
0: أي بعث لك حاجة في علاقة بأسعار اللحوم الحمراء والعباد تسأل تقول لك علاش مثال في المارشي سنترال في المستير يبدا اللحم غالي برشا، تبعد تمشي لطبول المكنيين الوردانيين تلقى أسوام مقبولة جدا.
3: أي وأنا مشيت عاد مانيش نستنى، ما يلزم حب المعرفة مشيت.
0: عملت ولا الوردانيين ولا
3: لا لا مشيت لبحجر، مشيت للوردانيين، مشيت للمكنين. عملت جوله وتفاجات انه فما التجار معناتها كريم الكرهبه بالبوق الدور عند فلان الفلاني العلوش ب 37 دينار.
0: وفما
3: وفما اقبال وفما اقبال سنة راهو فما اقبال. علاش؟ اني شفت حاجه مثلا ب 55 ولا ب 60 دينار اعطيني كيلو اعطيني الطن، هذا ب 37 و 38 معناتها اعطيني 4 كيلو 5 كيلو، هذه اللي يخدموا عليها حاجه الاولى اللي يخدموا عليها.
0: ايوه معقول جدا. توا هيدا هو بربي كيلو العلوش يغني عنده قديش بين 55 و 60 دينار، وبالحقره وحتى في سوسه ب 60 دينار وب 57 وب 55
3: وب 37
0: وب 36 باش ناخذ 4 كيلو، باش ننزل على الميزانيه نتاعي وباش ناخذ 4 كيلو. اما السؤال الجوهري هونيا ولا الجوهري بلوتو الجوهري، يعني كيفاش هالمفارقه في الاسعار هذه الكل؟ تو اوكي تقولي انت مصاريف التنقل ولا الترونسبور نتاع العلالش وغيره، مي كوميم يا اخي اللي يبيع زاد ب 36 وب 37 ما تصوروش يبيع خاسر زاد.
3: اي هذا هو، ولا انهم قالوا لي يربحوا ما يربحوا، وهذه زاد ما لقيتلوش اجابه علاش، وسالت ما يعطيوكش الاجابه. مع 38 دينار لكن سنه تعرف تو علوش يبدا معلق بصراحه، واش نتكلم ايه. أعطيني شكون اللي يفهم ويقول لي هذا علوش ولا برشني ولا بركوس ولا فطيمة ولا معس. ها؟
0: أي هو نغمل ما فما فرق راه وليد.
3: أي فما فرق شكون باش يطلعوا؟
0: معز يبدأ واضح.
3: معناتها لكن فما راه نهار لحد معناتها باش تقف في جزار 38 على الأقل ساعة من زمان باش يجي الدور متاعك. راه مشيت عملت جولة زحمة وزحمة والناس تقضي ويقول لك التاجر ما عجبكش رجعوا. معناتها الناس فما سألت حتى شكون طيبوه يقول لك لا محلاه وعادي وكذا وكل شيء.
0: بي بي
3: هذا هو تقريبا بصراحة في المتناول، الأسعار في المتناول، الأسماك في المتناول، حتى الدجاج ولا 8 دينارات و5 جنيه في المتناول، حتى الخضر قاعدة هي تعرف هذايا نقولوا احنا ما بين الصيف والخريف باش ندخلوا للشتاء الأسعار هكي هي. معناتها الحمد لله اللي يقول لك الوقت هذايا البطاطا كانت ب 33 دينارات و5 جنيه ولا 2500، والطماطم حتى تقريبا ثلاثة أربع أيام شدت 3 دينارات و500 4 دينارات ثم رجعت 2500. الفلفل في المتناول معناتها نجم نقولوا التونسي نجم يعبي القفة نتاعو.
0: إن شاء الله يا ربي تكون مليانة بالخيرات السبعة. مشكور جدا وليد الجزيري على المتابعة هذه لبورصة الأسعار اليوم، ديما الموجات الإيجابية معاك وليد، وما نحبوش احنا تساؤلات تقعد معلقة نتاع سي وليد علاش الأسعار نتاع اللحوم الحمراء تفرق بين بلاصة وبلاصة، سورتو إنه سوم يكون بعيد على بعضه. دونك أكيد باش نحاولوا نلقاو استفسار ونفهموا الإجابة وعلاش فما الفارق هذايا الكل في الأسعار. مشكور جدا وليد، صحة وبشفاء، دبارتكم لليوم مستمعينا. احنا نكملين معاكم المشوار في كابوتشينو حتى الماضي ساعة، بعد شوية أكيد باش نرجعكم بمتابعة أخرى، خليكم معنا.

0: خمسة نميرة على جوهرة فيم. وصلنا للعشرة وتسعة واربعين دقيقة على موجتنا. كيف كل نهار ثلاثة عندها طلت خي سبيسيال ورونديفو يكون سبيسيال جدا مع إخصائية التغذية نادرة يعقوب اللي حاضرة معنا في فيتامين.
1: فيتامين فيتامين
0: رجعنا لكم بيان سور باش نحكي على التمتع بصحة جيدة, وإحنا ندبينا كل مستمعينا يتمتعوا بصحة جيدة, لكن محور حديثنا باش يكون موجه للمرأة أساسا باش تتمتع بصحة جيدة المرأة. فما نصائح وقائية, فما قواعد لا غنى عنها, هكا تقول نادرة يعقوب. تقول اللي ما يطبقش القواعد هذوما في ماكلته تحكي على نسيره, هو راهو باش يجيه نهار وباش يتقلق وباش يتعب هكا. ولا مدام نادرة صباح النور.
2: صباح الخير سناء. صباح الخير مستمعين كل اللي راد جوهرة, وإن شاء الله نهاركم طيب,
0: وإن شاء الله أنت نهارك زادة من أسعد الأيام. أنت هكا تقول, أنت تقول لا غنى عنهم القواعد هذوما هكا ولا؟
2: شهر المرأة ويوم المرأة وكل أيام المرأة, المرأة هي الأساس. ما غير ما نشوفه سناء معناتها نعرف الاعتماد هو من قبل الاعتماد على المرأة كبير طوى ولا تقريبا الاعتماد على المرأة كلي
0: أما دكتور أما مدام نيدرا قبيلة في الأوفين قلت لك من عرش هكا كيفاش حكينا قلت لي هما المرأة ديما مخلية روحها هي في الأخر تاكل, تقول لي ليه غلط المرأة أول واحدة يلزمها تاكل في الدار.
2: صحيح المرأة زي ما تفكر اللي هي كي تاكل ماكلة شعور جيد معناتها مش برشا راهو, بالعكس هي المرأة قاعدة تاكل في اللي يجي, تاكل في الخبز, تاكل في حاجات اللي يجي قدامها, تسجد الصغار وتسجد مثلا الراجل وهو مثال تو ناكل يعني تو ناكل. لا حتى السمنة اللي موجودة برشا عند المرأة هذيك علامة من علامات سوء التغذية, والسمنة هي الباب الكبير لعدة أمراض. ولهذا المرأة اللي هي تغذيتها سليمة متوازنة هي الأساس في المنزل.
0: دونك حتى المرأة اللي تعاني من ميزان زايد معناها هذيك راهي عندها
2: سوء تغذية. سوء تغذية طبعا سوء تغذية. عمر ما كانت الماكلة المتوازنة اللي فيها كمية كافية متاع بروتينات متاع فيتامينات متاع أملاح معدنية عمرها ما تؤدي للسمنة. مستحيل بالعكس هي المرأة قاعدة تتحرك أكثر حتى من الرجل والولاد. تمشي تجيب الصغار من المدرسة, تمشي تجي, تمشي تقضي, تمشي حتى المشي ولا أكثر حتى من الرجل. بس احنا دوما باش نحطوا كل حاجه في اطارها ونعاود نقول هو شهر اكتوبر كما نعرفوا معناتها سرطان الثدي وما تابع سرطان الثدي واكتوبر الوردي بالنسبه للمراه هيك. علاش احنا زادت عندنا الاثنيه هذه وكذلك وكذلك وكذلك وكذلك احنا باش نتحدثوا بعد باش نتحدثوا على مره اخرى على المراه الحامل والمراه المرضعه وعلى الصغيرات. الاساس في التغذيه السليمه هي عند المراه من الصغر. راهو يا سناء الحاجيات الغذائيه نتاع البنيه من الاول كيف الولد السنوات الاولى نقولوا حتى 10 12 سنه كيف اما ابارتين من 12 تبدا البري ادوليسونس معناتها مش تولي البلوغ راهو تتبدل التغذيه تولي البنيه نوع والولد نوع فما اختلافات طفيفة لكن الاختلافات موجودة وهذاك الأساس متاع تكوين المرأة. وإحنا كما قلنا تقريبا مع البلوغ ونعرف شو معناتها البلوغ, نعرف معناتها المرأة وقت البنية كل شيء يتبدل فيها وتولي عندها حاجيات غذائية أخرى متنوعة على الولد ما نجموش نقوله لا أكثر ولا أقل لكن مش كيف وهي الأساس. راك تغذي بنيتك تو برشا ناس نساء يسمعوا فينا لهم هما ولبنياتهم كي يبدأ عندك بنية توا وصلت لسن البلوغ راكي تغذيها بالقدا كي نقول بالقدا راهو لا بالزياده ولا بالنقصان الزود بالقدا راهي توصل مرأة متوازنه نحب نقول صحيا وغذائيا وتنجم عمليه الحمل تسير بسلام كذلك الرضاعه بعتالي وكذلك حتى الوقايه من عده امراض منها مرض السرطان ومنه سرطان الثدي. طبعا العلاقه مش وكيده مش ديريكت لكن الاكل المتوازن والتغذيه المتوازنه والميزان المتوازن عنده دخل في عده سرطانات.
0: معقول جدا الكلام هذايا ما فيش حتى شك. اعطينا القواعد الاساسيه لاي امراه تسمع فينا باش تستحفظ على صحتها كيفاش لازم يكون سلوكها الغذائي.
2: باش نشوفوا احنا المرأة أديولت الكهلة نرجعوا لها مرة أخرين البنية وكل شيء والديفرنس تو نمشيو بعد بالترونش داج شحال فيه. باهي نجي للمرأة راهو الحاجيات في الحريرات راهو ما يتفرقوش برشا ما بينهم وبين الرجل تقريبا نعطيو حتى في الأرقام تقريبا الرجل الحاجيات الغذائية نتاعه من 2000 ل 2200 حريرة. الرجل الموظف العادي نحكي مش كل يبني والدهان وكل ربي عينهم الأعمال الصعيبة شوية اللي فيها برشا معناتها تعب أما نحسب الرجل العادي الموظف والموظفة احنا كنا مش نقوله والمرأة راهي ما تختلفش مش ياسر، تقريبا من 1800 ل 2000 حريره، معناتها الديفيرونس ما بيناتهم تقريبا 200 300 حريره، مش حاجه كبيره برشا. مش السبب باش الرجل ياكل اكثر من المراه، حتى في الحريرات متقاربين، باش ما نقولش طبعا الرجل اكثر شويه، هو عنده اكثر عضلات وهو زاد كيف كيف في الطول اكثر، هذا نعرفوه، دونك حاجياته اكثر شويه كوم ادولت، لكنه مش حاجه بعيدة برشا على الواقع. على يوسف المرأة تعبي الرجلها تحب بالكدا بالكدا وهي لا يوجد تقول هكا لياني تو ناكل واش عندنا فيه أو يا سلام زاد الخطر ياسر تو نكمل وهذه موجودة تو نكمل بالكدا ما خبز
0: والله موجودة أي. تربي العائلة الكل وهي بعديك اللي فضل تقول لك هذيك عشية ولا هذيك فطور
2: ديما خبز وشوية زيت هذاك هو المورد الكبير للسمنة أكل قد ما الخبز وشوية زيت وتون تحطوا على زيت الزيتونة هو جاي تو إن شاء الله ربي يوصل سالم كيفاش نقولوا السابق بس دونك في الحريرات ما فماش ديفيرونس كبيره كما قلنا من تقريبا في المعدل 200 300 حريره لكن هو الاهم من هذه كل المكونات نتاع الصحن نتاع المراه المكونات نتاعها يلزم يكون فيها ما يكفي من البروتينات صحيح انا باش نعطي له كل ذي حقا حقا راهو الرجل حاجته باكثر شويه بروتينات علاش؟ خاطر عنده اكثر عضلات ايش معناتها بروتينات؟ معناتها السايل الدجاج الحوت العظيمه شويه اللحم مش مشكل كيف الرجل ياخذ اكثر شويه مش حاجه كبيره ياسر راهو من المراه. علاش؟ كيما قلت لك على خاطر عنده اكثر عضلات، هو قاعد يصير بكميه كبيره ياسر لكن لا ديفرونس مش كبيره برشا راهو. مش كل يوم المراه
0: هو ياخذ زوز بايت وهي تاخذ باي.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا. هو ياخذ باي الكبير شويه وهي تاخذ الله. احنا قاعد يصير المرأة حتى الحقيقة ظاهر حتى فما نظر لغلاء المعيشة تعطيه اللي هو تقعد هي بلاش هذا اللي ما نحبوش هذا اللي ما نحبوش اي لا عند هو يا اخو الا فما مش نتقاسموه في الاخر اكيد نحب نقول الا فما مش نتقاسموه ما فماش سبب علاش الرجل ياخذ السهم نتاعه والمرأة خاطر ما فماش ما تاخوش الا فما هي تقسم يمشي تقسم في اثنين اكاهو انت الرجل شويه والمراه شويه باهي وكيما قلنا كيما فماش ناخذوا عظيمه هذا فيما يخص البروتينات فيما يخص الحريرات هي عندها علاقه بالسكريات وبالدهنيات ما عندهاش مشكل المراه مع السكريات ومع الدهنيات على خاطر مش تاكلهم في الخبز وفي الزيت وكل ومش يؤديها للسمنه وهذا غلط هذا خطا غذائي هذا خطا غذائي ما فماش تكمل الشبعه نتاعك حريرات ما فيهم حتى كان فيهم قيمه غذائيه كيما الزيت راهو يسمن ياسر ما فماش ولا تكمل الحاجات الحريرات نتاعك بالخبز تقول هات نشبع وكهو هذا خطا نجيو للحاجه المهمه ياسر الفيتامينات والاملاح المعدنيه المراه حاجتها بالفيتامينات والاملاح المعدنيه والاملاح المعدنيه اللي حاجتها بيهم المراه برشا برشا برشا هو الحديد تعرف علاش سناء خاطر هي تخسر برشا حديد نظرا اللي هي عندها الحيض وتخسر برشا دونك حديد هذا يلزم يتواجد الحديد هذا ويلزم يكون حيواني ماذا بيك يكون حيواني او كميه كبيره منه حيواني نرجع لحكايه الزومه الدجاج والحوت واللحم ما تنجمش المراه ما تاخوش يلزمها تاخذ ويلزم يكون موجود مورد حيواني باش تنجم تعطي الحديد اللي لازمها الرجل حاجياته بتاع الحديد مش اكثر من المراه مش نتفاجئ اقل من المراه اقل خاطر ما عندوش خساره هي عندها خساره دونك كيف احنا نشوفوا شو نطيبوا كيف نطيبوا تصادفش حتى مره بعد قديش اللحم الاحمر راهو المراه مش تاخذ اكثر من الرجل في اللحم الاحمر نحكي شويه دجاج ولا شويه حوت في بو اما اللحم الاحمر راهي حاجتها به المراه حاجتها به كمورد للحديد كمورد للحديد سينون
0: كيفاش نجموا نعوضوه الحديد هذايا اذا
2: نجموا نعملوا نباتي اما راهو ما يعوضش الحيواني شويه العدس راهو لازم الحيواني كيما قلنا الامتصاص تاع الحديد الحيواني خير اول حاجه ساعه موجود اكثر وامتصاصه خير وهو يعاون على امتصاص الحديد النباتي معناتها حتى كان انت قررت قلت لي والله في حالتي وعندي فقر الدم وكل تو نفطر كل يوم طيب العدس ونفطر العدس راهو يلزمك معاه شويه مورد حديد حيواني مع العدس هذاك باش امتصاصه يكون قوي باش انا نلخص وما ننساش ونتماشى معاك بشويه
0: في أقل
2: بشويه
0: دقيقه مدام نادري
2: باش المجموعات الغذائيه تحدثنا عن المجموعه الاولى اللي الدجاج والحوت واللحم قول يلزم البار بتاع المراه موجود اوموا مره في اليوم اوموا مره في اليوم وهذا كما قلنا لك موجود ناخذ الناس كل انا مشكلتي مش ياخذ الراجل وتقعد المراه ناخذ الناس كل موجود ناخذ الناس كل مش موجود ما ناخذش الناس كل
0: عجبتني فيديا مدام نيدرا والله عجبتني اسمع نسينا المشاكل الكل هذه كيفاش الراجل يخلو المراه ما تاخوش ليه
2: لا ما يجيش بالعكس هو كان يجي نتناقشوا ما يجيش نتقاسموا يسيدي كيف يبدا موجود نعطيك اكثر شويه، اما نتقاسموا كيف يبدا مش موجود نتقاسموا.
0: واضح يا لالا. احنا بالفاسون اليوم تطرقنا للموضوع، خليني نقول المدخل العام، الجمعه الجايه نوعدك نتوسعوا فيه اكثر الموضوع هذا.
2: باهي تحثوا على الكالسيوم وبرشا حاجات، وش تحثوا على تقسيم الوجبات الغذائيه نكملوه المره الجايه، مهم برشا. كيفاش نقسموا الوجبات الغذائيه وكيفاش نعطيوها من كل مجموعه ما لازمها المراه ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا ليك مدام نيدرا يعقوب اخصائيه التغذيه اللي تكون حاضره معنا كل نهار ثلاثه. اليوم عملنا المدخل العام للاكل المتوازن والصحي للمراه. المره الجايه نبداو نزيدو نتعمقوا اكثر كل اسبوع ان شاء الله كل نهار ثلاثه، نزيدو نعطيو معطيات جديده. دونك تبعونا في كابوتشينو سبيسيالمون في فيتامين. توت سويت موجز لاخر الاخبار تقدموا لبنى حميده، ونرجع لكم في ساعتنا الثانيه.
1: من الاربعه للسته نتاع العشيه انتيبيوتيك مع سامي بن نور، ساعتين اكتواليتي ضحكه واجواء ايجابيه. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ اهم الاخبار، اخر المستجدات، اما ديما بطريقتنا خفيفه قريبه ومن غير تعقيد. انتيبيوتيك مش كان اخبار، هي جرعه اون بوزيتيف، شويه معلومه شويه ضحك شويه نقاش وبرشا طاقه باهيه باش تكمل نهارك على كيف كيفك.

0: الطاقة الإيجابية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
2: أهلا بكم من هذا الموجز الإخباري. المعهد العالي للتصرف بسوسة ينظم يوم الأربعاء 21 من أكتوبر الجاري يوما أعلاميا للتعريف بمسار الإجازة في التأمين وإدارة المخاطر، ويهدف هذا المسار التكويني الذي تم أعداده بالتعاون مع مهني قطاع التأمين إلى الجمع بين التكوين الأكاديمي والخبرة الميدانية، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويعزز فرص إدماج الخريجين في المهن المرتبطة بالتأمين وإدارة المخاطر. جامعة قرطاج تعلن عن فتح باب الترشح للحصول على منحة تنقل جامعي إلى جامعة كاتس بإسبانيا، وذلك في إطار برنامج إيراسموس بلس بعنوان السداسي الرابع من السنة الجامعية 26 و2027 و2000 الممتد من فيفري إلى جوان القادم. وتستهدف هذه المنحة طلبة جامعة قرطاج شرط إتقان اللغة الإسبانية بمستوى B2، وحددت الجامعة يوم 23 من أكتوبر الجاري كأخر أجل لتقديم الترشحات، داعية الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة إلى الاطلاع على إعلان الترشح ونموذج اتفاقية التعلم المرفقين للتعرف على شروط الترشح وإجراءاته. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن عن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية بالعمل بكندا، تشمل عددا من الاختصاصات في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة. وأوضحت الوكالة في بلاغ لها أن مؤسسات كندية ترغب في انتداب كفاءات تونسية تتوفر فيها شروط التأهيل والخبرة المهنية، داعية الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الاستمارة الإلكترونية المخصصة للغرض، وذلك في أجل أقصاه يوم 16 من أكتوبر الجاري. دوليا، صحيفة وول ستريت جورنال تقول أن إيران تعزز تحصين مواقع حساسة لجعلها أكثر صمودا أمام هجمات أمريكية محتملة. وختاما، مصر تطالب إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر لهذه الاعتداءات وأنها غير مقبولة. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. المشهد مع زهير الجيس.
3: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت، تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.

روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي.

0: فاسبوك نهار 3/8/9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى ليزوفر.

عندي واحس يحلوي طول السهار بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفاك

بناتي ناس كلها بحاربها رجعت الفرحه.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية، توقيت 11:22. ما زلنا معكم إن شاء الله حتى الماضي ساعة. تحية كبيرة وكبيرة برشا للمهندسة في الكيمياء الصناعية اللي ما زالت كي تخرجت بملاحظة حسن جدا، اللي هي غادة الغضاب، اللي نقول لها ألف مبروك يا غادة، يا غادة، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتفوق في مسيرتك، وديديكاس هذا يوصلك من عند العائلة الكل، وخصوصا عمك صابر ولا ولد عمك ولا صابر، اللي يقول لك إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، وإن شاء الله ديما متميزة، وألف مبروك المهندسة الجديدة اللي تنور عائلة الغضاب. احنا بالأفراح والمناسبات ونقول لكم مستمعينا المتابعات تتواصل على جوهرة فيم، لقاية هذية باش نحكيو 100% تظاهرات ثقافية، والتفاصيل جيكم توتسويت.
1: كابوتشينو كابوتشينو، انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني على جوهرة اف ان تي في. شوف اسمع ومتمتع.
0: وجهتنا بشكون المعهد الفرنسي بسوسة ونوفيل شانس، الفرصة الجديدة لننظموا تظاهرة جميلة جدا اللي هي لا سومين دو غو، اللي باش تنطلق غدوة إن شاء الله 14 أكتوبر 2026. أكيد فما برشا محطات نجموا نحكي فيها ونتوسعوا فيها، خصوصا وقت اللي التظاهرة هذه تحاول أنها تشمل كل الألوان، تشمل زيدا كل الفئات العمرية. وأكثر تفاصيل بشكون مع ضيفتنا اللي هي مخرجة لفيلم قلعة الزيتونة اللي باش يتم تقديمه في إطار الأسبوع هذايا، وأكثر تفاصيل مع هادية بن عايشة اللي سعيدة جدا باستقبالها في المباشر اليوم. هادية صباح النور، نورتنا لله في كابوتشينو.
2: صباح الفل والياسمين، ومحلي واحد يبدأ نهاره مع جوهرة أفام. مرسي على الاهتمام، ومرسي لتوما تغطيه وتظاهرات ثقافية وتبحثوا وتشوفوا وتسألوا، يعطيكم الصحة.
0: مرحبا بك يا للا، دونك نورتنا، أعطينا ساعة الكونسيبت هكا الإجمالي متاع لا سومين دو غو اللي نظمها المعهد الفرنسي بسوسة.
2: إيه لا سومين دو غو هذيك تنظيم المعهد الفرنسي، هما يعرفوا البرمجة بتاعهم، لكن في إطار البرمجة هذه يبدو أنهم اختاروا زوج أفلام تونسية باش تعرض. باش يبداو بالفيلم متاعي أنا قلعة الزيتونة، معناها اللي هو يحكي على تراث الزيتونة وثقافة الزيتونة، وفيه برشا نكهات، لأنه الفيلم تتفرج فيه فيه نكهات وفيه ليغو فيه هذا الكل موجود فيه. دونك اختاروا الفيلم هذا باش يبداو بيه، وإحنا في إطار الإعداد، لأنه اللي اقترح الفكرة من شهر ماي اللي فات ستيسي حمادي قديدي على جمعية اللي هو عنده جمعية ثقافية لاسوسياسيون دي زامي دي لاتر دي زار اي دي سيونس دو سوس، معروف في حمادي مغروم بالسينما وبنشاطه في الميدان السينمائي. دونك هو قال لي علاش مع عرض الفيلم، لأنه هو باش يكون موجود كموديراتور ومنشط للنقاش اللي باش يكون بعد الفيلم. دونك قال لي علاش ما تجيبش تعمل ديجوستاسيون، ولا نجيبوا دي كوستيم لبسة تراثية الكل أنا تمشي مع الجو متاع الفيلم، ونعملوا شوية تنشيط مع العرض. بطبيعة الحال رجعنا شاورنا المعهد الفرنسي وقالونا يا حبذا، ومن بعد رجعت احنا شكون عنا، عنا مهرجان زيتونة، يعني أهم تظاهرة عنا في القلعة الكبيرة ثقافية هي مهرجان زيتونة من 81 مش جديد، وهما بطبيعة الحال نعرفهم أصدقائي ونتق معاهم ساعات نخدم معاهم ساعات. دونك كيف تشاورنا الإدارة جديدة بإدارة أشرف معاد السلام، إن شاء الله تتعدى دورة باهية، وصديقي زاد حاتم دردور اللي هو كان مدير الدورة السابقة بي، هو كلمته وحكينا فرحوا بالفكرة هذه وقالوا أوكي نعملوا ديجوستاسيون متفوق للزيت والأطباقنا إحنا القلعية، ونجيبوا إن شاء الله ناس بالملابس نتاعنا القلعية ونعملوا حاجة إن شاء الله يكونوا حضروا حاجة مزيانة. بعد دخلوا أم كونتاكت مع المعهد الفرنسي ونسقوا على برشا حاجات، يعني
0: هذي باش يصير غدوة إن شاء الله الأربعة 14 أكتوبر بتصير من الأربعة متاع العشية، خاطر فما كيما نقول
2: ميني
0: مارشي معناها باش يصير
2: ولا من الأربعة للستة تبدأ التظاهرة هذه اللي هي نتاع التذوق، تذوق الأطباق والزيت، وبشكون فما ناس حاضرين بالملابس التقليدية، فما حتى أميني مارشي هذا كل حضروه هيئة المهرجان.
0: والستة نتاع العشية البروجيكسيون مع الفيلم،
2: العرض، وفما ديبا بعد العرض، يعني فما نقاش للفيلم بطبيعة الحال يقود النقاش في حمادي قديدي اللي هو
0: اللي نوجه له تحية زيدا سي حمادي
2: ويعطيه الصحة، هو بصراحة هو صاحب الفكرة الأولية يعني. ما أما سيبيان ومهرجان الزيتونة يتفاعل يعني
0: صحيح. ولا حبيت أقول هيديا إنه تفاعل مهرجان الزيتونة مع مختلف المؤسسات أو المنظمات باش نعملوا هكا إن نحطوا أون فالور أكثر، معناها نزيدوا في نبرزوا قيمة الموروث الغذائي متاعنا ولا مهرجاناتنا العريقة ولا عاداتنا وتقاليدنا، حاجة ياسر مزيانة. وهاكم شفتوا معناها دقيتوا الباب وقيتوا كان التفاعل الإيجابي. هيديا لو تسمح كلمة صغيرة على الفيلم، كلمة صغيرة على الفيلم، خلي نشوقوا مستمعينا انهم يحضروا ويتبعوا الفيلم نتاعك غدوة ان شاء الله في البروجيكسيون.
2: الفيلم قلعة الزيتونة صورناه ما بين 2017-2018 يعني في الموسم هذاك الفلاحي، والعام هذاك كانت تفكروا كانت صعبة زيتون هايلة ياسر في تونس الكل، وكان كنت زادة بالتنسيق شوية مع مهرجان الزيتونة مع الإدارة نتاع وقتها وجيه بونعيزة نوجه له تحية. الحقيقة معناتها تفعلنا، وكانت وقت اللي جيت أنا وجبت المبادرة هذه أني نصور فيلم وثائقي طويل على القلعة الكبيرة وعلى زيتونها وعلى ناسها. صدقني صورش قداش الناس كل وقفت معايا، وناس كل اقترحت، وناس كل فكرت، وناس كل عاونت، وناس كل عنده أرشيف.
0: في فيلم آخر توا يا هيديا
2: إن شاء الله فما فيلم آخر أما مختلف مش كما قلعة زيتون. عملنا فيلم جديد إن شاء الله يخرج جسسي وبعد إن شاء الله أما مختلف على كونسيبت بتاع زيتون.
0: المهم فما نشاط، المهم فما نشاط سينما
2: إن شاء الله ديما نخدمه إن شاء الله ديما نفكره إن شاء الله ديما نكتبه. أما حبيت نقول إنه القلعة الكبيرة ديما فيها مهرجانها، هما الناس مفتحين، هما ناس ينفتحوا تجيب فكرة وتقول نحب نعمل حاجة، صدقني تلقى القبول من رجل الأعمال للفلاح للمواطن البسيط اللي يقول لك عندي دار عربي ومخزن زيت وجرار كنت تحب تصور، اللي يقول لك عندي لبسة كنت تحب، للي أستاذ جامعي يقول لك كنت تحب تدخل على تاريخ القلعة كنت تحب تدخل على درشنوة على لاسبي نيوتريتيف نتاع الزيتونة يرحمه، كان فرشوشان موجود في الفيلم، طيب شواري لا يرحمه منازل كبير موجود في الفيلم، برشة ناس معناته برشة وجوه جميلة ومعروفة في القلعة الكبيرة ورموز بتاع الثقافة ومتاع هويتنا موجودة في القلعة الكبيرة.
0: وجميل جدا هذا التعاون يا لله بين القلاعة، احنا نقولوا الكبار الكل. يعطيك الصحة هيديا، من خلالك ومن خلال المداخلة هذية نشجعوا كل مستمعينا باش يكونوا في متابعة للتظاهرة هذية لا سومين ديغول اللي تنطلق غدوة 14 أكتوبر بالمعهد الفرنسي بسوسة. عاودوا سجلوا عندكم دونك 4 متاع العشية غدوة فما ميني مارشي، و 6 متاع العشية فما تقديم لفيلم هيديا بن عايشة بيان سور. أما قبلها خليني نذكركم زيادة أنه أبارتيغ من 10 متاع الصباح فما مسابقة في طبخ حوار بين المطبخ الفرنسي والتونسي حول الزيتون ومشتقاته. أكيد الحوار هذا باش يكون ثري والمسابقة هذه باش يكون منافسة فيها أقوية، أما بحول الله الفوز سيكون لتونس. دونك نهار الجمعة زادة 16 أكتوبر 2026 بالتعاون مع المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية باش يتطرح حوار انطلاقا من مضي ساعتين ونص، كيفاش مهن الطبخ والحلويات يؤديوا للابتكار التثمين ومكافحة التبذير الغذائي. والنقاش هذايا باش تقدموا غادة دعاس مع محترفين وشباب ناشطين في المجال هذايا، حاجة ياسر مزيانة لا سومين دوغو. نشجعوكم مستمعينا انكم تتوجهوا نحو المعهد الفرنسي بسوسة، الدخول باش يكون مجاني باش تتبعوا التظاهرة هذايا. دونك متابعة طيبة لكم الكل ان شاء الله. جوهرة فيم ديما تويتكم باللي بون بلان في المجالات الكل. احنا مشوارنا يتواصل في كابوتشينو بالموسيقى توت سويت ونرجع لكم بعد شويه.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تحديش 37 دقيقة على جوهرة فام. الدورة 12 ما زالت متواصلة من ملتقى الشارقة للخطمة. شنية آخر الأخبار وشنو ما زال يستنى في المتابعين نمتع التظاهرة هذية؟ التفاصيل الكل مع غازي خليل توتسويت.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعالية الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. البارح كنا حاضرين في مركز التصاميم 1971 وين كان افتتاح معرض المجموعة من الأعمال في الخط العربي المعاصر. نسمع نور سهيل القيمة الفنية في مركز 1971 للتصاميم تحكي لنا عن المعرض ككل.
3: المعرض بيلقي الضوء على أربعة أعمال تصميمية مختلفة لثلاثة مصممين بيستكشف دور الخط العربي في الأعمال التصميمية. فبيخرج الخط العربي من شكله المألوف اللي هو الحبر على ورق ليأخذ شكل منحوتات خشبية لها وظائف معينة وأعمال تركيبية تستجيب للمحيطات والمساحات اللي من حولها. وعندنا كمان أعمال قماشية تستكشف كيف تداخل المواد بيأثر على بعضها البعض. عمل معدني خارجي مشكل من حروف تشبه العربية ولكن اللغة هي بالأردو تتداخل مع عمارة الشرفة وتصبح جزء منها. احنا في المركز دائما يعني الهدف هو انه ندعم المصممين الناشئين والمبتدئين اللي حابين انهم يجربوا اشياء خارج نطاق المألوف يعني ودراسة ما خارج الصندوق استكشاف المواد وكيف ممكن تركيبها كيف ممكن تشكيلها كيف ممكن ربطها مع الإرث وكيف ممكن نواكب العصر من خلال هاي الأعمال وإرسال رسائل للمجتمع والرؤية المعاصرة والرؤية المستقبلية لعالم التصميم.
2: تلقينا مع المصممة الجرافيكية الإماراتية حصة لوتا تحكينا عن العمل اللي قدمته ومشاركتها في المعرض بعمل بحر بلا ساحل.
4: مشاركتي في العمل الفني بحر بلا ساحل والعمل يتأمل في معنى الميزان لغويا أيضا لأن الشعر العربي له موازين معينة يزن الإيقاع بها ومن أحد البحور التي يقاس الإيقاع بها هي البحر السريع ومفتاحه الشعري هو بحر سريع بلا ساحل. اخترت هالبحر بالتحديد لما يحمل من معاني عديدة أو مزدوجة للبحر. فعندنا البحر الشعري كما نعرف أو البحر المادي والبحر المادي يرتبط بثقافتنا يرتبط بالعمق والامتداد وله معاني ومفاهيم كثيرة في تراثنا الإماراتي أيضا. فتحولت هذه الفكرة إلى أربعة قطع نسيجية تحمل الكلمات على أطرافها وتتكون الكلمات من كرات تحاكي اللؤلؤ بما لها من ارتباط أو معاني كما ذكرت لثقافتنا الإماراتية وغوص اللؤلؤ. والنية الأساسية في العمل الفني هي إبراز العلاقة بين خفة النسيج ووزن الكلمات أو وزن الحروف التي تحاكى باللؤلؤ. هو صراحة من أهم الأشياء اللي كانت أود أن يعني أترك الزائر من خلال العمل هي انعكاس مثل ما ذكرت ثقافتنا الإماراتية وهويتنا العربية أيضا لأن اللغة العربية لها عمق ولها إرث عميق جدا. فإظهار هذه أو تاريخ هذا الفن وهو الخط العربي من خلال هيئات معاصرة تمدد فهمنا عن الخط العربي ويعني توسع فهمنا للهيئات اللي ممكن يتخذها الفن أو الخط العربي.
2: الفنان المعماري علي مليح من البحرين يحكي لنا زاد على مشاركته ويعطينا تفاصيل العمل المعروض اللي هو هاء مجسم كبير من التيتانيوم مصنوع من كيسين بلاستيك.
5: طبعا مشارك في ملتقى الشارقة دورته 12 بعمل تركيبي. هذا العمل التركيبي بدأ من تساؤل كيف نخلق مساحة للهدوء والسكينة في وسط ضجيج هذا العالم. فبدأت باستعمال آلاف من الأكواب الورق اللي تعمل كمشتتات صوتية حوالين العمل وداخل العمل كذلك. واستعملت حرف الهاء طبعا إلى رمزية بصرية وأيضا رمزية صوتية لها علاقة بفلسفة العمل. الرمزية هي أن حرف الهاء هي أعمق الحروف مخرجا من داخل الإنسان، حرف يولد من أقصى الحلق، طبعا هو رمزي للحروف اللي تخرج من جوهر الإنسان. والعمل أساسا فكرة التضاد بين الخارج الصاخب وبين جوهر الداخل. والله العمل بدأنا فيه تقريبا من شهر أبريل هذه السنة، يعني بداية من الفكرة إلى التنفيذ انتهينا فيه طبعا قبل المعرض بأيام قليلة فقط يعني، فاستغرق شهور من بداية الفكرة إلى التنفيذ، تقريبا أكثر من 7000 كوب استعملناها.
2: الفنان الباكستاني شبير مير من الباكستان يحكينا عن المشاركة بتاعه.
6: I'm honored to be invited to for the Sharjah Calligraphy Biennale 12th edition, and in this exhibition which is happening at the Design Space 1971 Design Space, it's called Imperfect Reckoning. My artwork, I am presenting two artworks. One is made up of wood, the other one is with the steel. So at the moment we are talking about the woodwork, which is called the Alphabet of Repose, which means in Arabic is Abjadiyat al-Julus. So this is a story of Hamza. Hamza cannot sit alone, so it has to be with, you know, some other letters like Alif, Waw, Nabra, something like that. So what we have done is we have shifted the role of Hamza in this installation. In the script or in the book, it's at the top of the Alif, but here we have kept it on the ground, so when people will come, they will sit on it. So this has become the rest area now. So it's in metaphorically, it's, you know, giving a message that people should stop for a while, just pause, have rest, calm down, you know, everything continues, but you have to be careful. And, you know, so these alphabets, basically when people sit on it, it's not only that these are just the reading alphabets, now it's the part of your activity, so it becomes the part of the architecture when the human body interacts with that.
2: موجود في الإمارات من 26 سنة، فخر ليه باش يكون موجود في ملتقى الشرق على الخط في دورة 2026، يشارك بزوز أعمال أبجدية الجلوس والثاني مكيال الوجود. بالنسبة لأبجدية الجلوس، يستعمل الخط العربي المعاصر كبنية حية باللوح، تعمل على الهمزة الموجودة ومتنقلة بتوازن على الحروف الألف والياء والواو، وهذا في مبدأ التعايش خير من أنها تقعد ما تتبدلش. بالنسبة لمكيال الوجود، يحكي على خروج الخط واللغة من المكتوب للبصري المجسم مع المحافظة على الجذور التاريخية. برنامج اليوم في جامعة الشارقة للفنون، افتتاح المعرض الفني للفنانة اللبنانية ندى عبد الله، 4 أعمال فنية باش نعطيكم تفاصيلها غدوة. ما تنساوش اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوها مع السيت بتاعنا www.jawrafm.net، ولا زادة على مواقعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر اف ام. هكا ما بقى لي كان نقولكم منا حتى اللي نلقاكم، ردوا بالكم على روحكم، ربي معكم، وتشاو تشاو، باي باي.
1: ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل، تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية، الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

هذا هو المود اليوم في كابوتشينو بتاريخ 3 اكتوبر 2026. مرحبا بكم اذا توا خلطوا تسمعوا فينا. احنا ما زلنا معاكم سويعه اخرى ان شاء الله، دونك الرونديفو حتى الماضي ساعه ما بعد شويه بعد دقائق معدودات تلتحق بنا منال جبل الله في تحرير وتقديم النشره الثانيه للاخبار على موجاتنا. نحكي وعلى ذكرى عيد الجلاء بعد شويه في ساعتنا الثالثه، نحكي وزاده على الانجازات الجديده في ولايه سوسه، ونحكي وعلى الملتقى الدولي لعلوم المعلومات والانظمه الذكيه. التفاصيل الكل باش تجينا بعد لحظات من عند مدير مخبر البحث في علم المعلومات، باش ناخذوا اكثر تفاصيل على التظاهره والملتقى الدولي هذا اللي يلتئم في تونس قريبا. خليكم معنا.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل تتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تطير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
3: ماكس بوكس 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهرة اف ام. منال جبلها،
4: أهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. عفو رئاسي عن 2288 سجينا بمناسبة عيد الجلاء. عائدة زيت الزيتون تتجاوز 4 مليارات دينار موفى سبتمبر. وفي فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات، والحكومة تأمل عودة الهدوء مع اقتراب العطلة المدرسية. وفي تفاصيل أخبارنا، بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن أدى إلى سراح 1573 سجينا. كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي. صادرات تونس من زيت الزيتون تبلغ 4 مليارات دينار موفى سبتمبر المنقضي، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، مسجلة زيادة بقيمة 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%. وتؤكد هذه المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء الأهمية الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون في منظومة الصادرات التونسية، باعتباره أبرز المنتجات الغذائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، وموردا مهما للعملة الأجنبية، ومساهما في دعم التوازنات التجارية للبلاد، فضلا عن دوره في توفير موارد الرزق لآلاف العائلات خاصة بالمناطق المنتجة في الوسط والجنوب. وسجلت تونس خلال موسم 25 و2026 إنتاجا قياسيا من زيت الزيتون بلغ حوالي 500 ألف طن محتلة ذرعا، وتحتل تونس مكانة متقدمة على المستوى العالمي في إنتاج زيت الزيتون وتصديره، مستندة إلى خبرة متواجدة

0: ورثة في هذا المجال وإلى مقومات طبيعية وإنتاجية تدعم حضورها في الأسواق الدولية. مدينة الثقافة بالعاصمة تستضيف اليوم وغدا فعاليات النسخة الثالثة من معرض ومؤتمر بيج تيك أفريكا، الحدث التكنولوجي البارز المنظم تحت إشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأكد منظم التظاهرة اسكندر الهدار أن هذه الدورة تشهد مشاركة نحو 100 عارض يتوزعون بين شركات ناشئة ومؤسسات تكنولوجية ومؤسسات دولية متعددة.
1: تقريبا 100 عارض موجودين، ثم دي ستارت اب، ثم مؤسسات ناشئه، ثم عارضين دوليين من مختلف بلدان. عندنا بافيون كبير برشا نتاع ايطاليا، عندنا بافيون من فلسطين، عندنا عارضين من فرنسا، من سنغافور. احنا المهم هو انه المؤسسات الناشئه الباقيه الموجوده كلها هنا والمؤسسات اللي تخدم في التكنولوجيا حبينا نجيبوا لهم معناتها ديزاستور انترناسيونال اللي هما المشترين وشركات كبرى اللي عندها حاجيات في الرقمنه في بلدانهم وفي مؤسساتهم، جبناهم باش ينجموا يتعاملوا معاهم، باش يعملوا صفقات، باش ينظموا شراكات. كذلك احنا جبنا العديد من المتدخلين، تقريبا 120 متدخل، 40% منهم تقريبا دوليين، يجيو باش يحكيو في مواضيع مهمه ياسر، تقريبا 60 موضوع باش يتم نقاشهم وتحليلهم مع المتدخلين هذوما. وهذه حاجه مهمه برشا لانه اليوم المواضيع السايبر سيكوريتي، الذكاء الاصطناعي، المعطيات، ثم العديد من المواضيع احنا نقولوا الكوبيراسيون سود سود، المواضيع هذه باش يتم تحليلها ونقاشها. وهذوما زاد لي زيكسبير اللي يجيبوهم، كل واحد وراه النيتوركينغ، وراه ان ريزو، دونك يجي هو باش يتعرف على المؤسسات في تونس، باش يخلقوا مشاريع مع بعضهم، باش سواء معناتها الهدف نتاعنا انه نحبوا نستثمروا غدوه ينجموا يجيبوا مستثمرين في تونس، والا ينجموا حتى يعملوا دي بارتناريا مع شركات تونسيه باش يصدروا لهم الخدمات نتاعهم وباش يلنوا دي بارتناريا. تقريبا احنا نستناو في 4000 مشارك، منهم تقريبا ما بين 100 و150 مشارك اجنبي، وتقريبا عندنا 400 الى حدود 500 اللي هما احنا نسميهم لي في اي بي، هذوما اللي نعملوا لهم لقاءات ثنائيه واللي نعملوا لهم برشا نيتوركينغ باش ينجموا يخدموا مع بعضهم.
0: والصحة تشدد اليوم على أن اللقاح ضد الإنفلونزا بسيط وآمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات والاختطار، وهو موصى به خاصة لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهنية الصحة. مضيفة الوزارة في بلاغ لها أن الإنفلونزا تعود مع كل خريف، لافتة إلى أنها بالنسبة للكثيرين هي عابرة، إلا أنها قد تكون خطيرة على البعض وتتسبب في الإقامة بالمستشفى وبأقسام الإنعاش وعديد المضاعفات والوفيات حسب تقديرها. مؤكدة الوزارة أن اللقاح لا يسبب الإنفلونزا بل يحمي من جميع أنواعها، مبرزة أنه يتم تحديثه كل سنة ليتلائم مع تطور الفيروسات، لافتة إلى أن أفضل وقت للتلقيح يكون قبل الشتاء. في فرنسا تنطلق اليوم موجة احتجاجات طلابية جديدة وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية، بينما تأمل الحكومة أن يهدأ الوضع مع اقتراب العطلة المدرسية. وتشارك الناشطة السويدية غريتا تومبرغ في الاحتجاجات، إذ لاحظ صحفي في وكالة فرانس بريس وجودها اليوم أمام مدرسة ثانوية في منطقة باريس. هجوم سبراني واسع النطاق، تعرضت مئات المتاجر الكبرى في فرنسا لاختراق استهدف أنظمة التحكم في تجهيزات التبريد، مما أدى إلى رفع درجات الحرارة داخل ثلاجات العرض والمجمدات وإتلاف كميات كبيرة من المنتجات الطازجة والمجمدة. ولم تقتصر تداعيات الهجوم على الخسائر التجارية التي قد تبلغ ملايين الأوروات، بل أثارت تساؤلات بشأن أمن البنية التحتية الرقمية المرتبطة بإمدادات الغذاء وسط تحرك حكومي وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولين وحجم الأضرار. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بينهم امرأة اليوم بغارة للاحتلال الإسرائيلي وإطلاق نار في قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية. وفي رام الله أصيب مراسل سكاي نيوز عربية بقنبلة غاز أطلقها جيش الاحتلال باتجاهه أثناء تغطيته لاقتحام الجيش لحي في رام الله. ختاما، مقتل 6 مدنيين بمحافظة تعز اليمنية بقصف نفذته جماعة الحوثي، فيما شن الجيش غارات على مواقع الجماعة التي تحدثت عن غارات سعودية على صعدة، فيما ارتفع عدد النازحين في البلاد إلى 216,000 منذ شهر أوت الماضية.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV الرياض 26.

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: عشرة دقائق، مرحبا في انفو سبور. حسب موقع افريكا موند الكونغولي، نادي مازامبي الكونغولي اعلن تعليق جميع الانشطه والفعاليات في ملعبه حتى اشعار اخر، هذا بعد تداول مقاطع فيديو نتاع زوز مقابلات كانوا تكريما للنجم السابق تريزور امبوتو اللي لعبوا خلالهم مقابله وديه ضد لوبوبو، واللي برشا فيديوهات دارت على احداث مؤسفه خلال المقابله هذه، خاصه الاجتياح نتاع الجماهير للملعب لملاحقه صانع محتوى الكونغولي أوستان تامبوي اللي كان حاضر في المقابلة هذه والمعروف بكونه يطيش الفلوس على المعجبين. دونك وقت الهبط على الميدان عمل برشا فوضى والجماهير كلها هبطت على أرضية الميدان، لكن تو بويسون مازامبي قال إنه زاد الفيديوهات صار فيهم تأويل ومايش الحقيقة الكاملة متاع عملية الاجتياح، وقالت إدارة مازامبي إنه المقاطع هذه لا تعكس حقيقة الأحداث، وقالت إنه ما صارتش حوادث كبيرة في المباراة. دونك الخبر المهم هو رسميا تعليق جميع الأنشطة والفعاليات في ملعب مازامبي حتى إشعار آخر، ونذكروا أنه تو بويسون مازامبي يلعب ضد النادي الإفريقي نهار السبت انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. نحكي على المقابلة هذه، الإفريقي مازامبي في لوبومباتشي نهار السبت 17 أكتوبر ماضي ساعتين، مقابلة زفر الحكم الموريتاني دحان نبيدة. وفي الحقيقة الأحداث قاعدة تتسارع، بما أنه حتى حسب آخر الأخبار فإنه ماتش الإفريقي ومازامبي نجم يكون ماهوش تيليفيزي، بما أنه تو بويسون مازامبي ما باعش حقوق البث حتى قناة، وبالنسبة للرحلة باش تكون طويلة، باش تنطلق غدوة مطار تونس كارتاج في اتجاه اسطنبول، من اسطنبول إلى أثيوبيا، ثم باش يعديو ليلة في أثيوبيا، من بعدها من أديس أبيبا أثيوبية باش يواصلوا الرحلة إلى الكونغو، يعملوا حصة تاع ديكراساج في الكونغو، ثم حصة نموذجية قبل مواجهة مازامبي نهار السبت ماضي ساعتين وقت تونس. الشامبيونز ليغ الدور التمهيدي الثاني من المسابقه، الترجي الرياضي التونسي باش يلعب ضد السويحلي الليبي في مصراتة. السويحلي اللي ينشط في صفوفه نادر الغندري، مقابله زفر الحكم الكونغولي بيير جون غوي، مقابله باش تكون نهار الاحد 6 متاع العشيه بوقت تونس، باش تكون تيليفيزي على قناه ليبيا الرياضيه، والترجي باش يشد الرحال نهار السبت في طياره خاصه. زوز ممثلين توانسة اللي هما ترجي جرجيس السي اس اس، زوز فرق يلعبوا نهار السبت 17 اكتوبر ما 3:30، ترجي جرجيس في ملعب الطيب المهيري يلعب ضد ريال باماكو المالي، مقابل زفر الحكم لاكي رازكي من اوغندا، والسي اس اس في نفس النهار باش يلعب ضد اكاديمية امادو ديالو في ابيجون ايفواريا في استاد فيليكس وفيت بواني انطلاقا من 5 متاع العشيه بوقت تونس نهار السبت، والسي اس اس اللي باش يسافر غدوه من مطار تونس كارتاج في اتجاه ابيجون. تسيري النجم الرياضي الساحلي جد الثقة في المدرب الفرنسي كريستيان براكوني بعد الاجتماع اللي صار البارح بين أعضاء الهيئة المديرة، بحضور أيضا المدير الرياضي زياد الجزيري ببراكوني إثر الهزيمة في أولمبي سوسا ضد نادي حمام لانف هدف مقابل صفر. المهاجم احمد بعصيده باش يغيب لمده 3 أسابيع بعد الالتواء في اسفل الساق اللي تعرض له في ماتش السي ا بي في الشامبيونا. من جهه اخرى متوسط الميدان ميراس بن حسن باش ياخذ على تدخل جراحي، مده الراحه باش تكون 3 شهور. اساس بعد تعاقد البارح رسميا مع المدرب محمد الكوكي باش يباشر اليوم مهامه بالاشراف على الحصه التدريبيه في انتظار الاعلان على بقيه التركيبه نتاع الاطار الفني، وندوه صحفيه اليوم باش عقدها النطق الرسمي احمد جبير 6 نتاع العشيه الحديث على اخر المستجدات فني. باسكيت الجولة السادسة من البطولة، اليوم مقابلة انطلاقا من 6 متاع العشية في صالة حمام سوسة، حمام سوسة تستقبل النادي الافريقي، هي بقية المقابلات باش يكونوا غدوة انطلاقا من 6 متاع العشية. في الشامبيونز ليغ الأوروبية اليوم الدفعة الأولى من الجولة الثانية انطلاقا من 6 غربا، لانس تلعب ضد سبورتينغ ليزبون 8 متاع الليل، أهم المقابلات أرسنال ليل أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد مباراة قمة، جالاتا سراي برشلونة انتر ميلان كلوب بروج البلجيكي فيا ريال تلعب ضد نابولي. كانت هذه انفو سبور، قدم لكم انيس الذوادي نشر هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جارة فيم بونيت، وايضا على الباج نتاعنا سبور جارة فيم. شاي طيبه في نمنا.
2: عجيل انرجي قدمت لكم انفو سبور.
0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: على جوهر فام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكيو في النوفوتي، نحكيو في الاخبار الايجابيه والجديده واللي تفرح الحقيقه. هو جناح جديد تم تدشينه بالمستشفى الجامعي بسهلول. باش ناخذوا اكثر تفاصيل عن الجناح هذايا مع الدكتور سفيان الجربي اللي هو رئيس قسم جراحه القلب والشرايين والصدر. ضيفنا توت سويت في كابوتشينو. صباح النور دكتور، اهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح النور لكل مستمعي جوهرة فام.
0: هو رسميا البارح الاثنين 12 اكتوبر تخلى الجناح هذايا حيز التنفيذ، وكانت الحقيقه المحاولات والتنسيق معك متواصل دكتور باش نامنوا المداخله هذه، لكن ميسالش قلنا خلي ندشنوه الجناح رسميا ونشوفوه كيفاش باش يخدم وشنو هي الاجواء والمعطيات الكل تعطيه لنا انت منه غدوه اللي هو المقصود اليوم. دونك ان شاء الله الف مبروك التدشين هذايا والجناح الجديد. لو كنت تعطينا عليه بعض التفاصيل دكتور، فاش يتمثل بالضبط؟
1: يعطيكم الصحة اللي انتم تبعوا يعني عادة التأهيل متاعو بيتو، يعني اللي احنا قسم ما بعد العملية في الانعاش. والانعاش هذايا بطبيعة يعني هو تقريبا وقع إعادة تأهيله وعطيه حق، يعني عملناه كما نقولوا مطابق للمواصفات العالمية. يعني ثم ثلاث موندار البيبان، يعني ثم ولا ركبت التقليل ساعتها تقريبا 12 سرير انعاش في يعني جراحة القلب. احنا في جراحة القلب في سهلول يعني نعمل قرابة 1500 عملية بين جراحة قلب كبار وجراحة قلب صغار الأطفال وجراحة الشرايين وجراحة الصدر. زي دونك احنا يعني بعد العمليات ثم برشا مرضى خصوصا زرتو معرض تاع القلب اللي هما يعني عملية القلب وعملية كبار يستحقوا يعني اللي هما باش يتعداو في اليونيتي هذيا يعني تاع بعد ما جراحة القلب. وبالطبيعة فهمني اللي احنا عملناه يعني كيما نقولوا لي ميجور دو سيكوريتي ولاو كبار برشا تريتمون دير، يعني خاطر احنا بعد ساعات نخرجوا حتى بالقلب مفتوح وثم الات تخدموا برا في وسط اليونيتي هذه في وسط النعاش هذه اللي بعد القلب. بطبيعه الحال هذا الكل يعني عملنا حاجات مواصفات عالميه اللي باش تخلي سلامه المريض اكثر والبريز اون شارج تكون خير برشا. وهذا بطبيعة في فيغتي بوغ لا ريجيون سهلول وسوسة وتونس بصفة عامة.
0: تونس بصفة عامة هو ساعات دكتور تتقال الكلمة هذية، تتقال انه معناها ساعات الاختر يكون مش في العملية في حد ذاتها ولا في اللاكت في حد ذاته، ساعات معناها كما نقولوا البيانفيونس اللي لازمها تصير بعد العملية والانعاش والكل هذيك اللي عليه خدمة كبيرة برشا وعنده دور كبير برشا. دونك تعتقد الاستيعاب تم الترفيع فيها دكتور؟
1: اي تقريبا 12 سرير فهمني في الجراحه في قسم الانعاش تاع جراحه القلب. هو راهو جراحه القلب بصفه عامه تقف على كما نقولوا على جزئيات صغيره وكل حلقات، واي حلقه ماهيش في بقعتها بتباع كما نقولوا شان ما دونك يعني مش الامور كلها ما تمشيش بالكدات. دونك الديتاي نتاع الديتاي لازم يكون موجود على خاطرها مش جراحه سهله، جراحه يعني تتطلب برشا تقنيات برشا خبره. وبعد العمل بعد ما انت تقوم بالعمليه وتقف ساعات وكل شيء يجي الدور نتاع هذا الانعاش بعد العمليات، وهذا دور مهم ومهم جدا، يعني لازم يكون في احسن الحالات اللوكال اللي باش نخدموا فيه والعباد اللي باش تخدم فيه الكل، يعني لازم يكون فريمون بريز اون شارج تكون كومبليت وتكون يعني من على جميع المستويات. ما ثماش هذا جراح، ما ثماش فرملي، ما ثماش حتى العامل، حتى كلهم عندهم يعني يعني كلها اطراف متداخله بني على البيان فيونس بيان سور والريزلتا نتاع
0: العمليه. هذا يحسن في ظروف التعافي وتعزيز سلامه المرضى ما بعد العمليه، لكن نتصور زيدا انه تدشين هذايا ولا جناح جديد بطاقه الاستيعاب هذايا وبالكفاءه هذايا وبالميزانيه هذايا نتصور زيدا يعاون حتى في التقليص في المواعيد الجراحيه. وانت اشرت للعدد نتاع العمليات.
1: والله شوف انا باش نبدا معك واضح، انا هاني توا نعطيك انا البارح بديت دشنت عملت ثلاث عمليات قلب، فهمني ثلاث عمليات قلب الصباح عملناها والبارح اول نهار ندخلوا للقسم بتاع الوعد عملنا ثلاث عمليات قلب وخليت عمليه القلب على حساب خاطر عمليات اخرين على خاطر باش نقدموا بالمرضى وباش نقلصوا بالطبيعه في المواعيد. احنا المواعيد كانت في جراحه القلب الاطفال زاد المواعيد كانت تستناو، استغلينا الظروف اللي يعني اللي مرينا بها على خاطر احنا هذا قسم بتاع الانعاش تاع جراحه القلب بتاع الكبار مش بتاع الصغار، خاطر عندنا في سهلول قسم جراحه انعاش بتاع الصغار وقسم جراحه انعاش بتاع جراحه الكبار. دونك احنا الصغار براتيكومون كملنا لي زاتونت الكل وفضني وتو صغيراتنا فهمني في القلب الحمد لله ربي معاش السنه قعدوا في الكبار. انا توا الكبار ان شاء الله باذن الله باش نقلصوا في المواعيد مع طاقه الاستعاده هذه مع ثمني شويه عملوا فورسينج باذن الله ثم كان خير ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي. وهذه رساله طمأنة الحقيقه للمواطنين اللي عندهم من ذويهم من اقاربهم معناها يستناو في المواعيد نتاعهم. دونك هذا الكل يجي في اطار سياسة الجودة خليني نقول لسبيتار سهلول وتجسيم المحاور والأهداف اللي رسمها في مشروع خماسي من 2024 ل 2028. ويظهر لي زادة فما حويجة قاعدة تحضر على نار هادية كما نقوله باش نحكيه عليها إن شاء الله تخيبيانتو. وكان تعطينا حتى العنوين الكبير دكتور لو تسمح.
1: هو فمني ثم

0: لا سالبري هي اش نقولوها القاع الهجينه، هذه يعني قاعه قسطره في بيت العمليه، وهذه ان شاء الله الاولى في تونس. وقاع هو ديجا احنا خذينا الماتريال لاسال جات لاسال دو كارتي هذه جات وجا برشا ماتريال خذيناه في سهلول، وان شاء الله بريفيو يعني ان شاء الله الجمعه الجايه باش نبداو في الاشغال، وان شاء الله في ظرف 6 شهور تكون الصاله هذه الصاله الهجينه صاله البريد هذه قائمه الذات في يعني القسم نتاع جراحه القلب في البلوك اوبيراتوار يعني في البلوك في بيت العمليات، وهذه الاولى من يعني في تونس، وهذه تخلينا احنا نخدموا احنا واطباء القلب يعني بصفه مشتركه، وثم حاجات نعملوها مع بعضنا وباش تخلينا يعني نعملوا برشا حاجات اللي هي متقدمه توا
1: في الموضوع. معناها دكتور بربي خنبسطوا شويه وسامحني كان قطعتك، معناها خنبسطوا المعلومه للمتلقي والمستمع، كي نقولوا قاعه هجينه تنجموا انتم
0: اطباء القلب، احنا اطباء القلب نخدموا مع بعضنا، فهمني كيما تم توا الصمام اللي ما عادش يتعمل بطريقه بجراحه، يتعمل يعني بالكتي بالقسطره كيما ثم برشا حاجات تاع الصغار، سورتو اللي ثم برشا حاجات في الصغار يتعملوا عن طريق الكاتيتيريزم، والا نخدموهم جراحه وكاتيتيريزم مع بعضهم، وهذاك تواصلنا احنا بالنسبه لنا احنا في سهلول ان شاء الله يعني احنا وقسم القلب مع الاستاذ ياسمين فاتي بالطبيعه ننسقوا شويه نخدموا مع بعضنا برشا حالات نخدموهم صمني في القاعة الهجينة هذه في بيت العملية بتاع جراحة القلب.
1: إن شاء الله يا ربي يتم المشروع على خير، وإن شاء الله بعد 6 شهور كان حين ربي بخير يتجدد اللقاء على جوهرة فيم ونحكيه على القاعة هذه اللي
0: انتقل بشكل
1: الأولى من نوحة في تونس. الأولى من نوحة في تونس إن شاء الله. شكرا
0: لك. الأولى في تونس.
1: شكرا لك دكتور سفيان جربي، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا اليوم في كابوتشينو. من نجمو كي نقولوا ألف مبروك للإطارات الطبية والشبه الطبية، ألف مبروك زاد على التوينس اللي مستحقين لقاعات بالجودة هذه وبالمعايير الدولية هذه باش نأمنوا لهم أفضل ظروف الصحة والرعاية سواء أثناء العملية قبل العملية أو بعد العملية الجراحية. مشوارنا يتواصل في كابوتشينو، وبعد شوية باش نحكيو على ملتقيات دولية تونس تنظمها وتشهد مشاركة دولية كبيرة وكبيرة برشا في علاقة بنظم المعلومات والبحث عن المعلومات والتفاصيل بعد لحظة.

0: حبيبة قلبي من عند ربيع الخولي. توصلنا لنصف النهار و 38 دقيقة، المشوار يتواصل والأخبار متواصلة في كابوتشينو. لقيت هذايا نحكيو على الملتقى الدولي لعلوم المعلومات والأنظمة الذكية اللي باش يلتئم قريبا في تونس. خلينا ناخذوا عليه أكثر تفاصيل الملتقى هذايا مع الأستاذ إبراهيم بونحاس اللي هو مدير مخبر البحث في علم المعلومات. صباح النور سي إبراهيم، وإن شاء الله نهارك سعيد.
1: السلام الأخير ونهارك طيب، مرحبا بك، شكرا على الدعوة ومرحبا بالمستمعين والمستمعات تاع جوهرة FM.
0: يعيشك يا سيدي، مشكور جدا على التجاوب معنا. دونك نحكيه اليوم على ملتقى دولي ينظمه المعهد العالي للتوثيق، وسيادتك أستاذ محاضر ومدير مخبر البحث في علم المعلومات ومنسق الملتقى هذية، خصوصا أنه فما تظاهرة دولية، فما ملتقى دولي وفما مشاركات دولية، فما استقطاب للخبرات الأجنبية اللي باش تزور تونس في الفترة القليلة القادمة. لو كنت تعطينا التفاصيل الكل سي إبراهيم.
1: التفصيل هذا تعرف نحن المعهد العالي للتوثيق هو معهد يكون أخصائيين معلومات بصفة عامة، خاصة المختصين في الأرشيف والمكتبات والتوثيق وعلوم المعلومات بصفة عامة. هذا الملتقى الدولي حبيناه معناها في سياق أنه ثورة جديدة نتاع الذكاء الاصطناعي كيفاش تغير معناها معناها إمكانيات وكيفاش تغير بصفة عامة قطاع المعلومات في ظل الثورة نتاع الذكاء الاصطناعي بشكل عام. باش يكون ان شاء الله من 29 ل 31 اكتوبر 2026 باش يكون فيه مشاركين ان شاء الله من 12 دولة، فيه 41 معناتها مقال علمي سيتم نشره بشكل مفتوح للعموم على المنصة الوطنية فيست.ان. باش يكون عندنا ان شاء الله 3 حلقات نقاش فيها تقريبا 10 متدخلين، يعني 10 كونفيرونسيير انفيتي من تونس ومن إيطاليا ومن فرنسا ومن شركائنا معنا في تونس وخارج تونس، شركاء المعهد. بالنسبة للدعوة مفتوحة لكل الباحثين والمهتمين بقطاع المعلومات بصفة عامة، المشاركة في الملتقى معنا حضور الورشات والحلقات النقاش مجانية، دونك الحضور مجاني لكل المهتمين بقطاع المعلومات والتوثيق خاصة في علاقة بالذكاء الاصطناعي،
0: وخصوصا أنه دائرة البحث المعاصر اليوم قاعدة يعني تتوسع نهار بعد نهار وشهر بعد شهر بفضل التكنولوجيا الحديثة ومجال الذكاء الاصطناعي بصفة عامة. دونك يعطيكم الصحة على البادرة هذه، ونتصور مش غريب عليكم سامبوزيوم يعني من الدرجة العالية هذه كي نقولوا مشاركات دولية. قديش من دولة مشاركة سي إبراهيم؟
1: نحن عندنا 12 دولة بطبيعة، عندنا من فرنسا، عندنا من الشرق معناها من مصر، عندنا الدول المغاربية معناها المغرب والجزائر، عندنا من لبنان، يعني الدول العربية المغربية الأوروبية. هذه نحن الدورة الأولى الحق، ومشينا في الانفتاح، بمعنى أنه كل المهتمين بقطاع المعلومات، لأن يعني تعرف أنت قطاع المعلومات والذكاء الاصطناعي يهم برشا شرائح، معنا سواء كان الباحثين معنا في مجال قياس المعلومات سنتومتري، سواء كان في مجال البيداغوجيا، يعني نحن أساتذة في نهاية الأمر. ثم حلقة نقاش حول المسائل هذه، القياس العلمي، المسائل البيداغوجية، تأثير الذكاء الاصطناعي على التعليم وعلى مسار التعلم وعلى نشر المعرفة. فهذا هو السياق اللي نحن فيه، وعنا شركائنا الدوليين. إن شاء الله البادرة هذه هي الدورة الأولى، وإن شاء الله بأكيد أنه باش تتكرر، هذا هي بريمير إديسيون
0: إن شاء الله،
1: ونرحبوا بالجميع، وإن شاء الله تكون في فايدة طلبة كيزدي وفي فايدة كل المهتمين بالقطاع هذا إن شاء الله.
0: إن شاء الله ما لنعاود نذكرهم بالموعد من 29 ل 31 أكتوبر 2026 بالمعهد العالي للتوثيق بجامعة منوبة. مشكور جدا سي إبراهيم، يعطيك الصحة سيدي دونك على كل التفاصيل هذه اللي قدمت لنا، وهذه أكبر دليل على الحقيقة على ضرورة التأقلم مع التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي، وخصوصا أنه باش يصير فما تقاطع، يعني حبينا ولا كرهنا، تقاطع متاع مجموعة كبيرة من العلوم. نحكيه على علم الأرشيف، نحكيه على علم المكتبات، نحكيه على التراث الرقمي، نحكيه على علم البيانات، لكن فما تراث يكون منقول بالوثائق، وثائق تاريخية باش نرجع نحكيه عليها بعد لحظات مع الدكتور رياض مرابط.

0: رجعنا لكم في كابوتشينو. مازلنا باش نختموا موعدنا كالعاده باخر فقره تكون حاضره معنا بالنسبه لليوم وكيف كل يوم، اللي هي مع الدكتور رياض مرابط من خلال الثقه في الوثيقه. والحديث مازال متواصل الحقيقه على معركه الجلاء، واليوم الدكتور رياض مرابط باش يرجع بينا بعد التنبيه اللي صار على شارل دوغول، شنو جاء في بيان التعبئه كتابيا والتفاصيل توتسويت.
1: ثقة في الوثيقة.
2: مثلا مرحبا أو في جورفان في كل مكان. شفنا البارح في الثقة في الوثيقة، الوثيقة المتمثلة في مراسلة الحبيب بوغيب إلى شارل دوغول، وينبه فيه إلى ضرورة الجلاء، وإلا فإنه سيمارس الضغط بكل الوسائل بما في ذلك الضغط الشعب. الرد العملي للسلطات الفرنسوية كانت بتوسيع مدارج المطار العسكري في بنزرت في الوقت ذاك. بطبيعة الحال هنا الموقف التونسي ولا حاسم، ولا هناك توجه وقرار حقيقي نحو المواجهة. ويخرج نهار 17 جوان، 11 يوم بالضبط بعد المراسلة هذيك، يوم 17 جوان 1961، يخرج بيان من الديوان السياسي للحزب، وقتها كان يتسمى الديوان السياسي، وهذا نص دعوة إلى التعبئة. نص يقول: يا أبناء الشعب التونسي العظيم، إن معركة استكمال السيادة قد دخلت حيز المنعطف الحاسم. إن الاستعمار الفرنسي يواصل تحديه لأراضي الشعب برفعه لوتيرة الأشغال العسكرية بمطار بنزرت. يدعو الديوان السياسي كافة القواعد الشعبية والشباب والمنظمات الوطنية إلى التعبئة العامة والتوجه في مسيرات، طبعا سلمي في الحقيقة، في مسيرات متطوعة إلى مدينة بنزرت لمحاصرة المنشآت العسكرية الاستعمارية ومنع أي تحرك لمعداتها، إيمانا بأن التحرر لا يكتمل إلا بالجلاء التام ومهما كانت التضحيات. هذا إذن هو بيان التعب العامة، وخرجت فعلا الناس يعني من مناطق عديدة من الجمهورية التونسية متطوعين، والمنظمات الوطنية فعلا اتحاد شغل، اتحاد المرأة التونسية، كل المنظمات الوطنية في هذا الوقت ذاك، الكشافة نفسها جميعها شاركت بشكل أو بآخر في هالمعركة. ولكن بالحقيقة وأنا عندي شهادات حية، ما كان مسموح للشباب الصغير أنه يعني يدخل إلى زرت فاكر لها ملكة، وردوا برشة متطوعين من الشبيبة بتاع 16 و17 سنة، رجعوهم ميناء الطريق. حكاية لي شكون اللي اليوم رمز من رموز الساحة السياسية التونسية، انه مشى وفي الطريق مني قالوا نزل صغير مشي اروح. ورد الفرنساوي على هالتحركات هذه كان باستعمال الطيران وبالدخول بطبيعة الحال في مواجهة دموية غير متكافئة من حيث التسليح. وتحولت المظاهرات الشعبية بعد استعمال القوات المظليين الفرنسيين، كانت من القوات المرعبة بالجيش الفرنساوي، إذن استعمالها لأعتى الأسلحة في مواجهة شعب عازل كان يطالب سلميا تقريبا بحقه في أنه أرضه ميدان نساج وجود عسكري أجنبي. للملحمة بقية غدوة إن شاء الله، إلى اللقاء.
0: واحنا نقول زيدا الى اللقاء لكم الكل مستمعينا، شكرا لكم اللي تبعتونا من العشرة حتى التوا. 3 سوايع تعدي، وكالعاده اكسبريس في كابوتشينو على جوهر فام. ان شاء الله الفايده تكون حصلت للجميع، وان شاء الله تونستوا مع مختلف متابعاتنا واخبارنا بالنسبه لليوم. التحيه توصلكم عن جميل بقديده في التنسيق العام، نرجس قليله في الديجيتال، جهين رحومه في الاخراج التقني، وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الاعداد وتقديم المواعيد. جدد بحول الله غدوه في محتوى متجدد ديما من كابوتشينو. متابعة طيبة لباقي برامجنا. بعد شوية موجز لآخر الأخبار، ويتجدد اللقاء كالعادة مع زهير الجيس في المشهد من ماضي ساعة حتى المثلثة. متابعة طيبة لكم الكل، باي باي.

0: سوليسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
1: شنو من غير حتى افونس؟
0: اي نعم، زيرو من اللي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش، اطلب سوفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظمت اليوم بالعاصمة تظاهرة تحت عنوان التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي أمام المؤسسات التونسية في مجال الصناعة خاصة. مفاد الأخبار ماهر الصغير كان في المتابعة وتحدث إلى قيس السلامي رئيس الجامعة الوطنية للمعلومات صلب اليوتيكا عن مدى انخراط هذه المؤسسات التونسية في مجال الذكاء الاصطناعي.
4: هو بدا الانخراط، اما مازال بطيء بالنسبه للعصر الذكاء الاصطناعي بصفه في العالم كامل. فما كمان انخراط سريع جدا جدا، كناخذ اوروبا مثلا، الشركات اللي يستعملوا الذكاء الاصطناعي على الاقل في ميدان الشركه الخام تعدوا من 15% الى 20% في 6 اشهر. في تونس مازال بطيء، فما وعي الشركات التونسيه. والانخراط في الذكاء الاصطناعي بالنسبه للشركات ولا حاجه اكيده مؤكده جدا جدا واستعجل جدا، خاطر العالم قاعد يتبدل ويتبدل بصفه اكسبونسييل نقولوا، واللي الشركه اللي الشركات ما تتبعش التطور اكثر من التطور، والقطيعه الكامله اللي صار في تطور الشركات وتطور الاقتصاد. دونك كامل نخرطوش فيها الشركات، هما فما ريسك كبير للانحدار. دونك الوعي لازم يكون كبير برشا. وحاجه اخرى، الذكاء الاصطناعي بالنسبه للبرنامج اليوم كان نحكيوا عليه بصفه كشركات، والشركات الانخراط في الذكاء الاصطناعي مش جست مش يستعملوا لي زوتي ولا حاجه، فما اللي نسميوه الوكلاء الذكاء الاصطناعي، لي زاجون. هذوما لي زاجون اي هما اللي مش يعاودوا ولا مش يحاولوا مش يساعدوا مديرين الانتاج، مديرين ليفون.
3: من التي قدم ماهر خضر وهو الرئيس التنفيذي لشبكة الحكمة حول إطلاق منصة أنفست تريدرز، والتي ستمكن الطلبة من تسجيل مشاريع تخرجهم والبحث عن تمويلات خارجية أو داخلية، كما يمكن للمؤسسات الانتفاع بخدمة هذه المنصة.
5: أنفست تريدرز هي الأصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة يعني تستخدمها المؤسسات. الحاجة الثانية اللي ممكن ربما احنا نعتز بها اللي هي أنه المؤسسة للمنصة هذه جمع ولا توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج. حاجة مهمة جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في Invest Traders هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاعهم لـ PFO اللي كانت عادة يعني حاجة تتكلف على المجموعة الوطنية في مسار دراسي كامل، قادرين من خلال مرافقة الشباب هذوما في أنه يرفعوا المشاريع متاعهم على المنصة، منصة Invest Traders، ومن خلال منصة Invest Traders يتحصلوا على تمويل سواء كان من داخل تونس في يعني صناديق الاستثماريه اللي مسجله معنا من داخل تونس او من خارج تونس. ولهنا يعني ممكن نعالجوا حتى مساله اخرى اللي هي مساله الهجره.
3: وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال اللقاء الذي جمعه برئيس التحالف الألماني للصحة عن تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية، وذلك خلال سنة 2027. وكان اللقاء الذي نظم حسب بلاغ وزارة الصحة على هامش قمة الصحة العالمية ببرلين كان مناسبة، أكد خلالها رئيس التحالف الألماني للصحة أن تونس تعتبر شريك مهم لألمانيا بفضل كفاءاتها وإمكانياتها الصناعية والطبية. مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي الدورة الثانية للأيام التجارية التونسية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك في الفترة بين 19 و 12 من نوفمبر القادم بمدينة الشارقة الإمارات. بلغاريا تعلن تعرض سفينتين تجاريتين لهجمات بمسيرات في البحر الأسود وتستدعي السفيرة الروسية. تأتي الحادثة بعد هجومين أيضا بمسيرات استهدفا سفينتين تجاريتين في المنطقة.

0: الاقتصادية الخالصة لبلغاريا خلال الأسبوع الماضي. لا يقل عن 3 أشخاص وأصيب 37 آخرون في خاركيف بعدما شنت روسيا غارات جوية متكررة على المدينة الأوكرانية شمال شرقي البلاد، كما تسبب ضربات أخرى في أضرار قرب ليفيف بغرب أوكرانيا. جاز إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع ولي بسبس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
1: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لبلي ما يريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ، طور عالك
2: جوهرة FM.
1: الدنيا
2: جوهرة FM.

0: الثلاثاء 13 اكتوبر 2026 التوقيت مدي ساعة وثمانية دقائق. اهلا وسهلا، مشهد جديد، حلقة جديدة، وكل فقراتنا جاهزة. ساعتنا الثانية للنقاش، موضوع جديد، هذا موضوعنا.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل ما زال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73 275 800

مغرية وجذابة. وعرفتها كفرصة يا مدام وما عادش تتعاود السوم كيما هذا وبروموسيون هي أتعس حاجة. فكذاك كل تقرأ السوم تقول آه والله رخيصة، بعد يقول لك 10,000 ريبريزون 15 تولي كانت 30 تولي في 70 حاسيلو حاجة. التسوق عبر الانترنت سهل حياتنا فعلا، وإلا ولينا نشريه بذكاء وإلا نخليه إغراءات الشاشة ونمشي وندوره كالعادة. هذا موضوعنا، نستنى فيه تليفوناتكم على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100. مرحبا بالجميع. سينو في ساعتنا الأولى فقرتنا حاضرة على ذمتكم في قلب الجهات باش نحكيو على موضوع أثار جدل كبير طوى مديد على مواقع التواصل الاجتماعي في ظل صمت مستمر من الأطراف المعنية بالموضوع في حد ذاته. احنا حاولنا نتواصلوا مع السلطة الجهوية ومع الأطراف المعنية بنكشي يكونوا موجودين معنا، ولكن أهالي شط مريم يعبرون عن استغرابهم وغضبهم في نفس الوقت من إمكانية إحداث محطة ضغط مياه سرط الصحي عشط مقابل الريزيدونس متاعهم. معناتها غادي كتعرفوا لي زابارتمون اقل ابارتمون ب 300-400 مليون، نحكيوش على اللي بال 600 والمليار وكذا. ناس عايشه متغربه لبرا يعلم عليها ربي منين جابت الفلوس باش شريت ابارتمون، غادي من بعد يتفاجئوا يلقاو قالوا لهم شامكم لوناس لنا. المعطيات الاوليه عندي تقول انه محطه باش تتعمل تحت الارض، نعرفش كيفاش والله، هذه أول معطيات استقيتها. ولكن المؤكد هو أنه الأهالي غاضبين، وواحدة من الأهالي بعد لحظات في قلب الجهات تحكي لنا على موضوع شط مريم وهل موضوع متاع الصرف الصحي. اليوم في حقك علينا نحكيه على هي عندها معناتها مرض أنها تمشي تعمل دياليز عادي، نهار بعد نهار تمشي تعمل دياليز، نهار من النهارات تلقات موضوع آخر، لقات مشكلة في وجهها، قالوا لها راهو يلزم نعملوا لك سكانير، دخلوها للكلينيك باش يعملوا لها سكانير، خاطر من خاف عملوا لي بنش، جاء المبنش قالها أوكي، هاي سيدي حطوه على الماكينة بتاع سكانير وسي المبنش أونتر تون ظهر له باش يخرج يعمل سيجارو، فك السيجارو اللي خرج هو يعمل فيه المرأة طب ململت تحت راهو جت دقدقت. ولات معاقة من نهارتها عاد الكلينيك فك علينا من الفضايح وكذا، قال يا مدام رانا غالطين وسمحنا وهنا باش نعملوا لك بروتيز من عندنا جراتوي. اونتر تون راجلها ما قبلش الموضوع ومشى شكي، فلقات روحها قدام فاتورة متاع 20 مليون، والتفاصيل مع ألفة بعد لحظات. أيضا في حقك علينا نحكيه على صيد بحار عام 2023 يتفاجأ انه حرقوا له الفلوكة متاعو، واكدت حتى الابحاث حسب الرواية اللي قدمها لنا من الحرس الوطني انه الحريقة بفعل فاعل من 2023 ل 2026، وهو يقدم في مطالب باش يعاونوه باش يعاود فلوكته باش يرجع يخدم على روحه، انه الراجل بطال كبير في العمر يصرف على صغيراته. فتفاجأ بعد 3 سنين في 2026 برفض المطلب. بقية التفاصيل إن شاء الله بعد شوية مع المتضرر بيدو. أهلا وسهلا، هذا اللي يستنى فيكم في حلقة جديدة اسمها المشهد. المشهد اليوم في الإخراج هاي جهينا الرحومة بحضينا، أهلا وسهلا مرحبا. الإخراج الرقمي نرجس قلالة، جميل بقديدة في غرفة العمليات، وزهير الجيس معاكم حتى الثلاثة متاع العشية. أهلا وسهلا مرحبا.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر اف ام، راني ديما نتبع فيكم. جوهر وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: احلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
0: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب اللف.
4: جوهر اف ام.
0: بوبليسيتي.
5: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
0: Publicité.
6: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
7: المشهد في قلب الجهات يهزنا إلى شط مريم، وين ما نلقاو الإشكال المستمر. شط مريم ولوناس ديما نقطة استفهام، نقطة تعجب منذ سنوات. ملي جيت يظهر لي نسوسة ونسمع كان بالموضوع هذا، كان فما حكاية راهو شط مريم لوناس، لوناس شط مريم. في كل حالات حق الرد مكفول للوناس قبل حتى ما نسمعوا القصة، ولكن أهالي شط مريم يعبرون عن استغرابهم وغضبهم من نية زرع محطة ضخ مياه الصرف الصحي مقابل الإقامات على حافة الشط في شط مريم. والتفاصيلها ومعانا ليلى احدى المتساكنات بالجهه. ليلى اهلا وسهلا، مرحبا بك.
8: عسلامه في زهير، عسلامه.
7: مرحبا بك ليلى.
8: مواطنه متساكنه شط مريم. هذا بارك الله فيك اللي اعطيتوني الفرصه هذه باش نوصل صوتي وصوت جيراننا الكل، اخواتي اللي هما معظمهم جاليه بالخارج. اللي احنا اخترنا باش شرينا في الاقامه هذه اللي هي على البحر للاستغلال بالحياة الكريمة والبيئة السليمة يعني.
7: طبعاً.
8: وبعد اقتناء الشقق هذو ما رأنا أن ديكوت فجأنا اللي فما مشروع تابع ديوان التطهير باش يقوم بمشروع محطة ضخ المياه المستعملة. مشروع هذي ما نعرفش أنا علاش اختاروه في البلاطة هيكي. ما قينا حتى تفسير من حتى مسؤول. البلاصه
7: هيك وين البلاصه باش تكون بالضبط؟ حسب
8: هي قد اي
7: حسب المعطيات اللي عندكم. شنو تقول المعطيات؟
8: المعطيات اللي عندنا معطيات ان البلاصه قدام البحر قد كي نخرجوا احنا في ريزيدونس نمشي نعوموا. معناها اللي احنا اخترنا البلاصه هذيا باش نكونوا نتمتعوا بالبحر معناها. فهمت؟ نلقاوها احنا قدامنا الاستاسيون هذيا، قدامنا
7: بين الاقامه والبحر على الشط.
8: صحيت على الشط عن بعد 30 متر على الشط، مش حتى بعيد على الشط. انا لهنا السؤال يطرح نفسه ونقول لابال كيفاش هي المرفق البحر العمومي هذه تعطي الرخص على 30 متر باش تقوم بنائات كيما هكا؟ هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هذا الاختيار العبث هذه اللي صار اختيار معناها غير مسؤول من المسؤولين انهم يقوموا ب معناها مشروع كيما هكا. ونعرفوا احنا اش معناها لوناس، ونعرفوا معناها التداعيات على المشروع هذي على صحتنا وعلى
7: انتم. كيفاش عرفتوا بالمشروع؟ بدايه الخدمه والا جاء لاذنكم سمعتوا؟
8: الحقيقه بديت شويه عملوا تراساج وجالوا احنا قبل وجالوا ظننا الكلام هذية. فهمت؟ احنا ما كناش نعلمه، ما علمنا حتى حد. تقصير يكون من طرفين اللي هو الباعث اللي شينا من عنده، والتقصير من لونات اللي ما عملتش البونكارت. احنا نعرفه في نورمالمون كل مشروع باش يصير راه يعملوا دي بونكارت على احداث مشروع المده الزمنية وشنو دي كويس هجي. هذية احنا ما خليونا في معناها ما نعرفش
7: مش فاهمين ايش فما. دونك اللي صار انه جات ناس تعمل في دي تراساج.
8: صحيت جينا يعملوا في دي تراساج.
7: يا اخي هبطوا تتسائلوا فاش تعملوا بالضبط؟
8: بيان سور اي قمنا نتسائلوا. قالنا هذه
7: ما فماش البلاكا هذا المشروع.
8: لا لا
7: كذا بكلفه كذا مدته زمنيه من الى المقاول فلان الفلاني.
8: لا لا حتى
7: فما شيء.
8: حتى ما مدونا بحتى شيء، وانا ما حاجتيش الحقيقه لهنا، مانيش جايه باش نطلب المشروع باش يمدوني بحتى وثيقه، خاطر انا المشروع هذا في حد ذاته وتركيزه قدام الاقامه اللي خذيناها احنا، اللي خذينا الشقق نتاعنا باسعار باهظه جدا، لان هي تكون معناها اقامه هوت ستاندينغ، فهمت؟ نلقاو قدامنا ما راني نلقى انا صحتي معناها غير معناها محترموش
7: محترموش متساكنين الإقامة هذه ومالكي الشقق في الإقامة هذه الكل رافضين للمشروع هذا.
8: أنا راني أنا نمثل صوت جيراني الكل، راهم خاطرهم عايشين في الخارج، راهو إحنا جاو واستثمروا دخلوا الدوفيز، وراهو معظمهم أزواجهم معناها أجانب، نلقاو كارثة بيئية باش تصير. علاش إحنا في تونس ما نعملوش دراسات عميقة؟ وعلاش ما نعملوش دراسات؟
7: من المعطيات اللي عندي انه الدراسة عندها 3-4-5 سنوات تقريبا من اللي بدأت تصير الدراسة، والمعطى الآخر ما نعرفش عندك فكرة عليه ولا السوق بحضر انه محطة الضخ هذه باش تصير تحت الأرض.
8: هي باش هما قالوا، انا راني انا لهنا مانيش قاعدة، ما جيتش باش نوصل صوتي باش نناقش المشروع تحت الأرض ولا أونتيري ولا سمي
7: أونتيري. أنتم رافضينه يا فوق يا تحت كيف كيف؟
8: هو المشروع في حد ذاته سي زهير كان في بلاصة أخرى. اي دوكو تحول قدامنا، علاش عندهم براتفير بين المسؤولين في بعضهم بين الباعث العقاري، امور ما تخصناش احنا كمواطنين. احنا صرفنا دم قلبنا وجبنا فلوسنا وجبنا، وجيراني جابوا فلوسهم اون دوفيز باش يستثمروا في بلادهم، وكما قلت لك ازواجهم معظمهم معناها اجانب، علاش انا نطيح في الايماج نتاع بلادي؟
7: يا ما يا ليلى، تعرف الاشكال انه الناس الكل تطالب بالوناس في شط مريم،
8: خاطر
7: مش باش نعملوا المياه الصرف الصحي زاده اللي قاعده ماشيه للبحر هكاكا؟
8: لا سي زهير، انا احنا محناش ضد المشروع والمشروع العمومي المشاريع العموميه بصفه عامه والتنميه، احنا ضد القرارات اللي تحس انك صحتك وراحتك وبيتك خليوها مساله ثانويه.
7: انتم من اين تاتون بالتاكيد انه تركيز المضخة هذه بالذات في البلاصة هيك بالذات باش يكون عليها تأثير على صحتك على البيئة على الشط على البحر في حد ذاته على الإقامة على الروايح؟ هذا كل بلكش يقراوا له حسابه في الدراسة أنه المشروع لن يكون مضر. علاش استبقتوا بالمعطيات هذه؟
8: انا ما نقولش استبقت، انا عندي كيما يقولوها ما يخفيكش اللي الهستوريك مع لونات، احنا بصفه عامه ديوان التطهير هي الاداره الوحيده في تونس براتيكمو، اكثر اداره ما تقومش بواجباتها الحقيقه، هذا ما ننكروش هذا
7: هذا طبعا على مسؤوليتك.
8: مسؤوليتي لا نتحمل مسؤوليتي، يعني احنا عايشين فيه ما ننكروش هذا عايشين فيه هذا. انا ما نحبش تطمينات، انا مش هنا نلوج على تطمينات.
7: معناتها انت تقول من منطلق التجارب السابقه كل ما فما مضخه تناس الا فما برشا روايح خايبه
8: صحيح.
7: فما مياه خايبه فما
8: صحيح.
7: اضرار في المنطقه اللي هي مرتكزه فيها، دونك فما بالك على الشط وفي شط مريم مقابل الاقامه اللي تكلفت لكم باك الحسبه.
8: صحيح، عمناول صارت الوقت صارت التومبيت في مواد جانفي، راهو وين باش يعملوا هما الإقامة وعندي الصور تثبت ذلك، معناها اللي بحر كيفاش قدموا التومبيت، معناها أنا شنو اللي يضمن لي باش يبنيوها ولا وباش يعملوها دون لي ريغل دولار؟ أنا ما عنديش ثقة في المسؤولين الحقيقة، وديما نقول على كلامي أنا هذايا، أنا باش يعملوا لي حاجة دون لي ريغل دولار ما تضرنيش. في الاخر راهي كيما نقولوا مياه مستعمله. يا اخي احنا الاكسيدون صار في الصيف السنه سوفيفا وقت قص الضوء، كيفاش صار ديبوردمون تاع لي فوسيتيك هبطوا للبحر، وعندي صور ما يثبت ذلك. وقت حكيت مع المسؤول اش قال لي؟ قال لي لا هذيك ستاسيون عندها 40 سنه. اي انا باش شريت داري باش نبيعها في 30 سنه، معناها راني باش نعيش فيها، عندي جيريني عايشين برا جايين ريتريت من بعد. يحبوا يلقاو كل شيء دون لي ريغل دولار ما يلقاوش. انا دونك انا
7: رسالتك ورساله المتساكنين اللي حبيت تعديها عبر برنامج المشهد،
8: الرساله نتاعهم وصوتهم لازم يوصل صوتي وصوت جيراني، ان هي يتم نقلتها لمكان اخر بعيد عن المتساكنين. هي كانت في مكان قبل بعدنا احنا في مغير فماش متساكنين وما تقلق حد، ديكو حولوها قدامنا علاش وكيفاش ما نعرفوش. انا توا من منبري هذايا ومن موقفي هذا وموقف جيراني، وديما نقول لك راني نحكي خواتنا وجيراننا وكل، رانا نطالبوا بنقلتها مش نطالبوا بالتطمينات. خاطر احنا صحتنا مش موضوع قابل للتجربة.
7: ناقشتوا مع السلطة الجهوية، مع الولاية، مع لوناس بيدها، مع المسؤول عن المشاريع وبعض المشاريع؟
8: ناقشنا يا كولا تيوغي، لا تيوغي نسمعك، لا تيوغي توتي بارفي. انا كي نسمع يحكي لي تيوغيك مو، يحكي لي كانوا على سونتر دو ستاج.
7: شنو التطمينات اللي يعطيها لكم تيوغيك مو؟
8: هي تطمينات ما فماش ريحه وما فماش هكا وما فماش وما فماش. انا التطمينات راني ما نجمش ناخذها بعين الاعتبار. انا نعرف انا كيما يقولوها التجارب مع لوناس نعرفوها، الناس كل ما يخفيكمش ما حناش راني ناكد ونعود ناكد يمكن صوتي باش يوصل للجيران اللي هما محققين المحطه هذه. راني انا ما حناش رانا ما حناش ضد المحطه تاع التطهير، قد ما نكونوا احنا يلزمهم يراعيوا ظروفنا الصحيه. صحيح انا ناشد هنا وزير البيئه يهبط هو اون بيرسون ويشوف البلاصه ونوريوها تصاور كيفاش صارت الطومبيت تاع مناول وكيفاش لا سيتياسيون. حتى جيراننا راهي قدام داره، راهي قدام داره، عندي جيراني قدام دارهم بيناتهم 15 متر راهم. ايماجين اللي كاميون يجي يعمل بريليفمون ولا يجي يعمل اونترتيان، الحس والضجيج. احنا ما جيناش باش نتقلقوا، جينا باش نرفعوا بيننا ونتفردوا الناس الكل. ما حناش احنا ما نحبوش تصير الكارثه باش نلقاو الحل. ليشك احنا في تونس ديما تصير الكوارث بعد يلقاو الحل. ما حاجتيش نحب نلقى الحل توا، الحل كاتيجوريك باش يوقف المهزله هذيا اللي هي واخذين ناس مسؤوله تخدم في بيرواتها ما يهبطوش سيغ شونتي، ما يهبطوش سيغ تيران، ما يهبطوش يشوفوا دراسات عبثيه عاملينها هكاكا. ماهوش في حل، الحل ماهوش صعيب، ماهوش مستحيل الحل. الحل ماهوش صعيب ومش مستحيل.
7: طيب
8: الحل
7: ليلى،
8: مطلبنا مش ضد المصلحه العموميه راهو، بالعكس المصلحه العامه هي حمايه للجميع معناها. فهمت؟ مش فرض الامر الواقع على المتساكنين. يزيد هذا نحب نوصل صوتنا، هذا هو اللي نحب. ما تفرضش عليا، مش معناها راك انت خذيت التمويل باش تفرض عليا الواقع.
7: طيب ليلى وصلت الرساله ووصل غضبكم استغرابكم، ويبقى حق رد مكفول طبعا للوناس وايضا للسلطه الجهويه اذا كان فما حق رد او حق توضيح ايضا تفاعلا مع مواطنين يقول لك انا ما شريتش ابارتمون باك الحسبة نكلت عليه ونجري قدش من عام متغرب البرة باش نلقى روحي قدام تعملوا مشروع غدوة نعاني الروايح والضجيج والحس والمشاكل والبحر بيدو يتلوث إلى آخره. يبقى التوضيح وحق الرد للوناس. التعليق زاد عندكم على 73 24 3000 وإلا على 29 100 100 اللي تسجل بين البارح واليوم نسمعوه وراجعين.
6: المشهد، المشهد على ذمتكم.
9: أنا في نحكي أحد التجربة الشراء عبر الإنترنت راح فيه غش برشا برشا عباد قاعدة تدفع فلوسك أصلا حتى بالمنصة الجديدة ديريكت أعمل أشتي ما تعرفش الممتاز فماش من التقية. وبصراحة فيه برشا برشا عباد مضطرة. أنا واحدة من الناس قداش من مرة نتغش في حاجة معناها نشريها وتطلع لي مشكلة معناها في التصويرة وإلا يطلع الصوم غالي. تطلع شريت أبسط حاجة كتاب بولدي على أساس كتاب كتاب يتكلم، طلع كتاب ما لا يتكلم لا حتى شيء، جرت كتاب والمشكلة إنه صحيح الصوم معناها ياسر علي 60 دينار.
10: بربي نحب نقدم رسالة للسادة المسؤولين عن طريق إذاعة جورة أفهم فيما يخص النقل الغير المنتظم في ولاية نابل، واللي يشهد فهمني ولا حالة معناها فما التفاف على الرائد الرسمي اللي زار في خصوص النقل البري الغير منتظم سيارة الأجرة التاكسي الجماعي في ولاية نابل.
11: مرحبا بك جورا فهم، مرحبا بك خويا زوير. طبي أني مكفوف 13 عام تاكسيست، قدمت مطلب ووافقوا لي على الرخصة 2013. توا كي جاوب باش يعطيو رخصة الدورة اللي فاتت هذيا لغاوني اسمي، قالوا لي ما يلزم شهادة من الحماية. أخي فما واحد مكفوف يمشي يقرا في الحماية ياخذ شهادة هو نورمالمون أني عندي الحق الأولوية. طلبتهم قلت لهم اعطيوني رخصة التاكسي نتاعي، كما تنجموش تعطيوني رخصة التاكسي نتاعي اعطوني في بلاصتها رخصة جمرك، وين نبعث مطالبة مقابلة للوالي يرفض المقابلة، يجري من بلاصة لبلاصة النهار كله ما لقيتش حق.
12: السلام عليكم خويا زهير. بالله أنا اسمي روف الدعباك، نعيش في باريس. حبيت نعمل جملاج توأمة ما بين مدينة في ضواحي باريس ومدينة جرجيس. معناها حاولت بالطرق الكل، معناها بعثت جواب، بعثنا جواب، قالوا نبعث جواب لوزير الخارجية. عندي توا أكثر من عام ونص باريس كاني نستنى في الجواب، وهذا الجملاج يرجع بالفايدة كبيرة ياسر على جرجيس وحتى على جهة كاملة. معناها ناس يحبوا يعاونونا، يحبوا يوقفوا معانا، يحبوا قلت هو قاعد نستنى للاسف ما فهمتش كيفاش نعمل بربي يعاونك كان ثم امكانيه كو.
13: السلام عليكم خويا زهير. اللي عندي يعني تنازل نتاع الوالد في رخصه مريسك سلاح صيد، تنازل من 2016 ما راني مشيت نتفقد فيه في وزاره الداخليه في بير رقم المواطن، قالوا لي دوسيك ضاع. كيفاش هذا ضيع وعندي جميع المؤيدات وجميع الاوراق اللي هو خرج من اقليم الحرس الوطني بتاريخ 28/3/2016. بالله بالله خويا عاونوني خليني نلقى حل، راني تعبت توا 11 عام وصاب الدوسي نتاعي وما عندي حتى خبر، نمشي غادي بير علاقة مع المواطن يقولوا لي دوسيك ضاع ما فماش. نحب نعرف هذه كيفاش الحكايه، كيفاش دوسي كامل يضيع؟ تعمل مزيه خويا زهير تلقى لي حل.
14: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعه الماضي ثلاثه مع زهير الجيس.
7: المشهد على ذمتكم، والأرقام أيضا على ذمتكم، 29-100-100 وإلى 73-24-33 هذو الأرقام اللي تسجلوا عليهم في الموزع الصوتي. أيضا رقم الواتساب على ذمتكم 48-155-000، مواطنين بالخارج تزيدوا 00-216-48-155-000، هذا رقم واتساب جست تبعثوا عليه مساجات فوكال وإلا فيديو وإلا كتيبة، ولكن ما تطلبوش الرقم هذا سينو شكونوا في مباشر، وخاصة في موضوعنا في ساعتنا الثانية اللي نحكيه فيه على التسوق في الانترنت، تطلبوا 73-275-800-36-300 ألف.
14: المشهد المشهد حقك علينا،
7: في حقك علينا نحكيه على هي تقول خطأ طبي واحنا ناخذ التفاصيل بعد ما تقول المرأة طبعا عاشت نقطة تحول دمرت حياتها بالكامل، مرأة من موظفة في شركة عمومية إلى مقعدة على كرسي، والسبب هذا الكل تقول في تقصير أحد موظفي مصحة خاصة. ألفة معايا، نسلم عليك، أهلا وسهلا مدام ألفة، مرحبا.
15: عسلامة شي زهير،
7: شو حوالك لباس؟
15: سافا
7: والله، نسأل عليك
15: وفرحانة برشا اللي عديتني واللي خليتني نوصل صوتي وناخذ حقي إن شاء الله بحول الله.
7: حقك علينا هي فقرة على ذمتكم، المهم دون ذكر الأسماء لو سمحت.
15: لا ما نذكرش الأسماء كما قلت.
7: قل لي ألفة شنو اللي صار عليك؟
15: أنا مواطنة تونسية مرضت بالكلاوي بعد الفاكسان تاع الكورونا، ضربتني في كلاوية، صبحت نعمل في الديالي
7: بي؟
15: بي عملت الدياليز في مصحة خاصة هنا في تونس بحذايا. انتر تون انا نعمل في الدياليز، جاتني وجع نتاع عروق في وجهي، فهمت؟ مسكين انا نعمل في الدياليز وبدني ولا فراجيل برشا وكل شيء، طلبت مني الطبيبة قالت لي لازمنا نعمل ايرام نشوف شو اللي فما في العروق. قلت لها انا نخاف والكل من الايرام خاطر صعيب شويه ما تعرف كيفاش، قلت لها نجم نعمل بالبونج، قالت لي اي، عداوني على طبيب البونج أموري واضحة، عملت تحاليلي كل شيء، قالي سي بون نجم تعمل. جاء النهار اللي باش نعمل فيه، مشيت للكلينيك حضرت أوراقي حضرت أمروني، دخلوني بنجوني عملت الإيرام نتاعي والكل، يما على عامي سي المبرمج اللي عمل لي البونج والإيكيب نتاعو يخليوني على الطاولة ويخرجوا ما غير ما طلعوا كل جناب نتاع السيكوريتي هذيك والكل.
7: هذا قبل السكانير ولا بعد؟
15: هذا بعد سكانير، بعد
7: معناتها بعد ما عملوا لك سكانير، بعد ما بنجوك وخذا فيك البنج،
15: اي
7: كملوا سكانير خرجوا خليوك على الطاوله من اللي يهزوا الاجناب باش ما تطيحش على اليمين ولا على اليسار.
15: اي كنت شي انا مكتار العبد كي يقوم البنج يبدا يتراوج هكا والكل،
7: اي
15: تراويجه من التراويجات نتيح من الطاوله تشح اللوطه في القاع كسرت مخروقتي. مقاتل القوة تطيحة، قمت أنا من البرج نقام دايني مبيع وحاتيني حاتيني ملح فبين ساقية ويطلعوا فيا، فهمت؟ ونعيد كثرت علي الوجية ونعيد
7: كسر كبير. دونك
15: أي أي وصلت أربع عمليات أنا توا في زهير،
7: أربع عمليات،
15: عمليات في عام برك
7: به. خلينا نكملوا. دونك تحط تقيت فقت بروحك كان يهزوا فيك في ملحفة وانت
15: حطوا لي ملحفة بنت مقطار فهد كي يتيح يبدأ تحت
7: المشقال. انت سمحني باش نفهم، البنج لوكال وإلا البنج كامل؟
15: ليه بونش كامل بونش كامل.
7: كيفاش عرفت انهم هما خرجوا خلاوك وحدك؟
15: خاطر كي تحط من كثر التيحه فقط انا فهمت
7: كيف
15: نعيد نعيد قعدت نعيد مشوار ما فما حد وما دخلوا على غفله يلقوني طايحه في القاع.
7: فهمتك اي
15: فهمت انا معناها كلي بين ومين فهمت كيفاش.
7: واضح واضح
15: اي انا نثبت بالكدا بالكدا على الوجوه نثبت على كل شيء فهمتني. كيك اسمع مولا المصحة جيت جاي يجري مع الفريملة والكل قال لي مدام مش نعمل لك تصوير دخلوني حاسير مش عمل انتخم بارنتيز السيدة ذي المبلج راب دوسي انتعي يعرفني اللي حالتي نعم في الدياليز ويعرف كل شيء معنى
7: بيه
15: عمل لكيك اهمل طبي من عمش كيفاش. جاي مولا المصحة
7: هو خرج عنده حاجة اخرى يزمو يعملها ولا خرج يعمل في سيجار ولا ما فهمتش؟
15: لا خرج يعمل في سيجار واستعرف قدم القاضي قال له خرجت نعم في سيجار.
7: استعرف قال خرج يعمل في سيجارو رطول انت تفيق شوية من البنجة ما نسيه وما عملوش السكيريتي مش انت ما تفيقش.
15: هو ومعها جوز اخرين تبع الكيب انتاعه ديجا هو قدام القاضي
7: جام ولا الكلينيك فهم اللي صارت غلطة كبيرة وما لزمهش تصير دونك
15: اي بيان شوك
7: هاي من بعد
15: جام ولا المصحة مع الحس والعياط والكل قاني كفك الحالة انا فيها كثرة عليا الوجيعة صور انت عظام متكسرة
7: ناي
15: دخلوني شدوني بالسياسة دخلوني صوروني كل يلقى العظام نتاع مخروقتي تكسر فهمت كيفاش. هاي سيني جاني قال لي مدام راهو صار الخطأ طب منا احنا وسامحنا والكل احنا باش نركبوا لك بروتيز
7: بي
15: من هنا الاربع نتاع العشية
7: باش نركبوا لك على حسابهم هما باش يصلحوا غلطتهم
15: هما على اساس على حسابهم خاطر الاكسيدون صار عندهم
7: بي
15: فهمت. اي سيدي لموا الحكايه في تعفيزه الاربعه نتاع العشاء دخلوني البلوك عملوا لي العملي خلاص من العملي عطاو اليوم نمشي عطاو غدوه نمشي عطاو بعد غدوه نمشي راجلي ما عجبوش حس اللي فما حاجه في الحكايه قال لي هذوما عباد طاغيه والكل باش نشكي بهم ما مشيناش للشرطه احنا شكينا مشينا للقليم نتاع الحرس شكينا حتى هو في البقعه اللي فيه هو الشرطه الناس الكل تعرفوا فهمت وانسان واصل وكل شيء فهمت. جاوا جماعه الحرس بحثوا عملوا البحث نتاعهم شافوا عيطوا لهم للبحث سالوهم عملوا لهم كل شيء. كي سمع سي مولا الكلينيك اللي انا شكيت الكل ما عجبتوش الحكايه ما عجبتوش بعث لي عاد ونفذ للدار فاتوره فيها 20 مليون
7: فاتوره شو؟
15: فاتوره نتاع العمليه
7: اللي من المفروض يعملها لك بلاش على خاطر هما غلطوا
15: الوقت اللي هو مصح التكاليف عليهم هما.
7: عندك ما يثبت هو مصحح؟
15: اي عندي الدوسي كامل عندي
7: اي دونك انت كي راجلك اشكي مشى هو بعث لك فاتوره بعد المنفذ ب 20 مليون
15: ب 20 مليون اي ب 20 مليون
7: العمليه نتاع الكسر اللي صار لك اللي هو سويت للاهمال اللي عندهم حسب الروايه اللي تحكي فيها انت طبعا داك يقول وي
15: قلت لك قعدت هاغدو اليوم نمشي تا غدوه نمشي تا بغدو ما مشيتش ضربت قرابه 6 7 اشهر ما عادش نمشي جمله ما عادش فهمت
7: شو معناتها انت تو على كرسي
15: انا تو في كرسي نتحرك على كرسي
7: لا اله الا الله
15: تيخا نكمل نحكي لك ساعه اسمع اسمع انا مشيت للطبيب الاولاني مشيت للطبيب الثاني لقاو ساقي عامله الانفكسيون داخل ماده عامله وكل شيء ما انا كنت بالسوس للقصان ساقي فهمت مع الحاله اللي انا نعمل فيها في الدياليز وكل شيء طلب مني الطبيب قال لي لازمك تنحي على البروتيز هذيك وتقعد من غير بروتيز حتى نداويو جرثومه اللي فيه
7: معناتها البروتيز ما مشاتش معاك
15: ركبوا لي اخي ما فما في البروتيز
7: وعملت لك انفكسيون كملت على مرمتك
15: يعطيك الصحه
7: لا اله الا الله هاي
15: نعاود ندخل للبلوك ينحيوا لي البروتيز ونقعد من غير البروتيز ما نمشيش قداش ومن بعد تعاود ترجع لي انفكسيون اخرى نعاود يحلوا لي مره اخرى وتو اخر مره عندي تو جمعتين عملت عمليه اخرى وركبت بروتيز اخرى وان شاء الله ربي ينجح مازلت ما مشيتش مازلت قاعده على كرسي. انا اليوم عامين ونص صبحت مراه قاعده ما نتحركش انا اليوم عامين ونص ما نخدمش انا اليوم عامين ونص ضيعت داري انا اليوم عامين ونص ضيعت صغاري انا اليوم عامين ونص ضيعت راجلي ما كتعرف المراه في الدار شنيه مكتاب انت عندك صغار كل
7: معناتها من المراه ناشطه تخدم تجري وتجري نهار بعد نهار تعمل جليز للمراه
15: وذاك الكل معك خالط راجلي الدنيا غاليه الفلوس الدوين تاع الجليز غالي الامبولانس نمشي باش نعمل الجليز 240 الف نهار بعد نهار
7: بالامبولانس على خاطر انت وليت على كرسي ما عادش تنجم دونك تمشي
15: ما نجمش حسيت ندخل حتى للتواليت حياتي دخلت في شيء
7: تحب تقول ألفة في حقك
15: أنا نحب نوصل صوتي للسلطة للرجال القانون للدولة هذه خلي يعرفوا كيف ياخذوا حق الناس الإهمال اللي قاعد يصير مش علي أنا برك برشا عباد فهمت كيفاش نحب ناخذ حقي
7: وطرطول القضية ما زالت مستمرة شتار فيها ولا ما زال
15: القضية نعطي في محامي هذا من غير ما نذكر اسمه زادة فيها وعمل لي عمل لي عمل لي عمل لي عمل لي وهو ما عمل لي حتى شيء آخر مرة تليفون في رمضان كلمني قال لي هنمشي نتكلم قبلنا ولا فوكا نتاعهم ونفهم معهم أبارامون صارت بيع وشارية في القضية جي ونشوفوا شوفوا ما لقينا لا عندي نمو قضية
7: هو اللي باع القضية معناتها بيني وبينك
15: بيان سور انسان واصل هذا انسان عنده نفوذ في
7: لا
15: البلاد
7: لا حول ولا قوة الا بالله فما قانون زاد في البلاد احنا عندنا ثقة في القانون
15: انا مرأة زوالية انا مرأة عايشة معناها متوفى عادية كل شيء ما عنديش شكون انا بشي يقف لي بين كتافي بخلف راجلي والكل ما عنديش عندي كان ربي سبحانه
7: وصل صوتك مدام شكرا ليك في انتظار انه اذا كان فما حق رد مطلوب رغم انه ما ذكرنا حتى اسم لا المصحه الخاصه ولا الاطباء ولا مولى المصحه ولا المحامي ولكن اذا كان فما حد يشوف انه في الحكايه فما روايه اخرى احنا نستمع الى جميع الروايات في انتظار ايضا تفاعل السلطه وخاصه السلطه القضائيه او النيابه العموميه مع القضيه هذه لانه المراه تقول لك راني تدمرت من موظفه الى امراه ضيعت عامين ونص من حياتها مقعده على كرسي ضيعت دارها صغارها خدمتها حياتها نفسيتها الى اخره من التفاصيل والتعليق عند الناس على 73 24 3029 100
16: المشهد مع زهير الجيس
17: شكون منا ما شريش حاجه عن طريق الانترنت تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد هل تتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد رايك نسمعه بشاركنا في المباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0
16: المشهد مع زهير الجيس المشهد المشهد حقك عليها
7: حقك علينا وقت اللي نلقاو روحنا قدام فيديو قاعدة تدور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي لتونسية تستغيث من إيرلندا الفيديو تصوروا في كرهبتها وهي تبكي بشهقة وتقول أنقذوا ابني راني ما عادش النجم نراه راني باش يفكولي ولدي ما فهمتش شنو هو الموضوع بالضبط فتواصلت مع المرأة المرأة اسمها نورة والتفاصيل أو باش نسمعوها في القصة تونسويت مرأة تناشد الدولة التونسية بكل السلطة اللي فيها من أعلى هرم السلطة إلى كل من يستطيع الإعانة إنها تسترجع ابنها في إيرلندا نورا سلام عليك أهلا وسهلا مرحبا
8: عتلامة يا سيدي وحير، ربي يفضلكم، ربي ينور تونس الغالية. يا توينسة احمدوا ربي على تونس، يا توينسة احمدوا ربي اللي انتوما توينسة، احمدوا ربي اللي عندكم قانون متاع أطفال، احمدوا ربي اللي عندكم حقوق أطفال وحقوق أمهات وحقوق رجال، احمدوا ربي عندكم حقوق شيوخ. راكم ما تعرفوش الواقع اللي تعيشها البلدان الغربية والكذب اللي يعلموا فيه للتوينسة وللعرب. راهو راكم رحمة، راكم عايشين في رحمة، راكم عايشين في رحمة. احمدوا ربي على نعمة تونس وولاد تونس وبنات تونس ورجال تونس وأهل تونس الغالية وكل المسلمين. إذا نداء لكل المسلمين، لكل العرب اللي خمموا البلدان الأوروبية هي بلاد جنة، كذب يكذبوا عليكم، راهم يتاجروا بأولادكم، راهم يأكلوا في أولادكم دم حياتكم، يأكلوهولكم حيني قدامكم. طيب يا
7: نورة،
8: أولادي
7: نورة خلنا نفهموا القصة باش الناس على الأقل يعرفوا علاش كل هالوجيعة هذه والألم اللي حسدته اليوم نورة. شو اللي صار من البداية؟
8: 2 سبتمبر 2024 سليمان مرزلي هزيته للسبيتار للرون في الانجلتير. ولدي سليمان هزيته للرون، قالوا لي وعمره 4 سنين و6 شهور. وحكا
7: 4 سنين بربي لا تعطيني اللقب، خلينا في حد سليمان. اي
8: نهزوا الانجلتير للسبيتار في ستوكن ترنت. قالوا لي يا مدام دوب ما دخل عملوا تحاليل، قالوا لي ولدك راهو كيب ان ديابيت. اي ربي يا ذكر ربي معطاه الحمد لله.
7: دخلوا هزيتوا للخارج باش تعالجوا، ما عالجتوش لنا؟
8: لا لا لا انا معرفه، انا ساكنه في لانجلتير. لا ساكنه
7: انت مواطنه مقيمه في لانجلتير؟
8: راجلي انجليزي وانا تونسيه وراجلي اسلم وعايشين.
7: طيب
8: في لانجلتير.
7: من غير تفاصيل اخرى، دونك سليمان مرض هزيتوا باش تعالجوا، قالوا لك ديابيت.
8: قالوا لي بالوقت راهو ديابيت، قال لي راهو الشانس نتاع ولدك باش يحيا راهي 1%. دوب ما بدا ديت العلاج نتاع سليمان، سليمان قام الشق. قال لي كيفاش ولدك قام؟ قلت له معناها ولدي قام كيفاش؟ قلت له يا اخي متاكد اللي ولدي عنده تيب 1 ديابيت؟ قال لي لا اكهو حتي له ما والله لا ركزت معاه. هزينا ولدنا برا نهارين قد غادي، ماهوش يستعمل في الانسولين في مده نهارين كاملين. وبعد قال لك لا تروح بيه للدار تستعمل الانسولين. بدينا نستعملوا في الانسولين، سليمان بدا يتنفخ لي، كرشو تنفخت، الزيزي نتاعو تنفخت، رجعته نجري. قلت له يا ولدي راه ولدي ماهوش نورمال، حنا نزرقوا له ولدي يتنفخ لي. قال لي تهزه وتروح بيه وما يهمنيش فيه، كيما هكا في السبيطار نفسه نهزه كيما نقولوا احنا عندنا مستوصف بجمنا، الطبيب نتاعي في المستوصف، جيت له نجري. قلت له راني هزيت ولدي رجعته للسبيطار، راهو بالله يعمل لي تحليل خلينا نشوف علاش ولدي قاعد يتنفخ. قال لي مدام انا راني نجم ندخل للسيستم نتاع السبيطار ونقول لك ولدك شنو عنده بالضبط. دوب ما دخل قال لي مدام راه ولدك ماهوش كونفيرمي ديابيت. قلت له اش معناها؟ شنو قلت له انا نعالج في ولدي تيب 1؟ قال لي ماهوش كونفيرمي ديابيت باش نجم تعالجه تيب 1. واعطاني تحليل في يدي امبريمي تحليل ومدولي. وقال لي يا مدام راه
7: كونفيرمي ديابيت وانت تزرق له في الانسولين.
8: برات لذوكم الانجليز، خليني نحكي لك بالشكل.
7: ساعات الديابيتيكو يحاولوا لو ماكسيموم ياخذوا الانسولين كامل.
8: لا لا لا لا لازم تتزرق له وتسكر فمك وتسكت. قال لي راه ولدك عنده عملوا له تيست غادي وراه طلع عنده سيلياك. وانا بالحق عمري ما سمعت بالسيلياك. قلت له اش معناه سيلياك؟ قال لي راه ولدك ما يلزموش ياكل الجلوتين. قلت له علاش خبي؟ قلت له علاش
7: خبي وعلي؟
8: يا علاش هذيك علاش ولدي منفوخ وما نجمش يمشي؟ قال لي يا مدام انا ما نجم نعمل لك حتى شيء، نجم نعمل لك رونديفو مع اندوكرونولوجيست راه ما يقعد 6 شهور. قلت له مالا انا باش نهزو للبريفي غادي في لانجلتير. قال لي مالا راهم باش يوصلوا له لنا يتشيس هذوما راهم يخدموا تحت بعضهم. قلت له نجرب حظي، قصيت انا الجلوتين من هنا على سليمان انفخت نحا والسكر هبط، ما عاد سليمان يستعمل الانسولين بالكل. رجعته ومشيت للطبيب هذايا البريفي. انا وصلت له قصيته قبل ما نمشي له جمعتين راني قصيته 250 باوند خلصته، عندي كل شيء اللي غوصي بالانترنت بالايميل. انا وصلت له قال لي مدام راني جو براتيك با. قلت له شمعناه جو براتيك با يا ولدي؟ كي انا قصيتك جمعتين التاني وقلت لي باش تاخذ ولدي وتعمل له تحليل وتاكد لي اسكو ديابيت اسكو نو شنو الدماج السيلياك عمل له لولدي. قال لي نو جو براتيك. فهمت انا اللي انا تشيس وصلوا له هذيك. هيا هزيت ولدي وراجلي وليداتي كلها ونهبط للسفاره التونسيه في لندن. قلت لهم بربي عملوا لي باسبور ارجون تونسي لسليمان ووليداتي، نحب نهبط تو تو ولادي. هديت انا سي باش نروح بولادي تونس نعدي على سليمان ايش يطلع عنده باش نعمل في تونس، عندي ثقه في بلادي. فخسخوني كيفاش تحل فمك وتقول انا تشيس يغرسوا في ولد وانت تقعد تستنى كي العبد كل 6 شهور وبرا اخرج علينا. روحت راجلي قال لي يا نورة راني عندنا بلاد بجبنا اسمها لغنوط رانا ما نستحقوش باسبور، خليني انا نهز الاولاد نهبط بهم لغلوند غاديكا راهو عندهم البريفي ونعدي على سليمان ونرجع حتى انا نخدم بعثت راجلي بويسك سليمان ماهوش ياخو في الانسولين والسكر نتاعو نورمال وسونغليتين ولاباس عليه ولدي اما احنا حبينا نتاكدوا اسكو هو ديابيت ولا ليه خاطر
7: ايه
8: ولا حاجه اخرى
7: باش الام معناتها اللي زرعوه فيك معناتها
8: دوب ما هبط راجلي لغلوند هنا النهار الاول يدخل السبيطار اسمه يونيفرسيتي كورك هوسبيتال يدخل لي اول نهار بوليداتي ثلاثة معه وريهم التحاليل اللي يبينوا لي سليمان ماهوش كونفيرمي ديابيت في الانجلتير وحكي لهم الحكايه بالوقت عملوا تليفونات مع بعضهم قالوا له ليه مسيو روبرت احنا ما نقلوش سامحني انا قلت لك اسمه ما ناخذوش ولدك ما نقبلوهوش برا كلم مرتك وجيبها اسكن لهنا وقعدوا عيشوا لهنا تو نداويو كي يوم سليمان جيبه لنا تو نداويو كلمني راجلي قال لي نورا راهي هكا وهكا واعطاته نومرو نتاع واحد بريفي يخدم في السبيطار مي بريفي قال لي نورا راهو هكا وهكا عادينا وحلت لعندي باسبور ولدي لازمني نتاكد اي قلت له خالت علي خلطت نجري انا نهارين بعد ما وصل راجلي كلمت هذايا البريفي قال لي تبعث لي طول الدوكيومون تاع سليمان جواب تاع السبيطار كل شيء بعثته انا ديما خاطر فيه النومرو لنا تشيس نتاع ولدي لادريس نتاعي مشى هذاك الطبيب البريفي عمل كونتاكت مع لنا تشيس الله اعلم اش قالوا له رفض انه ياخذ ولدي قال لي مستحيل ناخذ ولدك برا اسكن في لغلوند واستنى وقت اللي سليمان يمرض جيبه لنا من نوفمبر 2024 الى جويليه 2025 سليمان سون انسولين يلعب يشيخ نقيسوا له في السكر باللي فيديو راني تنسيه كل شيء نقيس فيه صباح وليل قبل ما ياكل نقيس له السكر نتاعو نوكله بعد نقيس بعد الماكله قداش اموره لاباس نهار 16 جويليه ولدي صغرون عمل 4 عملت خبزه تاع جاتو اما بلاش بليتي سليمان خذا منها شويه اقعوا السكر طلع له 17 فرحتينا قلت الحمد لله يا ربي هذه الفرصه نتاعي باش يتشكوا لي على سليمان ويلقاو لي العله نتاع ولدي نهزو نطير بيه نهبط بيه للسبيطار بالوقت قالوا لي هنا السبيطار اللي بجنبي قالوا لي ليه لازمنا نبعثوك لدبلن للنورث مشينا للنورث مشينا لدبلن في دبلن قالت لي مدام ولدك عندنا ريجستري اللي هو دخل في نوفمبر 2024 في سي او هيتش هذي قالت لي علاش قلت لها ما انا جبناه على خاطر حبينا نتاكدوا اسكو ديابيت ولا لا شنو عنده دخلت بعضها قالت لي كيفاش رفضوه ولدك راه وقتها تخي ديابيت قالت لي نورمالمون خذوه بالوقت ونورمالمون عملوا لي زاناليز ونورمالمون وقفوا معاك ووريك شنو تعمل باش ولدك ما يوصلش يمرض مره اخرى بالوقت ركبت ريجيم لسليمان امراه عياره ناس مليح مش لازم نذكر كذا وقالت لي توا باش نرجعك ليهم هما خاطر هما اقرب لي ونسكن ترجع لهم تقابلهم وتروح وبعثت معايا جواب تسخسخ فيه في الطبيب هذاك اللي مشيت له انا بخيفي واللي هو يخدم في نفس السبيطار اللي فوق سليمان تسخسخ فيه كيفاش وليد صغير جيك طالب انك تعمل له تحليل بركه وترفضه كان ما رفضتوش انت سليمان ما يمرضش مره اخرى فهمت دوب ما وصلنا اكا هاو قال لك سمي وطا ياخذك الريجيم نتاع دبلن هذاك يرمي في الزبله ويبدل لي دوز يعطي فيه راهو دبلن يعطيو فيه في اونيتي ونص وسليمان السكر نتاعو رايد هو بدلو تخيل من اونيتي ونص ل 9 اونيتي مع كل ماكله وبيت في النهار كامل يوصل سليمان ل 27 اونيتي بركه نتاع انسولين في الماكلة ويعطيه في 10 اونيتي لونغ لاستين هذه تقعد ليله كامله تخدم مع بدنه معناه انت عندك 27 هذوكم وزيد 10 اخرين 37 دوزه كل نهار سليمان يبدا قاعد في الفرش ويقول لي ماما راني دخلت راني دخلت نقيس السكر نلقى واحد يبدا واقف يتحلي في القاعه
7: نلخصوا مادام خاطر الوقت يجري بينا وعندنا الاخبار دونك
8: فوالا بديت نكلم في البوليسيه ما خرجيني من السبيطار كان ما البوليسيه كليت لهم وجوههم اتهاو ومن بعد كي خرجنا لبرا روحت بيه لداري رجعت للريجيم نتاع دبلن ونستنى في لي زاناليز اللي باش يكونفيرميو اسكو سليمان تيب 1 تيب 2 ولا مازال بري ديابيت كما قتل كبير في دبلن. احنا قاعدين كيف وسليمان يستعمل في دوزات صغيره. كلمني الطبيب هذا نفسه اللي ما ردته الطبيبه الاخرى، قال لي جيبه لي تو ترجحوا لي للسبيطار. مانيش قلت لهم رجعت لك علاش ترجحوا لي، كنت لابس عليا يلعب في البحر وشيخ وباللي فيديو علاش رجعوا لي؟ قال لي ماكش تعطي فيه في الدوزات اللي نحب عليهم انا. شو كنت تحب عليهم تو سليمان؟ ياكل 100 غرام روز، ماني نعمل حساب تاع الانسولين تاع 100 غرام روز ونعطيه الانسولين. اذا كان سليمان قال ما ناكلش روز ما نمكنوش. قال لك لا، حتى يقول لك ما ناكلش روز تعطيه.
7: مدام انا ريتك في الفيديو تبكي وتعيط، شنو اللي فما بالضبط من الاخر؟
8: ولدي باش يغطيو على شركات الادويه اللي تستغل في العباد تمرض فيهم، يكذبوا عليهم راك مريض بالسكر، دوزات يعطوا فيهم ديزكس خاتي دي دوز، يقعدوا يعاونوا العباد كما تقول انت مريض بالسكر نورمالمون تحميه. ولدي توا مشدود عام ونص يوكلوا فيه كان في العجين، معناه مش العجين بالجلوتين سون جلوتين، باش يعطيوه دي دوز مور دي دوز دانسولين. هكا هو ما عندوش الحق ياكل غله، ما عندوش الحق ياكل خضره. وهذايا راه مانيش نحكي معاكم يا دويزه بالكذب، هذوما دي بروف. ولدي يجي وقت اللي عندي الحق نشوفه مره في الشهرين دي فيزيت بالكاميرا ريكوردي، تشوف الماكله اللي جيبوها لسليمان كلها كان عجين ما فيهاش. يقول لي قدامهم يبدا يحكي يقول لي ماما راني توحشت السلطه التونسيه، يا ماما راني توحشت الماكله التونسيه بالسبناخ، ويبدا يحكي.
7: شو طالبه انت؟ شو اللي طالبه بالضبط مدام؟
8: طالبه من السيد سيد رئيس الجمهوريه قايد سعيد يتدخل. راهو ما رمدولي ولدي، راهو ما خلاو في شيء، راهو سليمان ماشي حنا.
7: انت ما تنجمش تهزه توا وتروح بيه مثلا؟
8: قالت لا، قالت لا ما نعطيهولكش تخرج. قال لك هكا عندي جواب، قال لك تخرج كومبليتمون من ايرلاند وتخلي الاولاد ثلاثه مش توا جايين للوالد والا يحبوا فكوهم زاده. قال لك تخرج كومبليتمون من ايرلاندا وتخلي الاولاد ثلاثه
7: وما عادش تراهم.
8: ما عادش قال لك ما حشناش بيك انت لا، قال لك بوهم انجليزي نستعرفوا بيه انت لا.
7: لا حول ولا قوه الا بالله. دونك انت طالبه من السلطه التونسيه بالضبط شنو توا؟
8: نحب السيد الرئيس يدخل يقول لهم ما تنسيهم. يا ولدي راني مانيش غلطه، راني كان غلطه انا وحبيبي خلي يخلوهم الاولاد، راني مانيش غلطه كل ولدي غاصب. يا ولدي راهو غاصب يغطيه. توا الشركه ايرلندا اكبر مصدره للادويه. اكبر
7: بلاد. دونك انت حسيت انه وكانه التجربه قاعده تصير على سليمان ولدك. كان ما تخرجوش من غادي راهو مش باش تمنوا.
8: لا لا ماهوش باش يمنع لي سليمان، ماشي فيها حنا. سليمان ماهوش باش يعيش. قاعدين نتو يزرقولوا بادويه غير شرعيه، وراني مانيش نكذب عليك يا تونس، راني بنت تونس وذكيه. وقت اللي سليمان يجيني مريض نقص له شعره على خاطر الدي ان اي نتاع شعره تكشف على الادويه اللي كان ياخذ فيها سليمان في المده اللي عاشها غادي. راني كل ما نقص شعر سليمان حطيته في حكه لهنا وحتى بالدات. وانتوما يا طب راكم تفهموا فيا شنو نقول انا راني
7: اسوانيه. تعمل التحاليل الكل على الشعر هذاك وتثبت اذا كان فما اشكال كما شاك انت. نوره شكرا لك لله، بارك الله فيك. ماكس بارتاج خل توصل للسلطات، اذا كان فما ناس نجم تعاون نوره رقمها موجود عندنا، متواجده في ايرلندا، مطروده الان من ايرلندا. قالوا لها ما عادش حشنا بيك، كان صغارك يقعدوا عندنا لهنا، وخاصة ولده هذا اللي قاعدين يجربوا عليه حسب تعبيرها هي في برشا دويات، رغم هي تقول لك ولدي لاباس عليه ما عندوش السكر، لا يحبوا يجربوا عليه دويات نتاع انسولين وغيره. وبقيت التفاصيل سمعتوها، اذا كان ما سمعتوهاش تلقاوها على موقعنا وعلى صفحة الفيسبوك. يعني انيسة دوادي تسويت اخبار الرياضة، نرجع لكم في المشهد حتى الثلاثة العشية.
18: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة، ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى. دنيا أخرى.

0: Feu Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouler FM.
1: على الاخر احلى بونص نتاع اوريدو تمتع ب 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليم
0: اوريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. النجم الرياضي الساحلي اصدر بلاغ بكري شويه، اعلن من خلاله عن عقد جلسته العامه الانتخابيه الاستثنائيه باش تكون نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من الخمسه متاع العشيه في نزل الفريق طريق القلعه الصغيره في سوسه لانتخاب هيئه مديره جديده لاستكمال الفتره النيابيه للهيئه التسييريه الحاليه. يتم ايداع القائمات المترشحه وجوبا لدى الكتاب العام في مقر الاتوال لعضويه الهيئه المديره لدى الكتاب العام للفريق بدايه من اليوم، دونك فتح باب الترشح أبارتير من اليوم وحتى نهار 3 نوفمبر انطلاقا 6 متاع العشية وآخر وقت 3 نوفمبر، ويتعين على الناخبين الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وأيضا بطاقة الانخراط لموسم 2026-2027 اللي يتم اقتنائها من مقر النادي بداية من اليوم حتى نهار الجمعة 6 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية. دونك رسميا الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية استثنائية في الإتوال باش تكون نهار السبت 7 نوفمبر مع الخمسة متاع العشية في نزل الفريق، وقبلها باش تكون ايضا جلسه عامه خارقه العاده لتنقيح بعض الفصول في القوانين الاساسيه للنادي. نحكيو على ما قبل مباراه النادي الافريقي وتو بويسون مازامبيل كونغولي اللي باش تكون في لوبومباتشي، احداث مؤسفه فوضى اقتحام لملعب مازامبي كما تشوفوا الفيديو المرافق. هذا نارين التالي في مباراه حفل تكريم للنجم السابق تريزور مبوتو جمعه قدماء تو بويسون مازامبي بقدماء سان لوبوبو، وفوضى كبيره صارت على ارضيه الملعب كانت سببها نتاعها ملاحقه صانع محتوى كونغولي اسمه اوسيان انتامبو المعروف بكونه في الكونغو يطيش الفلوس على المعجبين نتاعو هو ما تسبب في حالة ذعر. هذا ما خلى قرار يجي جديد اليوم من تو بويسون مازامبي الكونغولي بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات في الملعب حتى إشعار آخر بعد تداول المقاطع نتاع الفيديو اللي تشوفوا فيها اللي فيهم برشا عنف، رغم انه مازامبي لطف الكلمة قال ما صارتش أحداث كبيرة، لكن نذكر القرار هذا ما يشملش المقابلات الرسمية بل يقتصر على التظاهرات والأنشطة الخاصة وال احتفالية، وبالتالي ماتش الافريقي وتو بويسون مازامبي باش يلعب في استاد هذا في نفس الوقت المحدد نهار السبت 17 اكتوبر. مادام حكينا على المقابله هذه في الشامبيونز ليج، دونك نذكركم السبت 17 اكتوبر ماضي ساعتين المقابله نتاع مازامبي النادي الافريقي زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. بالنسبه لرحله النادي الافريقي باش تنطلق غدوه مطار تونس كارتاج في اتجاه اسطنبول في تركيا، ثم بعد مواصله الرحله الى اثيوبيا يعديوا ليله في اثيوبيا، ومن بعد يواصلوا من اديس ابيبا في اتجاه الكونغو حسن نموذجيه مبرمجه ليله المقابله بالنسبه للنادي الافريقي. لكن مشكل اخر ابار الفوضى اللي شفناها، ورغم هذا المقابلة تتلعب في نفس الاستاد لكن المقابلة فما مشاكل كبيرة على مستوى النقل التلفزي، بما أنه مازامبي حسب آخر الأخبار فإنه رفض بيع حقوق بيع المقابلة اللي إلى حد هذه اللحظة دون نقل تلفزي. ومثلا الثاني في الشامبيونز ليغا الترجي الرياضي التونسي يلعب نهار الاحد 18 اكتوبر 6 متاع العشيه بوقت تونس ضد السويحلي الليبي، مقابله تتلعب في مصراته. يزفر الحكم الكونغولي بيير جان نغوي، المقابله هذه باش تكون تلفزيونيه على قناه ليبيا الرياضيه، والترجي الرياضي التونسي باش يشد الرحال نهار السبت في طياره خاصه الى ليبيا. من تشامبيونز ليغ الافريقيه الى كاس الكاف، زوز مقابلات في كاس الكاف يتلعبوا نهار السبت 17 اكتوبر ما 3:30 متاع العشيه في ملعب الطيب المهيري. ترجي جرجيس يلعب ضد ريال باماكو المالي، مقابله زفر الحكم لاكيرازكي من اوغندا، وفي نفس النهار 5 متاع العشيه سي اس اس تلعب في العاصمه الاقتصاديه ابيجان في الكوت ديفوار ضد اكاديميه امادو ديالو، الحكم هو فابريس سانتوس من كاب فير، وسي اس اس يسافر غدوه من مطار تونس كارتاج في اتجاه ابيجان. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري، المهاجم احمد بعصيده باش يغيب لمده 3 اسابيع بعد الالتواء في اسفل الساق في ماتش سي بي في شامبيونا. من جهه اخرى توسط الميدان ميراس بن حسن باش ياخذ عليه تدخل جراحي على مستوى غضروف الركبه بعد اصابته في تربص المنتخب الاولمبي باش يغيب عن الملاعب لمده 3 شهور. النادي الرياضي الصفاقسي بعد تعاقده البارح رسميا مع المدرب محمد الكوكي حتى نهاية الموسم خلفا لنبيل الكوكي. محمد الكوكي باشر اليوم مهامه بالاشتراف على الحصة التدريبية في انتظار الإعلان على بقية تركيبة الإطار الفني. واليوم في البروغرام ندوة صحفية للسي اس اس باش يكون يحضرها الناطق الرسمي أحمد جبير باش تكون الستة متاع العشية الحديث على آخر المستجدات في الفريق. تحكيوا باسكيت اليوم باش يكون الموعد مع مقابله من الجوله السادسه في البطوله 6 متاع العشيه. حمام سوسه تستقبل النادي الافريقي. بقيت المقابلات باش يكونوا غدوه انطلاقا من 6 متاع العشيه. شبيبه المنازه النجم الراتسي، نجم حلق الوادي النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد الانصار الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري داليت غرومبيليا، وقمه باش تكون بين الشبيبه القيروانيه النجم الرياضي الساحلي. نختموا بالتشامبيونز ليغ الاوروبيه. اليوم ترجع الفرجه، اليوم الدفعه الاولى من الجوله الثانيه انطلاقا من 6 غير 4 لانس تلعب ضد سبورتينغ لشبونه، 8 متاع الليل برشا مقابلات يستحقوا الفرجه بما فيهم القمه بين اتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد، غالاتا سراي تستقبل برشلونه، ارسنال تلعب ضد ليل، انتر ميلان تلعب ضد كلوب بروج البلجيكي، وفيا ريال تواجه نابولي. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فام. شاهي طيبة في دمنا.
0: سيتي جهرة سبور، جهرة سبور أفيك ليكيب سبور. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم. ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: شكون منا ما شريش حاجة عن طريق الانترنت؟ تطلب وتشري وتخلص وكله بضغطة زر واحدة. التونسي اليوم يلقى كل شيء على الانترنت، دبوشات، عطورات، مجوهرات، هواتف، أجهزة منزلية، أثاث، مكملات غذائية، ديكورات، أحذية، أغذية، وكلها متوفرة وبأشكال مبهرة بأسعار مغرية. الأسئلة نطرحوها معاكم في المشهد: هل بتوفر في هالسلع الجودة المطلوبة؟ هل الشراء عبر الانترنت راحة وعصرنا ولا فخ واحتيال؟ وهل التونسي يعرف القانون المنظم للتجارة الإلكترونية؟ هل مازال عندك ثقة في البيع والشراء أونلاين؟ نستناو تحكيونا تجاربكم وأراءكم في موضوع الشراء عبر الانترنت في المشهد. رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. المشهد على ذمتكم.
2: مرحبا بكم في المشهد. موضوعنا واضح: التسوق عبر الانترنت يسهل حياتنا وإلا تضيع فلوس؟ والتجارب هي اللي تنجم تتكلم وقتلين. انتم تنجموا تحكيوا لنا على تجاربكم من منطلق اللي عشتوه، أيضا تنجموا تكونوا أصحاب مشاريع للتسوق عبر الانترنت. فما برشا عاملين دي باج وقاعدين يبيعوا في دي برودوي.

0: طريقة التعامل مع الحريف، لأنه الناس أيضا اللي تخدم في التسوق عبر الانترنت نجم تكون عندها تجارب أخرى، بمنطلق أنه الحريف مثلا ينجم يرجع السلعة بعد ما يكمنديها ولا يعمل كوموند ويجي الليفرور يطلب يطلب يطلب الليفرور، وبعد يقولوا لا ما حشتيش ولا بطلت ولا أصلا ما هزش تليفون. هذه خسارة تتحسب على شكون، برشة تفاصيل تجب تتحكي. المهم إذا كنت حبوا تحكيوا تجربكم وتكونوا معنا في المشهد على ذمتكم 73 275 800، وإلا 36 300 ألف، من غير ما نعملوا إشهار لحتى صفحة، من غير ما نعملوا إشهار لحتى برودوية، ما تنجموا تقولوا مثلا شريت تليفون ولا بلاستيك ولا ولا ولا ولا، أما من غير أسماء السلع. ناخو حياة من قليبيا. حياة نسلم عليك، أهلا وسهلا مرحبا.
1: مساء النور يا سي زهير، وأنا 13 أكتوبر وشابقة راسخ في ذاكرتي، وأمنتي والأمنية متاعك حققت اليوم والحمد لله. أنا نتمنى نهار نكلم زهير يجيس.
0: مرحبا بك لا أهلا وسهلا، مرحبا بك، يشرفني يا لله، بارك الله فيك.
1: أنا من المنشطين والصحفيين الكبار اللي عجبوني وقليل برشا سامحوني، ما بينهم زهير يجيس.
0: ربي يبارك لك يا خو بخاطر، ما حلاك
1: ليش مجاملة يا سي زهير، ماهيش مجاملة والله، نتبع فيك تو عندي جدي
0: الكلام خارج من القلب راه نحسوه وانا حسيته
1: الحمد لله
0: ربي يبارك لك.
1: وكي تغيب غبت السناع لانا وقت تفجعت، انا واحدة من الناس
0: كيفاش؟
1: كي غبت السناع غبت مدة انت انا تفجعت، قلت ما يمكنش تكون ناس فهمت ونطفى عليك والحمد لله على كلامتك، ان شاء الله ديما موجود معانا وبالله هي إشارة للإدارة بربي الفريكونس اللي هنا توصل القليبية والهوارية هي ضعيفة بارشة.
0: شو معناها ضعيفة؟ معناتها
1: الإذاعة ياسر مدغد شياسر.
0: وين أنت في قليبية؟
1: دار فيش وقليبية، أنا منطقة ما بين الهوارية وقليبية.
0: والفريكونس اللي تحط فيها قديش؟
1: والله أنا راني فقد البصر من عرف.
0: المهم الفريكونس غادي مدغد شو ضعيفة.
1: نعم مدغد شو على الأخر كيفي كذا، أنا كذا في البيت يعني حتى تلف ما نمشي لكوجينا نبدأ أكحدي معنا فهمت ولا نمشي نقضي.
0: شاية سيدي سي عثمان أو يسمع فينا
1: المدير لا قوينا يا سي عثمان قوينا في
0: البث. يا سي عثمان قوي البث.
1: إن شاء الله يا عيسك ربي يخليكم، يقولوا تحية لكل الفريق اللي معاكم ويا ربي إن شاء الله يعاونكم وما نطولش عليك برشا يا سي زهير. أنا راني تبيعت برشا من عن طريق الانترنت عن طريق يقولوا لي مثلا كحاجة هكا وهكا ونجاها، صدقني سمحني في الكلمة لا علاقة والله والله والله كديش مرة قول واحد يستفوني في كلمة واحد يترباش ونعاود نشري مرة أخرى ونفس الحكاية.
0: يقول لك جربت أكثر من حاجة كل مرة تطلع تجربة فيش لا
1: كذب على ربي حرام مش ديما حاجات قليل اللي هم صدفوا مثلا مرة يقول لك
0: شو اللي يغريك باش تشري من الانترنت ديجا؟
1: والله نبدأ قدام التلفزة تعجبني حاجة نجد تليفون ونطلب هم يغروني كل قدر تفرج عليهم حاطين ويقول لك هيدي كوفير تندرسلوها نشوها، صدقني ملحفة أكبر منها
0: حتى جيت باش تربح الوقت وتربح التنقل وكل شيء لقيت روحك خسرت فلوس.
1: مثلا بنت اختي شرات تتزوج عام 2022 شرات سيرفيس بتمنى 130 من عندهم ما حكيت 15 يوم الكل قشر خسارة كلهم قشروا فهمت؟
0: معناتها الكاليتي ماهيش
1: مش هي بالكل
0: مش كما يقولوا لك راهي تدوم وبالجارانتي
1: لا ردك تسمح
0: وسامحني معناتها وقت اللي يصير الموضوع هذا تتواصل معاهم من جديد تقول لهم راهو السلعه اللي بعثتوها لي مش كيما تفهمنا ولا
1: لا ما يهزوش عليك يا زهير ما يهزوش
0: كاو ان فوا شريت ودفعت البلايزات النومرو يتسكر
1: هذا هو يقول لك باي باي يا حبيبي
0: واضح حيات شكرا لك لله اهلا وسهلا مرحبا سلام عليك مرشا برشا ناخذوا اميره من سيدي بوزيد نعاود نذكركم سعاد استناكم على 73 24 3000 لا 73 275 800 وأسهل 36 300 ألف هذا أسهل هذا سعاد هز علي أكثر من الأخ 36 300 ألف هاي أميرة من سيدي بوزيد أميرة
2: عالسلامة
0: شحوالك يا أميرة
2: يا عايزك لذيذ
0: نعمل اللعبة تاع البارحة
2: أنا
0: كل ما يتعدى شكون معانا عنده غنية النجم نطلعوها له
2: أنا يسير في وجودي برضه غنية
0: تتخرج لك غنيتك يا أميرة فما غنية على أميرة هاي
2: موجودة برس غنيات على أميرة
0: باش تخرج لك كعبة بعد لحظات يا أميرة
2: باهي يا ريت الموضوع نتاع اليوم الحق يمكن اكثر واحده معناتها يعنيني ذاك عليه.
0: يعنيك بالباهي ولا بالخايب؟
2: الحقيقه بالباهي، معناتها كل واحد كيفاش هو.
0: هاي كيفاش؟ احكي لنا على تجربتك الباهيه ترى.
2: الحقيقه ما مانيش باش نسمي اسامي الباجيت، اما يمكن نتعامل مع ثلاثة أربعة مختلفين معناتها.
0: اي
2: بين حوايج ديكور وحاجات مثلا نتاع دار هكا ديكوراسيون كل شيء. ريت معناتها نتعامل مع شخص هو بيده، مش شكل مثلا الفندوز اللي تخدم. لا
0: ما تجرب، كان نجحت الحكايه تقعد ديما تتعامل مع نفس الشخص.
2: يعطيك الصح، مثلا كان عندي كوموند نتعامل مع مول الباج هو بيده يكلمني حتى يشوف الكوموند عندي مثلا.
0: كيفاش باش تتاكد انه هذاك مول المول معناتها انت؟
2: مثلا يعني
0: المفروض على الصفحه تلقى تتواصل معاه.
2: يعطيك الصح، يعطيني نمره الخاص مش نتاع الباج، معناتها تطلب عليه الناس الكل.
0: انت تطلب الرقم الخاص؟
2: اي نعم، خاطر سبحان الله ساعات توسع حاجه وعساه ما برشا يغش وتجيك حاجه اخرى.
0: دونك وليت تطلب الرقم الخاص نتاع السيد اللي عنده البرودوي.
2: يعطيك الصح، ونتعاملوا بالميسنجر يوريك الحاجه اللي وصيت عليها قبل ما توصلك، هي ولا مش هي، باش يا يبعث يا ما يبعث.
0: اي
2: يمكن ثلاث اربع توأس مثلا كي يسمعوا امير من سيدي بوزيد ديريكت يعرفوني معناتها، خاطر
0: الليبرارات ماشيين جايين معناتها
2: الادريس. الليبرار اصل مثلا يعرفوني كل شيء، وريت نعطي مثلا نجيب لهم كليونات مثلا للباج هذيك.
0: وشنو اللي تربحوا من منطلق التسوق على الانترنت؟ شنو تربح بالضبط؟ فلوس
2: ولا
0: وقت؟
2: الوقت القرب تمشي تتنقل وبرش حاجات ساعات مش متوفرين مثلا. نتاع الانترنت حتى اليوم ما فماش غدو ينجم يكلمك واحد يقول لك البرودكت اللي حبيت عليه راه موجود وينقص لي مثلا.
0: دونك ديما الاسوام ارفق من انك تمشي وتشري سور بلاس.
2: ارفق، ومثلا كي نعدي مثلا الحاجات اللي انا مثلا ولو يعرفوني ولو نقصوا اصل على الاخرين مثلا. وليت
0: كليونت فيديل، دونك وليوا يقراوا لك حسابك.
2: يقروا لي حسابي ونجيب لهم زاد في الكليونات عائلتي المقرب لي مثلا.
0: انت مزهرة ولا انت ذكية في طريقة التعامل معهم؟
2: والله شوي منا ومنا الحقيقة.
0: وين سألتهم الله فسألوه البخت.
2: والله الحقيقة يعرفوني وعلاقتنا محلاة ببعضنا، نشري بارفان تجيني نفس اللي شفتها، نشري لبسة كيف معناتها يبدلوني
0: زاد. أميرة اسمعي سلم عليك.

0: هاي شكرا اميره يا بنت الامراء. دونك اميره المزهره للتسوق على الانترنت، ناخذوا رفيق من تونس. رفيق ما عندوش غنيه، ما المدخله اللي بعدها عندها غنيه، حب تعبها اليوم المخرجه، كل مدخله عندها غنيه لازمك تطلعها لها. هاي يا رفيق، هاي اهلا وسهلا مرحبا.
1: الله
0: يعينك يا زهير، شو رايك يا رفيق؟
1: يرحم اللي رضاك، ربي يبارك،
0: ربي يبارك لك يا سيدي. مرحبا. مين من تونس بالضبط؟
1: والله شوف من تونس، من لافايت.
0: من لافايت؟
1: اي
0: مرحبا بك. هاي التسوق على الانترنت ماضي على الفلوس ولا بالعكس ربح للوقت؟
1: شوف خويا الباهي، هما الاثنين يمشوا مع بعضهم، هما بارادير.
0: كيفاش؟
1: ثم ناس وليدات حلاق اللي يخدموا بحقيقه وجربتهم ويعطيهم الصحه وربي يبارك لهم، وثم اللي على مراد الله كله ربي يهديهم.
0: ها نعطيك كيما في الدنيا، ساعات تمشي تشري حاجة من فوق، حاجة تهبط يدك لطف الساشية تلقى لطف.
1: بالضبط
0: زي كمانديت
1: مرة عسل. اي وانا جو سوي كونيسور يعني نتذوق العسل الزيتونة كذا ما عيناش. قال لي قلت له خويا راني باش نشوف وندوق، كيما تهمت مع السيدة اللي اتصلت بيا. قال لي لا ممنوع علينا. قلت له خويا اكس درب، كي قلت له اقصد ربي قال لي باهي خويا على خاطرك ما يسالش ذوق. ما ذقتش انا ملي حليت الدبوزه، فهمت اللي هو السكر والقران والرحمن.
0: معناتها انت كما نديت عسل يا اخي جاك ماء وسكر.
1: سكر تي سكر
0: ومن غير ما يعني من غير ما ذقت ديجا ملي حليت فهمت كل شيء.
1: لا لا ولا لا امنت الناس ولا ما مسيح. ديجا من الريحه تفهم كل شيء. اثنين خويا مره كمانديت راديو وانا عندي بنتي صغيره تحبت فيها على التليفون، قلت راديو خير من تليفون.
0: اي
1: هكا تبدل الامواج تشيخ عليه كذا. في التصويره يا ودي روعه، كي جاني يا ودي بورتوكلي شو قلت له زي قال قلت له خويا سامحني
0: لعبه
1: مانيش هذاك برديت هذا يا فين. ثالث حاجه اللي هي انكونفينيون كبير يعملوه جماعه هذوما تعدي كومون يطلبك يقول لك هاني في البلاصه الفلانيه هاني جيت. خويا انا توا جو سوي اون ديبلاسمون في سليانه في ماتر في جندوبه في سوسه ما تدريش علي. على الاقل هما انا يعملوا سيستم اخر مع اللي بريور يقولوا راهو يجيك الوقت الفلاني مثلا ال 11 نص نهار ماضي ساعتين بعد القايله، باش الانسان يتحذر على الاقل اذا مش انا موجود.
0: لو كان كون في اليوم تاع الوقت نتاع هاني جاي دريج ربع ساعه يضرب ساعتين.
1: ليه ولا يقول لك هاني ليه سر شو لشان يقول لك هاني وصلت مثلا لافايت يقول لك هاني في لافايت باش نبدا درس ساعتين تاني. يا خويا انا سيزون ديبلاسمون تو وما حتى فلوس ما خليتش للاهل باش يخلصوك يعطيوك تعطيهم الامانه يعطيوك متيعك فهمت خويا زهير؟ قلق قلق بصراحه قلق. وثم برشا غشه اخرى تغشوا الدار مثلا في حوايج نتاع ملبوس كذا. احنا كل ربي يهديهم تحب تصور الفرنك تصوروا بالحلال يا رسول الله. وانت كيما كانت تخت تحكي قبلي انا هاي عملت لهم بيبليسيتي الناس الباهيين وكذا ولاو يتعاملوا معاهم وعنده
0: جوستومون هو توا اليوم ولات برشا ناس معناتها يهبطوا في اللي موفي واللي بون بلون يقول لك الصفحه هذه باهيه وشريوا من عندها والصفحه هما يمشيوا على يجي الغافل يمشي الغافل ويجي الجافل ولا كيفاش يقولوها
1: يمشي الجافل ويجي الغافل
0: صحيح. يا رفيق شكرا ليك سيدي اهلا وسهلا.
1: الو
0: مرحبا مازال معك.
2: الو سي زهير
0: فطومه.
2: اهلا سي زهير شحوالك؟ عبد ميمونة ولدي والله نحب برامجك على الاخر.
0: يا ربي يبارك لك يا فاطمة.
2: والله ديما نسمع فيك ملي كنت تعدي في البرنامج الاخر قعدتك حدي انا ديما
0: مرحبا بك. في بوم هل
2: راني باش نحكي لك اي من بوم هل
0: استنى عاد قبل ما تحكي لي خلنا نعطيك كادو من عندنا نحن. هاي اسمع معي
3: يا فاطمة يا بنت العم
2: يا عايشك يا سيدي
0: يا فاطمة يا بنت بوم هل
2: يا عايشك يا سيدي
0: يا فاطمة قل لي يا يحكي لي
2: لا أخويا متليعة وديما نشري
0: متليعة وديما تشري كيك السحر هو يعملوا لك
2: أنا وراجلي راهو رانا غلبة عنا مرض
0: كيفاش
2: احكي لي البارح شريت كليماك في الصيف يبرق
0: شو شريت؟
2: كليماك اللي كيما يقولوا هما زعما كليماتيزور هو
0: فونتيلاتور.
2: قالوا لي اوكي سخن ويبرد. فرحنا بيه خذيناه ب 350 جبناه وقالت لي عام جارانتي. البارح حكا سخنت شوية وتلمت الدار تعبيت بزيف حطيته أنا حطيته في البريز وعمل لي طراف
0: جديد جديد هذا ديريكت طراف
2: شهر ونص
0: لا حول ولا قوة والقرانتي قديش
2: تلبت عاد تلبتهم تلبتهم وتحصلت على مكان اليوم الصباح اش قالت لي حسبرا قالت لي ماما هو كي وصلك لمكسر لبي حد شيء هو تهلك عندك الله غالب علي وعليك
0: ما في قرانتي
2: اي قرانتي عندي وكل شيء قالت لي قلت اللوح في الزبلة حشا ولدي قتلي لا برا جيب له واحد يصلحولك
0: هاي
2: وعلقت علي
0: لا حول ولا قوة إلا بالله
2: شريت طناجر حشيك أنا طيبتها ونشم في ريحة جديدة زي الطاج أخرى راني نتلايع ونشري خاطر أنا ما نمشيش ميمتك نمشي بالبيكيات
0: بس تسهلها تقول انت يعني انك من دي جيني سير بلاس حتى للدار
2: جيني سير بلاس وكل شيء
0: ورغم اللي تتليع تعاود تشري اي
2: نتليع ونعاود نشري لغالب خطر وليد
0: جيت شي حاجة مرة على الأقل مريقلة فرحت بيها
2: والله يستر مريقلة اي الحقيقة الحقيقة شريت ردويت فرحت بيه ماني توا
0: ردويت بيهين مريقلين
2: اي
0: اي الحمد لله على الأقل طلع قماش بيهي
2: يرحم والديك ووالديهم وسي زهير نحب نكلمك عندي حاجة أخرى نحب نقول لك عليها كيفاش نتصل بيك
0: تتكلمك سعاد وقول لها لها هي توصل لي
2: عندي
0: تتنسق معاك سعاد بعد لحظات سعاد بازري تسمع فينا فطومة شكرا ليك سلام عليك برشا وإن شاء الله لباس كنا نخنخنو في المدة هذه طقس مشركح هاي سيدي سالم من بومرديس سي سالم
4: عسلامة مرحبا
0: شو أحوالك يا سالم لباس
4: الحمد لله وليك وحشة
0: يعيشك ربي يبارك لك يا خويا
4: وليك وحشة ليك وكافة العاملين معك في جوالات
0: مرحبا بك يا سيدي يا سالم
4: برنامج جديد محلى عجبني برشا من أول ما بدي
0: يعيشك
4: المشهد وقدمك تحية كبيرة لأنك رجعت الجوالات مع عيلتك
0: وعيلتك
4: للكل
0: يعيشك هاي
4: أنا بصراحة إيش نقول لك باش تشري من الانترنت بالنسبة لي فيتل تشري بالانترنت علاش خاطر أنا بالحق جاتني برشا مرات اترشيت فيها اترشيت في التليفون وقت خذت التليفون باللمسة بتوش جاني تليفون بالجراف
0: اي
4: وخذت وقتها منقلة بتوش جاتني منقلة عادية
0: هو مش يقول لك جرب وحل وشوف قبل ما تخلص
4: لا أنا مرولك أنا مرول وقت لي ثقة حتى وكذا وبعدك أنا تعلمت درس فما حاجة جاتني مفكوكة
0: إيه
4: طيب سبحان الله حاجة تعجبك المروحة ولا مثلا تلفزة تعجبك تجيك حاجة مفريكة ولا تعلم الدرس اللي أنا ناخذ كماندا إلا ما نحل هك وقتك يجي لفرو
0: تقول له لحظة نجربها كان أمورها مريقلة سينور أنا ما خلصش
4: ولا من خرجت ترجح المولى هذاك هي الحل
0: واضح ما فماش إشكال خاطر سادة ساعات يحطوا رمارك ما تتحلش كانت تحلت رأيه يزم تخلص
4: وقاسم بالله يا سيدي هاي وأنا ربي شهد حتى كان يحطوها لمارك ذيك أني نحلها ما نحشمش منه نقول له نحلها كما أني خذيته تيجي تطلع مكسوشة يا
0: صحيح يدخله باش يعطيك فلوس مش كروية
4: ريتش يعطيك الصح وثاني حاجة نتمنى كل الناس تطلب من الانترنت تشوف الكماندا
0: التجربة نتاعك شو تقول دونك التسوق عبر الانترنت يربح وقت ولا يضيع فلوس
4: بصراحة فما يربح فما اللي يضيع الوقت يضيع فلوس معناتها
0: هكا وهكا موجود
4: لا. نحكي لك فلوس معناتها فوق 150 دينار قطعة ولا 200 دينار فهمت كيفاش تبقى غالية برشا الحاجة
0: واضح
4: كيما تليفون يوصل 500 دينار يجيني تليفون بالجراف ضحكة راهي قسما بالله الصوت ضربت في الكف
0: الغشة موجودة حتى في التسوق عبر الانترنت للأسف الشديد شكرا لك سالم اهلا وسهلا نسلموا على بومرديس المهدية الناس الكل ونمشيوا لسوسة خالد
5: السلام عليكم
0: والله شو عليك يا خالد
5: لابس عليك سي زواج
0: الحمد لله
5: عندك منا كل الاحترام وربي يبارك لك في صحتك
0: يعيشك يا خالد
5: وبارك الله في من عمل عملا واتقنه في انسان تتقن عملك كلمة حق يراد بها الحق
0: يا ربي يبارك فيك يا اخويا
5: اني في شخصي نحترمك وندعي لك نقول يا ربي يوفقك وربي يجيب التوفيق
0: امين يا ربي وهذا الاحترام يخلينا كان نجم ونزيد ونخدمه باش نكونوا في
5: ربي يعطيك برشا قوه
0: انتظاراتكم
5: من في باي اني ربي يعطيك برشا قوه والله لا يمرضك.
0: امين امين يا رب العالمين.
5: هاي خالد يخص موضوعنا هذا راه مرتبط ارتباط كلي بالاخلاق.
0: اي
5: تسوى من الشاري ولا من البائع. الشاري يلزم يتحلى باخلاق الشاري المصداقيه ما دام تكمانديت دونك طون في. سامحني حتى كان نتكلم شويه فرنسي ولا حاجه.
0: مثالش مثالش
5: عينتك في الارتيكل هذاك. لكن المشكل اللي اني متاكد منه ومريت به وتجربتي اني وربما نجم نعممها اخلاقيات التونسي في البيع والشراء اخلاقيات فاسده على الاخر، فيها تربص بالمفهوم يمشي الجافي اللي يجي الغافل. انا تربقت عليك شيء شديتك فهمت وقت اللي خليت لك فلوسك يعمل لك افيش بيبليسيتير الارتيكل اكسيلون تشوفه تقول ما صار في داري تو تو سوا ديزون. نعطيك اكزومبل دانييرمون اني عشت سلونج شوت. انا مغروم برشا بسلونج شوت التريبولات نقولوا احنا بلغتنا العاميه. شفت الارتيكل عملت عليه كيف وتكمانديتو على البلاصه قلت هذا الارتيكل هذا يوصلني خذيته راني خذيته قبل ما يوصلني. الحقيقه وقت اللي مدهولي سي ضحك على العقول ضحك على الذكون ضحك على روحه ولا محاله خاطر الارتيكل نول ما عنده حتى علاقه بال
0: باللي ريته بالتصوير
5: باللي شفته
0: من حيث الحجم ولا من حيث الكاليتي ولا من حيث
5: كل شيء لا كاليتي ولا حتى شيء سيدو كاملات هذه نعطيه لولد بنتي يسبني يقول لي بابي برق لما فهمت. الحقيقه معناتها مازلنا بعاد برشا
0: مازلنا بعاد
5: مش مازلنا بعاد بعدنا برشا على الخدمه
0: هو يقول برشا على
5: اخلاقنا الاسلاميه.
0: فما فما فما داير فما حاجات ساعات تشوفهم مثلا الزرابي يوريك الزرابي على اساس انهم تروا بياس نتاع بيت نوم كل وسطانيه وكعبه منا وكعبه منا السوم محليه على الاخر ما يفوتش 60 دينار ويقول لك الثلاثه على 60 ونزيدك معاهم زربيه الكوجينه بليش تجي تشوف من بعد تلقى شوليقه.
5: شفت
0: شوليقه مش زربيه قل لي شوليقه من الاول.
5: شفت زهير علاش قلت لك مربوطه بالاخلاقيات توا ما بلاص
0: حط لي تصويرتها اللي هي شوليقه تو انا نقول لك نحب نشريها كيكه ب 60 دينار ولا ما
5: نشريهاش.
0: مش تحط لي تصوير زربيه على محلاها وبعد اللي تجيني تجيني بالحق معناتها مخدومه بالماكينه نتاع
5: شفت
0: ما ترضيهاش تمسح بها يديك.
5: باش ما نقلش ادبي في وسيله اعلام معناتها نقول هنا يا ناري خساره خساره. النبي عليه الصلاه والسلام تسال على عيوب الكل قال موجوده فينا لكن الكذب ماهوش موجود فينا صراحه. احنا التوانسه برجوليه مو بدعين في الكذب ما شاء الله في كل الميادين وشديتك وبعد الثوره برجوليه خلقنا ولات.
0: واضح يا خالد شكرا خالد اهلا وسهلا سيدي مرحبا. نمشيو لبن عروس جمال. جمال
6: زويا زويا باهي
0: شو حالك يا جو لاباس؟
6: الحمد لله. تعرف قال لك نسبه المشاهده تويكا في الاستماع جوهره زادت تقريبا ولت هي 100% ولت يمكن 120%
0: ال 20 منين جاوا؟
6: زادت مش واحد
0: متزاير وليبيا يظهر لي.
6: اه بابا
0: الحمد لله ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله.
6: والله هي مأساة احنا مواضيع ساعات يكون ناخذوها باستهزاء اما نعيشوا في الوقت اللي المواضيع تجبد عليها كل نعيشوا فيها صحيح ولا لا؟
0: اكيد
6: مواضيع نعيشوا فيها والغش موجود.
0: أي.
6: يا خويا زول نقول لك عندي كاس اي تسمع فيه كاس نقول واحدة كاس بالله او نعملوها بالكيما تحب انت نقلب ديك الغادي نطيحوا قدامك كاس قديم فوت الناس اللي اكبر مني انا لو كان يتكسر انا خلصك من تحب
0: كاس بالله ما يتكسرش.
6: اي نعم كاس بالنادي ما يتكسرش.
0: اي
6: سلعة وغير الفاصل تعليها ما تلقاهاش طو أنا أقول لك عمره فوق 100 سنة.
0: دونك أنت تبيع بار انترنت؟
6: لا
0: فسر لي ما دخلتني بعضي طو ما فهمت شيء.
6: لا أخوي أنا عندي كاس قديم من الوارث على والدي تنفيذ أحكي لك على السلعة على السلعة القديمة الباية.
0: معناتها كي باش تقول لي معناتها هي حصر على سلعة بكري
6: كي سواء عباء سواء بشر سواء ماتريال سواء ما تجهيز منزلي كلها كيف هو البشر ما عاد كيما قبل
0: كيما
6: الناس قبل. انا تغشيت مش مره مش اثنين انا تغشيت في مكسور تغشيت في ماكينه تحجامه تغشيت في بارسان صدقني انا انسان ما نكذبش عليك ما نتكيف لا عندي حتى هاي نضحي نكون ناخرة الحجل صدقني بربعين ألف عك الصب البرد ترفع صب خير منها صدقني تعيشت على طولي حمانيها الغشة دي مخال السيد الغشة والكذب في البلاد هذه ما فهمتش أنا يا أخوي
0: أما يقول القائل نشعفه ولا ما نشعفوش عاملين كذب وخوخو كالسحر راك انا متاكد خاطر كله صار علينا معناتها متاكد راهو جاتك هكا الغشه هذيك تقول والله لا عاد نشريها وتلقاك من بعد شاد تليفونك والله تراها انتريسونت وتحاول
6: لا لا لا لا عندي قداش لا خويا لا عندي قداش لا
0: ما عادش هذيك شاريه بالانترنت هذيا قطوس في شكاي نوني بلو كيستيون
6: ماكينه تاع حجامه تو
0: اي
6: وزاره خذيتها ب 150 دينار
0: اي
6: حاجه نظيفه وحاجه جارانتي بدابو سجيت لا حدا الحاجه في الدار ما كانش عليك زاد انا ما حجمتش لحد حاجه ب 6000 فرنك وصبع لك
0: مش
6: علي هيك ماكينه ترفيه ديما ناخذ حاجه من البوتيك وناخذ حاجه يا تكون سيني ولا لا
0: دونك الشراء والتسوق هذا عبر الانترنت بالنسبه ليك حاجه ممنوعه ولات
6: يقول سيدنا فمن غش ليس منا مش فمن
0: واضح شكرا جميل سلام عليك سلموا على بن عروس الكل نمشي ولا القلعة الكبيرة سعيدة سعيدة
7: أهلا أسلام يا زهير
0: شحوالك يا سعيدة لباس
7: بيبيك يا وتي نورت زهرتات
0: ربي يبارك لك ويجعل أيامنا الكل سعيدة يا سعيدة
7: وخايا وفقدناك بالحق يرحم بيك
0: ربي يبارك لك
7: عيش وخايا والله الانترنت هذه حاجة غريبة وغريبة فيه
0: كيفاش؟
7: يقولوا لك على شيء تلقى شيء.
0: مثلا كمان قول لي.
7: كوفيرتات من على طراز وشنو؟
0: ايه؟
7: خذيت كوفيرتا طلعت لي دفاية. طلبتهم على اساس كيفاش باش تبدلوا لي قالوا لي تو نرجعوا لكم ونطلبوك ونسوي الوضعية.
0: هاكا نار وهذا نار.
7: هذا كنار وهذا ماء.
0: ايه؟
7: أما ما عادش نحصل ابدا نشري حاجه
0: عادش كمندي ولا
7: لا كمندي. لا نشري حاجه اللي راه بعيني ونشوف
0: كل اسمع لحظه نشوف ومن بعد نخلص
7: ما عادش يحصلني ما عادش
0: ايوه
7: مش بس يحصلني شيء غريب فيهم كي يبداو يوريو ويشكروا ويديروا حاجه من وراء العقل
0: واضح دونك وليت انت تكمندي تستنى توصل السلعه تشوفها ومن بعد يعمل
7: ما
0: عجبتكش كله ما عجبتنيش روحتها سعيده شكرا لك
7: وشاهدي مساعده ربي يعينك وربي يعيش وخير
0: ربي يبارك لك لله اهلا وسهلا نزيدوا ولا ناخذوا فاصل عيات المخرجة يا سيدي نطلعوا فاصل وراجعين ناخذوا دفعة أخرى من تليفوناتكم على 73-24-3029 100
8: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور ساعتين أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار آخر المستجدات أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد أنتيبيوتيك مش كان أخبار هي جرعة أنت بوزيتيف شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية

0: نرجع معكم في المشهد دفعة أخرى من التليفونات. ما قبل نذكركم موضوعنا غدوة اللي مش بعيد ياسر على موضوع اليوم ولكن اختصاص أكثر. اسمعوا معي الموضوع.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهميه؟ في المشهد اليوم موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر. اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: كما سمعتوا موضوعنا غدوة مش بعيد على اليوم، تسوق عبر الانترنت اليوم، ولكن غدوة ايش نحكيو على سبيسياليتي نتاع حكايه الدويات هذه اللي ولات تباع على الانترنت، الدويات نتاع هاو طنين الاذن هاو التجاعيد وكريم وكذا هاو الحبه الفلانيه هذه نتاع الكلاوي هذه نتاع كذا، دويات قاعده تتباع على الانترنت. جربتوا ما جربتوش؟ عندكم ثقه ما عندكمش؟ الحقيقه هل تثق في انكم تنجموا تشريوا دويات ولا زاد حاجات كيما البارافارماسيتيك معناتها كريمه نتاع تجاعيد والاخرى نتاع درا شنو والاخرى تجبد وهذا يطلع الشعر طلع شعر ورد بالك خاطر راني هاني نصحتكم تقول لك راهو كان تعملوا هنا يطلع شعر في الحاجب حاسينه تاخذوا نحكي في الموضوع هذا ونرجع لموضوعنا اليوم. جليله بعثت على الواتساب 48-155-1000 تقول بالنسبه لي التسوق عبر الانترنت سهلت لي حياتي على الاخر، نخدم ما عنديش وقت للمشي والجي واصلا منحبس الشوبينج وساعات يكيدني ونفد من الامبوتياج اما نعرف منين نشري وبقديش نشري وكيف نشري من السوق نعرف شنو هي السلعه اللي جايتني سواقي ولا اونتري دو غام. شريت دبش زرابي مواد تجميل الكتروميناجي فضه ولا مره تغشيت والحمد لله. هذه تجربه جليله. ناخذ لميا معايا من سوسه. لميا
3: الو عسلامه.
0: شو حوالك يا لميا؟ لاباس
3: الحمد لله. عايش
0: يا لميا؟
3: عايش. عندي تجربه كيما الناس الكل، شريت برشا مرات الحقيقه وما توبتش كيما برشا ناس خاطر ضيق الوقت كيما تعرف المراه اللي تخدم.
0: اي
3: معناها الحقيقة متاع ربي أنا شعبت معناها مش شريان من الانترنت ما نسميش الناس الكل مغير من ذكر الأسماء. شريت مواد تجميل، شريت دبش ما لا علاقة معناها الحاجة اللي تشوفها واللي يوريوها لك مش تبهرك بركة بعدها تلقاها معناها سلعة سمحني بالكلمة على الحيط لا علاقة جملة على الأخر خايبة خايبة مش نجمش حتى إنك تستعملها فوق الفوق.
0: هو اللي يشجعك السوم ولا اللي يشجعك انه ما عندكش وقت؟
3: والله اني ما عنديش وقت وساعات السوم زاد العبد ما يكذبش على روحه. ما غالي لي برودوي ساعات هكا تشوف حاجه تقول بوركوا با شو محليها معناها شبيه
0: انا تجرب ما عندي ما نخسر
3: وجربت وش عشت كل ويتسكر معناها من بعد تليفون حتى باش تلوم معناها مجرد لوم لان تعرف معناها العبد جوست باش يلوم
0: هي.
3: ما تلقى التليفون تسكر كومبليتمون ما فماش.
0: اي هما الجماعه اللي عارفين غاشين دونك دوب ما يوصل للكوموند للكليون يضمنوا فلوساتهم دخلت للليفرور
3: لكن
0: النمر اللي استعملناه هذاك الكل تقولش عليه تبخر.
3: اي فما مثلا دي باج اللي تقول لك ما تخلصش الا ما تجيك السلعه وتحلها. ريت هذوكم انا هذوما لفني ما تغشيتش فيهم بدون انت ديجا قلت ما تذكروش الاسماء مره معناها خليت بقلاوه مش لازم نقول الباج يا احراف لكن بقلاوه ما شاء الله عليهم قلت لي شوف واذا ما عجبتكش ما تخلى الناس كي تبدا عندها
0: ايش تعمل تذوق معناتها ولا تشوف؟
3: لا تشوف تشوف تشوف وذوق. قالت لي حتى ذوق ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم.
0: دونك فما ناس يخدموا بضمير على الانترنت
3: ولا لو فيت انه يقول لك شوف واذا ما عجبكش ما تخلصش ديجا عنده ثقه في روحه. فما يكون تقول لك ما تمثليش معناها لو بلاش.
0: قول انت من شروط نجاح انك تشري على الانترنت انه يقول لك شوف ولا ذوق وكان ما عجبكش ما تخلصش.
3: بيان سور بيان سور هاو تزوز هذوما هذوما معناها برودوي نتاع ماكله ومرة برودوي معناها غسل معناها
0: هل قبل ما تخلص واضح
3: باش نغسلوا كوفيتات.
0: شكرا لك يا لميا.
3: الله واحد عليهم. عايشك سي زهير.
0: اهلا وسهلا.
3: ربي برشا اني حكيت معاك.
0: ربي يبارك لك بيك وما تغيبش. اهلا وسهلا. ناخذوا معتز من سوسه.
3: احنا ديجا نتعاملوا معاك.
0: مرحبا بك.
3: انا جوفي بارتي من جمعيه نساء سوسه للثقافه والترفيه.
0: اهلا وسهلا. مرحبا بيك.
3: الموجودات فيهم. عايشك.
0: اي لاله مرحبا. اي ناخذوا معتز.
3: كل جميع زملائك.
0: معتز.
4: السلام عليكم.
0: شخبارك يا معتز؟ لباس
4: والله الحمد لله ربي يبارك فيك.
0: يا معتز
4: والله من احسن المواضيع هذوما تطرقنا لهم اليوم.
0: اي
4: فهمت. خاطر احنا تو في عصرنا تو الانترنت هي اللي غالبه برشا حوايج.
0: و
4: السوشيال ميديا انا حسب تجربتي البسيطه الحقيقه هي من المواطن ومن الفورنيسور كما نقول.
0: اي
4: لازم زاد المواطن يكون واعي شويه. فهمت كيف تعدي كمان داري عادي كذا تبدا حاجه رخيصه وكل شيء واضحه لان تبدا حاجه ما
0: من سوم هذا السواق تقول انت
4: صحيح يعني. مثلا ثلاثه مراول باش تاخوهم ب 20,000 ظاهرين استعمال واحد وتلوح معناها. فهمت يعني بالنسبه لي يعني زاد حتى الكليونات ساعات يعدي كماندا ولا عادي كوموند زاد يمرمدوا العباد ما يهزوش تليفون على الليفرر وكذا. فهمت زاد فما منه ومنه يعني الحقيقه توا نخدم بالتجاره هذه. فهمت
0: واضح.
4: ديما نوصل الكليون تاعي انه باش يحل الكولي نتاعه وزاد يحط لي نوت على الباج نتاعي معناها باش نكون مصداقيه كبيره معناها معاهم. فهمت
0: باش انت بيدك الاكسبيريونس تمشي وتطور فيها حسب التجربه اللي عملتها.
4: نمشي نطور فيها وزاد نقول لهم ما تعمل حتى شيء الا ما تحل الكولي نتاعك.
0: واضح. شكرا لك.
4: قطعتك ثبت قطعتك قبل ما تعمل حتى شيء.
0: شكرا لك يا معتز. بارك لك يا خويا. وبربي جسمه لحظه صغيره ساعات راهو فما ليفرور تلقاك انت مثلا كي كمندي تدخل وراني في الوقت الفلاني ما نجمش نهز تليفون كيف انا مثلا نخدم من ماذي ساعه لثلاثه امبوسيبل باش نهز تليفون على ليفرور. دونك نوصيو يعمل بالذمه ويطلبوا كان في الوقت هذاك وبعد يقول لك طلبناك الله غالب ما هزيتش. اي سيدي هذه ملاحظه انا سقناها في اطار الموضوع. ناخذوا احلام من المنستير. احلام. اهلا وسهلا. شو الامور يا احلام؟
5: الحمد لله.
0: هاي السلعة اللي تشريها من الانترنت أحلام ولا أوهام؟
5: أوهام.
0: أوهام.
5: أوهام.
0: الكل.
5: أنا جربت دو فوا. 2017 بيري دوبي. قلت خليت وقتها كويت كمانديتها.
0: إي.
5: قليتها وجات البوبيل. وشنا؟
0: كمانديتها شريتها خلصتها حطيتها في البوبيل.
5: الكويت ما تجي كل شيء الا كويت.
0: وعلاش؟
5: تجي خيش عاملينها شويه لقنا معناها ملصقينها.
0: معناتها كيدي التصويره حاجه كي خلطت لك سلعه اخرى ديريكت
5: حاجه اخرى تصويره حاجه اخرى. ابخي بريسك ديزون سنا كما نديت ابخي ديزون جي جامي كوموندي سنا كما نديت مالوغوزمون سي لي فوتو ديا معناها يحط لك حاجه مزيانه وحاجه تقول اوكي علاش لا ما عندكش الوقت وحاجه وبورتون مش رخاصه. توصلك سي هنا واقع مع اللي شفته.
0: إيه انت علاش ما تشوفش وكي ما تعجبكش ما تخلصش؟
5: منو ما الكل يحطوا لك الليفرير وماشي وما يتحلش وخلص وتخلص قبل وتمشي على روحك.
0: هو قاعده توا ولات واضحه في الحكايه هذه اللي ما يقول لك ما تحلش خلص وبعد امورك راهو ما عادش تشري من عنده. معناتها انت كي تمشي تشري من بوتيك ما فماش علاش باش تشري حاجه مسكره. هي تبدا ساعات في الساشي نتاعها تحلها وتشوفها وتقيسها باش تاخذها يا فما بالك قد تصفي شكر.
5: عملت كومنتير على الباج.
0: كومنتير باهي
5: يظهر كومنتير الخايب ما يظهرش.
0: اي بيان سور يبلوكي. يبلوكي ولا يماسكي ولا يسوبريمي كريمو. هذا كان ما عملكش اللي كنت يبلوك كريمو. ايه
5: مالوغوزمون معناها احنا هكا نعيشو.
0: دونك انت تجاربك ما مشاتش.
5: ما مشاتش مانيش مستعده.
0: عليك على ساقيك ولا سواق سقايا كما يقولوا.
5: اي حاجتي انا من نوع نحب نشوف بعينيا ونمس بيديا نشري جرب الدفوا مانيش تصعب دار لي
0: فيسا
5: ان شاء الله.
0: واضح، شكرا لك احلام، سلم عليك، سلم على المستير قسيمه المديوني نورهان. نورهان
6: سلام سي زهير،
0: اخر تليفون يا نورهان، شحوالك؟
6: الحمد لله عايشك، احوالك انت؟
0: الحمد لله. هاي نورهان، اي قل لي.
6: اني والله جربت سي زهير مرتين.
0: اي
6: حمناه، وجربت كمانديت زوز حشاك توبات مون. بعثوا لي واحد باهي واحد مش باهي.
0: أي؟
6: كي جاني الكولي وكلمتهم حلقوا عليا ما باش يهزوني.
0: في نفس الكولي معناتها واحد صفا.
6: اي واحد صفا واحد صفا
0: بورتو نفس السوق.
6: ونفس السوق.
0: اي
6: واحد ما يجي شيء واحد باهي.
0: باهي؟
6: اما سنيت كمانديت مرتين على زوز شلايك جاوني باهي.
0: دونك عندك تجربة باهية وعندك تجربة خايبة.
6: إيه
0: سي زهير. خلاص القول تشري ولا ما تشريش من الانترنت؟
6: والله إني مرأة كبيرة وما عادش نجم نمشي نعمل شوبينغ وكل شيء.
0: أسهل لك إنك تشري بالانترنت.
6: أسهل لي ما شاء الله، إن شاء الله الناس كل.
0: أما القاعدة اللي تعلمناها سهلة.
6: إيه.
0: لقيت الشرط نتاع حل وكان ما عجبكش ما تخلصش اشري.
6: أما الإجراءات ما خليوش تحل.
0: خلي وما عادش تشري.
6: سهل.
0: شكرا لك نورهان، سلم عليك يا لله، بارك الله فيك. وشكرا لكم انتم ايضا، اذا كما خلطوش نجم تخليوا تعليق على 73 24 3000 ولا على 29 100، تقترحوا مواضيع ايضا للنقاش اذا كان عندكم مشكله في حقك علينا والا في قلب الجهات. كيف كيف نجموا تبعثوا لنا على الريبوندور 29 100 والا بالواتساب 48 155 ألف. نتقابلوا غدوه كما قلت غدوه، موضوع الدويات اللي تتباع على الانترنت، الدويات والكريم والخلطات السحرية، وهذه طلع وتنبت الشعر، وهذه تنحي التجاعيد، وهذه تقادي العينين وتنحي التحويق، وهذه وهذه وهذه إلى آخره من تلك التفاصيل. والموضوع لكم غدوة في النقاش، أهلا وسهلا. ومن هنا الغدوة إن شاء الله مشهد جميل

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا فاهم، نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد رسول،
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جغرافيا فاهم، راني ديما نتبع فيكم. جغرافيا رسول صوتي،
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبل.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية.
1: هذا الموجز الإخباري يتولى الصحفي زياد دبا رئاسة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لعهدة انتخابية جديدة مدتها 3 سنوات وفق ما أفرزه. اجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب المنتخب المنتظم اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، ووفق بلاغ للنقابة فقد تم توزيع المهام بالتوافق بين جميع أعضاء المكتب بحضور رئيس المؤتمر 7 للنقابة والمؤتمر 29 للمهنة مراد علالة. وتونس إنجاز أول تعداد عام فلاحي رقمي في تاريخها خلال الموسم الفلاحي 2026-2027 على أن يتم استكماله قبل بداية الموسم 2027-2028 بهدف إرساء قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي، بما يدعم التخطيط الاستراتيجية ويحسن من حوكمة البرامج التنموية ويحفز الاستثمار في القطاع الفلاحي. تستعد مدينة الثقافة الشادي الإقليبي بالعاصمة لاحتضان الدورة 5 من المعرض الوطني للكتاب التونسي بعد فترة من الانقطاع فرضتها ترتيبات تنظيمية ومواعيد إجرائية. وفق تصريح الدكتور توفيق جريرة مدير عام معهد تونس للترجمة ومدير الدورة 5 لهذا المعرض متحدثا عن أبرز ملامح هذه التظاهرة الوطنية.
2: برنامج الدورة الثقافي عندنا 66 عرض، نحاول أن يكون الكتاب هو محور الفنون الأخرى، يعني الكتاب مع السينما، الكتاب مع المسرح، الكتاب مع الفنون التشكيلية. ونريد أن نضيف أن ضيف لهذه الدورة هو ولاية نابل، لأنه عندنا الولاية الضيف، سنكرم البارزين المثقفين من هذه الجهة. عدد العناوين أنا الحقيقة ما عنديش العدد بالضبط، ولكن في حدود بعض المئات.
1: دولياً دعت السعودية المدنيين إلى إخلاء موقع شركة النفط اليمنية محطة الصباح المركزية في صنعاء حفاظاً على سلامتهم تمهيداً لتنفيذ عملية نوعية. في المقابل نقلت وكالة رويترز أن الحوثيين طلبوا من الموظفين والمواطنين الموجودين قرب أي منشأة تابعة لشركة رامكو السعودية، طلبت منهم إخلاءها. من جانبها دعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net للاستماع إلى جوهر FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 تسمو المحقق بلس مع حمزة البلومي المحقق بلس على جوهر FM.

0: في غلاء وانت العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلوس مع حمزة البلوبي. مع حمزة البلوبي.
1: تحياتي يوم

0: كم سعيد، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع عبر أثير جوهرة اف ام، على الأثير على اف ام وإلا زادة على الانترنت. حمزة البلومي معكم في الميكرو، ملك جلاصي في الاعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج، وهذه حلقة نهار الثلاث من المحقق بلوس. كالعادة دائما وأبدا زوز قضايا زوز قصص، نهزكم لتفاصيلهم، قصة عالمية وقصة عربية أو تونسية، قصص تسمعوهم إذن على جوهرة FM ولا تتفرجوا فيهم وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. وهاتي ذم نبدأ بأول القضايا اللي نقترح عليكم في هذه الحلقة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

بلس مع حمزة البلومي. قضية اليوم تهزنا مصر، تحديدا قرية النشوة التابعة لمحافظة الزقازيق. ترجع بنا أحداث القضية لمنتصف شهر جوان 2026، وقت اللي عائلة الصباغ توجهوا لمركز الأمن للتبليغ على اختفاء ولدهم حمادة السيد طلبة الصباغ، عمره 31 سنة. حمادة كبر وعاش في قرية بيشة عامر التابعة لمركز منيا القمح، وسط عائلة بسيطة جدا. ظروفهم المادية كانت على قدها، وهذا السبب اللي خلى حمادة يغادر القراية على بكري في المراحل الابتدائية تقريبا، ومن صغرته كان لازمه يخدم باش يعاون عائلته وعلى المصروف وغيره. خدم في محلات التجارة، خدم في الفلاحة، حتى وليت عنده رخصة سياقة، ومن وقتها قرر يستقر في المجال هذا. بدا يخدم عند أصحاب التاكسيات والتاكسي الجماعي، والحقيقة الخدمة هذه حسنت من وضعه المادي شوية. أما حمادة كان عنده هدف وحلم واحد، أنه ما عادش يخدم عند الناس ويملك وسيلة النقل متاعه. هذاك علاش بعد ما عدى 5 ولا 6 سنين وهو يلم في الفلوس، أخيرا نجم يشري توك توك وبدا يخدم عليه وحده. ومن وقتها تبدلت حياته بشكل ملحوظ، ولا يخدم حر، مدخوله تحسن، وبما أنه استقر ماديا أفراد عائلته أمه خاصة ولاو يطرحوا عليه في فكرة العرس، وقايد يا وليدي نحبوا نفرحوا بيك. عرفت الجملة الشهيرة هذه؟ لكن في كل مرة حمادة يتجنب الموضوع وكان يبدل السيرة ويقول لهم ما زال بكري، يحب يخدم ويعوض الساعة لأفراد عائلته سنين الحرمان والروحه. حتى نهار 14 جوان 2026، نهارتها اختفى حمادة فجأة. خرج بالتوك توك متاعه قصد ربي باش يخدم، ومن وقتها ما رجعش. حاولوا أفراد العائلة يكلموه، تليفونه مسكر. في الأول ربما يخدم، شاف الخدمة، مشى البلاصة بعيدة، التليفون تسكر، مش مشكلة، أكيد تو شوية ويروح. لكن الليل طاح وحمادة ما ظهرش، وبدأ قلق العائلة يكبر، خاصة أنه هذه مش من عاداته ويغيب من غير ما يعلم. حمادة يعيش مع أم وبوه، ومستحيل الساعة يبات البرة ويخليهم متحيرين عليه ما يكلمهمش. حتى كيابطة ديما يعمل تليفون ويقول لهم وين ماشي ولا قداش مازال يبطى. أفراد العائلة كلموا صحابه، سألوا عليه في الحومة، فركسوا عليه القهاوي في المستشفيات في المراكز، بلكش عمل حادث ولا عمل مشكل وشي. حمادة أرضه كانت له بلاعة، هذاك علاش توجهوا أخيرا لمركز الأمن وبلغوا على اختفاء ولدهم. بون العناصر الأمنية سمعوا العائلة، خذوا وصف حمادة وتصويرته، أما الحقيقة ما اعطاوش الموضوع جدية كبيرة. هذه أم وبوه خايفين على ولدهم، تي راجل هو ولدهم بربي غاب بعض السوايع مشين يفركسوا عليه. لكن بعد ما تعديت 24 ساعة على هذا الاختفاء، عائلته رجعوا مرة أخرى للمركز يسألوا عليه. توا الأمنيين داو يتعاملوا بأكثر جدية مع هذا التبليغ، وانطلق بحث متواضع.

ولا شكون جاي باش يهزو. المحققين في المرحلة هذه كانوا حاطين فرضية واحدة أكيد بالنسبة لهم، حمادة طلع معاه شكون باش يوصلوا لهذا المكان، وربما تعرض البركاج أو ما إلى ذلك، وربما هالبركاج خرج عن السيطرة. حسيلو بمعاينة التوك توك ما كانش ظاهر عليه أي علامات توحي بأنه صارت فيه مشكلة، ما كان فما حتى دليل يفسر شنو صار بالضبط الحمادة. باش يعرفوا الأمنيين شكون جاب التوك توك للقرية هذه، قرروا البحث عن كاميرات مراقبة قريبة تنجم تكون رصدت الشخص اللي كان يسوق في التوك توك، وفي نفس الوقت استصدروا إذن قضائي بالشركة الاتصالات تزودهم بسجلات مكالمات التليفون متاعه لمعرفة شكون آخر شخص تواصل معاه حمادة قبل ما يختفي، وخاصة تحديد آخر مكان تواجد فيه التليفون وهو يختم. قرروا المحققين يراجعوا زادة كاميرات المراقبة القريبة من المحطة لمسان السياق فيها حمادة، وهنا أخيرا شافوه. ظهر حمادة وهو واقف مع ثلاث رجال كانوا كأنهم يتفاوضوا معاه باش يوصلهم لبلاصة. حكاوا تقريبا خمسة دقائق ومن بعد طلعوا معاه في التوك توك وتحركوا. من بعد وصل حمادة مع هالرجال ذوما للمكان اللي تلقى فيه التوك توك، هبط معاهم طواعية يمشي على ساقيه. الوضع كان طبيعي جدا، لكن الثلاثة أشخاص هذوما ولاو مشتبه فيهم في اختفاء حمادة، على خاطر لحد اللحظة هما منطقيا آخر من شاف حمادة. في الأثناء يوصل اتصال للمحققين من عند عساس متاع مقابر قرية النشو. عساس الجبانة باش يقول للمحققين أنه تفاجأ وهو يعمل في دورته الروتينية في الجبانة، تفاجأ ببلاصة كلها تراب وظاهرة محفورة جديدة، ويعرف اللي ما تدفن فيها حد وما خذي حتى حد إذن بالدفن. غادي نبش شوية التراب وإذا به يلقى جثة. رجال الأمن توجهوا مباشرة للمقبرة، وفور معاينتهم للجثة كانوا متأكدين أنها ترجع لحماد الشاب اللي فركسوا عليه. ملامح وجهه ظاهرة كما الصورة اللي عندهم عليه. بش يتم نقل الجثة على الفور للتشريح، وسيتم استدعاء عائلته للتعرف رسميا على هذه الجثة، وفعلا بش تأكد العائلة للمحققين أن الجثة ترجع لحماد. تقرير طب شرعي الأولي صدر وأكد أن المرحوم تعرض للضرب وربما التعذيب قبل وفاته، كان يعاني من عديد الكدمات والكسور في مختلف المناطق في جسمه، بالإضافة لتعرضه لعديد الطعنات في صدره. أما سبب الوفاة فكان نزيف بعد ضربة بجسم صلب على راسه، ضربة اللي تسببت له في تهشم كامل للجمجمة. بعد الاطلاع على تقرير طب شرعي، المحققين كانوا مصدومين من كمية العنف اللي تعرض لها حماد. مستحيل هذا الكل يكون براكاج، أكيد اللي عمل هكا فيه شخص ناقم عليه. في المرحلة هذه من التحقيق كانت نتائج سجلات مكالمات ورسائل حمادة وصلت للمحققين. حسب ما كشفت هذه السجلات، أغلب الأرقام اللي تواصل معهم حمادة كانت أرقام كليونات حرفاء يكلموه باش يوصلهم ولا باش يوصل لهم قضية. لكن بين الأرقام هذوما كان فما زوز أرقام لزوز سيدات كان يتواصل معهم حمادة بشكل متواصل في المدة الأخرى. الأولى اسمها سحر والثانية اسمها وردة، لكن الرقم اللي جذب انتباه المحققين أكثر كان رقم وردة، خاطر المكالمات بينها وبين حمادة كانت متواصلة وطويلة، مش متاع وينك بربي يا شوفير التوك توك بتجي توصلني، لا متاع حاجات أخرى. من خلال الرسائل اللي لقاوها بيناتهم الاسماس، فهموا المحققين اللي علاقة وردة بحمادة ما كانتش فعلا مجرد حريفة يوصلها ولا تتنقل معاه. اتضح أن وردة كانت على علاقة بحمادة، الرسائل كانت كلها حب وغرام ورومانسية، ولكن فجأة وفي المدة الأخرى انقلب الحب والغرام والرومانسية لمشاكل وتهديدات.

معلومة، خليت المحققين يحلوا الكتاب على هذه وردة. وردة امرأة عمرها 53 سنة، يعني أكبر من حمادة ب 22 سنة كهو. أرملة من سنوات، وخلالها رجلها بعد وفاته 3 أبناء، سامح، فارس وسحر. سحر ذكرتها؟ هي الرقم الآخر اللي كان يتواصل معاه حمادة. المحققين كانوا متأكدين اللي وردة وبنتها سحر عندهم علاقة بالقضاء على حمادة. ذيك علاش توجهت فرقة من الأمن لدار وردة أين ألقي القبض عليها وعلى جميع أفراد العائلة. أول ما دخلوا المشتبة فيهم للمركز، المحققين مش يتعرفوا على سامح وفارس اللي هما أولاد وردة. أي في هذوما هما الزوز الشباب اللي ظهروا في تسجيلات الكاميرا المراقبة طالعين مع حمادة، أما نقص ثالثهم ما زالت هويته مجهولة. فالتحقيق مع أفراد العائلة الساعة كلهم أنكروا معرفتهم بحمادة. شكون حمادة؟ لا ما نعرفوش. هذاك علاش تمت مواجهتهم بالأدلة، المساجات، كاميرات المراقبة. وهنا ستنهار وردة وتعترف بالحقيقة. باش نكتشفوا تفاصيل اعترافات وردة لازمنا نرجعوا بالوقت التالي. وردة كما قلنا أرملة، من لحظة وفاة رجلها قررت ما تعاودش تجربة الزواج وتتلهى بأولادها، زوز أولاد وبنية، ولات تتاجر في الملابس الجاهزة باش تنجم توفر اللازم لصغارها. كبروا وكلوا أولاد وهي مواصلة زادة في نفس النشاط. أواخر عام 2025 تعرفت وردة على حمادة بالصدفة، تقضي في شوية سلعة وهي مروحة وقف التوك توك، والسائق كان سي حمادة. من أول ما طلعت وردة وحمادة حل معاها الهدرة كما يعمل مع كليونات الكل، كان يحب يربح حريفة وفي الأصل لا أكثر ولا أقل. وفعلا مش تاخو نومرو تليفون، ومن وقتها كل ما تجي خارجة اتكلموا باش يوصلها ويروح بها. من توصيلة لتوصيلة الحديث بيناتهم اتعمق أكثر، ولاو يحكيوا لبعضهم حكاياتهم الشخصية. حكيت لوردة على رجلها اللي مات يا رحمه، وعلى السنوات اللي عديتهم وحدها قائمة بدور الأم والأب في نفس الوقت. حكيت له زادة على أولادها اللي كبروا، وعلى الإحساس بالوحدة والفراغ اللي تعيش فيه. والحقيقة حمادة سيستغل الوضع وبدأ يتقرب منها بشوية كلام حلو على شوية غزل ومجاملة، حتى ولات تليفونات فرسائل حب وغرام. وقت حكي لها حمادة على مشاكله المادية وعلى الديون اللي عنده وعلى كيفاش هو واحل وما لقاش كون يعاونه، وهي الحقيقة سخفها حاله ما ولا حبيبها عاد، وقررت تعاونه ماديا. كل شهر تقريبا تعطيه مبلغ محترم يمشي به أموره مع التوك توك وكذا. لكن الطمع كل نهار قاعد يزيد متاع حمادة، وقال يا اخي علاش نبقى ناخو في مصروف صغير راس الشهر من عند وردة، وانا نجم ناخذها وناخو فلوسها. وقتها حمادة طالب الزواج من وردة. في الاول وردة رفضت اقتراحه. شنو هالفضيحة اللي تحب تعملها لي؟ قتلو شو يقولوا علي الناس؟ ماخذ راجل قد اولادي؟ دي حتى اولادي مستحيل يقبلوا. لكن حمادة كبش وقال لها الحب لا يستعرف بالعمر وكذا وشيء، وواصل في محاولات إقناعها حتى وافقت. أما شرطة عليه الزواج يكون عرفي، وكان ذلك كذلك. الكوبل عرس في بداية سنة 2026. لقاياتهم كانت تصير ديما في دار وردة في الأوقات اللي تكون متأكدة أنه الدار فارغة وأولادها مش باش يزوروها على غفلة. تواصل الوضع على ما هو عليه 3 شهور، وفجأة معاملة حمادة معاها بدأت تتبدل، ولا قاسي وصعيب وما عادش مهتم بها كما كان.
والاهتمام واللطف اللي كان يستعملهم باش يسلبها في فلوسها تبدلوا سياح وعرك، ولات وردة ملزمة تصرف عليه واللي يطلبوا ياخذوا. وقتها فهمت أنه حمادة ما يحبهاش، وأنه الزواج بالنسبة لي كان وسيلة باش يستغلها ماديا. صح أنه. وفي أفريل 2026 قررت وردة تقطع العلاقة معه وطلبت من حمادة الانفصال. كل واحد يا حمادة يمشي في طريقه، كما دخلنا بالمعروف نخرجوا بالمعروف. أما حمادة باش يقولها دويو، بل هددها باش يحكي لأولادها سرهم ويفضحها في الحومة. وابتزها بتصاور وفيديوهات حميمة صورها بينه هو وياها. والتهديد هذا خوف وردة برشا، فخضعت للأمر الواقع وكملت تصرف على حمادة وتنفذ له في طلباته. لكن بعد أقل من شهر على هالوضع، وردة ما عادش تنجم تتحمل أكثر وحكيت سرها لبنتها. سحر أول ما سمعت الموضوع قررت تتدخل وتعاون أمها. كلمته سي حمادة هذا في التليفون، حاولت تقنعه باش يبعد على أمها، لكن حمادة قرر يستعمل مع سحر نفس منطق الابتزاز والتهديد. أعطيني فلوس تو نطلقها، وكل مرة يطلب مبلغ أكبر من اللي قبله. وما وقفش الموضوع عند التهديد، حمادة بدا يسرب في الحومة اللي تعيش فيها وردة كلمات على زواجهم العرفي. بطبيعة الحال الأخبار وصلت لسامح وفارس أولادها، والأولاد واجهوا أمهم. وقتها وردة ما كان عندها حتى حل إلا أنها تحكي لهم اللي صار. ردت فعل سامح وفارس خوفت أمهم، ما كانوش مستوعبين كيفاش أمهم تعرس عرفي وتاخو نديدهم. خوفا من الفضيحة قرروا الأولاد يتصرفوا. في الوقت اللي كانت فيه وردة أولادها يحاولوا يلقاوا حل لهذه الأزمة اللي هما فيها، دخل على الخط شخص ثالث اسمه أمين. هذا يكون صاحب فارس وسامح. في قاعدة ما بيناتهم كانوا يفركسوا هما في خطة ينجموا يوقفوا بها حمادة عند حده. أمين جاته فكرة، وعليش ما نستدرجوهش ونكتفوه ونحيوا له حوايجه ونصوروه؟ وهكا احنا بيدنا تولي عنا تصاور النجمو نستعملوهم ضده ونبتزوه، تصاور بتصاور وفيديوهات بفيديوهات. لكن باش ينجحوا في استدراجه كان لازمهم يضمنوا انه حمادة ما يشك في شيء. حمادة اللي بين ظفرين ما يعرفهمش. طلبوا من سحارة تتواصل معاه وتقنعوا لي هي مستعدة توفر له المبلغ اللي يحب عليه، أما يلزمها شوية وقت باش تلم بقية الفلوس. وذاك اللي صار. من بعد توجه سامح فارس وأمين لمحطة التوك توك، وقفوا شوية مع حمادة وتصرفوا كأنهم حرفاء باش يوصلهم. قالوا له عنا خدمة وعنا سلعة لازمنا نهزوها ولازمنا رابع، ايش قولك تعاوننا ونفرحوا بيك؟ حمادة وصلهم لقريتهم تحديدا لدار سامح. ما كانش يعرف انه الشباب اللي معاه كانوا اولاد وردة مرته كما قلت لك. اهبط معاهم على اساس باش يعاونهم يهزوا هالسلعة هذه ويجيبوها للتوك توك. لكن اول ما دخلوا للدار هجموا عليه الثلاثة وبداوا بالضرب، هذه تنفع هذه تضر. حمادة في الاول ما فهم شيء، بدا يدافع على روحه، اما من بعد استوعب لي الموضوع فيه وردة وفهم لي هذوما اولادها. والاخر لحظة ما زال يهدد فيهم بتصاور امهم. في اللحظة هذه الوضع خرج عن السيطرة. سامح وفارس واصلوا ضربوا بشكل هستيري، ومن البونية والمشطة ولات سكاكن. وفي لحظة سامح هز حجرة كبيرة وضرب بها حماد على رأسه، وضربة كانت كافية لإنهاء حياته. بعدها الشباب الثلاثة بقاوا يفكروا كيفاش باش يتصرفوا وكيفاش يتخلصوا من الجثة. حتى جاتهم الفكرة، ما هي جثة وشنو نعملوا للجثة؟
إكرام الميت دفنه، نهز وندفنوه في الجبينة، وين سيتم اكتشاف جثته. في اعترافهم الأولاد الثلاثة أكدوا أنهم ما كانوش ناويين يقتلوا حماد، كانوا كما قلنا ناويين يكتفوه ويصوروه في وضعيات معينة، لكن كلامه الموذي وتهديده وابتزازه المتواصل لآخر لحظة عمى عينيهم وخليهم يعملوا اللي عملوه. بعد اعترافات وردة وأولادها توجهت السامح فارس وأمين تهم القتل العمد، لم يصدر الحكم بعد، الأقرب أن يحكم عليهم بالإعدام، حكم تتلقاه تفاصيله على قناة المحقق أول ما يصدر. محقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، وبعد ما شفنا أول حلقاتنا وتفاصيلها نمشي بكم إلى ثاني حلقة، حلقتنا العالمية وين مجتهزنا.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم تهزنا البلجيكيا، واحنا تحديدا في احدى الاحياء الراقية في منطقة ليكن التابعة للعاصمة بروكسل. ترجع بنا احداث القضية لنهار 3/8 جويلية 2014، مع ماضي 3 متاع العشية تقريبا. سيلفيا رجعت لدارها من الخدمة. سيلفيا بواجولو عمرها 37 سنة، دخلت إذن للدار وهي تنادي على رجلها، لكن رجلها مارك ديليا ما يجاوبش. سيلفيا بالكشي قالت مازال يخدم وما روحش، لكن أول ما عملت دورة في الدار لاحظت حاجة غريبة، لقجرة البلاكارات محلولين وفما حاجات بلا يسهم بدلة. شنو هذا؟ زعمت سرقة الدار. دخلت سيلفيا تجري تفركس في البيوت، لكن أول ما حلت باب بيت النوم باش تشوف مارك راجلها في فرشه. هباي ها وراقد الراجل، مشيت باش تفيقه وحركته، عيطت له باسمه، اما مارك ما فاقش. هنا الرعب سيطر على سيلفيا، ماهيش عارفه شنية تعمل. خرجت تجري من الدار ومشيت لدار جارتها وطلبت منها تتصل بالاسعاف. الاسعاف شو وصلوا؟ بتوصل معاهم الشرطه دقائق بعد هذا الاتصال. دخلوا للدار وانطلقت المعاينات، وفور معاينة مارك سيتم إعلان وفاته رسميا. الغريب أنه مارك كان كأنه راقد في فرشه، ما كانش فما آثار دم، ما كانش مضروب ولا عنده كدمات ظاهرة. سيلفيا كانت تتصور أنه تعرض لأزمة قلبية، خاصة أنه صحته في الفترة الأخرى ما كانتش في أحسن حالاتها. حتى المسعفين دايور رجحوا في البداية أنه الوفاة نجم تكون طبيعية، وخلي عاد السكتات القلبية اللي لا تلقالها لا تفسير ولا تبرير. لكن أفراد الشرطة من اللحظة اللي دخلوا فيها للدار وعاينوا المكان كانت عندهم شكوك في سيناريو هذه الوفاة الطبيعية. لقجرة والبلاكارات المحلولة، فما شباك من الجهة الخلفية للدار كيف كيف محلول، كلها تفاصيل بالنسبة للأمنيين ما ينجموش يتجاهلوها. بالتالي اعتبروا أنه صارت عملية سرقة انتهت بمقتل مارك. هذيك علاش طالبوا بتشريح الجثة، والطبيب الشرعي سيؤكد شكوك الأمنيين. بما أنه خلال التشريح الطب الشرعي اكتشف جرح صغير قريب من وذن مارك، الجرح كان صغير جدا، هذيك علاش ما شافوهش لحظة العثور على الجثة. الفحص باش يأكد وجود رصاصة صغيرة مستقرة في رأس الضحية. هكذا تحولت الوفاة اللي كانت تبدو طبيعية لجريمة قتل، وانطلق التحقيق رسميا فيما أصبح مسرح للجريمة. بالتمحيص في مسرح الجريمة، المحققين تدريجياً باش يبدأوا في استبعاد ساعة فرضية السرقة. صحيح كان فما فوضى في الدار، كأنه فما شكون كان يفركس على حاجة، لكن في المقابل حاجات الثمينة واللي عندهم قيمة ما تهزوش من الدار. بالأمارة هاي كاميرا مازالت جديدة هيك في بلاصتها، ها مزوز حواسيب ما تمسوش، في أصلاً فما مبلغ 13,000 أورو ما تسرق منه حتى شيء. على أرجح اللي عمل هكا كان قاصد يبعد المحققين ويهزهم لثنية غالطة. أكثر من هكا، الطب الشرعي رجح أن وقت الجريمة مارك كان راقد. علاش سرق؟ باش يقتل مولى الدار إذا هو راقد وما فاقش به أصلاً. بل كيفاش سارق ينجم يدخل ويدور في الدار ومولاها راقد وما يفيقش بيه؟ حسيلو، كل الأدلة تقول أنه المستهدف من الجريمة كان مارك وليس السرقة. الجاني كان عنده هدف واحد، هو التخلص من مارك. لحد اللحظة المحقين ما كانش عندهم شاهد، لا بصمات واضحة، لا حمض نووي، لا سلاح جريمة. في المرحلة هذه بدأوا في السماعات وحلوا الكتاب على علاقات المرحوم. أول شخص بطبيعة الحال كان لازمهم يسمعوه ويركزوا معاه هي سيلفيا، مرته أكيد ومكتشفة الجريمة. مارك كان شاب وسيم طويل إيطالي الأصل، أم وبوه هاجروا بحثاً عن حياة أحسن لبلجيكيا باش ينجموا يوفروا لأولادهم الاستقرار، تعليم جيد وغيره. من صغرته مارك كان طموح، هذيك علاش حل مشروع، أول مشروع حلو يوصل في القهوة للقهاوي والمطعم. من بعد عرس، لكن تجربة الزواج الأولى كانت فاشلة وفات بالطلاق. سيلفيا زادة كانت من عائلة بسيطة، أهلها امتهنوا التجارة، وهي زادة في عمر صغير عاشت تجربة زواج فاشلة. وعام 2001 مارك وقتها عمره 30 سنة وسيلفيا عمرها 24 سنة والزوز مطلقين، تعرفوا على بعضهم بالصدفة، ارتاحوا لبعضهم، وخاصة كما قلنا بيناتهم قواسم مشتركة أهم حكاية الزواج السابق. مع الوقت تحولت العلاقة لحب وبعدها عرسوا. خلال 13 سنة زواج مارك وسيلفيا جابوا بنية وحيدة، وملي انزادت لهم هالبنية أحلامهم كبرت. شراوا مثلاً مع بعضهم دار في حي راقي في المنطقة اللي يسكنوا فيها. رغم لي كل واحد فيهم عنده خدمته المستقلة، إلا أنهم أسسوا مع بعضهم شركة جديدة. يعني لمدة 13 سنة مارك وسيلفيا عاشوا أحسن سنين حياتهم، كانوا عائلة عندها مشاريع عائلية أو مادية ناجحة وحياة مستقرة. هكا وصفت بالأخص سيلفيا علاقتها بالمرحوم. لكن خلال استجواب المقربين من المرحوم، المحققين لاحظوا لي فما اسم تكرر في السماعات ما حكيت لهمش عليه سيلفيا، كريستيان فان أيكن. كريستيان هذا هو سياسي وبرلماني بلجيكي معروف، جميع اللي تم سماعهم ما نجموش يحددوا علاقته بالكوب اللي شنو طبيعتها، لكنهم الحق وما يحكيوا عليه يجبدوه في كل مرة في الموضوع. شنية نجم تكون زعما علاقة هذا النائب بالكوبل؟ إيجا مدام سيلفيا احكي لنا على سي كريستيان هذايا. وسيلفيا باش تصدم المحقين بالكلام اللي باش تقوله، حسب أقوالها سيلفيا ومارك تعرفوا خلال السنوات الأولى من زواجهم على كوبل آخر، كريستيان ومرته. مع الوقت الكوبلوات قربوا برشا لبعض، سهريات، خرجات، عشاوات، زيارات. وقتها كريستيان كان سياسي معروف وكان عمدة في بروكسل وعضو إذن في البرلمان البلجيكي، لك علاش مارك وسيلفيا كانوا فخورين برشا بصداقتهم بكريستيان، لدرجة أنهم اختاروه باش يكون يقولوا لها الأب الروحي لبنتهم. لكن فجأة كل شيء تبدل، بداية من عام 2010 باش يصير انفصال الساعة بين كريستيان ومرته. الفترة هذيك كان كريستيان اقترح على سيلفيا تخدم معاه سكرتيرة. في الأول علاقتهم كانت مهنية بحتة، لكن مع الوقت وبحكم الخدمة كريستيان وسيلفيا ولاو يعديوا أكثر أوقاتهم مع بعضهم، قربوا أكثر لبعضهم، وتحولت العلاقة من أصحاب ثم بعد ذلك من مدير والسكرتيرة متاعه لعلاقة حب. حسب رواية سيلفيا للمحققين، مارك كان عارف بعلاقتها بكريستيان. بلاهي والله سيد المحقق كيما نحكي لك، سيلفيا على الأقل هي اللي قالت للمحققين اللي مارك وصل للمرحلة فهم فيها أنه عرسه انتهى هكا بين ليلة وضحاها. هي بيه كان يشوف في مرته عايشة حياتها وغارقة في حبك درباني. بالنسبة ليه العرك والمشاكل ما عندهم من يوصل. هذاك عليه كيف حكيت مع سيلفيا في الموضوع، مارك لم يفاجأ وقالها لي هو على علم بكل شيء، لكن كان كل تفكيره في بنته وكيفاش يلزمهم يخليوها في استقرار النفسي. باه أكد مارك على سيلفيا أنه ما يحبش الساعة بنته تعيش مع راجل غريب. باه وبعد تفكير الكوبل خذاو قرار غريب عجيب. كيفاش ترى؟ قالك مارك وسيلفيا بقاو يعيشوا في نفس الدار، يتصرفوا ككوبل راجل ومرته وعلاقة طبيعية قدام بنتهم. أي أول ما يتيح الليل وترقد البنية، سيلفيا تخرج على روحها وتمشي لكريستيان النائب الكريم، ومن بعد ترجع الصباح بكري قبل ما تقوم بنتها. الغريب أنه حسب كلام سيلفيا النظام اللي عملوه كان ماشي بشكل ممتاز، حتى مارك وكريستيان سيد المحقق يبدو أنهم بقوا صحاب. حتى كيف شريت سيلفيا ومارك الدار، كريستيان كان حاضر وعاونهم في الإصلاحات اللي عملوها فيها. سيلفيا تحكي للمحققين على علاقتها برجلها وعشيقها وهما مزبهلين، مرحومها وراضي ومش مقلق الموضوع. وانتي متقلقة؟ نجم يكون كلام سيلفيا صحيح، خاصة وانو المحققين اكتشفوا انه من فترة مارك بيدو تعرف على سيدة اخرى اسمها لودوفين، هي زادة معرسة، يعني المرحوم كي هو كي مرته عايشين حياة موازي خلافي ومتفاهمين. واحنا شنو يهمنا فيهم كي هما متفاهمين؟ المهم في المرحلة هذه من التحقيق المحققين كان عندهم شكوك أنه راجل لودوفين ينجم يكون فاق بخيانة مرته ليه وقرر الانتقام منها عبر عشيقها. تم استدعاء لودوفين للتحقيق، لكن خلال استجوابها المرأة بهتت، أنا قتلهم كنت في علاقة بماركة؟ أبدا، كنا أصحاب سيد المحقق لا أكثر لا أقل، لا راجلي اكتشف خيانة ولا كانت فما خيانة ولا هم يحزنوا. مع التأكد من حجة غيابها هي ورجلها يوم الجريمة، تم استبعاد احتمالية تورطهم فيها. مع غياب الأدلة والمعطيات الشحيحة قرروا المحققين يرجعوا لاستجواب سيلفيا، فمش يعرفوا منها معلومات أكثر على رجلها. وكلام سيلفيا المرة هذه بش يوجه المحققين لفرضية جديدة حكم خدمته. قتلهم مارك راو كان يتنقل لمناطق خطيرة في بروكسل وكون علاقات مشبوهة بعد ما اضطر أنه يتعامل مع رجال المافيا والعصابات. أكثر من هكا سيد المحقق، قبل بجمعة برك من الجريمة قام الصباح يلقى كرهبته مدقدقة، هذاك علاش ولا ديما يخلي العصام تاع البيسبول، عرفتها مضرب البيسبول، ولا ديما معاه في الكرهبة يدافع بها لروحه لو كان تعرض لمكروه. بعد أشهر من البحث في هذا الاحتمال المحققين الحق ما لقاوا حتى دليل يثبت ارتباط أو مشاكل لمارك مع المافيا، وهكا رجعت القضية مرة أخرى لنقطة الصفر، والأبحاث باش ترجع المحققين لمسرح الجريمة مرة أخرى. ربما فما دليل نساوه وإلا ما انتبهولوش في البداية. وفعلا أهم دليل المحققين كانوا مفلتينه كان موجود في مسرح الجريمة. مدخل العمارة اللي فيها دار مارك كان فيها كاميرا مراقبة، المحققين البلجيكيين يسلم قرايتهم كانوا ناسين هالتفصيل الأشهرة. بعد أشهرة رجعوا لتسجيلات كاميرا المراقبة وليوم اكتشاف الجثة، ما كان فما حتى شيء غريب في التسجيلات، رجعوا بالتوالي نهارين قبل، تحديدا نهار لحد 6 جويليا التسجيلات ظهرت مارك راجع للدار مع الأحداش متاع الليل. ثم بعد نص الليل رصدت الكاميرا سيلفيا وكريستيان وهما خارجين من الشقة. ومن وقتها مارك ما خرج من الدار حتى تم اكتشاف جثته. اكتشاف خلى سيلفيا وكريستيان يدخلوا مباشرة في دائرة المشتبه بهم في هذه الجريمة. فالتحقيق معهم المرة هذه الزوز كانوا يحكيوا كأنهم حافظين سيناريو واحد. صحيح سيد المحقق مشينا للدار نطلوا عليه، ليه علاش ما قلتوش الكلام هذا قبل؟ حق خفنا لا تتهمونا وإحنا أبرياء. مشينا طلينا عليه، عدينا شوية وقت، شربنا قهيوة بالأمارة، لعبنا سكرابل، لعبتوا سكرابل أي، وروحنا. أكدوا الزوز أنهم كيف خرجوا من الدار خلاو مارك حي. لكن بالتثبت من تفاصيل اللي صار ليلة 6 جويليا، اكتشفوا المحققين سلسلة من الصدف الغريبة. سيدي عساس العمارة بالصدفة نهارتها كونجي، باهي كونجي سبحان الله، باهي بنت مارك وسيلفيا بالصدفة زادة ما كانتش في الدار، باهي بالصدفة هزوها بحذا عزيزتها ولا دار صاحبتها. والصدفة الثالثة أنه الكلاب اللي في العادة يكونوا موجودين قدام باب الدار ما كانوش محطوطين غادي ليلتها. ملا صدفة سيدك. في الأثناء تتقدم لمركز الأمن سيدة تحب تقدم شهادتها في جريمة قتل مارك. السيدة هذه هي حجامة سيلفيا. حجامة مش تقول للمحققين أنه عامين قبل الجريمة كانت هي وسيلفيا حبيبات. هي قالت كان ديما تشكيلي من مارك وتقول لي اللي هي ما عادش حملته وتحكي لها على عيوبه السبعة. هي في مرة من المرات سيد المحقق وإحنا نحكيه كما العادة، سيلفيا سألتني قالت لي تعرفش شكون نجم يرتحني منه ونعطيه لحب. قالت الحجامة في الأول مش في بالي تفادليك متاع حجامات، لكن من بعد فهمت اللي هي بجدها وأنه فعلا تحب تتخلص من رجلها. ومن وقتها سيد المحقق نبهت عليها، قلت لها اسمعني عايشك، أهنا الساعة ما عاش تجي للمحل وهاني مش نعمل روحي أنا ما سمعتش الكلام اللي أنت قلته لي واقصد ربي. بعد شهادة الحجامة وفي 8 جوان 2015، يعني بعد عام تقريبا من الجريمة، تم إيقاف سيلفيا. أما كريستيان وقتها عاد يتمتع بالحصانة البرلمانية، مالا كيفيه؟ أول ما تم نشر خبر إلقاء القبض على سيلفيا القضية خذت صدى إعلامي كبير، والفضيحة ولات كبيرة لهذا النائب، والصحافة البلجيكية ركزت على العلاقة بين السياسي وعشيقته ومدى طورته في الجريمة. وطبعا مع الضغط على البرلمان البلجيكي تم رفع الحصانة على كريستيان، ونهار 20 جوان 2015 تم إيقافه. مع مواصلة إنكار العشاق أي صلة لهم بالجريمة، المحققين كان عندهم سؤال واحد لازمهم يلقاوا الجواب عليه. شنو الدافع من الجريمة؟ إذا قلنا مثلا مارك فعلاً كان متقبل علاقة زوجته وعشيقها وعندهم مدة وشهدوا بذلك الناس، من شنو الدافع؟ للإجابة على هذا السؤال أراجعوا المحققين ملف القضية من الأول، وهنا تفكروا تفصيلة مهمة في السماعات. من أول القضية وسيلفيا تحكي على الدار اللي شريتها هي ومارك، داري عملنا فيها تصليحات، داري تعبت عليها برشا. حرص سيلفيا أنها كل مرة تحكي على الدار كدارها خلى المحققين يستنتجوا أنه ربما دافع الجريمة مادي، الدار. السيدة تحكي على دارهم على أساس أنها دارها، وإذا انفصلت سيلفيا بشكل رسمي باش تضطر تقسم الدار مع مارك. الدار قيمتها تقريبا 400,000 أورو. وقت اللي قرروا باش يشريوها اتفاهموا مارك وسيلفيا أنه الملكية تكون باسم سيلفيا، لكن مارك دخل معاها في القرض وولت عنده نسبة من العقار. الكوبل وقتها عملوا تأمين على القرض، يعني في سورة ما واحد منهم صارت له حاجة، الطرف الثاني تصبح عنده ملكية الدار ليه وحده وما يكونش مطالب بتسديد بقية القرض، خطر التأمين يتكفل بخلاص الباقي. فهمتها؟ يعني إذا مات مارك الدار باش تكون لسيلفيا، وسيلفيا ربحت دار وما خلصتش بقية الكريدي وارتاحت من رجلها اللي ما تحبوش وخذت عشيقها اللي تحبو. اش قاولك؟ اش خير من هك؟ رغم اللي الدليل المادي المباشر غير متوفر في ملف القضية، ورغم اللي سلاح الجريمة لم يتم العثور عليه ولم توجد اعترافات، يعني ما فما حتى شيء مادي، إلا أنه تشوفوا كيف ستوجه التهم لهذا الكوبل. نسيت ما قلت لكمش لهذا الكوبل عصافير الحب هذوما عرسوا وهما في الإيقاف. حسيلوا أيام قليلة تفصلنا على انطلاق المحاكمة، والغريب أنه 3 أيام برك قبل المحاكمة الديسك دور اللي كانوا فيه تسجيلات كاميرات المراقبة تحرق. لا لا ولا كيما نقولك تحرق في بلجيك يا رانا، اي في بلجيك يا شيش بيه تحرق. حاجة كيما هكا زادت قلبت الرأي العام المتابع للقضية، مالا شنو هذا؟ هو السياسي فاسد نائب في البرلمان عنده نفوذ، اكيد عاونوه لحبيبات في الشرطة للتخلص من الدليل الوحيد اللي يثبت وجوده في مسرح الجريمة. بالنسبة للنيابة رغم ذلك كل شيء كان واضح بعد القرار النهائي بالانفصال على رجلها. قررت سيلفيا تتخلص منه باش تاخد دار، وكريستيان عاونها. نهار الجريمة استناو حتى مارك يروح للدار، سيلفيا قرات حسابها مليح بالمسبق، بعثت البنية لدار صاحبتها، تعرف نهارتها سألت العساس وتعرفوا اللي هو مش موجود كونجي، وتوجهت مع حبيبها النائب المحترم للدار. مارك المسكين دخل مباشرة تعب من الخدمة، بدل حوايجاته وعلى ما يبدو اتكى. هذاك علاش كيف دخلوا يلقاوه راقد غير ما يعملوا حس. توجهت سيلفيا لبيت النوم وأطلقت النار على مارك من مسدس كريستيان، مسدس لم يتم العثور عليه. روى رصاصة واحدة كانت كافية لتنهي حياة مارك. الدفاع متاع المتهمين في المحكمة كان يحاول يقنع القاضي أن التحقيق فاشل وأن الشرطة فاشلة وأن الشرطة ملقاتش شكون قتل هذاك، علاش هي تحب من غير دليل تحب أنها تلصق التهم في سيلفيا وكريستيان. وأصر الدفاع على براءة الثنائي، لكن القضاء لم يقتنع. وفي أفريل 2022 صدر الحكم النهائي في حق المتهمين الاثنين، وتمت إدانتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. تم الحكم على سيلفيا بالسجن 28 سنة، وتم الحكم على كريستيان النائب البرلماني بالسجن 20 سنة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في الأمان.

0: فاسبوك نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق. طور عالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت دائرة الغابات بجندوبة اليوم عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غردمة، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية الموافق للثالث عشر من أكتوبر من كل سنة. ويهدف إحداث هذا المركز إلى ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لسيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية، وفق ما ذكره مصدر من دائرة الغابات لوكالة إفريقيا للأنباء. شرع المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بالقصرين في تنفيذ سلسلتين من التدخلات الميدانية الرامية إلى تحسين المحيط القضري وتعزيز السلامة المرورية، شاملة المسلك الصحي بشارع البيئة ومحطة النقل البري والمدرسة الاعدادية بالبساتين بالقصرين المدينة، وذلك بالشراكة مع عدد من الهياكل المحلية والجهوية وفق المنسقة الجهوية للمكتب جيهان الغرسلية. منصة أنيماد بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر دعوة للترشح لاختيار ثلاثة مشاريع ريادية في مجال السياحة المستدامة وتثمين التراث الثقافي في الوطن القبلي، تحديدا في ولاية نابل. وقد تم تحديد تاريخ 18 من أكتوبر الجاري كآخر أجل لقبول ملفات الترشح. دوليا، نفذت وسائل اعلام تابعه لجماعه انصار الله الحوثي بتعرض شركه النفط في منطقه الصباحة بالعاصمه صنعاء لغارات جويه، وذلك عقب اعلان تحالف دعم الشرعيه في اليمن بقياده السعوديه اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيره شمال الرياض، واصدار تحذير للمدنيين باخلاء موقع شركه النفط اليمنيه ومحطه الصباحة المركزيه تمهيدا لتنفيذ عمليه عسكريه. فلسطينيين الآن تواجه 300 ألف عائلة في قطاع غزة دخول الشتاء من دون مأوى قادر على حمايتها، بعدما تحولت الخيام التي لجأت إليها إثر تدمير منازلها إلى أغطية مهترئة لا تصمد أمام الأمطار والرياح. يأتي هذا بينما تحذر وزارة التنمية الاجتماعية من كارثة إنسانية وشيكة، وتكشف تقارير أممية حديثة أيضا أن القيود الإسرائيلية ونقص التمويل يبقيان الاستعدادات لموسم الأمطار دون حجم الاحتياجات بكثير. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعين، شكرا لاختياركم جوهرة فان. شوفونا على جوهرة تي في، هذه حلقة جديدة من نونتي بوتيك بلس 4:13. اليوم الجروب نتاعنا ماهوش كبير لأنه فما اعتذار من زملائنا لأنه لاعتبارات مهنية ما نجموش يكونوا معانا، ولكن أنس بالمالك يرجع لنا. مرحبا أنس.
1: مرحبا سامي، الكل غايب إن شاء الله عذروا معاه. مرحبا بمستمعات ومستمعين ومشاهدات ومشاهدي.
0: عندك مهمة جسيمة اليوم راك
1: جسيمة زوز زي
0: جسيمة
1: معناتها نجم نجاوب ونكذب روحي بعد بتقول ان اي امريكا اي
0: المانيا هكاك. وكان المستمعين السادة المستمعين نجموا يتفاعلوا معنا على الرقم 48166000، هو الرقم اللي تعطيونا فيه كل ما يهم الاسئلة والاجوبة نتاعنا. اذا كانت نجموا تثريو ولا أجوبة هذه ولا عندكم أي إضافات، مرحبا بكم على الرقم 48166000، تبعثوا لميساج فوكم تاعكم وطبعا نستقبلوهم مع زميلنا معاذ خياطي مخرج الحلقة لليوم. يلا كالعادة في أنتيبيوتيك نبدأ ب كواد نوف.
2: كواد نوف كواد نوف.
1: سامي، تعرف التراند في العالم شنو ولا يمين تجمع هذه؟
0: مرشة ترانداتي
1: طبعا واحدة هاي اللي
0: في العالم ولا
1: في العالم في العالم. العالم
0: في العالم في العالم في العالم
1: كل تراند عالمي اللي هي الرقصة متاع الرابور من ريبوبليك دومينيكان بولين 47.
0: علي أنا تليفوني أمبان
1: تليفوني كمبان بيرح معايا أنا نسنة
0: بيرح والله
1: أنا مجمع الأخرى سنة فيها مالي خرش خاطر عندي برشة ما جيت يما الحقيقة قلب العالم التراند هذا نشوفه شوية هوني تساور متاع متاع تون حكي تون نرجع لهم. السيد هذا اسمه كيفين واي. كيفين واي انفلونسور محلي ما انت صغير
0: خدام حسين ذاك
1: اي هاوجيك هاوجيك محلي صغير مغروم مغروم مغروم بالراب فهمتني، ويمشي البلايس الكوتي اللي يمشيهم ساعات ساعات نجوم ويمشي يحاول يعمل كيما نقولوا احنا فريستايل دونك وديما هو قصير هكا كل شيء الحقيقه يحقروه ديما يحقروه الى ان جاء نهار متعدي فما داخل الريستوران مغني من ريبوبليك دومينيكان اللي هو بولين 47 معروف ريبوبليك دومينيكان وبعض الناطقين باللغه الاسبانيه معناتها اسبانوفون داخل الريستوران معروف في اسبانيا يجي ويقرب له وفي يده كل البافل ويحط كل الموسيقى ويعمل فريستايل البولين 47 يا اخي بولين 47 سي بولين 47 دخل هكا جا داخل بعد رجع له ديجا مع لي جارد كور جارد كور نتاعو كلي غطاو عليه بعد رجع خليه يرجع وكمل معاه الفري ستايل جاوبو يعاود يجاوبو كيفن واي يعاود يجاوبو ويعمل بولين 47 يعمل شطحه بكتفه شطحه بكتفه تعرف نشطحوها احنا في عروسات في تونس اللي بكتفك هكا فهمتني ماهيش ما يعرفوا ايش يمكن في الاوروب تهذيك الشطحه هذيك والديو هذاك بتاع الفريستايل ولا ترند ولات الناس الكل تحب تحط روحها هي الناس كل معناتها تحط روحها هي في بقعه بولينج 47 في الترند وفما شكون يحط مشاهير كيما نشوفوا توا

0: تلفزه
1: برشا شوف.
0: رونالدو البرتغالي، رونالدو البرازيلي، صدام حسين،
1: قدافي،
0: فهانسي فليك، القدافي، باتمان، معناتها
1: يعني خذاوها الناس وباللي عملوا
0: جماعه دور الحاره. فما الممثل مثلا محمد سعد عمل روحه، فما باسم سمره، معناتها من العالم الكل، العالم العربي فهمتني، ترامب عملوه، دونك العالم الكل. هذا ادى وانه فما لي زابليكاسيون بيونت اللي بالفلوس نتاع ليا، هذيك اللي يبدلوا الكونتينو، كيما مثلا اشهرهم مثلا كابكوت، هذيك اللي تبدل فهمتني. شاهدوا ارتفاع في الشراء كبير برشا، باش الناس تحط روحها هي في الترند هذا نتاع بولين 47
1: فهمتني.
0: يبدو انه العفويه اللي صارت بها الحكايه وكيفاش السيد
1: عطاتو هالنجاح هذا
0: على العفويه والجيستويل نتاع كيفن 47
1: رونالدينو رونالدو سامحني
0: رونالدو محمد
1: صلاح
0: معنا العالم الكل، نيمار نشوفه نيمار
1: هذا من كلهم بالياه طبعا
0: طبعا الكل. شو محمد سعد، محمد سعد عملها هو معناتها ما عملوها لوش، معناتها هبطها في البوست في الفيسبوك نتاعو باب الحاره. مادورو الرئيس الفنزويلي مادورو، العالم الكل
1: خلينا نسمعوها
0: هاي.

0: المقطع الكل يدور نجاح منقطع النظير في العالم. هذا هو الترند اليوم في العالم, والناس الكل ولات حب تحط روحها مع جماعة ضمك في الترند. فما حتى في تونس مثلا ريت واحدة مثلا ماهر كنزاري عملوه للمدرب ماهر كنزاري عملوه له هو زعمة في الوعي. دونك هذا هو الترند في العالم اليوم.
1: ايه يعني ديجيتال عالم
0: عالم كبير وبرشا فلوس دخلوا للي يعملوا فيديو بالياء في جرة ترند هذا.
1: صحيح. يلا الاربعة وتسعتاشر دقيقة بعد شوية نرجعوا لكم احنا في انتيبيوتيك بلس. هذا عمرو دياب يغني بعد الليالي, بعد شوية نرجعوا لكم ما تبالوش.

0: رجعنا لكم في انتبيتك بلس. مرحبا بكم مستمعين على جارة فام واللي تشوفوا فينا على جارة تي في. سعداء نكون معكم طبعا حتى للستة في رحلة الانتبيوتيك حتى للستة انت العشية كل يوم من الاثنين للجمعة. ناس بالملك سؤالي ليك رياضي, ولكن الرياضي هك شبه شوية يعني
1: شبه للرياضة
0: performance sport, ولكن في السبور غدوة باش يكون فما لقاء ما بين ريال مدريد و مشكون؟
1: مانشستر سيتي.
0: لا
1: مش مانشستر. بي جي.
0: لا غدوة ريال مدريد يمشي للعاصمة الإيطالية
1: روما
0: باش يقابل لايس روم في الملعب الأولمبي.
1: الأولمبي
0: وهذه المباراة الثانية.
1: حضروني يا حبي الريال محب برشلونة, دونك أنا نعرف مواعيد برشلونة أكثر.
0: أيوة دونك الريال يمشي غدوة, دونك باش يمشي يلعب ضد الفريق الإيطالي الميتيك يعني لايس روم. ولكن فما حاجة جديدة غدوة ما تهمش اللقاء في المستطيل الأخضر, ولكن فما حاجة هكا حكيوا عليها برشا وسائل الإعلام سمعتش بها.
1: لا الحقيقة لا
0: هكا حتى شوي.
1: وسائل الإعلام تحكي كان على الورقة الحمراء اللي خذاها فينيسيوس جونيور في ماتش اللي تعدى ضد الغواصات الصفر.
0: وي ولكن هنا ماشيين لرحلة للريال مدريد, وطبعا الرحلة ذي معناها مهمة, دونك لازم لوك سبيسيال
1: عليه.
0: يعني خاطر فما كونترا جديد. هاني قربت لك.
1: ما عادش بدلوا المزود الرياضي؟
0: لا مش المزود الرياضي.
1: الحليق الرياضي؟
0: لا الملابس اللي يلعبوا يلبسوها لي جوار تونو لوفيسيال باش تكون بامضاء
1: ريال ولا البارسا؟
0: ريال.
1: ريال ولا روما؟
0: ريال. بامضاء مصمم فرنسي كبير
1: مرحومه
0: ياسر يعملوا له ايميتاسيون ياسر
1: غوتشي.
0: لا
1: سكون مش
0: ولا
1: لويس سان لوران ايف سان لوران لوي
0: لوي فيتون
1: لوي فيتون
0: لوي فيتون
1: فما ولا في المارشي ديما القاري
0: حتى شليك
1: فما حتى اصلا لوي فيتون راهو شليك فما جيتارش نلقى مره جلباب لوي فيتون لوي فيتون الحمد لله يا ربي قبل ما يموت خلى مستنى اخر حاجه لازمني نعملها
0: هي استالو جلبيب. ان توكا هي النوفيل تونو نتاع الفواياج لوفيسيال اللي هي طبعا من
1: مش اشهار هذا سامي انا جيت في مخي
0: راني ما نعرفش احنا لي فيتون في
1: قلت ما نقولش ما فيش يقول لي سامي اشهار
0: لا ما نعرفش لو بريزونتون
1: باهي
0: اوكي دونك فاريل ويليامز اللي هو لو ستيليست نتاع لوي فيتون والليكيب نتاع لي كرياتور نتاعو اللي هما ايزون لونسي لو لوك هذايا اللي باش يمشيو به جوارات ريال مدريد يعني كليان مبابي بيلينغهام دياموندي وغيرهم من الناس اللي هما وشكون اخر يدولي دياموندي نوميني للبالون دور.
1: لا لا دياموندي من نوميني للشابه لافضل المواهب الشابه الصاعده.
0: ان توكا الناس الكل
1: بيلينغهام وكيليان مبابي بدرجه اقل فينيسيوس جونيور هذا متلاثة لي فما كوكوريا زاد على الرجوش اللي شرته من تشيلسي بيسكو يلي شامبيون دو موند دونك هذا هما
0: نتصور ان توكا الكوليكسيون ذي اللي باش تكون موجوده وراوها باش يلبسوها لي جوار نتاع ريال مدريد السانسبير من الكوليكسيون لوي فيتون ترانك اللي هي كانت معناها لانسي كانت في فيفريي اللي فات وهما اليوم باش يكملوا هالجام دارتيكل هذايا في مناسبه كبيره اللي هي 130 سنه على اطلاق لوي فيتون الماركه الشهيره
1: تبارك الله
0: طبعا وي دونك الجام تاع الفواياج هذايا
1: دار كبيره سي سيم
0: هو ريال مدريد ولوي فيتون
1: كبار
0: دونك هذايا تصاور انتشروا برشا في الريزو سوسيو حتى على جوجل وغيرها من لي سيت وشفنا بلوزيور جوور اللي لابسين سورتو الكوستيم تاع لوي فيتون اللي هي مختلفه من لي جوارات الكل وحتى لي اكسسوار لي ساك
1: ولي فري
0: وغير
1: خاطر ما عندهمش الديوانه تعرف مره سافرت في مطار اوروبي فما نساوي واقفين ديوانه يثبتوا اي في ليميتاسيون
0: اوتنتيسيتي نتاع ال
1: ما يشوفلكش الباجاي يشوفلك مثلا
0: نتاع لي فاليز
1: ساك نتاع امرار فاليز لونيت فهمتني وتمشي ويعرفوا بالعين يعرفوا معناتها
0: خلينا ناخذ شويه لا سويم بريسك نتاع لوي فيتون في لي زارتيكل هذوما كي نشوفوا شويه مثلا بورتفوي لوي فيتون ما بين 500 و 600 و 700 يورو تقريبا
1: معناتها كان اذا عليك فلوس تنجم تخليها في مقاطره بطاقه تعريف في تونس
0: الساك اللي هي ساك دو فواياج ولا ساك تاع حمام ولا غيره ما بين 1000 و 1500 يورو الفاليز ما بين 1800 و 2500 يورو
1: يورو يورو 8 ملايين ونص
0: والكابوت ما بين 7000 وحتى 15000 يورو يعني هذوما لي كوستيوم تاع
1: الفاليجه اللي 2500 يورو
0: اكثر مام
1: ايوه او اكثر هذيك
0: حتى 5000 6000
1: كي تسافر بها في المطار كي يرميوها من بعد يشقوها باش يهزوا منها الشوكولاته ولا لا
0: مش المطارات الكل
1: المطارات كلها
0: يلا سؤالي الثاني يقول شاب من بريطانيا كل شهر تقريبا يسافر من لندن للمغرب السبب غريب هو
1: غريب
0: معناش لي في هذاك معز
1: سنة
0: لي في نتاع السؤال
1: انا نعرف شكون يعملها كيما اللي سبب بسيط اللي هو يبدا مثلا يحب واحده ولا واحده تحب واحد
0: اللي يحب واحده ولا
1: ديما يهبط
0: ولا اللي تحب واحد عادي
1: ديما هذيك
0: عادي هذاك
1: من لندن لوين؟
0: من لندن للمغرب
1: المغرب وين؟ المدينة
0: يمشي
1: عندك؟
0: يمشي لا ما عنديش المدينة ولكن في المغرب جيماجين الدار البيضاء ولا الرباط
1: دار البيضاء مراكش مريبات
0: جينيرالمون دار البيضاء ولا الرباط
1: فاس
0: الرباط ولا الدار البيضاء السيد هذا شاب يسافر كل شهر اش معناها كل شهر هو؟ شنو يجي على بالك؟ كل شهر
1: عنده شهرية غادي
0: لا كل شهر معناها عادة الرجل كل شهر شنو يعمل؟
1: يحجم شعره هاي حجم شعره برخيص
0: الحلاقة في لندن غالية برشا توصل لأكثر من 45 جنيه استرليني
1: في الأذر في الأربعة
0: وي دونك هو
1: 180 دينار معناتها
0: بالأوبن سكاي نتاع الطيارة وليلة في الأوتيل وحلاقة بالمغرب الكل يتكلفوا هذا ياخذ تقريبا تذكرة الطيران ياخذها ب 21 يورو ليلة بالفندق ما بين 10 و 12 يورو والحلاقة الكلهم يتكلفوا بين 39 و 40 يورو هذا السيد اللي هو يمشي كل جمعة كل شهر باش يحجم في المغرب السفر
1: بريطاني هذا
0: إلى المغرب هذولي
1: بريطاني من أصل بريطاني من أصل آسيا وهي معناتها راضع على الحذقة
0: دونك السفر للمغرب أرخص برشا من الحجامة في لندن
1: أي ما فما يقول لك أنا يبدأ مثلا أجنبي يجي يعدي جمعة في أوتيل في تونس بتسكر طيارة ماكل شارب أول إنكلوزيف شيخ عايم ساهر يشتح وماخو شمس تتكلف له أكثر من الجمعة ذيك اللي عديها
0: في الدار
1: هو في الدار يقضي في الدار وياكل في الدار ويعمل كمانديت نتاعو في الدار وماهو ذا في الدار
0: وإحنا دونك إذا نبدلوا شوية من القام تاع التوريزم والتوريزم هذا
1: يلزم عندك سامحني كي يبدا ما عندكش علاش تبدل كيفاش تنجم باش تبدل وانت ما عندكش
0: تمشي ليفل آخر تمشي استراتيجية أخرى
1: يا أخي نحب هو نقولين أنا
0: لا خدمة عليها
1: أنا توا نحب نولي نخدم ليفل ليه
0: خدمة عليها
1: تخدم ليفل ساعة وما تجيش هكاك مش تقولين يلزمك تبدا بشوية بشوية راهو كل عام تزيد مثلا الليفل سوبيريور مش في عام تلقى روحك الكل وليت ليفل سوبيريور
0: لا
1: يلزمك تعمل نيش صغيرة وبعد تكبرها بشوية بشوية ما تحقرش السياحة هذه الدوماس ما تحقرش السياحة الشاطئية
0: ولكن تطور تطور في السياحة
1: لكن تكبر النيش نتاع السياحة اللي كيما في المغرب فما أماكن في المغرب وأنت حكيت لنا على المغرب في مصر زادة اللي كي يمشي توريست يصرف برشا
0: وي.
1: اللي يصرف قد 10 توريست يجيوا لتونس
0: وي ان توكا خرجت مره احصائيه على قديش يصرف التوريست مثلا في العالم مثلا اكبر ديبونس في العالم من توريست موجوده في فرنسا تقريبا اكثر من 1300 يورو في الرحله يعني التوريست كي يخرج في فرنسا يصرف اكيد
1: علاش على خاطر
0: فما شوبينغ ريستورونات اليو توريستيك
1: خاصه فرنسا متسميه فيش بالعالم متسميه زوز حاجات اللي هي
0: الغاسترونومي
1: الغاسترونومي والمود الغاسترونومي في فرنسا غاليه والمود كيما انت الماركه اللي سميتها قبيله لوي فيتون إيف سان لوران معناه زاد في تونس خلينا نسميه مثلا ديور شانيل
0: وغوتشي وغيره
1: وهذا من الكل معناتها التوريست خاصة نحكيو على التوريست خاصة الآسيوي
0: الآسيوي
1: الياباني كوري الصيني الكوري الجنوبي هذوما كي يمشيو في ولا سنغافوري مثلا كي يمشيو الرحلة لباريس راهو باش يشري لك هذاك الشيء علاش يطلع على المعدل نتاع الانفاق باش يشري لك لوي فيتون وباش يعمل لك باش يعمل لك عشاء في التور ايفيل في
0: 200 و250 يورو
1: 250 يورو وباش يعمل لك عسان عشاء عسان دونك هذاك علاش يصرفوا برشا احنا في تونس الليفل هذيك تنجم تطلع لها ولا لا يلزمها خدمة يلزم تكبر فيها يلزمك زادة سمحني
0: وين باش يصرف في الطرق
1: وين هذاك باش يقول لك انا توريست تجيب
0: تعطيه وين باش يصرف
1: فما توريست يجي ويروح يرابي تونس كان مطار والكار والوتي وما يخرجش وما يخرجش ولا يخرج شوية يلقى شي حاجة بوتيك يشري منها حاجة هكا باش يعمل دورة على ياسمين الحمامات ولا على ما جودي نابورت كوا ولا حاجة
0: ولا جربة
1: دورة صغيرة ولا جربة ويروح لوتيل وما يصرف حتى فرنك
0: فو بونسي كيفاش يصرف توريست
1: فما قبل لي سيركوي هذوك اللي كانوا عندهم قيمتهم
0: صحيح.
1: اللي خدم متاع الصناعات التقليدية متاع الزرابي متاع التحف متاع القفص هذاك اللي نضحكوا عليه متاع يشوف بدين اخرين كان راهو يخدم شو يخدم القيودة معناتها الدليل السياحي يتسميه يخدم القيودة
0: والحرفي
1: يخدم الجهات انت يجيك يعديلك جمعة في تونس يعديلك أربع أيام في الجنوب ولا ثلاثة أيام في
0: والمقهى والمطعم وغيره
1: كل شيء توا ولات أول انكلوزف وخاصة الحاجة الأخرى الخايبة على الاقتصاد هذا يلزمك ساعة تتخلص منه قبل ما تخمم تبدل ليفل اللي يخلص البرة كل شيء الفلوس تقعد البرة دونك هذا يلزم يخدم عليهم يلزم رؤية يلزم زادة الرؤية هذه ما تقولش نحب
0: ولا اليوم
1: نحط الميكانيزم باش تخدم كيما تحب
0: واحنا نحكيو اليوم على ان توريزم التيرناتيف زادا فما ناس ما عادش تحب تمشي للاوتيل وتقعد بالبيسين وغيره تحب تمشي مثلا تكتشف دقه تحب تمشي تكتشف بلاريجيا
1: فما يا شويه
0: هذا لازم تخدم عليه
1: شويه ما شنو شو بلاريجيا ودقه حاجه عظيمه يا ما عندهمش اسم في العالم مازالوا مش معروفين
0: والله انا تمشي البقايا في العالم تمشي مثلا في ايطاليا ترقى معناها دي توريست اوستراليين ويابانيين وامريكان في دشره على الادرياتيك تقول كيفاش سمعوا بها
1: شافوها شافوها مؤثر مشي
0: ما يمشيش الروما ويمشي لذيك
1: ما يمشي للزوز لا يمشي الروما بعد يمشي فما بلايص انا يحكيوا لي عندي شكون مشى بلاصه في الجنوب مشي المقاهي والمطاعم شيء كبير والرخص ولكن يبدو أن الرخص هذيك مش عادي يبدو أنهم غاديك المافيا فبدي دونك عاملينه كيما تبيض الأموال دونك تمشي البقعة كلها شمس وبحر وأكيون ورخص ويفرحوا بيك باش الجماعة هذم كمالي اللي رسروا
0: ولكن التوريست يكون ساتيسفي
1: لكن ساتيسفي صحيح
0: باهي زعمة كيفاش مواطن في الصين يعني 300 مرة في العام يدخل المطار ياخذ وجبة في أرقى مطعم ويروح من غير ما يدفع حتى فرنك علاش السيدة ذي يمشي للمطار يدخل الاسباس في اي بي ياكل ويروح
1: هذا يا ميخو تذكره في اي بي وينجم يبدلها ينجم يكنسلها دوك يمشي ياكل يكنسلها ويروح يمشي ياكل يكنسلها ويروح
0: اكزاكتو شريت تذكره
1: كلف لهم ما كلف لهم
0: شريت تذكره بتاع طياره درجه اولى يعني اسوبلا يعني ينجم يغيرها او يلغيها في اي وقت ويرجع فلوسه وبعدها ولا يجي يوميا المطار يدخل من التفتيش بشكل طبيعي لانه عنده
1: تذكره
0: ويمشي مباشره لصاله كبار الزوار في اي بي ياكل يشرب بلاش وبعد يمشي لموظف الحاجز ويأجل الرحله نتاعو الغدوه يقولوا راهو غدوه باش نرجع وغدوه يقرر انه يكرر نفس الحاله
1: فما مره ويكاند روح لدارهم واخرا بعد 3 ايام
0: استمر على الحاله ذي اكثر من 300 مره عملها في سنه واحده وقت الشركه انتبهت وبدات تحقق الغى التذكره ذي ورجع فلوسه والشركه ما نجمتش تحاسبه قانونيا لانه عمل حاجات قانونيه ما خالفش القانون وما خالفش شروط التذكره
1: اي هم ينجموا يبدلوا القوانين يقولوا مثلا ما عندكش الحق اكثر من 10 مرات يا اخوي برا الاولى الثانيه الثالثه الرابعه
0: لا هوني ما فماش سايره
1: لا اي ما تنجم قانون هذا لا تردها ما عندكش الحق تفوت 10 مرات
0: فاصل احنا نسمعوا يو تو يغني 1 بعد شوي نرجعوا لكم في اون تي بيوتيك بلس

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بنور
1: على جوهر FM. شوف اسمع.

0: رجعنا لكم هذه أنتيبيوتيك بلس على جوهر اف ام 5 غير 4. تشوفونا على جوهر تي في. يلا معنا أنس في الأسئلة السريعة. السؤال الأول يقول فيسا فيسا جاوبني فيسا فيسا فيسا
1: كان ما جاوبت أو جاوبك الكرونيكر الثاني.
0: لا مش مشكلة مش عندي الأجوبة أنا حتى كان ما جاوبتش أنت عندي جواب.
1: أنا صح عليك جوابتك كثرت يميما.
0: المنتخب الأكثر تتويجا بكأس أمم أوروبا
1: إسبانيا
0: برصيد
1: 3-4 أربعة واحد تقديم في الستينات.
0: المنتخب الأكثر تتويجا بكوبا أمريكا
1: الأرجنتين
0: برصيد
1: 16
0: برافو. المنتخب الأكثر تتويجا بكأس أمم أفريقيا
1: مصر
0: برصيد
1: 13
0: 7-7 المنتخب الأكثر تتويجا بكأس أمم آسيا
1: راح معزك اللي هاني قلت مصر
0: يحبكش تجاوب كل صحاب آسيا
1: آسيا
0: أربع ألقاب
1: اليابان
0: المنتخب الأكثر تتويجا بكأس الكونكاكاف
1: مكسيك
0: برصيد
1: 7-12 بركال.
0: النادي الأكثر تتويجا بالدوري الإيطالي
1: اليوفي
0: قديش
1: 32
0: 36
1: ما نحاولهم أربعة مذروبين طلعوا بيخدينهم بجعال
0: غايبة.
1: لا
0: هذوما انتوكا اوفيسيالي تقايدوا ستوكا
1: انا في بالي منحيين لهم
0: مش اربعه منحيين
1: ثلاثه
0: منحيين لهم زوز. اللاعب الاكثر مشاركه في تاريخ الدوري الايطالي
1: باريزي
0: لا
1: مالديني
0: لا
1: هكاك في
0: 657 مباراه
1: دينوتزوف
0: لا جول كمان
1: مش جول بوفون
0: جالويجي بوفون. الهداف التاريخي للدوري الايطالي
1: مش معروف اسمه
0: 274 هدف سيلفيو بيولا
1: مش معروف الثاني شكون
0: ما عنديش
1: مش معروف.
0: المدرب الاكثر تتويجا بالدوري الايطالي
1: ساكي
0: لا
1: كابيلو
0: لا
1: تراباتوني
0: 9 القاب تراباتوني
1: جوفاني تراباتوني.
0: هاي نمشي لك للنيفو الوطني
1: نمشي لي
0: تقول لي الفريق الاكثر تتويجا بالبطوله الوطنيه
1: هاي نمشي لي
0: اللي هو
1: فين فانا بليت
0: في تونس
1: النيتس فيقسي
0: يا الله
1: نجم الساحليش
0: لا زيد زيد فكر خليني سيبك
1: لا حقا خوسيت فما ملس قبل الاستقلال النادي حملنفا
0: لا لا حتى اليوم
1: النادي الافريقي
0: عنده مشكله لا
1: ترجي رياضي
0: ترجي
1: داكور قديه
0: ما عنديش عدد ده ما تبع نقول
1: سارة من راسك كيف
0: عملت عبيتك تشوف جاوب ولا ريمك هاي سمعك مقاطع وتقول لي تلفزة مسرح ولا سينما. هذا المقطع الأول
1: تفضل.
2: الزلزال هو ربيع الدنيا عيونها اللي تجري في قلبها دمها يفيع يحييها اشتهى الموت يحذر البيحة صرح نخبر اللي تكسرنا وما يجبرنا حد كسرنا طائفة واحدة لها العز وتفنى الدنيا للي دمه رخيص واللي دمه غالي يدفع ليه يهون يقتل ويبقى ما فيناش صفيت وباش نصفي ونزيد نصفي حتى السماء
1: مسرحية هذه
0: هاي
1: مسرحية ما نعرفش
0: عمل مسرحي انتاج المسرح الوطني 1993 نص عالمي لمولير شكون كان انا
1: ما نعرفش
0: نسمعوا فيه تو
1: سلاح مصدق
0: سلاح مصدق اي جمال ساسي خديجة سويسي عبد الحميد بن قياس اخراج محمد الدريس عندك فكرة
1: يعيشوا شكسبير
0: لا
1: مولير قلت
0: وذي انتوكا كلاسيك هو خدموا عليه برشا ناس
1: البخيل
0: لا دون جوان
1: دون خوان دي مارك
0: دون جوان
1: الخير بتاع دون خوان بتاع مولير دون خوان القصة الأصلية مات
0: دون جوان مولير اي بي انتوكا
1: بالي إيطالية بام
0: انت سالتني قبيله عدد البطولات اللي تراجعت تونس 34
1: كيما اليوفي تبارك الله
0: 34 لقب
1: فرق كبار
0: فرق كبار
1: بيان سور تحية
0: حتى النادي الافريقي فريق كبير ونجم الساحلي فريق كبير ونجم الساحلي فريق كبير ملعب التونسي فريق كبير
1: بيان سور
0: تدور الاحداث في الاكستري ذايا في قالب كوميدي رومانسي وين يحاول شاب اثبات نفسه للزواج من حبيبته هذا الاكستري
3: شمس زرقاء وهي لابسه بالنكحل في نهج خلال كفار وعينيها محلولين كالضحيه قلقتني فدتني زدت يا عيني
4: اسمعي
3: شنو هو شتم؟
4: قاعد على الكرسي نتاعي. اذا فيك سرح.
3: اي قاعد ننظف حياتي. تضحك انت. مش هتعمل كيف مش خير؟
0: يلا.
1: مسرحية زاد.
0: لا مش مسرحية.
1: مسرحية هذي.
0: لا فيلم. فيلم. ونغم المون تجاو بالي هذي.
1: لي زازود لافاك.
0: لي زازود لافاك.
1: زازويت.
0: 1992 منتي عديت لي اكستري معز تاع مسرحيه راك
1: اي هذا مسرحيه
0: عندك الاكستري صحيحه عندك الاكستري صحيح خلينا نسمعوها
5: هو متحقق اللي هو من قبيله يمشي ويغزر يمشي ويغزر
6: عجب يا اخي ممنوع باش واحد يغزر وين ماشي
5: تعرف هو بيدو السراق استوشات ياخذ فلوس الولاد الصغار واستوشات العزايز قداش منهم جاوا يتشكاولي راهو يعس عليهم باش يخطف لهم استوشاتهم اما تاح معايا المره دي حصلت ما عندك وين تفلت
4: بنور بنور سيئ لقيتها
0: بنور به
1: هذا يا لي زازود لافاك
0: هذا الزازويت
1: زازويت او لي زازود لافاك
0: اخراج محمد علي عقبي
1: محمد علي العقبي عام تصور عام 89
0: حوار حموده بن حليمه بطوله انيس رعاش
1: يا رحمه غادر نعمناول
0: درر سايسي
1: درر سايسي
0: طارق حربي درر بوشوشة جمال سيسي لمين النهدي
1: غالي لكروا
0: غالي لكروا 1992
1: يما راو
0: تصور قبل
1: تصور 89
0: تصور قبل انت عملت فيجوراسيون
1: وانا صغير ايه عملت فيجوراسيون
0: مالك لازمك تجاوب عليه به الاكستري الثالث احنا سمعنا المسرحية شوف شوية ترى نسمع
3: وهي لابسة بنكحل في ناش خلاو كفار وعينيها عينيها محلولي كالضحية قلقتني فددني زدني عيني
4: اسمعي سي غسان سي غسان
3: شنو واش تم
4: قاعد على الكرسي نتاعي اذا فيك سرح
0: يلا
1: جمال مدني هذا
0: هذا جمال مدني تمثيل لسعد جلاسي ليلى الشابي ناس عبد السلام هذا النص للفيلسوف الفرنسي جون بول سارتر كتبوا سنة 44 تحت عنوان جلسة مغلقة لتونستو وتجسيد على خشبة المسرح جمال سيسي المخرج جمال سيسي
1: العبث
0: 2014 بقول العبث هو الاتجاه متاع جون بول سارتر ولكن هذه بورغا
1: بورغا
0: بورغا 2014 في نوفمبر سنة 2024 حكمت هيئة محلفين فيدرالية في ديترويت بولاية
1: ميشيغان
0: الأمريكية بمنح تعويض قدره 12.7 مليون دولار لامرأة أمريكية اسمها ليزا دومسكي حليش حسب رأيي 12 مليون دولار مبلغ كبير
1: كبير برشا وعام خديش
0: 2024 نوفمبر 2024
1: صدر ضد حكم خطأ حكم قضائي خطأ
0: لا
1: عملوا لها خطأ طبي
0: قريب انت قريب
1: الثانية ولا الأولى
0: هي ساعة شنو صار لها في خدمتها
1: نعرف هذي تردت من خدمتها
0: تردوها من خدمتها
1: على خاطر
0: 2024
1: كورونا خاطر قررت ما تجيش كورونا وما تلقحش كورونا
0: رفضت تعمل تلقيح ضد الكوفيد وكانت تخدم أخصائية تكنولوجيا معلومات في شركة تأمين صحي بلو كروس بلو تشيلد اوف ميشيغان لأكثر من 30 سنة وسبب الفصل 2021 كانت الشركة صارمة بشأن تعمل الناس كل تعمل اللقاح هذايا ولكن هي قالت أنه هي يتعارض مع معتقداتها الكاثوليكية والشركة رفضت الطلب متاعها ورفعت دعوة تتهم فيها الشركة بالتمييز الديني خاصة أنه كانت تعمل عن بعد بنسبة 100% يعني ما كانتش تشكل خطر على زملائها وما كانتش مضطرة أنها تعمل الفاكسان حكمت المحكمة لصالحها وقسم مبلغ التعويض إلى 10 ملايين دولار كتعويضات تأديبية عقابية ضد الشركة 1.7 مليون دولار تعويضا عن الأجور المستقبلية والسابقة المفقودة ارتحت والله مليون دولار
1: تمشي تحلو تيل تو
0: كتعويض عن الأضرار غير الاقتصادية مثل المعاناة النفسية
1: قريت قبيلة حكيت لي على سارتر العبث
0: 12 مليون دولار
1: عبث الحكم هذا
0: عبث
1: ليه سامحني كان الناس كان خاطر مثلا الدول ألزمت مواطنيها باش
0: أنا ميعملوا الفاكسان
1: تصور الناس كل واحد على زي راسه وما عملوش الفاكسان رافيا في بقعد كورونا قعد عامين راه رب 5-6 سنين راه يكون اليوم.
0: ولكن الناس ديما تنتقد لي فاكسان تاع الكورونا.
1: ايه ما هذاك اللي منع شنو اللي منع البشريه كي جانا كي جا التلقيح منعت الناس فيه عوارض جانبيه فيه يمكن حاجات زربوا فيه ما نجموش يستناو البروتوكول هذاك نتاع اللي يقعد عامين وثلاث سنين.
0: معناها بالنسبه لك انت اذا كان هي محكمه تحكم بالحكم هذا 12 مليون دولار راهو عبثي معناها
1: عبث 12 مليون دولار راهو نحكيو على ثروه على على على برشا فلوس
0: خاصه
1: معتقدات معتقداتك الدينيه تخليهم في الدار
0: وي.
1: ما تحبش تخدم ما تحبش تخدم انا الحقيقه الحكم هذا صادم بالنسبه لي
0: دكتور البان نيتس ما لايف هذه حغنيتنا واحنا نرجعو لكم في اول الساعه الثانيه بعد شويه نسمعوا نهار من نهارات وبعد شويه باش يكون معنا ضيوفنا من مجله فماغريبين اللي باش يحكيونا على اكتوبر الوردي وبطبيعه الحال كل الجهود المتصله بمكافحه سرطان الثدي في اكتوبر الوردي هذا الكل نحكيوا عليه في الساعه الثانيه من انتيبيوتيك بلس ما تبعدوش

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر للسوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي بوانتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفام.
0: جوهرة جيت سيت.
3: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر غولو اسويتو ليلا جامبو دو بلي بعشرة دينارات و 890 مليم أكاو، ومعاه الثاني بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
4: مونوبري ديما معك.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
6: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك أورانج.
8: في بالك بعرض صفتين جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
9: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
8: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05 21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
10: Business News.
11: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. شاركت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في أشغال الملتقى العربي الثامن للحوكمة الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس بين 12 و14 من أكتوبر الجاري، تحت عنوان تعزيز الرقابة والحوكمة في ظل إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي، دور القيادات والمجالس العليا في ترسيخ الحوكمة الرشيدة، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء المهتمين بقضايا الحوكمة والرقابة والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية. هذا وقد تناول رئيس الهيئة أثناء إشرافه على افتتاح أعمال الملتقى الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات التدقيق والرقابة، والتي تسمح بالانتقال من رقابة دورية لاحقة إلى رقابة استباقية وذكية، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة أن يصاحب هذا التحول في الرقابة حوكمة للذكاء الاصطناعي نفسه من خلال وضع قواعد وضوابط تضمن جودة البيانات وحمايتها بما يضمن استخدامها المسؤول والأخلاقية. أيضا تم خلال هذا الملتقى تقديم تجربة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تطوير منظومة ناصيف الخاصة بمتابعة نتائج التقارير الرقابية وجهود الهيئة المبذولة في تكوين المراقبين العموميين حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والتدقيق وضوابطه. وقع مرصد الصحراء والساحل والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم بتونس اتفاقية تمويل بقيمة 150 ألف أورو، أي ما يعادل 504.2 ألف دينار، لتنفيذ مشروع يهدف إلى تثمين المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية ودعم تكيف المناطق الريفية بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مع التغيرات المناخية. المشروع إلى تعزيز إدماج المعارف الزراعية الإيكولوجية والممارسات المحلية في استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية ببلدان الضفة الجنوبية للمتوسط وهي سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب، إلى جانب تحديد الشروط الكفيلة بتوسيع نطاق الحلول التي أثبتت نجاعتها. دوليا، أعلن رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن البنك يجري محادثات مع ما بين 30 و40 دولة بشأن تقديم مساعدات لمواجهة صدمات الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمين عن الحرب في الشرق الأوسط، محذرا من أن الضغوط على الاقتصادات النامية قد تزداد خلال الأشهر المقبلة. حذر أيضا صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النظام المالي العالمي، مشيرا إلى أن تصحيحا حادا في أسواق الذكاء الاصطناعي أو هجمات سيبرانية كبيرة قد يتسببان في اضطرابات واسعة النطاق وتشديد مفاجئ للأوضاع المالية العالمية. إلى اللقاء.
7: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
12: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
7: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
12: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
7: اس ام اس على 85 990.
12: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
13: جوهر اف ام تندانس
14: تندانس
15: بيريايت
16: عسلامة. Get ready with me 20 plan and guess what.
17: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
18: أريدو طور عالمك.
19: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا على راديو جوهرة. هذا هو موعدنا اليومي اللي جمعنا معكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على شركة الأوبن آي، والأوبن آي بتبيع قاعدة تغشش في برشا عباد، لكن المرة هذه نحكي على العلماء المختصين في الرياضيات، يعني لي ماتيماتيسيان. مجلة اسمها Humanity in Mathematics تحتج علاش على Open AI، على خطرها خرجت نتائج أبحاث خاصة بالرياضيات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وهكا الجهة هذه اللي اسمها Humanity in Mathematics تدعو علماء الرياضيات إلى مقاطعة كل ما تنجو شركة Open AI، هذا اعتراضا منها على منهجيتها في نشر النتائج والملفات البحثية. تقرير زاد كيف كان خرج على جريدة إنديا Today.

0: فيه اللي كونه الدعوة هذه لمقاطعة الأوبن آي إي جات بعد ما في 6 أكتوبر الحالي خرجت الأوبن آي إي نتائج تحليل 377 مسألة هامة في الرياضيات، إلى جانب عندها ستوك كامل فيه أكثر من 700 ملف خاص بالليزيكواسيون تري كومبليكي. انتقدت الجهة الناهج هذايا معتبرة أن لكونه نشر العدد الكبير هذا من الملفات دفعة واحدة مش إسهام حقيقي في تقدم الرياضيات، لكن نجم الراوه هو استعراض لقدرات الشركة وبالطبيعة تقليل من عزم واهمم الطلاب فيما يخص الرياضيات ومحاولاتهم لفك شفرات وإلا رموز بعض لزيكواسيون الصعاب. الانتقادات هذه تعكس في نفس الوقت تصاعد النقاش حول دور الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي ومدى ضرورة الالتزام بالشفافية وإتاحة الفرصة للجانب العقلي والبشري في حل هذه المشاكل، هذا بالطبيعة إلى جانب احترام دور الباحثين في تطوير المعرفة العلمية. سبتمبر اللي تعدى كيف كيف أوبن آي إي زادت الطين بلة، وواحد من نماذجها الداخلية تمكن من حل مسألة مرتبطة بتحدي نيفر ستوكس للألفية، وهي من أشهر المسائل الرياضية اللي مازال التوصل إلى حل مقبول لها يمثل تحدي علمي. بلغة أخرى راهو إذا كانك مش تعتمد على الأوبن آي إي في الليزيكواسيون ولا في الرشيرش ولا غيره، راهو ينجموا يفيقوا بيك أنت كطالب ولا باحث في ميدان الرياضيات، وهكا ما عندك حتى ميريت في حلان ليزيكواسيون الصعاب. هذا شنو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر فم. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
3: Antibiotique plus. En tomatasme. Antibiotique plus. Ma sénévenour.
4: Ah, j'aurais fait une chose à ce moment-là.

0: هذه ساعتنا الثانية، مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا. وكي العادة الساعة الثانية نبدأها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات، في نهار من نهارات.
0: تفضل ناس من مالك. هاي
2: باش نحكيو اليوم في نهار من نهارات على واحد من أعظم الحفلات في تاريخ الموزيكا.
0: مش حكيتنا عليها ما لفتها،
2: حكينا على أعظم واحد.
0: طوى من أعظم،
2: من
0: وودستوك.
2: لا
0: مال
2: The Freddie Mercury Tribute.
0: اي
2: هذا
0: في ويمبلي. هذا
2: في ويمبلي نهار
0: ثمانينات.
2: لا لا، بعد لما مات فريدي ميركوري. فريدي ميركوري مات 91. هذا
0: بعد لما مات. معناها اوماج لي،
2: اوماج لي فريدي عام.
0: اي
2: في 20 افريل 1992 في في ويمبلي صار اوماج كونسير للفنان الرائع فريدي ميركوري.
0: في هيلتون جون وجورج مايكل
2: في هاني باش نحكي لكم عليه. الكونسير هذا
0: معناها اسكت خلينا نحكي.
2: لا كيما تقول انت تريث ولا تتسرع.
0: نعطيك لا تندفع
2: ولا تندفع يا سامي.
0: تفضل.
2: تكون من زوز اجزاء. الجزء الاول شاركوا فيه من اعظم الفرق نتاع الروك في تاريخ الانسانيه. افتتح الكونسير هذا جروب ميتاليكا، خاصة غنية غنية سيد باترو و Nothing Else Matter. ومن بعد اكستريم اللي أداو غنية بوهيميان رابسودي. ومن بعد ديف ليبارد. ومن بعد بوب جلدوف اللي كان هو سبب في الكونسير اللي حكينا عليه الجمعة الأخرى. ومن بعد شكون الأداء؟ يوتو. لكن ما غنيوش في ويمبلي،
0: كنا نسمع فيهم قبيل.
2: غنيو في كونسير في أمريكا.
0: أوكي.
2: معناتها من كاليفورنيا وتعدى ديريكت
0: نفس الايفينمون. يعني ما هما
2: هو الحفلة صارت في كاليفورنيا لكن تعدى ديريكت في الكرون جيون ذيك متاع ويمبلي بحضور 72 ألف متفرج. ومن بعد شكون يطلع يا سامي؟ جروبي المفضل
0: نيرفانا.
2: من أنا زوز نيرفانا وجروبي.

0: اللي بقاو من مجموعة كوين وبتبيع بعد رحيل فريدي ميركوري وأداو أغاني كوين مع الأسماء هذم. تبعني مليح سامي.
1: جورج مايكل
0: مع جو أليوت وزلاش زلاش الجيتاريس الكبير متاع متاع الغنز الروزز
1: الغنز الروزز
0: مع بلاك سابات ثم مع زوكرو

0: دافيد بوي وميك رونسون غنوا هيروز وذا لوردز براير. ومن بعد يطلع جورج مايكل يغني معاهم 39 ويغني معاهم These are the days of our lives. جورج مايكل كوين وليزا ستانسفيلد مرة أخرى. من بعد جورج مايكل يعمل غنية Somebody to Love الفيرسيون معروفة ياسر اللي في الكونسير هذا. ومن بعد غنية Bohemian Rhapsody طبعا من روائع كوين. كوين إلتون جون وأكسل روز. بعد
1: اخي مش في الكونسير هذا غنوا جورج مايكل و والتون جون
0: دون السان ملا تسبق راح باش غني عليه الجمعه الاخرى نحكي عليه الجمعه الجايه الكونسير هذا
1: دون السان جو داون اون مي
0: لا غنوا دون ليت ذا سان جو داون اون مي في الفيلا في كونسير اخر نحكي عليه الجمعه الجايه. ومن بعد نخدموا شكون ثلاثه اللي كملوا كوين واكسل روز وي ويل روك يو بدا يعني الفيرسيون هذيك

0: كنت نهار من نهارات
1: اللي حكيت لي عليها دونت ليت ذا سان. عندها بغلب انها من اعظم الحفلات في تاريخ الموسيقى. عندها حاجه اخرى بالنسبه للتوانسه اللي انا مثلا خاصه اول بث للقناه الخاصه قناه الافق كي حلت حتى الكونسير هذا حتى الغنيه هذيك

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بن نور
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع
0: ادين
2: مرحبا بكم مستمعين على موجات جوهرة فام وعلى جوهرة تي في. طبعا في أدين كل مرة ناخذ موضوع مهم لأنه في حياتنا فما حاجات تنجم تقابل برشا ناس ولكن التوعية بها يكون عنده أهمية كبيرة. في كل مرة نستقبلوا الناس اللي توعي وتحاول أنها تقول حاجات مهمة وتعطي نصائح وكذلك التوعية لأنها حاجة مهمة جدا. في أكتوبر من كل سنة فما أكتوبر الوردي، أكتوبر الوردي اللي يحتفي بالسيدات اللي هما يحاولوا أنهم يقاوموا ويحاولوا أنهم يتغلبوا على سرطان الثدي. وطبعا من خلال هالشهر ذي وتوكا عام كامل نجموا احنا نحكي، ولكن خاصة كيكون فما مجهود كبير مركز في أكتوبر خاصة في الأيامات ذي على مقاومة مرض السرطان، سرطان الثدي اللي هم بنسبة أكثر من 95% السيدات، ولو أنه في 5% تقريبا يهم الرجال سرطان الثدي زادة، ولكن الأكثر يهم السيدات. على ذلك أنا عندي برشا فرحة باش نستقبل ضيفاتنا اللي هما يجيونا من فمغربين الجريدة الألكترونية والمجلة

0: كذلك اللي عندها طبعا اهتمام خاص بالجانب الاجتماعي والمجتمعي وتخدم على برشا قضايا مهمة تخص المجتمع التونسي. دونك فام مغربي نساء مغربيات. نستقبل ريم ورغي مديرة مؤسسة للمجلة أو الجريدة الإلكترونية. اليوم لفيرسيون إلكترونيك أكثر
1: لا فيرسيون الكترونيك اما نحافظوا نستحفظوا
0: على النسخه الورقيه
1: نحاولوا لا رغم راهو صعيب برشا اما مازلنا مانيش مسلمين
0: مانيش مسلمين. مرحبا بك ان توكا ريم رئيسة التحرير مدام ياسين مخديجه. مرحبا بك.
2: مرحبا بك.
0: سافا في فورما؟
2: الحمد لله.
0: قبل ما ندخلوا للاستوديو اعطيتنا البينس هذايا اللي هو رمز لاكتوبر الوردي وطبعا كما قلت مقاومه سرطان الثدي. سعداء انكم تكونوا معنا طبعا في البلاتو على جوهرة فام وبطبيعه الناس تشوفكم على جوهرة تي في. شنو هو هالحدث نتاع السنه؟ شنو تعملوا؟ نعرف انه في كل مره انتوما تنوعوا من خلال هالاحتفاء ربما لأنه الاحتفاء زاد كما قلت بالنساء اللي يتغلبوا على المرض ذايا والتوعية كذلك للنساء اللي هما في مقاومة لهالمرض ذايا. سنين شنو فما؟
1: كيف العادة ولكن من عام لعام نحاولوا أن نتأقلموا مع درجة الوعي المجتمعي. من عام لعام نحاولوا أن نمسوا جزء آخر ولا موضوع آخر يمكن ما يتحكيش فيه برشا. خليني قبل كل شيء نشكرك سامي على
0: مرحبا بيك
1: على دعوتك على استقبالك على الانجاجمون تاعك
0: هذا واجبنا
1: في كل معني القضايا الانسانيه اللي نهتم بها. بالنسبه لنا نحن في فام مغربيين راهو سي الكومباني دو لوكتوبر روز سنه هو الدوره 13. بدينا اول دوره عام 2014 ومن وقتها ونحن في كل مره نحاولوا ان نتطرقوا الى جانب من الجوانب العديده للمرض وفي كل مرة نحاولوا أن نختار شكل من أشكال التوعية. ولكن نحب نأكد برشا خاصة السنة على دور التوعية. راهو سي فري كو انك تعاون عبيد باش يعملوا الماموغرافي مهم. سي فري كو تشجع الناس باش تمشي وتعطيهم معناها الادوات المطلوبه باش يعديوا على رواحهم ولا باش يداويو. ولكن رانا نحن كمجله قاعدين نحاولوا نخدموا على التوعيه لانه اذا كان عندك مراه واعيه باهميه الاحتفاظ بنفسها وبصحتها في أكتوبر وغير أكتوبر فتنجم تكون متهنية على المجتمع الكل على العائلة وعلى المجتمع. فنحن نخدم إسي أن كومبا أون لوي ميم على خاطر حاجة كي نيبا تنجيبل وقت اللي تبدأ تخدم على التوعية ما عندكش حاجة تشريها حاجة تمسها حاجة توريها ولكن قاعد تخدم على العقول قاعد تخدم على الرفع من المستوى الوعي اللي هي ماهيش حاجة سهلة تاخذ برشا عوام وبرشا تطلب برشا خدمة. ولكن الحمد لله من 2014 لليوم
0: ثم تقدم كبير
1: نحن ثم تقدم
0: وخدمة كبيرة
1: اي ثم خدمه كبيره
0: هذا المهم. اون توكا نسري هنا رئيسه التحرير طبعا دونك فام مغربيين نشوف هنا في الجرافيك اللي تعدى على جوهرة تي في كل مره فما لو ديفيلي نتاع الغيرير هذوما اللي هما الناس او النساء المحاربات ضد المرض هذايا. نعرف اللي عندك دور كبير كرئيس التحرير في المحتوى اللي تقدموه انتوما. شو فما سنه شفنا برشا مرات عملتوا حاجات مهمه عندها طابع مسرحي عندها طابع فني. سنة شنو فما جديد؟
2: أنا كل مرة نجيب واحدك تحب تحصلني وتحبني نقول لك شنو
0: هو هذا الهدف
2: وين التيم مانيش باش نقول عليه على خاطر يزن عبيد تزير وتشوف مانيش باش نقول عليه
3: عنديرتك بجد
2: باركونتر باش نقول فما حاجة مهمة برشا اللي لو روبون روز اللي انت حاطه لو سامبول وهنا باش نركز على دور الصحافة والإعلام اللي قام اللي اخترع سامبول هذية لو رومون روز هي رئيس التحرير مجلة أمريكانية اسمها سيلف عام 92 وكتبت أن أرتيكل على لا سنسيبيليزاسيون على خاطر هو في الأكتوبر روز فما 3 بوت إنك تعلم انفورمي اي سنسيبيليزي هذه أول حاجة إنك تشجع على التقصي المبكر ثاني حاجة وثالث حاجة إنك تشجع وتساهم في الريشيرش وانتوري لو باسيون. دونك اول حاجه هي الحاجه اللي نعمل
0: معناها من جميع ال
2: فما 3 فولي فما 3 فولي
0: توعي تعلم وكذلك شو قلت اخر التقصي المبكر
2: وتشجع على التقصي المبكر تحث الناس والحاجه الثالثه
0: وتشجع على انه
2: للغوشيرش اي اونتوري
0: تقدم البحوث.

0: طبعا والإحاطة بالمريض.
1: بالضبط. دونك احنا اون طونك مؤسسة إعلامية كما انت هنا دورنا ان اون سنسيبيليز. علاش كل عام نختاروا ان تيم؟ علاش نبدلوا؟ على خاطر هو السوجي ما هوش ياسر سمباتيك والناس تخاف منه وتهرب.
0: كيف تروفي كيفاش نجم تقدمه بطريقه
1: تجبد العباد
0: وتخليهم
1: يشاركوا هما بيدهم يوليو اون بارتي برونون دو سبيكتاكل. دونك سنا عندنا ان تيم اللي ما نعرفش كيفاش تحط على طاوله, هي فكره ريم لا محاله, يجي العباد تجي وتشوفوا, واللي نجم نقولوا اللي احنا
0: نشوفوا في كلمه ديفيلي احنا
1: ايشاكيمات.
0: ايشاكيمات عندها علاقه بالشطرنج معناها.
1: ايشاكيمات Et la reine, c'est moi.
0: Ben, ok. Et on a شفتك برشا مرات في des événements, تقرا des textes, ساعة وتوري الحاجات اللي هي ربما في الايفينمون ذاك لازم الناس تشوفها ولا تسمعها وتنجح برشا في دايره.
1: نعرف نحكي. نعرف نحكي يقولوا.
0: En tout cas, هذا باش يكون ايام
2: نهار 18 اكتوبر في نزل في العاصمة. دونك ابتداءً من 6:30 سي ان سبيكتاكل. دونك اللي نجم نقولوا
0: اللي نقولوا هو انا نحيي برشا النزلة هذيا لانه عنده برشا ابارتونونس للي تعملوا فيه انتوما ولا حتى الناس الاخرين, معناها لا ريسبونسابيلتي سوسيتال نتاعو مهمه. نحييو راديسون بلو تونس العاصمه.
2: ميرسي. دونك سني اللي نجم نقولوا, انت تسال على التيم, هو سي ان سبيكتاكل اول مره باش يصير في تونس, ما صارش قبل, معناها حاجه حضرناها من ناحيه الاخراج الفني.
0: اي
2: واللي
0: شو المميز فيه؟
2: الفكره والتنفيذ. لانه كفكره تنفيذها تقريبا مستحيله, ولكن نحب ما ننساش اني نشكر لي ميتور اون سين اللي عاونونا, اللي هو سي جمال المداني.
0: تحيه جمال
2: اخراج المسرحي في تاثير الفتيات, وكذلك لمسه سي صابر الوسليتي اللي كيف جاي معنا وحضر, لانه السبيكتاكل اللي نحضروا فيه طلب منا برشا تحضير. وما ننساوش اللي باش يجسدوا باش يمثلوا في سبيكتاكل سو سون دي غيريير.
0: كيما العاده
2: ولكن راه عمرها ما صارت لو سبيكتاكل
0: الحاضر فيه.
2: لا لا لا لا احنا ذكاء بشري بشري ذكاء بشري 100% فني مسرحي. معناها اليوم بعد لي ريبيتيسيون لي ديزاين دو ريبيتيسيون اللي مشكورات لي غيريير معناها انجاجي معانا ويجيو رغم خدمتهم, رانا نعملوا في دي ريبيتيسيون من 8 و9 و10 نتاع الليل خاطر يخدموا هما ويجيو, وثما انجاجمون كبير من ناحيتهم وانجاجمون انهم يتعلموا خاطر ديجا الوقفه على المسرح والكل. عملنا دي ديزاين دو ريبيتيسيون. اليوم كي تتفرج باش تتفرج في ان برودوي, في منتوج انتاج مسرحي
0: فني محترف
2: كامل بالنص, لانه لاول مره تو نحن حتى في الديفيلي دي غيغيير سي لا 5 اديسيون, لاول مره انه لي غيغيير باش يتكلموا باش يعبروا على تجربتهم.
0: نص شكون؟
2: نص لي غيغيير تحت اشراف جمال المداني, ولكن لي زيليمون معناها لا ماتيير بروميير مستخرجه من التجربه. تعرف
0: سامحني ريم, احنا كنقولوا لي غيغيير جايين من منطقه من ترونج داج من محيط اجتماعي, شنو هما؟
2: ها باش نقول لك, حتى في الريكروتمون معناها في اختيار هالمحاربات اللي باش يشاركوا معنا نردوا بالنا انه يحاول يكون كوم ان ايشونتيون ريبريزونتاتيف, معناها انه لي غيغيير اللي هما سناع
0: يمثلوا المجتمع الكل بفئات واعمار وغيره.
2: بالضبط. وراهو اللي خاطر حد يبعثوا لنا حتى يحبوا يشاركوا على طول العام, تلقى ديما دي ميساج على فام مغربيين يقول لك نحب نشارك معاكم الكل, ولكن احنا نحاولوا ان نختاروا باش يكون هذاك ممثل لشرائح المجتمع الكل. اللي نجم نقوله لك ملاحظه شخصيه من التجربه, اللي راهو ولا يمس اكثر في العمر اقل, معناها كنا قبل نلقاو من 50 وانت ماشي, من 40 وانت ماشي, اليوم عندنا برشا في الثلاثينات وثم حتى اللي من العشرينات تمسوا. دونك عندنا من المراه الكبيره حتى الطفله, معناها لا جون
0: باش يكونوا موجودين في الديفيلي دي غيير.
2: الديفيلي دي غيير
0: اللي هما يمثلوا فئات مختلفه وين المرض هذايا
2: شرائح المجتمع العمريه والاجتماعيه
0: يمس الناس هذوما. نسرين اوتوكا اليوم كي نقدموا حاجة كي معناها الوسائل الأعلى من واجبها تكون موجودة طبعا من خلال أنها تنقل هذا ومن خلال أنها تحكي عليه، وكذلك أنه العمل الفني مهما كان اللي هو يوري حاجة مؤلمة لمحالة، ولكن حبيته توريها في حلة أخرى باش الناس تقبلها وتستوعبها وتحبها.
1: هو ديجا الديفيلي يبدأ من أول نهار يجيو فيه لغيرير، خاطر هو كاينو ان سيركل دو ديسكوسيون اي دو بارتاج. احنا ديجا نبداو من وقتها، كل وحده تبدا تحكي في حكايتها ويلقاو رواحهم مع بعضهم. اي سا سي تري امبورطون. لوجيعه هذيك وقت اللي تخرج اون اكسبريم لا دولور، وقت اللي اون بارتاج لا ميم دولور تولي قوه. كيف تشوفهم تاو مع بعضهم، على خاطر هو لو سبيكتاكل ماهوش انديفيديوال، سبيكتاكل نتاع 16 غيغيير مع بعضهم. كل وحده منين جايه وكل وحده حكايتها وحدها، مي فينالمون عندهم ان سول انمي. دونك تحس القوة، تحسها تحس لوجيعة، أما تحس برشا قوة، وهذيك هو اللي نحبوا نوصلوها.
2: حتى اللي دخلت ضعيفة تقوى،
1: نحبوا نوصلوها هذيك معناتها. على شكون جات سامحني تقول لك ما نغزرش روحي في المرية، نحب نحييها برشا فاطمة وما نحطش الفولارة بالكل. لا بروميير ريبيتيسيون جات بالسيف، لا دوزيام ريبيتيسيون جات من غير فولارة، شعرها أغا لبسة بلالت وهي شيخة بروحها، ديجا قبلت المرض
0: وتعديت لمرحلة أخرى،
1: قبل التصويرة متاحة جديدة.
0: إذا نحب نحيي برشا المجال متاعكم، لأنه نعرف قديش صعيب أن يكون فما دي بارتنير باش نجموا تكونوا معناها فينانسيغمون تتحملوا هالأعباء ذي المادية والتكاليف وغيره. نعرف أنه مجلة وبالإيفينمون اللي نظموها تبارك الله يعني ناشطين برشا، قديش مهم باش انكم تلقاو دي بارتنير يامنوا بكم. اليوم فما اون اوتوريتي كبيره اللي فما مغربيين، وهذا ما نجم نحييه، لانه انتم واحده من المجلات اللي نعتز بانها موجوده وبالخدمه نتاعها الكبيره اللي تقدموها. فريمون يعني برافو ريم ونسرين وكل الفريق نتاع الصحفيات، ما ريتش انا صحفيين ولكن كلهم نسيت
2: صحفيات
0: نسيت في نطاق الطراسه
2: طبعا، ومصورات وصحفيات وتقنيات
0: برافو
2: والله
1: محاربات
0: برافو بنجم كان نحييكم. دونك الموعد هو
2: نهار 18 اكتوبر
0: اللي يجي نهار لحد
2: لحد هذايا الستة ونص كما قلت في الغاديسون بلو. كاين تسمح لي انا مش عندنا لو سمحت
0: دي بارتنير
2: دي بارتنير
0: ميساج مادام يمشيو للي كوز هذو مش مشكل.
2: هذاك باش نقول راهو وفي الكوز هذه بالذات وقت اللي نحكيو على دي بارتنير نحكيو على دي بارتنير ما عادش يخمم لك فيزيبيليتي واشانج وكونتر بارتي. هما ناس
0: يمنوا
2: يمنوا بالموضوع هذايا. وباش ناخذ باش نذكر هيونداي لانه كل عام يجدد الموعد معانا باغ انجاجمون، يقول ما تحكيوش معايا هذا نحن معاكم لدعمكم
0: ومرافقكم في
2: مرافقنا، ويجدد الموعد في كل عام ليسعى انه يدعم هالموضوع هذا ويدعم التوعية والبقية معناها من البنوك او من اي
0: بارتنير من المؤسسات الاخرى اللي هي عندها معناها مش عبء هو ولكنها واجب نتاع المسؤولية المجتمعية. طبعا هو واحد من الروافد الكبيرة اللي ماذا بيت نجم تتعمم من خلال المؤسسات ومن خلال المؤسسات العالمية اللي تساهم في العمل هذا كيما فام مغربين. شكرا لك نسرين، مرسي ريم، شكرا لفام مغربين. الموعد هو نهار لحد 18 اكتوبر على الساعة 6:30 مساء لنزل راديسون بلو تونس العاصمة باش نجموا تشوفوا سبيكتاكل لي التوعية بمرض سرطان.
2: باش نقول فقط معلومة صغيرة بالنسبة للناس اللي تسمع فينا وتحب تحضر، راهو موجودين على التذكرتي، اللي بي موجودين على التذكرتي ينجموا يدخلوا على التذكرتي ويجيو مرحبا بهم.
0: الكل ماشي للدعم نتاع نتاع انتوما اللي تعملوا فيه. شكرا ريم، ميرسي لسنين. فاصل نرجعوا لكم احنا في انتي بيوتيك بلس.

0: Antibiotique Plus. انتم تسمعوا Antibiotique Plus مع سامي بن نور
1: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع.
0: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
2: يلا هيا بنا نلعب. نكملوا الأسئلة الأخيرة. هذا سؤال: أنا شكون؟ يلا زعما
3: رجل.
2: شكون الشخصية هذا؟ نعم.
3: وحدي. ما
2: وحدك. ما نغزمه.
3: حية.
2: لا.
3: فنان.
2: نعم.
3: عربي.
2: نعم.
3: مصري.
2: نعم.
3: ممثل.
2: نعم.
3: قناة مش حية.
2: لا مش حية.
3: أبيض وأسود.
2: اثنين.
3: الزوز. أبيض وأسود أكثر.
2: لا.
3: كوميدي.
2: لا.
3: تزوج بفنانة.
2: نعم.
3: الفنانة ممثلة زادة.
2: الله يذي المعلومة. نعم.
3: أعمال مسرح.
2: نعم.
3: تعرف بالسينما أكثر حاجة.
2: نعم.
3: مش كوميدي قلت لي.
2: لا.
3: مثلا عادل إمام.
2: نفكرش عادل إمام بصراحة.
3: عمل مسلسلات.
2: وي.
3: عمل مسلسل شهر في تونس.
2: برشا شهر في تونس.
3: في الثمانينات عمل مسلسل شهر في تونس.
2: شكون هذاك؟
3: برشا. مش نحصر. هي البرانسيب تاع جو.
2: اي بلاش برانسيب الجو. برانسيب الجو. ما عنده حتى عمل مع عادل إمام.
3: ما عنده حتى عمل مع عادل إمام.
2: مسلسل تعرف في تونس.
3: ليل حلمية نسميه.
2: لا. خلال.
3: رأفت لجين.
2: لا.
3: بابا عبدو.
2: لا. فهمتك.
3: الأرض الطيبة. الأرض الطيبة.
2: الأرض
3: الراية البيضة.
2: طيبة. لا. سينما أكثر.
3: سينما. قلت لي قبيلة.
2: اي تلفزيون زاد. سينما اكثر.
3: سينما اكثر.
2: ومسرح زاد.
3: سينما اكثر ومسرح.
2: مولي 2 جوان 41 ببورسعيد.
3: 41 ببورسعيد.
2: كان والده موظفا في هيئة قناة السويس. وكانت العائلة تعيش في فيلا على ملك شركة القناة. عادش بيه لبس عليها. حرام. وقت اللي قامت ثورة يوليو وصدرت قرارات التأميم لهيئة قناة السويس قالت ملكيتها للشعب. هاي ارتحت.
3: نجينا فيها. نجينا فيها.
2: بعد نهاية دراسته الثانوية رحل إلى القاهرة ليلتحق بجامعة عين شمس.
3: ريت فقر الشيشة وعادي تمشي تلوج على المستقبل.
2: تحديدا كلية الحقوق. الحقوق. تخرج منها عام 64 وبعد التحق بالمسرح القومي. جاء ترتيبه الأول في 3 تصفيات متتالية. كان الوحيد في التصفيات هذية المتخرج من كلية أخرى غير الدراما الحقوق. أما قرار التعيين لم يحدث.
3: وعليش قررت تعيين لم يحدث؟
2: يعني خاطر شافوا انه هو ماهوش جاي من من من المسرح او باش انه يعينوه في هذا. ولكنه عين بعد في موطنه الاصلي.
3: عنده لقب كيما وحش الشاشه.
2: لا.
3: كيما
2: لا.
3: نجم
2: لا.
3: السينما.
2: لا. رغم حبه لمدينته لانه لم يتصور عن فكره الابتعاد عن المسرح. لذلك رفض التعيين الحكومي واخدم في التمثيل المسرحي. عنده تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. تميز بأداء مميز في اللغة العربية.
3: مثل في الرسالة.
2: لا.
3: فيلم الرسالة.
2: بعد تعيينه في المسرح القومي بدأ رحلته في البطولة من خلال مسرحية الحلم من تأليف محمد سالم وإخراج عبد الرحيم زرقاني. وبعدها بدأ رحلته الحقيقية على خشبة المسرح القومي ليقدم على خشبته أكثر من 20 عمل مسرحي. تولى خلال هذه الفترة إدارة المسرح القومي لمدة سنة في مصر. علاقته بالسينما بدأت بظلم شديد. في البداية كان ما يدركش أهمية الفن ذا ومدى تأثيره على المجتمع. وشاهد أعمال كبار المخرجين كما صلاح أبو سيف، حسن الإمام، كمال الشيخ، يوسف شاهين، حسين كمال وغيرهم. ولهذا كان متردد في قبول العمل. حتى بدأ مشواره الفني السينمائي بأدوار صغيرة من خلال أفلام كما الرجل الذي فقد ظله، القضية 68، شيء من الخوف. حتى جاءته فرصة البطولة مع شادية في فيلم نحن لا نزرع الشوك من إخراج حسين كمال، ثم توالت أعماله السينمائية ليصل رصيده لأكثر من 150 فيلم حصد خلالها لقب فتى الشاشة الأول. حصلوا على أكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر وخارجها، وكل الجوائز عندها أهمية، جوائز التمثيل في مهرجانات تشقند في أمريكا كندا عنابة.
3: فتى الشاشة الأول أحمد مظهر؟
2: لا، اختير رئيس تحكيم لجان مهرجان القاهرة لإذاعة والتلفزيون 98 ورئيس شرفي للمهرجان في نفس السنة. حصل على جائزة أحسن ممثل في مهرجان التلفزيون لعامين متتاليين 2001-2002. تم اختياره 2005 من قبل الأمم المتحدة سفيرا للنوايا الحسنة،
3: عرس بشهيرة
2: لمكافحة الفقر والجوع،
3: محمود ياسين.
2: محمود ياسين
3: عرس بشهيرة
2: توفي في 14 أكتوبر 2020 عن سن 79 سنة بعد معاناته مع مرض لا يعافيكم الألزهايمر، ونفى أهله إصابته بهذا المرض.
3: تتفكر وقتها كنا في حصة أخرى أنا وياك قبل أيامات من 14 أكتوبر 2020 حكينا قلنا ما يعرفش يمثل مليح، بعد أيامات 14 أكتوبر 2020 توفى.
2: الله يرحمه. شكرا لك أنس بن مالك، شكرا رامي في الإعداد، معاذ في الإخراج، أم كلثوم. هذا مقطع من أحلى ما غنت الفيلة وليلة. نرجع غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافه ما نحكيو كان جغرافه نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتوه ربي محمد فتوه.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما تبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب اللطف.
6: جوهرة
7: أفهم. بوبليسيتي.
8: Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit des

0: De gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Publicité.
2: في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Vélo Sport avec Planète Sport.
1: برعاية مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك.
3: الستة وثلاثة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور سويعة من توا حتى للسبعة. تحية لكل السادة المستمعين وإذا المشاهدين داخل وخارج حدود الوطن، تحية كبيرة للسادة المشاهدين يتابعوا فينا عبر جوهرة تي في. برشا مواضيع في الحصة باش نحكيو على الصحافة المغربية، خاصة حصتنا حصة بلانيت سبور. كنت أتذكر وقت حكينا على ملف المغرب والسنغال، وكان تدخل معنا الأستاذ حمود أبو عزة مباشرة من لوزان. ونرجعوا كيفاش وقع تأويل محتوى الحصة بهجوم عنيف من الصحافة المغربية علينا، وطبعا بعد نعطيكم التفاصيل. باش نحكي على النجم الساحلي، خاصة بعد قرار جلسة عامة لتنقيح بعض القوانين وجلسة عامة انتخابية، لنا عودة للموضوع هذا بأكثر تفاصيل. وباش نحكي وكذلك على النادي السويقسي، وطبعا خروج الكوكي وقدوم الكوكي، وأيضا الأجواء في لو بومباتي قبل ما يتحول نادي الفريقي، فما أحداث متسارعة وخاصة يعني صور تخوف الحقيقة في الملعب هذا اللي نعرفوهم ليه. خلينا نرحب بالفريق قبل، نبدأ بهشام بن جمعة. أهلا وسهلا هشام، مساء الخير.
4: مرحبا بك جمال، مرحبا سي توفيق، مرحبا مات الكريم، مرحبا بكل وفياء جورة فيم تي في، وإن شاء الله سويعة اليوم مش تكون سخونة برشا
3: ان شاء الله. باهي، رحبوا كذلك بالسي توفيق زعبوب، اهلا وسهلا مساء الخير.
5: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير كل حضور الاستوديو، مساء الخير كل مستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في في تونس وخارج ارض الوطن، واللي في سياراتهم
3: واللي في سياراتهم كذلك. رحبوا بكامل الفريق التقني. البدايه باش تكون بملف الملف هذا، ما قبلها خلينا بلاغ كان هبطوا نادي كرة اليد بجمال، كان نشوفوه قدامنا. البلاغ هذا طبعا يتعلق بموضوع يهم تحولات اللاعبين. شبيك توفيق؟
5: رحبنا بالاستاذ اخي.
3: يا
4: انسان
3: والله يا استاذ، مشيت على اليمين
5: الموضوع كل يوم.
3: لا مشيت على اليمين على اليسار، ماشي بالي ذكرت اليسار. الاستاذ كريم
5: صدق حرب افون سنتر.
3: لا يلزمنا، خاصة انه اليوم كريم يعني هذا احنا عجبنا به اكثر الناس لانه مواضيع قانونية. مرحبا بك استاذ.
4: يعطيك الصحة، عايشك سي جبال، مساء النور والسرور ليك وكل ايكيب بلانيت سبور وكل متابعين جوهرة تي في.
3: سامحنا استاذ المعذرة، قلت فما بلاغ هذايا من نادي كرة اليد بجمال، هو قدامكم البلاغ هذايا، بلاغ للرأي العام. طبعا ذول سي توفيق اللي نعيشوه في كرة القدم زاد نعيشوا فيه في كرة اليد. علاش؟ لأنه البلاغ هذايا يتعلق ب يعني علاقات بين النوادي وخاصة أكل انتداب.

0: ربما تحولات اللاعبين بون البلاغ الحقيقة فيه نوعا ما من المساجات، ولكن يعني بعض ما تقرأ ما خلف السطور، لكن ما نذكرش الأسامي. يستنكر نادي كرة اليد بجمال بشدة ما أقدمت عليه إحدى المدارس الرياضية العريقة والشقيقة. هنا نجم نفهم اللي يحكيه على جمعية قريبة من خلال تكليف عاد المنفذ في إطار مساعي انتداب أحد لاعبي النادي والإصرار على الظفر بخدمته. أهم حاجة هذا يقول لك يعني فما يعني تجاهل العلاقات الرياضية الأخوية اللي تجمع الفريقين، يفترض أن يسودها الاحترام متبادل وتقدير لمجهودات التكوين والتأثير. يؤكد نادي كرة اليد بجمال تمسكه بحماية حقوقه والدفاع عن مصالحه المشروعة، مشددا على أن تكوين اللاعبين ورعايتهم ثمرة سنوات من العمل والتضحيات، ولا يجوز التعامل معه بمنطق الاستقطاب بكل وسائل والتجيش وتغذية النعرات الجهوية. كما يؤكد أن مغادرة أي لاعب يجب أن تتم ضمن مشروع رياضي واضح يخدم مصلحته وتطوره ويضمن له أفاق أفضل ويعود بالفائدة على كرة اليد التونسية بعيدا عن المصالح الضيقة والحسابات الشخصية. في هذا السياق يستنكر النادي هنا زاد فما مساج آخر تدخل بعض الأطراف الساعية بالحاح لإتمام هذه الصفقة في هذا التوقيت، بما يثير تساؤلات حول خلفية هذه التحركات وغايته. كما يرفض النادي بشدة كل ممارسات التي قد يكون هدفها التأثير على اللاعبين وتوجيه قراراتهم، ويحذر النادي من خطورة ثبوت هذه التصرفات الصادرة عن شخص يتحمل مسؤوليته الوطنية، يتحمل مسؤولية وطنية ويتقاضى أجره من المال العام لما تمثله من إساءة خطيرة للرياضة التونسية ومس من ثقة الرياضيين والجمهور في مؤسساته. تعرف احنا نتقبلوه البلاغ هذا كما هو، ولكن الحقيقة أن كنت نخير أنه يقع يعني
1: ذكر الأسماء،
0: ذكر الأسماء وحط النقاط على الحروف، لأنه هكذا ونحكيه في المهموتة تو
1: كل واحد توك أنونيم.
0: أما لا اللي
1: فما فما تلميحات،
0: لا فما تلميحات، أما اللي فاهمين اللي فاهمين الملف هذا راهم فهموا
1: شو سمعت الجمال والفريق المنافس اللي مش ياخذوا منه
0: اللاعب
1: وشكون السيد الواسطة وشكون اللي توسط.
0: أما احنا هكا ما نجموش نبعدوا أكثر هكا لأنه لم يقع ذكر
1: الأسماء، مادام ما عندناش الأسماء جمال
0: طبعا في انتظار
1: الملف
0: هذا يتوضح، إذا كان يتوضح تو ناخذوه.
1: وما الحق جمال أنه
0: لا من حقها الدفاع،
1: بيان سور الدفاع على لاعبيتها،
2: اما زاد حتى بخلاف انه من حقها يعني الانسان لازم يعرف من اين تؤكل الكتف. يعني اليوم اذا كان يدي تتحدث على مدرسه عريقه معناها تعرف مسؤوليها، لازمك انت حتى باش تعاتب هو ما يتجرأش يحكي بطريقه لائقه. انت تجم تمشي تدق الباب تقول له راك توغي دو فيغ ساي ساي سا، وقتها يغلق الملف من غير حوايج انونيمه، خاطر انت تتكلم مباشره.
0: لا عاد رد بالك هشام، فما عاد المنفذ عاد كيفاش تغلق؟ هو جاء مع عاد المنفذ وما إيه؟ شابتو بلير
2: فهمك
0: يعني
1: ما عادش وراهم
0: فاتوا فاتوه المرحله ذيك، فما
1: هم تفاجئوا
0: بعد المنافذ
2: خاطر مش ملم انا منين
0: لا كان جا قبل عاد المنافذ كلامك صحيح، اما هما جا مع عاد المنافذ
1: كان ايش خرجوا تكلموا تو
0: كل موضوع للمتابعه وموضوع المتابعه حتى نفهموا احنا القضيه هذه باكثر تفاصيل. نمشي للصحافه المغربيه استوفيق في بالك اللي انت نجم الصحافه المغربيه او بعض قدامنا بعض الصور كان نجم
1: زيداني
0: لا كنت اتذكر
1: وقتها سعاده اللي ضر
0: سعادة.
2: لا حتى تصويرتي وكاتبين عليا تصوير كلام
1: هشام
2: لا ومزيد عند اني عند راي راني مش باش نقول اولا
1: انت الدار البيضاء والرباط وطنجه وكل ممنوع
0: الصور كل نفهم
2: لا باش نحطوا
0: صار هشام باش نحطوا في صوره نحطوا الناس اللي تفرجوا فينا في الصوره. هو وقت اللي احنا جبدنا ملف المغرب
2: والسنغال
0: وقت دخل معنا سي حمود ابو عزه قدامنا يعني هجوم كاسح على كونه احنا يعني ضد المغرب واحنا نتبناو موقف السنغال واحنا ندافعوا على السنغال واحنا ما نحبوش المغرب تفوز بالكاس وغيره. هذايا باش نوضحوا ساعة قبل ما اعطيكم كلمه راهو احنا كي تناولنا الموضوع هذا ان شاء الله يكونوا بعض الاخوه والزملاء في الصحافه المغربيه ولا حتى كان ما سمعوش وش لهم. يا ولدي احنا رانا المغرب هي دوله عربيه شقيق ونعتز بالمغرب ونحب المغرب واحنا خاوه خاوه كيف يقولوا وخيان، لكن احنا راهو تناولنا الموضوع هذايا كان باعتبار أنه عنا أستاذ قانون موجود في قضية اعتبرها قضية كبيرة وحبينا ننوه بالإطارات التونسية والكفاءات التونسية على مستوى المحامات كيفاش يقع الالتجاء لها من طرف الاتحادات الإفريقية للخوض ولا لتمثيلها على مستوى الهياكل الدولية. أكثر من ذلك تفوز المغرب يا مرحبا وباش نفرحوا، وطبعا اليوم وغدو المغرب فريق شقيق ودولة شقيقة اخذت التاس قرار اخر فانا زاد باش نفرحوا للسنغال لانه السنغال فاز بالمباراة نتاعو، وحكينا على الاستحقاق الرياضي. الاستحقاق الرياضي هذا كموقف، يعني احنا ديما نخيروا انه الاستحقاق الرياضي، يعني ايش معناتها؟ كنا نهارتها احنا كنا مع المغرب، نهارتها لعبة السنغال، ما احنا كنا مع المغرب وتمنينا المغرب تربح باثنين وثلاثة، كنا باش نفرحوا. هذاك ايش حبينا نقوله؟ حبينا نقوله راهو الكرة تتلعب في المستطيل الاخضر. ما عدا ذلك طبعا تولي فما استحقاق اخر، استحقاق اخر يمكن ما
2: سهله العمليه سهله، والانسان بارفوا يشيرش با سارغومونتي بيسكو لارغومونتاسيون وحدها تجاوب روحها. نبداو صعب، اروع كلام وكلام ربي جل في علاه. ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. لهنا الكره تلعبت شور تيرا، والكره نعرفها، معنا نعرفوا جماهير الوداد والرجاء وقت اللي يخسر الترجي والاتوال والكلوب شي يعملوا. وتعايشنا، وانت تعرف وسيد العارفين انت جمال، قبل ما يطلع الفيسبوك كنا عايشين في الفورومات ونعرفوا كيفاش تتعاطى وسائل الاعلام وغيره وغيره وغيره مع الرياضه عموما. واليوم في البلد الواحد معنا جمهور الاتوال يتشمت مثال في جمهور الترجي، جمهور الترجي يتشمت في الكلوب، معنا هذه الكره هكا يحبوا يبدلوها. هذاك موضوع اخر. واحد اثنين، انه التوانسه كل تعاطفوا مع المنتخب المغربي وين؟ في قطر، لانه وقتها تفرجنا وتشرفنا بمنتخب مغربي في صوره لائقه ورائعه وممتاز. اودو لادوسا ما صدر من المدرب الرقراقي وقت اللي قال مثله كان رواحنا، اغلب العرب والتوانسه والمسلمين دخل من الاذن هذه خرج من الاخر، لانه ما يعنيناش وبقينا نساندوا في المنتخب المغربي. دارت الايام الكاس العالم الاخرانيه، تونس رغم اللي حتيته ومستوى مش ولا بد، نتفرجوا على المغرب مشرفتنا وفرحانين بالمغرب. هذا ستاندوشي متاع نحن كيفاش نتعاملوا مع اي دوله سواء كان الجزائر، المغرب، مصر وغيرها. ولكن اليوم وقت اللي يبدا ملف قضائي، والملف القضائي كما هما مثال يتفرجوا على بي اس جي يعجبهم حكيمي ويساندوا حكيمي، نحن فما ماتش اخر وفما تيرا اخر، تيرا متاع كفاءات تونسيه، والكفاءه التونسيه نتشرفوا بها سواء كان في الميدسين، في المحاماه، في الطيران، في النازا، نتشرفوا بها. نحن شكون يضرب المغاربه باش ما يدقوش الباب ويتصلوا حمود ابو عزه؟ كفاءه كبيره في المحافين في المحاماه. هما اللي فات انهم السينيغالي هما دقوا الباب وجابوا كفاءه تونسيه، نتمنوا له التوفيق. وكي نحكيو نحن تو نخدم، سامحوني اذا كان طول، وكي نحكيو نحن على الكوره كوره، اني يعني نحب السينيغال مثل في مباراه، حتى حد ما يلزمني باش نحب جمعيه اخرى، ولكن اني كيفاش نتعامل مع المغرب وتبداو اولوا ولا فيش يتحدثوا كما الصوره ما راش كانت محطوطه، ما كتب وما نسب خطا. نحن رانا مع المغرب إذا كان ربحت، مع المغرب إذا كان تستحق الانتصار، ولكن إذا كان نحن رينا المغرب مثل ما تستحقش الانتصار وانت ريت، اضرب الرأي بالرأي يبان لك عين الصواب. مش لازم أني وجمال في البلاتو نكون على نفس الرأي، ولكن نحترم رأي جمال ويحترم رأي
0: استوفيق. شن سمعك شت قال في البلاتو في إحدى البلاتوات المغاربية، ومن بعد نقفل الملف هذا. هاو نسمع
3: جزء كبير من الإعلام الرياضي التونسي ضد المغرب. أنا عندي هذه الملاحظة. عندي هذه الملاحظة هذه سنوات، راه خرجوا لنا خرجت وقحة في كثير من المرات.
4: ربما هذا المحامي التونسي اللي كيدافع على المصالح ديال السنغال راه جر معاه تقريبا تونس كامل. راه شفنا الحديث في الصحافة التونسية في 24 ساعة الأخيرة، راه كل شيء مشى مع السنغال. واش هذا الشيء عادي لأن محكم تونسي ولا واحد المحامي تونسي؟

0: احنا بالاخواتنا المغاربه بالنوع من
1: نعتوه هذيك
0: هذيك لا بصراحه احنا ارفع منهم في الاشياء هذه. وربي يهدي السيد اللي قال الشيء هذا. والموضوع جمال احنا فخورين بسي حمود ابو عز.
2: لا انت هذا هو
0: محامينا وان شاء الله حتى نتمنى وان شاء الله محامين اخرين زاد كيف كيف يتم اخويا استدعاهم ويحضروا في التاس ويكون عندنا هذيك ما فخرتنا سواء في الطب سواء في المحامات في المهندسين في اي مجال في الطيران
2: وانتهى
0: الموضوع بعد هما يقولوا
2: لي تو نشوفوا التاس باش تحكم مبروك لي باش تحكم التاس. استاذ كنا نسكروا الملف
3: بربي خمسة نسكروا الملف في كلمتين فقط. هو الحقيقة عجبتني كلمة ممتازة جدا للأستاذ حمود أبو عزة قال فما السرية متاع ملف الآن وقال ما نجمش أخوض في التفاصيل حتى حبيت شوية نجر معه قلت له فاصل 82 84 لوائح الكافي لغير ذلك يعني قال لي مما لا سبيل إليه. صحيح قلنا لهنا فما نستناه في فقه قضاء رياضي كبير برشا مش يصدر في 13-14 القادمين ولكن أكثر من هذا لا مفيش معنا. لكن لهنا السؤال الكبير هل أنه المطلوب من الإعلام التونسي أنه يكرر ويصف وراء الرواية المغربية أو وراء حتى الرواية السنغالية ونعبروا برأي
2: مطلوب
3: من هنا في علاقة بتحليل قرار تأديبي للكاف وقع تحليله وكل إنسان أدلى بالدلو متاعه. هذا اليوم محامي يخدم بهذه مهمته هذه خدمته إنسان بروفيسيونال الجامعة السنغالية ناديته وكذا قام بمهمته لأكثر ولأقل كانت نجمة تناديله للجامعة المغربية ويخدم مهمته أما نقض وراه احترام كبير دقيقة يعني كانت عندي زيارة حتى المغرب في إطار معتها أمور عملية لغير ذلك والحقيقة معتها معاملتهم كانت مثالية وناس حقيقة على غاية من الاحترام والقدر الكبير راسي جمال ولكن الله غالب الشاذ يحفظ ويبقى صالح.
2: على كل الله أنا مش نعدي موزيكا بعد شوي إلى ملف النجم رضي الله الساحل يقول سيدريك المادة يقول سي توفيق ما جابدوش في ملف الماروك خاطر سي توفيق كان أبسان في الاستوديو نهارتها
1: مش موجود
2: شدوا الفار ياكل في صحفة لبلبي سي توفيق غايب على خاطر صحفة لبلبي وصحن فاريونت شدوا الكمش
0: لا هذه غلطة
2: هاي موزيكا بعد نرجع يلا

0: وعودة في بلانيت سبورت. طبعا تحية لكل كل المستمعين والمتابعين. نواصلوا في مختلف المواضيع متاعنا ونحكيوا على النجم الرياضي الساحلي اللي الهيئة المدير أصدرت زوز بلاغات وثلاثة بلاغاتهم. البلاغ الأول دعوة المنخرطين إلى جلسة عامة عادية لتنقيح بعض القوانين، ثم جلسة عامة بعدها بلاغ آخر جلسة عامة انتخابية، ثم بلاغ ثالث تعيين يعني الهيئة المستقلة للانتخابات اللي فيها الأستاذ حافظ البريقي، الهادي بن عبد الله، الأستاذ هادي بن عبد الله، وكذلك الأستاذ فريد بن شحا. هذوما يمثلوا النجم كهيئة مستقلة للانتخابات. طبعا أنا نحب ناخذ رأيكم، نبدأ بك سي توفيق. ثلاثة بلاغات اليوم النجم الرياضي الساحلي
1: فاجئونا اليوم. أنا
0: علاش وين المفاجأة؟
1: المفاجأة في التوقيت. أنا كان من المفروض أنه على الأقل وقتاش بداوا هما بداوا أظن لو 6 جوي يظهر لي، فكان من المفروض أنه لو 6 جوي بداوا لو 6 أكتوبر يسلموا العهدة. ولكن بون نظرا لنا الله أعلم شنو الظروف اللي خلاتهم يوم 7 أكتوبر ما قدموش معناها وعملوا لنا البلاغات هذه. علاش اليوم؟ علاش تو؟ يعني اللي شد انتباهي هو البلاغ نتاع تنقيح. معناها هل يعقل أنه هيئة تسييرية تنقح القوانين وهي ليست منتخبة؟ أنا بودي لو رجال القانون جاوبني في الموضوع هذا، لأنه أنتم جيتوا تسييرية سي كريم والمجموعة اللي معاك جيتوا في ظرف نعرفوه الناس الكل، حتى التسييرية والنجم تقول حتى الكلمة ذي زادها بين قوسين فيها نقاط استفهام تبقى
2: مؤقتة.
1: أي مؤقتة نقول وي،
2: يعني هي تسير ولكن مؤقتة.
1: فوالا دونك جاء 3 أشهر قلت لنا مش تقيم، وعملت لنا الخطاب انه يوم ان شاء الله قال يوم 3 سبتمبر باش يعمل تقييم شامل ويعطينا حتى الموازنات وقداش صرفوا وقداش دخلوا فلوس وكل، مش الشفافيه اللي مطلوبه واللي نجم احب النجم رياضي الساحلي الكل يطالبوا بها، مش على الاقل تبدو الامور واضحه. هذا هو اللي كان معناها جاء من اجله وصرح به من البدايه، ولكن تغيرت المعطيات نظرا يمكن لان النتائج ما مشاتش او فما غضب جماهير كبير على النتائج، ولكن قطع نظر على النتائج. معناها غريبة من هيئة كيفاش تصدر قرار معناها بلاغ منه نحبوا ينقحوا القانون الداخلي وهي مش من صلح حياتهم. لو سي كريم العكرو تقدم ترشحه يولي منتخب وقتها فما كلام اخر، من حقه يولي منتخب وينتخبوه الجماهير ويولي هو رئيس النادي النجم الرياضي الساحلي بالانتخابات، من حقه انه اذا كان يحب يدعى للجماهير الى تنقيح بعض اللوح، ولكن هذا الكل مش من صلاحياته. فمن المفروض انه وطور رجل القانون يعطينا اكثر تفاصيل في الموضوع هذا. يتبقى ان هذا رايي، واللي فاجأني هي النقطه هذه نتاع معناها تنقيح القوانين الداخليه، شنو الاسباب نتاعها وعلاش، وهل انت عطيت لي زارغومون نيسيسير للجماهير مش تطلع على شنو اللي مش يصير تنقيحه، مش يقدروا الجماهير على الاقل يناقشوا بين بعضهم وبعد يناقش في الجلسة العامة، وإذا كان وافقوا الجماهير وقتها على نحكي على خسرتو إذا كان يكون منتخب.
0: به هاي خلنا خذرا هيتشي من بعد نمشي للأستاذ.
2: أنت مشيت لبعيد، مشيت لبعيد سيد رفيق علاش هاوش فسر لك. اولا فما بعض الاخطاء للاسف الشديد، الوضع نتاع النجم الرياضي الساحلي مش ولا بد ونزيدوا، فما بعض الامور اللي يحب ذاك نتجنبها. اولا باش نبدا منين انت وفيد في خصوص يعني تنقيح القوانين. وقت اللي تبدا فما هيئه وقع تنصيبها لفتره مؤقته معناها باش تسير الامور اليوميه نتاع الجمعيه
0: او مؤقته
2: اي معناها تسييريه ولكنها مؤقته
1: في الوقت،
2: لا يحق لها ان تبدل او تبني او
1: تغير
2: تمس حوايج تمس مستقبل الجمعيه. لانه اليوم انه بشر ياخو او يعلن معناها الكاتب العام يعلن يقول لك راهو باش ننقحوا القوانين، لا يحق لك تنقيح القوانين، هذا حاجة مفصول منها. وتم بعد كيش الأخ كريم معناها ماتر زيد يعطيني أكثر تفاصيل، ولكن نعطيك مثال بسيط. أنا نخلي عندك التليفون قولك شنو وصل القضية، جينا قاك التليفون بدلت لي البروفيل بدلت حتى لو النية صافية معناها ما نجموش نشكوا في النوايا، نحن كل إنسان يخدم ربي يوفقه، ولكن هذا خطأ معناها غير مقبول. لأنه الهيئة وقتاش أنت تجم تغير القانون الأساسي بتاع جمعي إذا كان فما مشاكل كبيرة معناها تمس الكيان هذاك معناها ما نعرفش يعني بيعان متاع لوكال لا قدر الله فما حويج معناها تمس الحياة متاع الكيان هذاك وقتها تجم تدعو إلى جلسة عامة خارقة للعادة وتنقح لكن في الحال هذا مش تنقح قوانين شنية الحاجة اللي فرضت الشيء هذاك أكيد ما فماش بالعكس وانتي والدليل لذلك أنه نمشيه للبلاغ اللي بعده البلاغ اللي بعده تدعو الهيئة لشنو الجلسة عامة انتخابية معناه كيفاش أنت تدعو الجلسة عامة انتخابية تقر أنك أنت ماكش باش تكمل وباش تبني مستقبل الفريق بالتنقيحات تستعملها إضافة إلى ذلك في البيان الثاني فما خطأ يعني على مستوى الشكل أو بحذية حتى الماتر يجب يزيد يتحدث معنا لأني كتبت أني جيمينا يعاوننا وتشات جي بي تي معنا الانتليجنس ارتيفيسيال يقول لك انتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية ما معنى فترة نيابية فترة نيابية معناها فما شكون نوبك معناها بلغة أخرى أني نوب سي توفيق بشي في حاجة معينة أنت لهنا ماكش منوب
1: لا
2: أنت لهنا يعني ما معناها بالعكس معناها كي نقول أني لاستكمال فترة نيابية حتى المستوى الشكل خاطئ لهنا كنا نجمو نتجنبو نقولوا راه فما دعوة لجلسة عامة انتخابية ويا حب ذا وإن شاء الله تكمل هذه وربما تزيد تلم بعضها وتختار أسماء توافقية باية خلينا نمشوا للنجم الذي يصيح لبر أمان لأنه اليوم معناها باش نحكيه على الدوسي الرياضي نقارو احنا نحكيه على الدوسي متاع الشكل اللي هو مش شكل برك معناها الشكل وحتى المضمون متاع تنقيح القوانين راه حاجة مش سهلة لأنه شكون يضمن يعني القوانين اللي تتمس هذيك وموافقين عليها الناس بس تقول يعني في جلسة عامة وما أدراك أنه أنت اللي باش تمسهم القوانين هكوما ما يضروش الجمعية يجمو يفيدوا هم ولكن ماذا يجمو يضروا هل القانون يخولك؟
1: لا
0: بي احنا طبعا كلكم تحكيوا قانون قانون يظل القانون ولا يعني قراءة قانونية ما تنجم تكون كان الأستاذ كريم صدق وبحذانا الأستاذ دونك مبدئي انك شفت شنو ترح الإشكالية الأستاذ سي توفيق زعبو وكمل ترحها هشام بن جمعة نحكيه هنا على يجوز ولا يجوز ممكن ولا غير ممكن قانونيا ممكن غير قانوني قانوني غير قانوني حطنا في الإطار وانت مطلع على طبعا القانون الأساسي للنجم الرياضي الساحلي
3: هو سي جمال خلنا نتناول الموضوع بكل هدوء ورصانة وبكل حيادية بعيد كل البعد على التجاذبات الداخلية ولا كذا ما يهمناش في هذا احنا باش نحكيو قانون من منظورنا الشخصي يا سيدي احنا ثلاثة بلاغات دفعة واحدة ثلاثة بلاغات نتفاجئوا تقريبا ثلاثة أربع ساعات التالي ثلاثة بلاغات بلاغ الأول بلاغ الثاني بلاغ الثالث اللي استرعى انتباهي هو البلاغ الثاني والثالث البلاغ الثاني في علاقة بدعوة لعقد جلسة عامة انتخابية 7 نوفمبر وفي نفس التاريخ الإطار الزماني هذاك هو دعوة لعقد جلسة عامة خارقة للعادة السؤال الكبير اللي يطرح روحه لهنا هالدعوة هذه أو الدعوات هذه في علاقة بعقد جلسة عامة انتخابية عامة خارقة للعادة وفي علاقة بالفصول 13 15 25 26 ونرجعوهم وحتى نرجعو لهم مثال شو نتناقشوا فيهم ولو أنه الوقت حتى ما يسمحش أما رؤوس أقلام فقط هل يسمحوا زعمة؟ هل أنه الهيئة الموجودة هذه عندها كامل الصلاحيات باش تعمل يتحب عليها وقت ما تحب هي وإلا لا؟ يعني نرى الحديث على هيئة مديرة كما نص عليها الفصل 27 أو نشوف الفصل 27 إنه لأنه سي جمال نحكيه على هيئة مديرة منتخبة الفصل 27 شو يقول لك أو بالحرف الواحد تسير الجمعية هيئة مديرة منتخبة هي اللي تسير الجمعية وعندها كامل الصلاحيات نربط الفصل 29 شو يقول لك يقول تتركب الهيئة المديرة المنتخبة وجوبا من كذا وكذا نمشيو الفصل 32 للهيئة المديرة والحديث عن هيئة مديرة منتخبة الصلاحيات التامة للقيام بجميع كذا وكذا وكذا به انت لهنا حتى كي نحكيو باش نربط حتى مع كلام اخوي هشام شو معناتها الاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية لاستكمال اي فترة نيابية فترة نيابية نحكيو على فترة رئاسة زبير بيا هيئة زبير بيا مشى جات فترة فؤاد قاسم مازلنا تحت المظلة القانونية لكن فؤاد قاسم مشى على روحه شكون اللي جا من بعد اللي جاوا بالتوافق وبالاتفاق عليهم الأكثر ولا أقل وين هي الفترة
2: هيئة النيابية الحكمة. هيئة الحكماء
3: انتهت الفترة النيابية ما عادش نحكيو عليها فأنت فترة نيابية لشكون فترة نيابية لشكون الهيئة مؤقتة يعني شنو الكلام هذا؟ معناتها من حيث الصياغه فما غرابه، من حيث الصياغه عن حسنيه كيفاه يصير، كيفاش يتحط الكلام هذا؟ فما لخبطه كبيره، حتى نقرا الحقيقه حتى في الكومنتات ما تحبناش في الرسائل، فما لخبطه كبيره. حاجه اخرى سي جمال مهمه برشا، دونك نرجع حتى الفصل 26 هاي سيدي، وراكم تسمعوا معايا الناس الكل. الفصل 26 جاء في علاقه بالبلاغ انك تدعو للجلسه العامه الخارقه للعاده في إطار القانون والثلثين إلى غير ذلك وكذا كذا، وفي ظرف معين إذا كان هاو القانون شي يقول لك يا سيدي، إذا كان الجلسة العامة الخارقة للعادة جاءت بطلب من الأعضاء فإن أشغالها لا تكون صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء البالغ سنهم 18 سنة كما إلى غير ذلك. ولهنا يفتح كذلك التساؤل في علاقة بالفصل 25، الناس ربما ما قراتش وما تعرفش الفصل 25 شي يقول لك، يقول لك يمكن أن تنعقد جلسة عامة خارقة العادة بطلب من الهيئة المديرة. إيه الجلسة العامة خارقة العادة هذه بطلب من الهيئة المديرة؟ احنا شفنا في الأخر الكاتب العام وصحيح يدعو لها هو، أما بطلب من شكون الهيئة المديرة؟ وين الهيئة المديرة اللي دعت لها؟ وين احنا عندنا تو
0: هيئة؟ يعني في الشكل فما خطأ هنا.
3: بالطول بالعرض سي جمال.
0: يعني ما يتحطش الكاتب العام.
3: إذا كان اليوم لا خلنا هي بدعوة من الكاتب العام. هي بطلب أو بدعوة من الكاتب العام.
0: أما تذيل.
3: ولكن الطلب تنعقد جلسة عامة خارقة العادة بطلب من هيئة أو أعضاء حسب ما يقتضيه القانون، نحكيو على الثلثين. باه خلينا نمشي في علاقة بالهيئة المديرة، لكن اعتبرنا هي هيئة مدير. باه كي أنت تعقدها عن طريق هيئة مديرة وما حضروش الثلثين، شو يقول لك الفقرة الثانية؟ أما إذا كانت الجلسة العامة الخارقة العادة بطلب الهيئة المديرة وحديثنا طو على أساسه، فإن أشغالها لا تكون صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء البالغ سن 18 سنة كاملة على الأقل في تاريخ الجلسة، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني تقع الدعوة إلى جلسة ثانية في أجل لا يتعدى 15 يوما. 15 يوم كي نقرأوا البلاغ قولك في ساعة،
1: كيفاش ماشي
3: خيال تو ما عادش نحكيو على شكليات القانون هذا. كيفاش الكلام هذا؟ خي الأعضاء هما اللي دعاوا، أنت باش تعملها في ساعة؟ هذا يا معناتها من 2014 سي جمال نعطينا نمشيو به القانون هذا.
0: يعني استاذ خليلي باش انت كلامك واضح حوصل، يعني الفصول القانونيه الموجوده في القانون الاساسي للنجم تمنع
3: سي جمال؟ فما تضارب؟
0: لا موجود
3: فما تضارب. يعني القانون هذا قراءتي ونحكيو على الجمعيه تسير عن طريق هيئه مديره منتخبه.
2: لو سي با لوكا، لو سي با لوكا،
3: وسامحني انت باش تجيب ناس، مش تجيب معناتها منخرطين.
2: لا بعد اذنك خويا كريم، النقطه هذه برك اني مقدم معناها قلت راه باش يجي فما انتخابات وباش نبدل القانون، خلي اللي باش يجي وينتخبوا يقدموا رواحهم واللي هم يبدلوا
3: باش يجي عليها. سامح خاطر هذا يعني جماعه راه قلت من الاول، قلت فرد نهار في 7 نوفمبر، يعني انت فرضا قدمت لك قائم وفما ناس قدامك قاعدين ينتخبوا فيهم، يعني انت لهنا عندك هيئه معناتها رسميه منتخبه وفرض وقت معناتها واش اقترح الشيء هذا؟ يعني الهيئه تغزر لك الرسميه صحيح تفرش فيك وانت مقترح من قبل قوانين اخرى؟ كيفاش الكلام هذا؟ هل هذا قانوني؟ حتى ماهوش قانوني، ما يفهمش في القانون يجاوب سي جمال، ماهوش معقول. والمخرطين اللي باش يكونوا حاضرين شنو هي المقترحات نتاع القوانين هذه؟ ما نعرفوا حتى شيء، فتحت اي مظله كيفاه الكلام هذا وعلاش الفكره هذه؟
2: يمتر فما حاجه اخرى نحبك تجاوبني عليها باش نفهمها يعني بعد اذنك سي جمال. اليوم نجم نقولوا راهو النوايا حسنه وفما تغييرات تفيد الجمعيه، اوكي، ولكن دونك ما فماش ضمانات، هذا واحد. واثنين الهم الضمانات المشروعيه مفقوده، لانه منطقيا تنقيح القوانين القانون الاساسي نتاع جمعيه تجي بطلب من هيئه منتخبه
3: او بالاعضاء ثلثي الاعضاء، وهذا يا راهو ماناش نحكي على سوء النيه وحسن النيه، ما عندي حتى علاقه
1: بثلثي الاعضاء الهيئه المديره
3: بطبيعه الحال. لا ثلثي اعضاء الهيئة المديرة بطبيعة الحال، ثلثي الاعضاء الهيئة المديرة.
0: ايه وين الاشكال هنا؟ شنو برك فما
1: اذا كان فما
3: كيفاه
1: كذا من الناس يصيروا في الجمعية تو كاتب عام وناطق رسمي ورئيس
3: فماش ثلثي الظاهر انه بطلب من الهيئة المديرة. انا الهيئة المديرة اللي طلبتك البلاغ بين هذا ما بينش، ما فما حد شيء يبين هذا. ثم يعني بالنسبة لي اذا كان انت باش
2: ثم ظرف قاهر اني يعني نعرف باش ينادي الجلسة عامة خارقة للعادة حتى كان ثلثي في ظرف قاهر، وقت اللي انت تقول ظرف قاهر بين لي شنو الظرف القاهر. صحيح الجمعية تمر بظروف صعبة، بالعكس إن شاء الله يا ربي تتلم معناها الناس كله وتتصلح، ولكن مش بالأسلوب هذا.
0: خلي كمل خاطر مهم جدا، خلي كمل.
3: طبعا أنا شحكيت سي هشام خويا الغالي، معناتها راهو تنجم تكون النوايا طيبه وفما حسن نيه وفما تنجم تكون فما قوانين مهم وتغييرها وحتى وبالحق راهو اذا كان اليوم تعمل حتى استفتاء داخلي وتجيب الناس وتاخذ رايها فما حاجات لابد باش تغير لازم لابد. ولكن السؤال هل تو التغيير متاعها؟ هل من حقك انت اليوم باش تغير؟ هل تنجم تغير؟ لا. الكيفيه اللي تنجم تغير بها الاسلوب الطريقه هل القانون اليوم يكفل لك؟ تو نقراو فيهم الفصول القانونيه. والله العظيم سي جمال والله هزيت تليفونك وحكينا مع قداش من رجل قانون مختصين حتى باش ناخذوا راي وامرهم شورى بينهم وما خاب من استشار وهذا قانون معروض امامنا وقريناه بعينينا وهو قدامنا حتى القانون الاساسي للجمعيه نتاعنا فهمت. وبالتالي مع هنا كي نحكيو راح نحكيو من منطلق قانوني بحت كيفاش هذا الكل كيفاش نحكيو على فتره نيابيه هيئه تسييريه حاليه كيفاش هالفصول كيفاش معناتها بعد قولي في ظرف ساعه القانون يقول 15 يوم شنو هي الاسباب شنو هي كذا كيفاش الوضعيه الحقيقه عديد نقاط
0: يعني فما
3: الغريبه جدا
1: شفت وقت اللي
0: بالحق والله
1: هذه قله خبره بصراحه في التسيير مش من المفروض في النجمه هذه الساعه لفريق عريق لا يسير بشكل هذا من المفروض تستشيروا اهل الذكر ما تقعدوش معناها تهبطوا في بلاغات وتخليوا الناس اللي متعمقه في القوانين معناها ترد عليكم بالشكل هذا فيهديكم ربي هذا بالنسبه لي
2: والله يا سيدي
1: ستون فويت فير لافون طاش معناها فويت فير لافون في النتائج واللي صاير توا في محيط الجمعيه هكا
2: بعد اذنك والله العظيم شخصيا ما ريتوش البيان معناها جاوني تليفونات خاصه في مساله معناها تنقيح القانون الاساسي ومن بعد كاش فما معطيات اخرى واحد كي يقراها بتروي il se pose question معناها ما كناش في حاجه مثل هذه البلاغات كناش منهبطوا دعوه لجلسه عامه انتخابيه
3: فقط.
2: لا منطقه من الاول معناها يافي معناها بلانيفيكاسيون تاع جلسه عامه انتخابيه ان شاء الله بالجلسه عامه انتخابيه نلقاو اسماء تحب تسيد المشهد وتاخذ مقاليد وربي يوفق
1: ولا هما يقدموا علاش ما يقدموش
2: اي ماش يكون هما شكون
1: قلت عكس الناس معاك
0: مشكل على كل هو موضوع اكيد للمتابعه الموضوع للمتابعه في يعني في الايام القادمه في الساعات القادمه اذا كان ثم اي موقف اذا ناخذوه معنا دونك ثلاثه بلاغات اتفقتوا الكل اللي القانون الاساسي حسب قراءه الاستاذ لا يسمح انت قلت يعني
1: هروب
0: الى الامام
2: ومال بلاسي
0: وهشام يقول لم نكن في حاجه الى هذه البلاغات على كل نمشيو للموسيقى وبعد نرجع للملف الاخير

0: الستة وواحدة واربعين دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على النادي الفريقي اللي يستعد باش يتحول إلى لو بومباتشي باش يلعب مقابل علاش هو الحقيقة مش كان نادي إفريقي، فما تارجي باش يلعب مع السويحلي ولا تارجي
1: يستقبل
0: نسبة باش يتحول، ولكن اخترنا النادي الإفريقي لأنه الحقيقة الفيديو اللي قاعدين يدوروا حول مدينة لو بومباتشي وخاصة الملعب باش يلعب فيه النادي الإفريقي يعني فريمون فيديو يخوف. هون تابعوا مع بعضنا كان فما الفيديو، شوفك اخزرك الملعب اللي مش يلعب فيه النادي الافريقي، شوفك الهجوم،
1: ولكن النادي حفله راهي
0: اي خويا حفله
1: مش حطوا سمايك مش حطوا لعبات
0: تشوفها ملاعبي ولا تشوفها انت شنو تقول؟
1: لا هذه حفله
2: سب اي مام باش ما
0: اذا كان في حفله وصلوا هبطوا الجازون كيك ما نجموش يهبطوا في ماتش. سامحني
1: سيب شوف
0: نجمتوا ما هبطوش.
1: اول شيء الساعه كيفاش اللوم للكاف كيفاش مباراة النادي الافريقي ومازامبي ماهيش منقول. قال شنو قال الاذاعه الكونغوليه ولا ما نعرف مازامبي
0: هذه
1: الاولس
0: هذه الحاجه الاولس
1: معناته شنو ما نعرفش تجيبوا لنا الغادي
0: كيف
1: مش تغمونا وبعد ما فهم حتى صور وانت ماشي مش معقول. هذه اخر مباراه للدخول للمجموعات، كان من المفروض انه النادي الافريقي يراسل الكاف ولا يطالب انه المباراه على الاقل اذا كان هم مش ينقلوها على الاقل الباج اوفيسيال بتاع النادي الافريقي يا خويا تنقل جماهيرها.
0: ما تنجمش
1: ثم القانون حقوق البث وما بث
0: الكاف هذه شطحت الكاف
1: اللي صار هذا سيدي ماتش غالا والسيد يفرق في الفلوس والنزول الجماهير الى ارضيه الميدان تابع الشو، ولكن على حسب توا الاصدقاء اللي موجودين في الكونغو انه فما تعزيزات امنيه مش تكون موجوده في المباراه، ولكن
0: اتصالات كثير
1: بيان سور
0: الحمد لله،
1: ولكن عندنا اصدقائنا غادي كي ولكن يا جمال خوفي لو يفوز النادي الافريقي هناك وين ما يمكن هذوما لانه راه ما يحكم فيهم كان صاحبنا وصاحبنا مش موجود خاطر مسافر وخلى ولده
0: صاحبنا
1: في رئيس لومبا تاع مازامبي
0: واضح هاي رئيس الفريق
1: اي ولده هو اللي قاعد ماسك بالامور وهو عنده انتخابات ودولاب نتاعو كالعاده ومش موجود في غادي، ولكن كل شيء وارد. فخوفي انه النادي الافريقي يمشي على الاقل محصن ويمشي حتى كان يلزم بعوان سيكوريتي معاه ويضمن كل شيء مش يتفادى المفاجآت.
0: باهي شنو تعليق؟
2: هو ما عنديش اني منظيف برشا على كلام سي توفيق، تبقى راهو لو بومباتشي يلعبوا فيها عديد الفرق التونسيه
0: حتى
2: ليتوال كوره الغادي وسي اس اس وغيره.
0: الماتش الشهير هذاك غادي ولا في غانا؟
1: لا اللي لعبناه في كوتوكو في اشانتي
0: في غانا
1: اللي صار مسار في اشانت كل في اشانت
2: اونتروتر. الحاجه اللي تخوف انه الفريق ماهوش ماشي في سفره خاصه، معناها باش يمشي في سفره عاديه معناها فما التعب يلزم يكون عنده خلينا نقولوا الجاهزيه الذهنيه باش انه يبدا متاكد انه التيران مامن كونفينابلومون، ولهنا يجي دور الاداريين في الاتصال. ونرجعوا للكلام اللي قلناه في بامال دو فوا في البلاتوات انه العلاقه تكون وطيده مع الكاف باش يضمن لك معناها مراقبين في مستوى عالي ويضمن لك حقوق الفريق، لانه اليوم كي نتحدثوا على الامور الامنيه صحيح باش تصير تعزيزات ولكن لو ريسكي لا
0: صدقني هشام هذا ريت الاحداث هذيك كان جات في اي بلد في اي ملعب ما تستناش باش تراسل الاتحاد الاوروبي وما تستناش باش يعني تبعث شكون ديريكت ياخذوا قرار انه المقابله ما تتلعبش توقيا، المقابله ما تتلعبش الملعب هذاك، بالرغم اللي كما كان يحكي توفيق يعني مازامبي خرج بلاغ باش يحاول يمنع روحه من الصوره هذه، وفي البلاغ قال ما عادش الملعب يحتضن اي نشاط ثقافي، يعني كم كواركم اللي شاهدوه اللي شفتوه راه هذاك نشاط ثقافي ماهوش ماتش كره الكوره،
1: لانه الصوره خرجت
0: استاذ في مثل الحالات هذه كيفاش يقع التعامل
3: في نفس الاطار نتاعك. بالحق سي جمال من المضحكات المبكيات إدارة الملعب أصدرت بلاغ صحيح قالت وعلنت فيه تعليق تنظيم التظاهرات والأنشطة
1: الرياضية
3: كل الواحة داخل منشأة هذه إلى أجل غير مسمى، وفرض وقت في نفس البلاغ ذلك أصدرته قالت راه موقع حتى حادث الأمور على العال، يعني أنصر أخاك ظالما كان أو مظلوم. أنت باش تمشي لو بومباتشي اللي فيها أكثر من 3.1 ملايين نسمة
1: صحيح
3: معناتها ناس يتفسوا كرة قدم في مباراة اللي هي تقريبا توش مازال 4 ايام، معناها النادي الافريقي مش يمشي لباسك في الليكا ويشوف المشاهد هذه، يعني اذا كان جوج مباريات استعراضيه وصار فيها هك ما لا مباراة رسمية. شنو معناتها انت حبيت تعدي ميساج ربما؟
0: ولو انه النادي يعني صحيح يعني برشا نوادي يعرفوا الملعب هذا، الاتحاد المنصري سبق له لعب في الماتش في الملعب هذا وربح راهو
2: صحيح،
0: حتى سي سي روح فكرنا بالربح ويعني وروح من الملعب هذاك. دونك صحيح احنا نعديو في فيديو قاعد يدور ومتخوفين، اما على مستوى الكره كان عندك جمعيه صحيحه تنجم تربح وتعمل نتيجه
1: ان شاء الله. هذا هو نتمنوا انه النادي الافريقي يمشي ويجهز نفسه كما يلزم، وماهر كنزار يحضر فريقه كما يلزم من ناحيه من النواحي الكل، وان شاء الله يرجعونا بنتيجه ايجابيه والعوده في رادس
0: به. هاي قبل لا نرجعوا هاي نعمل ترتيح من الموسيقى وبعد نحكيوا على اخبار النادي الافريقي وخاصه مع التغييرات العديده اللي صارت.

0: 56 دقيقة نختموا بملف النادي السويق. سي توفيق شنو رأيك تسارعت الأحداث؟ طبعا احنا كنا حكينا على نبيل كوكي قرب إقالته تم إقالته عودة محمد الكوكي ولكن زاد خروج طارق سالم.
1: خرج الكوكي وعاد الكوكي دونك في وقت نادي السويق مش محتاج أنه هالشوشرة هذه تصير في ظرف أسبوع، والأسبوع هذا اللي هو هام جدا في مصير النادي الرياضي صفاقس يلعب مباراة في الكوت ديفوار ويرجع يلعب الترجي الرياضي وبعد عنده مباراة العودة مع الكوت ديفوار في أسبوع. دونك البرتورباسيون اللي صارت هذه الكل مش في مصلحة النادي الرياضي صفاقس. تبقى القرار اتخذ بإقالة
0: هو قدوم محمد كوكي خروج نبيل كوكي كان منتظر، أما طارق سالم
1: لانه طارق سالم المشكل
0: يعرف الخفايا
1: ما هو ديكلاراسيون اللي صار
0: اللي
1: خليته هو قال وصارح قال راني كنت مش نجدد محمد كوكي ولكن انه ما اقتنعش بخياراته في زوج مباريات ولكن
0: خاصة في المقابل ولكن يعرف قال ما يعرفش يجري مقابل
1: لا مباراه الترجي الرياضي ومباراه الملعب التونسي هذا ايش قالوا ما خاطر ما قراش العواقب نتاع التصريحات نتاعو. ما هو الواحد بعد ساعات يصرح شو واللي صرح حتى بعد شهر شهرين ما تعرفش شنو اللي ينتظر فيه. ولكن اللي خرج جديد اكثر اللي فما شغراء معناها مش شغراء فما نجم تقول اخبار اللي فما تصادم بين المساعد نتاع محمد الكوكي وهيك علاش قدم استقالته والمدير الرياضي اللي كان الهيئه المديره كانت يمكن تتريث شوية وكان جلستهم الزوز مع بعضهم وقعدوا كانت أمور تتصلح ويقعد المدير الرياضي ويقعد محمد الكوكي ويقعوا حل يرضي الجميع. والسيد اللي ما رضاش به مش يواصل معاه محمد الكوكي واللي هو اللاعب القديم والمساعد
0: النفطي
1: دونك يلقاو حل وخرج قدم استقالته.
0: يعني زوز خرجوا حتى محمد علينا حتى انا حتى
1: لا نفطي قدم استقالته عارف مصيره لانه محمد الكوكي من شرط من شروطه انه النفطي يبتعد. علاش النفطي؟ وهنا السؤال مش نية الأسباب. قال لك لا فهم التدخلات من اللاعبين اللي هم أثروا على القرار. ما نتصورش كان في النادي الرياضي الصفاقسي الأجواء طيبة وعادية جدا أنه اللاعبين يتصرفوا التصرف هذا.
0: نحب الأستاذ قبل طبعا نجيك هشام نختم معك برشا نسمعوا بالانفصال هذا في إطار التفاهم في إطار الاتفاق في إطار
1: التراضي
0: هو في الأخر بعد تسمع كان بالقضايا لا تراضي ولا غير
2: صحيح البلاغ على شنو تحدث على انه العلاقه انتهت بالتراضي
0: ولو فما حسبين حتى في الكلمات راهو
2: بالضبط
0: خاطر من بعد يعمل عاد المنفذ وياخذ البلاغ اللي هبطه في الواحد
2: خاطر موقع تداول وحتى في الاعلام نحكيو على اقاله من الاول كان حديث على حول اقاله ومن بعد في البلاغ نحكيو على انهاء العلاقه بالتراضي انهاء العلاقه بالتراضي كما قلت انت زعما هذاك هو الصحيح مش ندخلوا في النوايا ما نعرفوش ماناش باش نكذبوا
0: باش تظهر الايام ولكن ثم قضيه
2: ولكن بطبيعه الحال اذا كان زاد فما اقاله فما مستحقات فما غيره فما قضيه باش يرفعها
1: لا مستحقات موجود اما اللي نعرفه اللي نبو الكوكي مستحيل يقدم قضيه بنادي الرياضي صفاقس خاطر الاب الروحي نتاع نادي الرياضي صفاقس هو اللي جابه وهو اللي
0: اسمه محمد سلم
1: صح
0: واو فصلها
1: نعطيك من الاخر
0: هاي نختم
3: معك انت حبيت ترجع ماشي نرجع ليتوال ونرجع بعد مباراه النجم الرياضي الساحلي الحق نتاع ربي وقت واحد يبدا خارج بهبط من تربين دو بريس ماشي للزون ميكست والله العظيم يا سي توفيق يعرضك الجمهور الواحد قلبه يتحمم لانه ناس معناها طريقه الحديث نتاعها الوجيعه نتاعها حاجه لا توصف والانسان اللي عايش فترات النجم الرياضي الساحلي والايام الزاهيه نتاع النجم الرياضي الساحلي اكيد يفهم ويعرف لكن اليوم فما كلمه وجب الصدح بها بين الجلد والمحاباه الكرسي في اوقات رينا برشا بلاتوات للاسف الشديد يستعملوا في اسلوب الجلد الجلد عمره ما كان اسلوب للاصلاح ولا اسلوب للنقد وللأسف الشديد رينا أسلوب للجلد متدني جدا لأنه استعمال مفردات ومصطلحات وطرق متاع تقييم بعيدة كل البعد عن أخلاقيات الرياضة والأخلاقيات المهنية وأخلاقيات الصحافة ولكن اليوم نقول رب يهدي الناس اللي تتوخى ذاك الأسلوب أو تلك الطرق
0: كملوا
3: نقول نحن اليوم وقت تشد الكرسي ظهرت برشا هانات على مستوى التسيير، على مستوى الإدارة، على مستوى التعامل، على مستوى الانتدابات. اليوم يا حبذا ما نستعملوش الجلد، ولكن استعملوا النقد البناء، أنه هذه الصورة لا تليق بالنجم الرياضي الساحلي، وهذه الصورة تستوجب أنه الناس تفيق، لأنه الوضع جد كارثي، وحتى المباريات الجايين راهم صعب برشا. كي نقولوا صعب برشا، إذا كان بنفس الصورة راهو هذا باش يزيد يأثر ويزيد في الطين بلة. ألور اليوم اللي صار للنجم الرياضي الساحلي في السنوات الأخيرة هو أنه واحد يشد الفولون وناس يعلم ربي فاش قاعد تعمل في الخفايا، كما كنت تتحدث أنت على جمعية إكس ويجريك. اليوم إن شاء الله الناس كل تحط اليد في اليد، لأنه والله والله ثم والله إذا كمشي يوصل نفس الطريقة راهو نفس المآل، واللي كنا قبل نتحدث عليه مأساوي راهو باش يكون في صورة للأسف الشديد أسوأ فأسوأ. ألور إن شاء الله الناس تفيق على روح.
0: شكرا لك زفير،
1: شكرا جدا.
0: بس فرج علينا ما تشبعت شوي في
1: حسب رأي برشلونة و
0: علاش برا تفرج علينا
1: شو مدخل يعني مش نربح
0: بوني مدريد
1: ما حاجة بيكم
0: جدا لا يا غدو تقابلوا سيدي
3: إن شاء الله.
0: تحياتي تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: جوهرة جيت سيت.
1: الحدث في تونس يوم السبت 24 أكتوبر لسوبر ستار راغب علامة في سهرة استثنائية بالمسرح الأثري بقرطاج، فكونوا في الموعد. تباع التذاكر في تذكرتي.ان، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، شبابيك مدينة الثقافة وأجنس بوكي تريب سوسة. هذا الحفل برعاية أجيل، أمن بنك، تونس باي،
2: بمساهمة جوهرة أفام.
0: جوهرة جيت سيت.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفام. بسمة صعيدية،
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تونس تدعو إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي. التونسي للتضامن يخصص 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لجمع التمور وتخزينها. والسعودية تقصف العاصمة اليمنية والحوثيون يتوعدون بالرد. في تفاصيل أخبارنا، دعت تونس اليوم إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير التكنولوجيات الاتصال صوفيا الهميسي لدى افتتاح الدورة الثالثة من الصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات تعاون وشراكات موسعة. الهميسي أوضح أن تحقيق هذا التكامل يستوجب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الأمن السبراني وتشجيع الابتكار المفتوح وتبادل الخبرات وموائمة الأطر التنظيمية بما يحفز الاستثمارات الموجهة. وشدد وزير تكنولوجيات الاتصال على أن هذه الديناميكية من شأنها أن تمكن إفريقيا من تعزيز سيادتها الرقمية والتحول من مجرد سوق مستهلكة للتكنولوجيات إلى فضاء للإبداع والإنتاج وتصدير الحلول التكنولوجية الملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها. البنك التونسي للتضامن اليوم عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وقابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في آجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في هذا المجال، وذلك بموجب اتفاقيات مشتركة تبرم للغرض. من أخبار الجهات، أيضا نظم المستشفى الجامعي سهلول بسوسة دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. الإدارة العامة للمستشفى أوضحت في بلاغ لها اليوم أن هذه المبادرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسة الاستشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيات الطبية وتطوير الكفاءات الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي. دوليا الآن أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين بتعرض شركة النفط في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء لغارات جوية، وذلك عقب إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة شمال الرياض، وإصدار تحذير للمدنيين بإخلاء موقع شركة النفط اليمنية ومحطة الصباحة المركزية تمهيدا لتنفيذ عملية عسكرية. أفادت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون بأن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف فعلا محطة الصباحة المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية، وهي مستودع للوقود يقع في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء. كما هدد الحوثيون في وقت سابق برد قاس ومؤلم على أي هجمات تستهدف صنعاء، وفق المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع الذي أشار أيضا إلى أن الأهداف قد تشمل مقر شركة أرامكو السعودية في الظهران ومصفات نفط واقعة في الرياض. شكرا وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في تغطيتنا اليومية لفعالية الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط اللي ما زالت متواصلة حتى لنهار 15 نوفمبر 2026 تحت شعار ميزان. البارح كنا حاضرين في مركز التصاميم 1971 وين كان افتتاح معرض المجموعة من الأعمال في الخط العربي المعاصر. نسمع نور سهيل القيمة الفنية في مركز 1971 للتصاميم تحكي لنا عن المعرض ككل.
6: المعرض بيلقي الضوء على 4 أعمال تصميمية مختلفة لثلاثة مصممين، بيستكشف دور الخط العربي في الأعمال التصميمية. فبيخرج الخط العربي من شكله المألوف اللي هو الحبر على ورق ليأخذ شكل منحوتات خشبية لها وظائف معينة، وأعمال تركيبية تستجيب للمحيطات والمساحات اللي من حولها، وعندنا كمان أعمال قماشية تستكشف كيف تداخل المواد بيأثر على بعضها البعض، عمل معدني خارجي مشكل من حروف تشبه العربية ولكن اللغة هي بالأردو تتداخل مع عمارة الشرفة وتصبح جزء منه. احنا في المركز دائما يعني الهدف هو انه ندعم المصممين الناشئين والمبتدئين اللي حابين انهم يجربوا اشياء خارج نطاق المألوف، يعني ودراسة ما خارج الصندوق، استكشاف المواد وكيف ممكن تركيبها، كيف ممكن تشكيلها، يعني كيف ممكن ربطها مع الإرث، وكيف ممكن نواكب العصر من خلال هاي الأعمال وإرسال رسائل المجتمع والرؤية المعاصرة والرؤية المستقبلية لعالم التصميم.
5: تلقينا مع المصممة الجرافيكية الإماراتية حصة لوتا تحكينا على العمل اللي قدمته ومشاركتها في المعرض بعمل بحر بلا ساحل.
7: مشاركتي في العمل الفني بحر بلا ساحل والعمل يتأمل في معنى الميزان لغويا أيضا، لأن الشعر العربي له موازين معينة يزن الإيقاع بها، ومن أحد البحور التي يقاس الإيقاع بها هي البحر السريع، ومفتاحه الشعري هو بحر سريع بلا ساحل. اخترت هالبحر بالتحديد لما يحمل من معاني عديدة أو مزدوجة للبحر، فعندنا البحر الشعري كما نعرف أو البحر المادي، والبحر المادي يرتبط بثقافتنا، يرتبط بالعمق والامتداد، وله معاني ومفاهيم كثيرة في تراثنا الإماراتي أيضا. تحولت هذه الفكرة إلى 4 قطع نسيجية تحمل الكلمات على أطرافها، وتتكون الكلمات من كرات تحاكي اللؤلؤ بما لها من ارتباط أو معاني كما ذكرت لثقافتنا الإماراتية وغوص اللؤلؤ. والنية الأساسية في العمل الفني هي إبراز العلاقة بين خفة النسيج ووزن الكلمات أو وزن الحروف التي تحاكى باللؤلؤ. هو صراحة من أهم الأشياء اللي كانت أود أن يعني أترك الزائر من خلال العمل هي انعكاس مثل ما ذكرت ثقافتنا الإماراتية وهويتنا العربية أيضا، لأن اللغة العربية لها عمق ولها إرث عميق جدا. فإظهار هذه أو تاريخ هذا الفن وهو الخط العربي من خلال هيئات معاصرة تمدد فهمنا عن الخط العربي، ويعني توسع فهمنا للهيئات اللي ممكن يتخذها الفن أو الخط العربي.
5: الفنان المعماري علي مليح من البحرين يحكي لنا زاد على مشاركته ويعطينا تفاصيل العمل المعروض اللي هو ها مجسم كبير من التيتانيوم مصنوع من كيسين بلاستيك.
8: طبعا مشارك في ملتقى الشارقة دورته 12 بعمل تركيبي. هذا العمل التركيبي بدأ من تساؤل كيف نخلق مساحة للهدوء والسكينة في وسط ضجيج هذا العالم. فبدأت باستعمال آلاف من الأكواب الورقية اللي تعمل كمشتتات صوتية حوالين العمل وداخل العمل كذلك، واستعملت حرف الهاء طبعا إلى رمزية بصرية وأيضا رمزية صوتية لها علاقة بفلسفة العمل. الرمزية هي أن حرف الهاء هي أعمق الحروف مخرجا من داخل الإنسان، حرف يولد من أقصى الحلق. طبعا هو رمزي للحروف اللي تخرج من جوهر الإنسان، والعمل أساسا فكرة التضاد بين الخارج الصاخب وبين جوهر الداخل. والله العمل بدأنا فيه تقريبا من شهر أبريل هذه السنة، يعني بداية من الفكرة إلى التنفيذ انتهينا فيه طبعا قبل المعرض بأيام قليلة فقط، يعني فاستغرق شهور من بداية الفكرة إلى التنفيذ. تقريبا أكثر من 7000 كوب استعملناها.
5: الفنان الباكستاني شبير مير من باكستان يحكي لنا عن المشاركة بتاعه، موجود في الإمارات من 26 سنة.
9: But I'm based in UAE from last 26 years.
5: فخر لي باش يكون موجود في ملتقى الشارقة للخط في دورة 2026، يشارك بزوز أعمال أبجدية الجلوس والثاني مكيال الوجود. بالنسبة لأبجدية الجلوس يستعمل الخط العربي المعاصر كبنية حية باللوح، تعمل على الهمزة الموجودة ومتنقلة بتوازن على الحروف الألف والياء والواو، وهذا في مبدأ التعايش خير من أنها تقعد ما تتبدلش. بالنسبة لمكيال الوجود يحكي على خروج الخط واللغة من المكتوب للبصري المجسم مع المحافظة على جذوره التاريخية. برنامج اليوم في جامعة الشارقة للفنون افتتاح المعرض الفني للفنانة اللبنانية ندى عبد الله، 4 أعمال فنية باش نعطيكم تفاصيلها غدوة. ما تنساوش اللي تصوروا الفيديوهات تلقاوها مع السيت بتاعنا www.jawrafm.net ولا زادة على مواقعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر اف ام. هكا ما بقى لي كان نقولكم منا حتى اللي نلقاكم، ردوا بالكم على روحكم، ربي معكم، وتشاو تشاو، باي باي.
10: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهمية؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر فم. رأيك نسمعوه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس. عربيات.
11: العربيات.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نبسم تاعنا راهو جغرافا ما نحكيو كان جغرافا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي بصير ربي محمد بصير.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم يا رب وصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هب
4: اللفظ. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: وبعدها نتقابلوا في موعد جديد من دومتيك على جوهرة فام وجوهرة تي في. مساكم بالخير الناس الكل، مرحبا بكم وما كنتم موجودين. تابعوا فينا في الراديو ولا في التلي ولا على ديجيتال جوهرة فام .net. الموعد يجد معكم كل نهار ثلاثة كما عودناكم بين 8 و 9 متاع الليل مع آخر الأخبار والمعطيات المتعلقة بقطاع التكنولوجيا وعالم الاتصالات. مجموعة من الأخبار ومجموعة من الأغنيات اخترناهم مع بعضنا باش نعديو وقيت فيه المعلومة وفي زادة اتفرهدة من توا 9 متاع الليل.
4: دومتيك

ابل ال جي وشنايدر. نلقاو مثلا كاميرا ال جي فلود لايت كام واللي سمها تقريبا 399 دولار امريكي. نلقاو زاد كيف كيف كاميرا اخرى اللي هي ال جي اندور كام بلوجين، هي كاميرا داخليه سمها يبدا 199 دولار امريكي. نلقاو الكاميرا ال جي اوت دور كام بلوجين واللي هي كاميرا تعمل التصوير الخارجي وسمها بدايه من 299 دينار امريكي. نلقاو الاقفال اللي تو ولات الكترونيه وذكيه في نفس الوقت، تجي تصنعها ال جي، دونك ال جي سمارت ديد بولت لوك، وثم يبدا من 349 دينار امريكي. ونلقى منظم الحراره، دونك ان ثيرموستات يتحكم لنا في درجه الحراره في الدار مع منظومه التكييف والا التدفئه، وهي ال جي سمارت ثيرموستات بسعر يبدا من 199 دولار امريكي. يقول قايل شنو هي سوم الحاجه اللي اقل من 40 دولار؟ نلقاو ال جي تمبتشر سنسور واللي هما لي سنسور الموجودين في الدار ياخذوا درجه الحراره الموجوده. وتقول انت مثلا اذا كان درجه الحراره في الدار في حدود ال 20 ولا 22 درجه وتحب انت تسخن الدار نتاعك تطلعها لل 35، دونك يلزم السنسور يكبتي درجه الحراره ونعطيو درجه الحراره اللي حاجتنا باش نرفعوها داخل الدار، واللي يبدا سومها من 39 دينار 39 دولار امريكي، يعني في حدود تقريبا 115 120 دينار. فما زاد تجهيزات اخرى جديده وقع طرحها من عند ابل. نحكيو النقوز نتاع الدار اللي فيه كاميرا، دونك عباره على فيديو فون اللي هو ال جي فيديو دوربيل وايرد، وسعره بدايه من 249 دولار امريكي. منظم الحراره اللي سعره بدايه من 199 دولار امريكي. ومستشعر الغرف اللي هو يعطينا كيف كيف فكره على درجه الحراره داخل غرف النوم ولا مختلف القاعات الموجوده في الدار، واللي سعره بدايه زاد من 39 دولار امريكي. اتاحه المنتجات هذه الكلها تكون في كوليكشن واحده كما قاعدين نشوفوا في الصوره. نحكيوا على ابل هوم كوليكشن، باش تكون موجوده في الاسواق العالميه بدايه من شهر ديسمبر 2027 مع تاجيل طرح بعض المنتجات حتى بدايه عام 2027 بمختلف الالوان والمواعيد حسب السوق. نبداو بطبيعه بالسوق الامريكي، ولكن هناك السوق الاوروبيه والاسيويه وايضا الشرق الاوسطيه اللي باش تكون على موعد مع المنتجات هذه. دونك نلقاو كاميرات ذكيه عاليه الدقه، وهي اربع كاميرات من انتاج شركه ال جي الكترونيكس، وتعطي امكانيه باش تراقب الدار عبر اجهزه التحكم المنزليه الذكيه كما مثلا الاكرام تاع الابل هوم فيو وكاميرات الهوم بود وايضا الابل تي في 4K وال4K، وتسجل بالتالي الكاميرات مجموعة من مقاطع الفيديو بريزوليشن متاع 2.5K باش تنجم تحفظ بها وتسجل كل ما يتعلق بالدار، سواء على داخل الدار ولا خارج الدار، سواء اندور ولا اوتدور، باش نتعرفوا على الأشخاص والوجوه المألوفة الموجودة واللي تجي تناقز على الباب، وحتى إذا كان عندنا بعض الحيوانات المنزلية زادة كيف كيف الحركة نتاعها يقع تسجيلها وتخزينها عن طريق الكاميرات هذية، ونجموا نستعملوا بأمان كل ما حاجتنا من فيديو عن طريق الاي كلاود بلاس ولا اي كلاود بلس المتوافقه مع التليفون نتاعنا، من غير ما نعملوا اي اشتراك اضافي مع خدمه متعلقه بالكاميرات المنزليه. الكاميرات زاد فيها خاصيه الابل انتليجنس واللي هي تشمل انشاء ملخصات تلقائيه للحركات اللي يقع تصويرها اليا بالفيديو، وايضا مش نجموا نبحثوا داخل التسجيلات اذا كان نحبوا نعملوا ريفيرونس لان اوبجي ولا اون بيرسون، دونك نجموا نشوفوا كيف كيف الاوقات وين تحركت وين دخلت وين خرجت. هذا يصلح بيرسول بالنسبه للناس اللي عندهم فضاءات كبيره كيما الشركات كيما المؤسسات، تعاونهم برشا في المساله هذه وتتطلب امكانيات متطوره تقدمها اليوم ابل انتليجنس في السوليوشن نتاع الابل هوم. وتخيلنا نخدموا اكثر على الاي كلاود بلس اللي توفروا شركة الأبل والأجهزة المتوافقة معها. نلقاو زادة تجهيزات أخرى كما حكينا بكري السمارت كي وإلا القفل بلوتو اللي يفتح تلقائيا وقت النقر يقرب المستخدم. دونك أنت عندك دار ولا شركة ولا مؤسسة ولا مكتب فيه السمارت القفل الذكية ذي، دونك أول ما تقرب أوتوماتيكمون يتحل الباب
كي تقرب انت منه، على خاطر ال جي سمارت ديد بولت لوك هو ذكي، يعطي امكانيه نفتحوا الابواب تلقائيا وقت اللي نقربوا منها باستخدام الايفون نتاعنا ولا الابل واتش، يعني مش لازم يكون عندك مفتاح ولا كارت سوبليمونتير، لا لا، كل شيء بالتليفون نتاعك بالايفون نتاعك والا بالمونجيلا نتاعك بالابل واتش، تنجم اون فوا قربت من الباب اوتوماتيكمون يتحل من غير ما تقعد تحط فيه كود والا مفتاح والا اون كارت مانيتيك ولا كارت تخدم بال

النفسية كما اليوم نلقاوه متوفر في عديد الأماكن وعديد النزل بشرط إعداد مفتاح منزلي الرقمي دونك كي لوك موجود ومصبوبة الانفورماسيون داخل التليفون مش نجمو نستخدمه هو ونستخدمه الأبل ووتش. والقفل هذايا في لوحة مدمجة كما قاعدين نشوفوا في الصورة فيها رقم سري وفتحة مخفية لمفتاح احتياطي أنك أو صار ان بيبان في التليفون ولا ما جبتوش دونك بالتليفون بالمفتاح غيالمون زادا نجمو نحلوه بطريقة تقليدية ونجمو بالتالي نستعملوه بكل أريحية اما في فتح الباب او اغلاقه وقت اللي نبعده منه ونوصل زاده تنبيهات اذا قعد الباب مفتوح دونك تجيك النوتيفيكاسيون على التليفون نتاعك ولا على السمارت واتش نتاعك باش تعلمك بالمعلومه هذه. الملحقات والاكسسوارات هذوما الكل يستعملوا تقنيه الثريت للاتصال ما بين اجهزه المنزل الذكي ويدعم زاده القفل معيار الاليرو والمتر اللي اليوم نلقاوهم موجودين اساسا ب أجهزتنا حتى لو كان ماناش كونكتي على الانترنت. بالنسبة للأكسسوار الثالث اللي هو زادة مهم للغاية يعطينا إمكانية نتحكموا في درجة الحرارة داخل الدار المنظومة الحرارية اللي وقع ابتكارها من عند شنايدر إلكتريك وإل جي إلكترونيكس تضبط درجة الحرارة متاع الدار بشكل تلقائي حسب وجود السكان واستعدادهم للنوم ومغادرة الدار. نحبهم برضو ونسخنوا نحبوا ان تمبيراتور أغريابل للنوم. هذا كل اليوم ممكن عن طريق التليفون متاعنا ونجمو نعلمو حتى جدول زمني في الليل ندفيو شوية خاطر وقت النوم في النهار برضو شوية إذا كان الدنيا سخونة لنجم يتعامل مع التمبيراتور والميتيو اكستيريور باش يأقلم لك بلوز وموا 2 ولا 3 ولا 5 دوغري انت الاحتياج متاعك داخل الدار وإلى الفضاء اللي يقع استخدام فيه ليسانس الهذومة. والأجهزات نجم تستفيد من القرارات الحرارية وزادة كيف من الرطوبة اللي تجي عن طريق لي ديفيرون سنسور الموجودين داخل الدار واللي هما يعطيوك فكرة على طبيعة الحرارة والضغط الموجود في البيت. اليوم الأبل هوم فيها بيانات مشفرة بالكامل ما بين الطرفين دونك تري سيكوريزي حسب ما تقول أبل شيء اللي يمنع الشركة نفسها والجي وشنايدر من أنهم يوصلوا لها على خاطر معلومات تعتبر من من من من باب المعلومات الشخصية داخل الدار يعني مش في إمكان ولا من صالح الشركات هذه سواء الجي ولا شنايدر ولا أبل أنه مثلا تاخذ لي كود داكسي متاعك الدارك لا هذو معلومات دو بوينت ا بوينت ما بين تليفونك وما بين القفل اللي انت ركبته على باب الدار ولا على باب البيت خاطر الاقفال انواع واشكال اللي مولو موجودين. ويمكن الابل هوم كولكشن انه بلمسه واحده من الايفون نديروا الابل هوم بطريقه سلسه ومتميزه وهكا مع ابل تقول لنا اليوم نجموا بالجام هذه من البرودوي ندخلوا بالفعل في اليونيفير والايكو سيستم نتاع الابل هوم اللي تطمح انه تكون منظومه متداوله وموجوده في مختلف اسواقها العالميه. Don't take...

0: نهار ثلاثة 8-9 دونت تيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: برعاية
3: احلى بونص لاحلى ناس
4: مع لوخة جديدة احلى بونص. اريدو تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: اريدو طور عالمك.
2: جوهرة اف ام.
5: جوهرة اف ام.

دمتك. اليوم معكم في دومتك وديما في جورا اف ام وجورا تي في ونحكيو على جديد الاصدارات من عالم سوني ونحكيو على ميكرو جديد ولكن مش ميكرو عادي, هذا ميكرو تري ديمونسيونيل للاستعمالات العامه. على خاطر مؤخرا شركه سوني اعلنت على اصدار ميكرو جديد هو ريفيرنس نتاعو شدوا عندكم اذا كانكم انتريسي بالبرودوي, هو لو سي ام اي اكس 10 في الاسواق او في بعض الاسواق العربيه وهو مخصص بالسجل الصوت تري ديمونسيونيل وهو ان برودوي ديسيني برينسيبالمون للناس المغرومه بالتصوير واللي يحبوا يهبطوا لي ريل ولا لي انستغرامرز وغيره ولي انستغرامر اللي نجموا يستعملوا ان كونتوني فيديو ويحبوا يعملوا ابتكار جديد على مستوى الصوت, علاش لا ياخذوا ان ميكرو تري ديمونسيونيل يعطينا تسجيل الصوت ثلاثي الابعاد. دونك هذا البرودوي وهذه لورونتاسيون نتاعو, خلينا نقول السيب اللي تنجم تكون مهتمه بالنوعيه هذه من الميكروفونات. الشركه تقول في بيان ليها كونه الميكروفون هذا يضم يونيتي في فورما متاع سفير, السفير هذه فيها 4 كابسول ولي 4 كابسول هذوم هو عبارة على دي سنسور خاصين بالصوت يلتقطوا الصوت من 4 جهات. دونك عندك من اليمين من اليسار من قدام من تالي وحتى من فوق. دونك وين منين يجي الصوت ياخو من سنسور معين عن طريق السفير هذه اللي فيها اتجاهات متعدده باش يدعم التسجيل كما احنا نحبوه يكون. دونك تسجيل بي ديريكسيونيل او ني ديريكسيونيل اوني ديريكسيونيل حسب نوعيه الصوت اللي نحبوها تتسجل, عن الامكانيه انه نقوموا بالتسجيل هذايا عن طريق الميكرو اللي هو في الحقيقه صغير, الوزن نتاعو ما يتعداش 24 غرام ونجمو نكونيكتيو ديريكتومون على التليفون وقتها نستعملوا البور يو اس بي الموجود في التليفون من غير ما نحتاجوا الان ادابتاتور انترميديير ولا التسجيل خارجيه باش نجمو ناخذوا الصوت ثلاثي الابعاد. دونك فما ثلاثه اوضاع لتسجيل الصوت. الميكروفون هذا يعطينا امكانيه انه كما قلنا نسجلوا بي ديريكسيونيل او مود ستيريو تري ديريكسيونيل اوني ديريكسيونيل ولا اومني ديريكسيونيل حسب الاحتياج نتاع المستخدم, ويخدم بتطبيق انجتو شركة سوني اسمه سباسيال اوديو فيديو تول. دونك اداه لتسجيل الصوت ثلاثي الأبعاد أو فضائي سبيشل باش يدعم النشر بتقنية الإكليبسيا أوديو على اليوتيوب. دونك نجمو نسجلو ونصورو اون فيديو افيك ان سون تري ديمونسيونيل ونهبطوه كيما هو على اليوتيوب, ومن بعد إذا كان عندك الإمكانية باش تسمع الصوت سواء بالكاسك نتاعك وإلا بالليكوتور وإلا افيك ان سيستيم ثلاثي الأبعاد في الإسباس اللي أنت موجود فيه وأنت تتفرج على الفيديو على اليوتيوب تنجم تاخو السون يريكوبيري d'une façon tridimensionnelle, طريقة très intuitive ويعطي جمالية إضافية في تسجيل الصورة والصوت. التقنية بيان سور هي رياليتي اوديو 360 درجة, دونك ينقل الصوت كما هو في الحقيقة عن طريق الفيديو اللي بوستيناها بعد ما سجلنا على سمارت فون متاعنا, ونجمو نعيدو استخدام الصوت هذايا ونقراو كما قلنا سواء عن طريق دي هيدفون ولا عن كاسك ولا عن طريق ان سيستيم متاع الساوند ينقل الصورة ثلاثية الأبعاد في الإسباس اللي احنا موجودين فيه. حسب البيان اللي خرجته إكليبسا أوديو تقول أن التقنية هذه تقنية مفتوحة دونك open source نجم نستخدمها ونستعملها وتعتمد على مواصفات ونورم الـ EMF وهي open source 100%. دونك ما نسحقوش الـ licence ولا أنا abonnement ولا حاجة, automatiquement نجم ناخذ الميكرو هذايا نبرانشيو بالبور USB في التليفون ونستخدموه من غير حتى مدفوعات إضافية, على خاطر البرودوي كما قلنا سي ان برودوي open source. نجمو نصوروا الفيديو عن طريق الميكرو بانوتي عملته سوني اللي هو سباسيال اوديو فيديو تول, واللي يعطينا إمكانية أنه ناخذوا الفيديو ونراجعوا اللقطات ونعملوا التحسينات اللي حشنا بهم ونبوستيو ديريكتومون على اليوتيوب. و المهم في الامر كونه الميكرو هذايا يكونكتي بالبور يو اس بي, وسواء كان التليفون نتاعك ايفون والا اندرويد دونك يخدم على يو اس 18 وعلى الاندرويد 14 وحتى بعض الاصدارات اللي جات من بعد بكل اريحيه ومن غير اي اشكال. الميكرو هذايا موجود في الاسواق الاسيويه وايضا في بعض الاسواق العربيه, عليه طلبات كبيره برشا. بالنسبه للاسعار نتاعو اسعار تنافسيه مختلفه تختلف حسب طبيعه الاسواق
او جينيرالمون السوم نتاعو ما بين 200 و 400 دولار حسب السوق وحسب المكان الموجود فيه وحسب التاكساسيون بالطبيعه على لي برودوي الكترونيك الموجوده في البلاد هذيك.

دومتك على جوهرة في مجرد تي في وفيها نتابع آخر الأخبار الخاصة بكل الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا وديفيرونت بلاتفورم انترناسيونال الخاصة بالتواصل الاجتماعي. ونحكي على شركة ميتا اللي عندها إشكالية كبيرة المدة الأخيرة مع تيك توك, وين قررت الشركة حظر إعلانات تابعة لشركة باي دانس وهي اللي تملك باي دانس نحكي وهي البروبريو نتاع تيك توك, منعتها أو قررت حظر إعلانات التابعة ليها عبر منصاتها في مصر وفي أمريكا وفي دول أخرى عديدة في العالم في إطار المنافسة المتصاعدة ما بين الديفيرونت بلاتفورم وشركة التواصل الاجتماعي اللي قاعدة تاخذ في رواج كبير اليوم في أسواقنا العالمية, وزادة دخلت في كونكورنس تري رود ما بين بعضها خاصة في مجال الإعلانات وفي مجال اكتساحها للأسواق. القرار هذا دخل حيز التنفيذ نهار الخميس اللي فات, نهار الخميس 8 أكتوبر, باش يشمل كل الإعلانات وأيضا الرسائل التسويقية المدفوعة واللي تابعة البايت دانس دونك نحكيو تبع التيك توك, بالإضافة لإعلانات جهات خارجية تنجم تستخدمها وتتضمن كل الروابط وأيضا الليليان بمختلف أنواعهم اللي نجموا يهزوك أوتوماتيكما لتيك توك, يعني نو سلمان لزانانس مزادة حتى الليليان اللي نجموا يهزوك دون فاسون أو دون أخر للأبليكاسيون متاع التيك توك. اليوم القرار هذا يجي بعد بضعة أشهر من موافقة ميتا على تسوية كبيرة كما سبق وأن حكينا عليها في وقت سابق متعلقة بسلامة الأطفال والمستخدمين متاع البلاتفورم هذوما, والتزامات مالية كبيرة تحملتها ميتا توصل 17 مليار دولار تفرضت عليها كقيود إضافية على المراهقين. اليوم نلقاو كونه ميتا بمنصاتها المختلفة من الفترة هذيك هي وتيك توك ويوتيوب عندهم وجوب تطبيق حماية للأطفال على أثر القرار هذايا, وأطلقت حملة إعلانية في الاتجاه هذايا, لكن تيك توك قالت لها لا ما نهبطش الحملة هذه على التطبيق متاعي حسب التقارير, وما قبلتش عرض الحملة على منصاتها في مختلف دول العالم. الخطوة هذه هي خطوة مرتبطة بالأساس بسياسات المنافسة ما بين الديفيرونت بلاتفورم, ووقفت بالفعل تيك توك السماح للمستخدمين بإضافة روابط تفتح التطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى وسجلت الدخول لها, والحظر هذا ولا يقلق في وقت من الأوقات وشمل عديد الدول إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وكندا وأندونيسيا واليابان والتايلاند والفيتنام, الشيء اللي وسع بشكل كبير نطاق القيود على الحملات الإعلانية التابعة لبايت دانس ولا تابعة لتيك توك. وفي ظل خلينا نقول الخضوع الكبير هذايا لتيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا لمشروع مشترك تمتلك الشركات الأمريكية اليوم أكبر حصة فيه, ما زالت بايت دانس وتيك توك من خلفها مساهم رئيسي في المشروع هذايا.

0: bué karaté là.
1: Domtech.
2: وصلنا لختمة لقاءنا اليوم في دومتيك. ميرسي اللي تابعتونا من 8 ل 9 متاع الليل. ما زالت برامج متواصلة بعد شوية أخبار التسعة والسهرية أكيد. ما زالت مع الموزيكا في موعد جديد مع بلو نوي على جوهرة اف ام في الأمان.
1: تسمعوا نهار ثلاثة 8 ل 9 دومتيك مع وليد بسباس.
3: مع وليد بسباس
1: على جوهرة اف ام تي في. اسمع واتمتع
3: واتمتع
4: واتمتع
5: برعايه
6: احلى بونص لاحلى ناس.
7: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
1: أريد طور عالمك.

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهر في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة صندس وملخنجة من معتمدية مغزى بولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد 17 من جانفي 27 و2000 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية تمغزى من ولاية توزر إلى الشغور الذي حصل بعد التصويت على صاحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي انتظمت بتاريخ 27 من سبتمبر المنقضي وانتهت بصاحب الوكالة من النائب المعني بعد أن تم التصويت بنعم بنسبة فاقت 50% من الأصوات المصرح بها. خصصت جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية القيروان لضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53 مليون دينار، وذلك في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجمعيات المحلية. وتمت خلال الجلسة التي أشرف عليها ولي القيروان ذاكر البرجاوي متابعة وضعية هذه المشاريع وتقدم مراحل تنفيذها مع التأكيد على ضرورة تسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات التي تعترض استكمالها. دوليا، قالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أن السعودية شنت هجوما على العاصمة اليمنية صنعاء اليوم بعد أن حذرت قوات تحالف تقوده السعودية المدنيين من الاقتراب من مستودع نفط يقع في ضواحي المدينة، وذلك في إطار حرب تتصاعد وتيرتها سريعا بين الطرفين. وسمع عدوي قوي في محيط المقر الرئيسي لشركة أرمكو السعودية في الظهران والذي كان خاليا من الموظفين وفق ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس في بداية الليل بنزول أمطار محليا رعدية بأقصى الجنوب ثم سحب عابرة ببقية الجهات تكون أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي. الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 17 درجة و 22 وتكون في حدود 14 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 25 درجة بالجنوب الغربي. أما البحر فيكون متموج بالشمال ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: مستخير بربي كيفاش نجم نشارك في قوم عيدك اليوم؟
0: أبعث لنا SMS في المساج اللي تحب توصله له على 85 99. SMS على 85 99.
2: دي الغنية دي الجوهرة في ايه؟ الحزين الزين الضحكة والحاجب والعين العين والفرحة في قلوب

0: عصام الزهراء فهم بالله برحمة فوق ونحب نوصل صوتي للسيد الولي سوس. السيد الولي راه عطيت مهبتك راه نقسم بالله مهبتك راه راه مازلت شهر شهرين وكررت معناها مازلت ما خرجتش. السيد الولي ما عمرك الرب خرجنا الواحد في الدروس خلى بس تشوف امورها وتشوف حياتها معناها وتشوف شنو الزايده وشنو النقص يرحم والديك تو ثاني يوم ومازال ما خرجوش وخرجوهم برحمة والديك. راه عباد مرت راه مهبتك راه وقعد الكراب معناها محطوطه في الدير مازلت شهر شهرين كراب وقت الشركه اوراق وقت الشركه حتى تخدم وقت الشباش خويا عطيونا قراراتنا والسلام عليكم وناس طالبين حاجه كبيره. الاشكاليه كان في ولايه سوسه فاهمين علاش والولايات كل خذات كان
1: المتقاعد دخلت من 2002 نخدم خلال 2024 سبوني في 257 ألف لا يزيني دخول لا دواء لا يزيني شيء لا دماء رضاو
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
3: جوهرة
4: السلام عليكم معكم ديجا حميده جواري فهم صنتو كاع لي نوفو تي كاع لي نوفو اي ديالنا هنا اسمعوا

0: بلونوي بلونوي كل يوم من الاثنين الجمعة من 9:30 الليل على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي نتلقى معكم توا حدا نص الليل على موجات جوهرة فام. نسلموا على كل من اختار موجاتنا ويكون معانا كالعادة كونيكتي على www.johrafam.net via streaming ولا زادا يسمعنا عبر الأثير يكون هكا يسوق في الكهرباء. نقولوا له سايس روحك ديجا ديجا واحدة واحدة. أنا معكم نونسوكم وين ما كنتوا في المتابعة في الخدمة. نقول لكم هنا مع بعضنا دونك في مود العمل سينو اللي قاعد في الدويرة نقول لهم الرفقة شاء الله تكون طيبة. وكيد عنا برشة برشة برشة مستمعين اللي يكون الغونديفو معهم برانشي على بلونوي لأنه الموسيقى لأنه الاختيارات لأنه بنة الموسيقى اتصلتينا الأخبار الفنية وغيرها من الفقرات اللي تكون حاضرة مع ليكيب الكل. نقول أهلا وسهلا سامي دويري في الإخراج. سي سامي كيف الحال؟ لبس لبس يا سي سامي. الحمد لله نعرف أنه اختياراتنا وكف الأوف اخترناهم الموسيقى كعبة كعبة هكا ولا لحن لحن تيتر تيتر فنين فنين أمورنا واضحة. هذا اللي سنة فيكم كما قلنا على امتداد ثلاثة سوايع. هبة لوسيف من قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم وانتوما مستمعاتنا ومستمعينا اللي تكونوا معنا كونيكتي أو كجمولة بوانتيت معايا قد لي توا 9:09 دونك هاني حاضرة في الاستماع والمتابعة. تقول لي إن شاء الله الأمور تكون على العالي. جمولة يا باهي نحبك برشا برشا برشا برشا برشا مستمعة وفية ليا خليني أقول والموجات جوهرة فام. كيف كيف نسلموا على دلال نسلموا على حنان نسلموا على سي صابر وسي محمد اللي يكونوا برونشي www.johrafm.net via streaming. نبداو الغونديفو توت سويت من بلونوي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.
0: بلونوي

التسعة و24 دقيقة على موجاتنا، رجعنا لكم في بلو نوي مع أخبار النجوم وستار نيوز. خليني أقول إنه العنوان الأبرز فيها هي السينما، الفن السابع. نحكيه على نجوم، نحكيه على أسماء، نحكيه على مهرجانات هكا آخر العام تبدأ تبرز بشوية بشوية، وأكيد تبرز ملامح بعض التعليقات فيما يخص المهرجانات هذية في علاقة بالمعلقات الرسمية متاحة، اختيارات الأفلام، لجان التحكيم وغيرها من النقاط اللي ديما كل مهرجان يحرص إنه يعمل لا كومونيكاسيون قبل ما تبدا الفعاليات. ولعل المهرجان اللي هكا اثار برشا تعليقات فيما يخص البرمجه نتاعو او فيما يخص المعلقه الرسميه نتاع المهرجان هو المهرجان القاهره السينمائي الدولي النسخه 47. نعرفوا احنا الفتره هذه باش يكون فما مهرجان الجونه السينمائي، دونك قريبا نحكيوا على مهرجان القاهره السينمائي الدولي، مهرجان مراكش، دبي اللي يعود الى الاضواء مره اخرى، تأجيل مهرجان البحر الأحمر، وأيام كارتاج السينمائية اللي ما زالت كيف أعلنت عليه البوستيغ الرسمي متاع الدورة الحالية، دونك وتعليقات إيجابية فيما يخص المعلقة الرسمية للمهرجان. أما خلينا نبدأ نحكي شوية على مهرجان القاهرة السينمائية الدولي، وأكيد أيام قرطاج السينمائية باش يكون لها النصيب الأكبر ونصيب الأسد في المتابعات، لأنه آخر المهرجانات يكون هو أيام قرطاج السينمائية فيما يخص العروض والأفلام، دونك لأنه المهرجانات هذية باش يكون تباعا، دونك أكتوبر باش يشهد مهرجان الجونة السينمائي، يليه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تزامنا مع مهرجان مراكش، مهرجان دبي، وختامها مسك مع أيام قرطاج السينمائية. خلينا دونك نحكيو كيف كيف نحكيو على مهرجان الأردن وغيرها من المهرجانات اللي قاعدة تعود رويدا رويدا، لكن المهرجانات اللي تستقطب هكا الاهتمام هي المهرجانات الدولية الكبرى كما الدورة 47. ونحكيو على تعليق مدير مهرجان رئيس بليتو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي على جدل بوستير القاهرة السينمائي. دونك برشا فيكم شافوا يمكن المعلقة الرسمية للمهرجان، أوضح حسين فهمي أنه ما انتبهش للاختلاف في البداية لكن لاحظ عن مشاهدة الملصق بحجم أكبر، وأكد أنه فما تعديلات باش تكون موجودة في المعلقة الرسمية للدورة 47 اللي أثارت موجة من الانتقادات أثرها التصميم اللي ظهرت فيه كما قلنا الفنانة المصرية الرحلة الشادية بملامح مختلفة عن صورتها المعروفة نتيجة اختلاف ملامحها كما قلنا واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. نصف لكم للناس اللي ما شافتش بوتيتر البوستيغ الرسمي للدورة 47، هي الفنانة المصرية الرحلة الشادية اللي تتوسط المعلقة اللي ملامحها خلينا نقوله تغيرت فيها ويسود السواد، دونك المعلقة الرسمية كما قلنا هي تتوسط الافيش، نلقى اللوجو، الإعلان عن الدورة دونك 47، وكما قلنا هي اللي تكون في السنتخ وهي اللي تثير الاهتمام والنقاد، وكيف كيف اللي مهتمين بشأن الثقافي حسوا أنه ملامح شادية تغيرت في المعلقة الرسمية، الشيء اللي خلى رئيس المهرجان يعلق كما قلنا على هالجدل هذية اللي تم إثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الفنية، وراو المتابعين أنه الصورة هذية لا تعكس ملامح شادية الحقيقية ولا تصنف مكانتها الفنية. نحكيه على دورة ستنطلق قريبا، دونك مقرر أنها تكون نهار 11 نوفمبر إلى غاية 20 من نفس الشهر، واللي بتشهد اهتمام خاص بالتراث السينمائي المصري من خلال برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة واللي يضم 27 فيلم بينهم شيء من الخوف وبين القصرين ومعبود الجماهير اللي شادية. إلهام شاهين الدعمة للمهرجان دونك واللي تعد هكا من النجمات اللي ما تفلت حتى دورة دونك من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إلا وتكون مع صديق العمر كما تقول هي حسين فهمي، وتكون داعمة لكل ما يقدمه. تمنيت له التوفيق ولكل القائمين على المهرجان، دونك كما قلنا أنه تكون دورة ناجحة، بدأت الأفلام تبرز، بدأت المسابقات نعرفوا شنو فما في كل سيكسيون. قالت أنه اسم الفنانة الرحلة شادية اللي وصفتها بمعبود الجماهير، قالت هي كالعادة نقطة أخرى مضيئة ونجمة أخرى تضاف إلى مهرجان القاهرة السينمائية الدولي، ونجمة
كيما شادية ما تنجم كان تخلينا نحبوا نعرفوا الجيل الجديد بأفلام شادية وبكلاسيكيات السينما المصرية. الهم شاهين كما قلنا نشرت عبر صفحتها الرسمية على انستغرام صورة من مؤتمر صحفي لمجال القاهرة السينما الدولي واللي أقيم يوم الأحد بإحدى الفنادق الكبرى، وظهر من خلالها رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي والمنتج محمد حفظي. نعرف أن محمد حفظي كان قبل رئيس مهرجان القاهرة السينما الدولي، والحاجة اللي تعجبني الحقيقة في الوسط الفني المصري أنه يكونوا داعمين لبعضهم، يعني مدير مهرجان الجونة أو رئيس مهرجان الجونة دونك يكون حاضر في الكونفيرونس دو بريس لمهرجان القاهرة، كيف كيف زاد رئيس مهرجان القاهرة يكون حاضر في فعاليات المهرجان، محمد حفظي المنتج اللي كان قبل مدير مهرجان أو رئيس مهرجان كيف كيف يكون داعم، دونك فما كومبليسيتي باهية وفما دعم لمن يترأس الدورات. وهذا ما نما على شيء إلا أنه المهرجان يستمر بالشغم متاعه باللغاند ليني اللي لازم يمشي عليها المهرجان رغم تداول معناها رؤساء أخرين، ولكن كما قلنا تكون فما المحبة لصورة المهرجان اللي يقعد الإشعاع متاعه مش فقط في مصر ولكن في الوطن العربي ككل. دونك نحكيه كما قلنا على دعم إلهام شاهين لصديق العمر كما تقول هي حسين فهمي، وكيف كيف تعلق على الجدل اللي أثرته المعلقة الرسمية للمهرجان. خلينا نحكي على إلهام شاهين اللي زادة تخوض زوز تجارب لأفلام باش يكونوا في صالات السينما خلال الفترة المقبلة، الأولى بعنوان حين يكتب الحب اللي تشارك في بطولته إلى جانب أحمد الفيشاوي، درة ومعتصم النهار، جميلة عوض، شيرين عادل، الهام صفي الدين، عايدة رياض، سارة بركة وغيرها من الأسماء. فيلم حين يكتب الحب ينتمي إلى الأعمال الرومانسية ويقدم مجموعة من القصص الإنسانية اللي تتناول العلاقات العاطفية بمختلف أشكالها ودور الأحداث حول عدد من الشخصيات اللي تتشابك هكا المسائر متاحة من خلال قصص حب مختلفة، وتستعرض التناقضات والمشاعر المتبينة اللي يعيشها الأبطال واللي يواجهوها من صراعات داخلية وتحديات نفسية. كيف كيف فيلم ثاني هو فيلم الحافي واللي شاركها البطولة كل من شقيقها أمير شاهين وابنة شقيقها إلهام صفي الدين، بالإضافة إلى عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، رانيا فريد شوقي، صلاح عبد الله وغيرها من النجوم. دونك حراك كبير سينمائي تشهد مصر في الفترة الأخيرة. الشيء اللي خلينا نحكيه على الأفلام المصرية الجديدة في الموسم السينمائي الشتوي وحضور لافت لأحمد حلمي ومعتصم النهار. دونك نحكيه على مجموعة من الأفلام الجديدة اللي أعلنت عن دخولها ماراثون المنافسة بشكل رسمي، الشيء اللي يحدث انتعاشة قوية لشباك التذاكر واستوقعات بإقبال جماهيري ملحوظ في ظل تنوع الأعمال المشاركة لعدد من النجوم كما أفلام معتصم النهار كما قلنا نصيب. دونك زادة من الأعمال اللي باش تسجل أولى تجارب الفنان معتصم النهار في سينما المصرية ومقرر طرحه أخيرا في دور العرض اعتبارا من نهار 28 أكتوبر في مصر والوطن العربي. كيف كيف زادة يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين منهم رحمة أحمد، خالد سرحان، دنيا ماهر، ومصطفى أبو سريع وغيرها من النجوم. ودور الأحداث ده في إطار اجتماعي رومانسي داخل منتجع سياحي بمدينة الغردقة وين ترث امرأة وأرملة بلوتو ثرية منتجع سياحي بعد وفاة زوجها الملياردير، وفي الأثناء إدارتها المنتجع تخوض عدة تجارب عاطفية بحثا عن شريك حياة مناسب حتى لين تتعرف على شكون على معتصم النهار وهكا يكون بينتهم قصة حب رومانسية. دونك عمل نتوقع أنه بش يكون عنده إقبال جماهيري وينعش شباك التذاكر في مصر. كما حكينا دونك باش تكون عنده زادة بطولة مع إلهام شاهين دونك معتصم النهار. نحكيه على أحمد حلمي زادة اللي يعود للسينما المصرية بعد غياب طويل. حدوتة هو من الأفلام اللي مشاركة دونك في الماراثون هذية بعد 4 سنين، يرجع بفيلم جديد بعد آخر فيلم هو واحد تاني اللي تم عرضه عام 2022. حدوتة من المقرر طرحه في صالات سينما اعتبارا من نهار 11 نوفمبر، دونك براتيكمون في البيريود اللي باش يكون فيها مهرجان القاهرة السينما الدولي. دونك اللي باش يحضروا للمهرجان باش يتبعوا لي فيلم اللي باش يكونوا في السيليكسيون اوفيسيال وحتى زادا في لي سيكسيون اللي تكون مقررة في المهرجان
وي كيف كيف قاعة سينما تكون تشهد في حراك سينمائي مهم. وكنقولوا مصر تتنفس سينما وتتنفس فن، دونك هذه مش غريب على أم الدنيا مصر، اللي كما قلنا الأعمال توا رمضانية قاعدة تتصور، كيف كيف في المهرجانات وكيف كيف الأفلام اللي العدد متاحة محترم جدا، وتخلي أحباء السينما يختاروا يكون عندهم أشوى كبير. دونك كما قلنا الحدوتة باش يعود به أحمد حلمي لجمهوره، بوستر تشويقي للفيلم يظهر فيها حلمي بلوك مختلف عن تجربه السابقة تحت عنوان كل واحد عنده حدوتة مخبيها، ويشارك أحمد حلمي في بطولة حدوتة كل من أمينة خليل، ماجد المصري، رحمة أحمد، شيرين، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين. العمل من تأليف أحمد عبد الرحمن وإخراج مازن أشرف، والدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي لايت كوميدي في تجربة جديدة يعود من خلالها حلمي إلى نوعية الأعمال اللي تجمع بين الكوميديا والموضوعات الاجتماعية. دونك نستدعاكم تعملوا طلع على الكونت أوفيسيال لي أحمد حلمي وتشوفوا لافيش والبوستير اللي حقيقة خليني نقول وينو أحمد حلمي في الصورة، لأنه مختلف كريمو عن ما تعودنا به. دونك هذوما الأعمال اللي باش تكون إن شاء الله حاضرة في قاعات السينما. ولكن على البال زدة عمل جديد لنور النبوي وياسمين العبد باش يكون نهار 21 أكتوبر في قاعات السينما. نحكي وزدة على موسكو كيرو، قصة سينمائية مأخوذة عن مؤلف أدبي، دونك مقرب باش يكون زدة في دور العرض المصري اعتبار من نهار 28 أكتوبر. عنا زادة أعمال أخرى اللي أكيد تنتبهوها وإن شاء الله تكون حاضرة في قاعات السينما، إلى جانب الأعمال التونسية اللي قاعدة زادة تلقى في روج كبير وإقبال من عند الشباب، كوسوسوا ويكان دار العرس شعنا آخر عن برشا أفلام دونك تونسية إن شاء الله نحكيو عليها تباعا، ونذكركم بها باش تمشيو تتفرجوا وتعطيو انتوما تقريركم خول، لأنه على مواقع التواصل الاجتماعي سورتو تيك توك كل واحد ما شاء الله ولا يعطي في حيثية العمل. دونك امشي اتفرجوا وخليوا الامبريسيون متاعكم تكون خاصة بكم انتوما، وتعيشوا تجربة سينمائية يشاركوا فيها معناها دي تكنيسيان توينسا، ممثلين، ستاف كامل يكتب ويحضر باش الجمهور يعطي رايه في العمل اللي إن شاء الله يروق لكم. سينو هذوما أخبارنا الفنية اللي تكون حاضرة ديما على موجات الدنيا وما فيها. خليكم معنا، ما زالت عنا دفعة أخرى من الأخبار الفنية أما موزيكا تكون حاضرة توت سويت في البليست متاعنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

59 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نويك العادة، أخبار في علاقة بالثقافة في تونس وتفاصيل تهزنا إلى مزوز هكا مهرجانات وتظاهرات وكل ما لازمكم تعرفوه تود سويت التفاصيل. يلا سيدي نبدأو ببلد صغير أحبك كثيرا، تظاهرة ثقافية وسياحية تنتظم في دورتها الثالثة بمدينة جربة من 22 إلى 25 أكتوبر 2026 دعما للسياحة الداخلية وفن التصوير الفوتوغرافي. نحكي على برنامج إن شاء الله باش يكون ثري باش ينتظم بشراكة بين عدد من المؤسسات الخاصة والدير الوطن التونسي للسياحة من أجل تثمين الصبغة السياحية والثقافية لجزيرة جربة عبر تنظيم برنامج متكامل على مدى 4 أيام يهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للتونسيين لاكتشاف موروثهم الوطني بطريقة جديدة ومتميزة. البرنامج يضم معرض الصور الفوتوغرافية إلى جانب زيارات ميدانية لمعاصر الزيتون الموجودة تحت الأرض التاريخية ومتحف التراث وقرية جلالة الشهيرة بصناعة الفخار. دونك نذكركم الدورة الثالثة بشكون من 22 إلى 25 أكتوبر 2026 بلد صغير أحبك كثيرا، هذا العنوان اللي بشكون الأبرز بالنسبة للتظاهرة الثقافية والسياحية اللي تنتظم بمدينة إن شاء الله جربة واللي إن شاء الله تكون لنا لها متابعات. سينو البارح قلت لكم على رغب علي بشكون حاضر في على مسرح كارتاج في إطار تظاهرة إن شاء الله نعطيكم عليها أكثر تفاصيل. دونك تظاهرة كارتاج إيفنت شو 2026 اللي باش تلتئم من 23 أكتوبر إلى غاية 2 نوفمبر بمشاركة أنشطة سياحية وثقافية وعلمية وعروض جوية تشمل عدد من الولايات التونسية مع تركيز خاص على الجنوب. هكا جربة ونرجع للجنوب التونسي، هذا حسب ما أعلن عليه المنظمين عن تفاصيل التظاهرة دي خلال ندوة صحفية انتظمت البارح. أشاروا إلى أن المبادرة هذه دونك جي من مجموعة ناداس جروب والجمعية التونسية للطيران تحت إشراف وزارة السياحة، وقالوا أنه قائد الطائرة وعضو فريق التنظيم والمكلف بالتنسيق بالعمليات الجوية قال أنه التظاهرة هذه تمثل امتداد لتجربة بالون إيفنت شو 2025 اللي انتظمت في الجنوب التونسي مع تطوير وتطويع للبرنامج وإضافة أفكار جديدة. قال أنه البرنامج يتضمن زيادة عروض للمناطيد والطائرات الشراعية ذات المحرك والطائرات الخفيفة خفيفة جدا إلى جانب عروض جوية عند شروق الشمس وغروبها، وباش تشمل التظاهرة ولاية تونس مع تنظيم متدايد في ولايتي نابل وزغوان والتركيز على ولاية توزر وصولا إلى منطقة خلف الله بولاية مدنين بالقرب من جزيرة جربة. من أبرز مستجدات الدورة هذه هو تنظيم منتدى يعنى بالتكوين والتوظيف بالاختصاصات السياحية المرتبطة بالطيران بهدف تطوير السياحة الجوية وتعزيز فرص العمل في المجال هذه، ويتضمن زادة البرنامج عروض فنية وأسماء دولية وعربية من بينهم الفنان رغب علامة باش يكون على مسرح كارتاج في مسعى إلى تنشيط الحركة السياحية وتعزيز صورة تونس خاصة في مناطق الجنوب. دونك هذا فيما يخص التظاهرة ككل والإطار اللي باش تكون فيه سهرة رغب علامة كما قلنا على مسرح كارتاج واللي باش تكون جهرة فهم شريك إعلامي في السهرة هذه. دونك هذه فيما يخص المهرجانات إن كانت داخل تونس أو خارج تونس، تظاهرات و أنشطة ثقافية نحن نعطيكم آخر الأخبار عليها. أما زادة الموسيقى اللي ترافقكم حتى الوقت الأخبار مع سوبر ستار رغب علامة، حبيب قلبي غالي يا مسهرني الليالي. أوه تعجبني دي تهزني الفنيز، الغنية دي تهزني الفنيز. يلا سيدي أهلا وسهلا ورحبا بالجميع، الغنديفو حتى نصل الليل.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: صفحات تبيع على الانترنت الاعشاب الطبيه وتدعي بيع الشفاء من كل داء، صفحات اخرى تبيع المراهم الطبيه وتدعي انها تصلح كدواء، صفحات اخرى تبيع المكملات الغذائيه والوصفات الجاهزه، خلطات عجيبه اوهام بالشفاء. هل المشكل في غلاء الادويه الطبيه ولا المشكل في صفحات تتاجر بامراض الناس وتبيع لهم في وصفات وهميه؟ في المشهد موضوعنا التداوي الذاتي عبر العلاجات الجاهزة على الانترنت والوصفات السحرية بين الأمل في الشفاء والاستغلال. آراءكم نسمعوها وتجاربكم معنا تشاركوها في المشهد على جوهر FM. رأيك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهر FM. مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة. وفي مستهل الأشغال تم تأكيد أهمية مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة باعتباره إطارا تشريعيا شاملا يعالج النقائص في المنظومة الصحية العمومية ويهدف إلى وضع حد لتشتت الأنظمة الأساسية تعدد النصوص المنظمة للوضعيات المهنية لإطارات وأعوان الصحة وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. ووفق نص البلاغ فقد تم خلال النقاش التركيز على الفقرة الثانية من الفصل الأول والتي تنص على أنه تعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة بحيز هام من تدخلات النواب، حيث شدد أغلب المتدخلين على أن تصنيف مهنة ما على كونها شاقة يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط تتعلق أساسا بالأعمال التي من شأنها أن تسبب للقائمين بها إجهادا بدنيا أو نفسيا استثنائيا يؤدي غالبا إلى تدهور قدراتهم البدنية أو الذهنية بصفة مبكرة أو يمثل خطرا على الصحة والسلامة، بما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. دعا رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي لضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي بوضع قواعد وضوابط تضمن جودة البيانات وحمايتها بما يضمن استخدامها المسؤول والأخلاقي وفق ما أوردته الهيئة على صفحتها الرسمية اليوم. وأبرز أثناء إشرافه أمس بمقر الإلكس بالعاصمة على افتتاح أشغال المنطقة العربية الثامن للحوكمة، أبرز الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات التدقيق والرقابة، والتي تسمح بالانتقال من رقابة دورية لاحقة إلى رقابة استباقية وذكية. من جانبه استعرض المكلف بمهمة لدى الهيئة سامي قعيش تجربة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تطوير منظومة تنصيف الخاصة بمتابعة نتائج التقارير الرقابية وجهود الهيئة المبذولة في تكوين المراقبين العموميين حول مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والتدقيق وضوابطه. دوليا، ملك إسبانيا يؤكد خلال زيارة إلى مدينة سبتة هي الأولى له منذ توليه العرش عام 2014، يؤكد أن سبتة وجارتها مليلة جزء لا يتجزأ من إسبانيا، لافتا إلى أن سيادة مدريد على هذين الجيبين اللذين يطالب بهما المغرب غير قابلة للنقاش وفق تأكيده. وروسيا تدعو إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من الأراضي التي تحتلها في سوريا بما فيها الجولان، ووقف تقويض سيادتها وسلامة أراضيها، والكف عن التصريحات الاستفزازية بتوسيع نطاق الاحتلال. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد المزيد من الأخبار www.johrafm.net.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
1: Billy Ayet. مع الأفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سومة دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور. النجم رياضي الساحلي أصدر بلاغ اليوم أكد من خلاله عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية باش تكون نهار السبت 7 نوفمبر انطلاقا من 5 متاع العشية في نزل الفريق طريق القلعة الصغيرة بسوسة لانتخاب هيئة مديرة جديدة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. يتم إيداع القائمات المترشحة وجوبا لدى الكتابة العامة في مقر الإتوال لعضوية الهيئة المديرة لدى الكاتب العام للفريق بداية من اليوم حتى نهار 3 نوفمبر انطلاقا من 6 متاع العشية، ويتعين على الناخبين الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية وأيضا بطاقة الانخراط لموسم 2026-2027 اللي تم اقتنائها من مقر النادي بداية من اليوم حتى نهار الجمعة 6 نوفمبر 6 متاع العشية. مادام حكينا على الليتوال، نذكر وأكد أيضا الكاتب العام للليتوال أنه حسب مقتضيات الفصل 24 من النظام الأساسي للفريق المتعلق بتكوين لجنة مستقلة للانتخابات تعهد لها مهمة الإعداد للجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية وأيضا تسيير أعمالها وقبول الترشحات وضبط قائمة المترشحين والإعلان عن النتائج، فإنه تم تكوين لجنة تتكون من السادة كل من الأستاذ حافظ البريقي في خطة رئيس، القاضي الهادي بن عبد الله في خطة عضو، والقاضي فريد بن شحا في خطة عضو. نحكيو على ما قبل مباراة النادي الإفريقي وتو بويسون مازامبي الكونغولي المبرمجة في لوبومباتشي. رسميا المازامبي كان أكد أنه علق جميع الفعاليات والأنشطة في استادو حتى الإشعار آخر، هذا حسب بتبيع مواقع منها أفريكا موند. سبب أنه الفوضى اللي صارت في أرضية الملعب في المقابلة اللي كانت غالا واللي كان نظمها النجم السابق تريزور أمبوتو اللي كانت بمناسبة حفل تكريمه، والجمهور هبط وصار اجتياح ميدان بعد ظهور صانع محتوى كونغولي أوسيان تامبوي المعروف بكونه طيش الفلوس على المعجبين. هذا ما خلى برشا من الجمهور هبطوا عملوا اجتياح للملعب، لكن هذا ما يأثرش على موعد المقابلة وأيضا مكانها. دونك مباراة نادي الإفريقي وتو بويسون مازامبي باش تلعب في نفس الاستاد نهار السبت انطلاقا ماضي ساعتين بوقت تونس. عندما حكينا على المسابقات الإفريقية، الدور الثاني من المسابقات الإفريقية في الشامبيونز ليج، الكلوب باش تعمل ديبلاسمون إلى لوبومباتشي لمواجهة مازامبي كما قلت نهار السبت ماضي ساعتين مقابل زفر الحكم الموريتاني دحان بيدا. مشاكل كبيرة على مستوى النقل التلفزي بما أنه حتى التوا المقابلة للحظة هذه مازالت ما فما حتى تلفزة باش تعدي الماتش. رحلة الكلوب باش تنطلق غدوة من مطار تونس كارتاج في اتجاه اسطنبول في مرة أولى، ثم أثيوبيا يعديوا ليلة في أثيوبيا بعد يوصلوا الرحلة من أديس أبيبا إلى الكونغو. الموعد متاع المقابلة كما قلت نهار السبت ماضي ساعتين. الترجي الرياضي التونسي في الشامبيونز ليج يلعب نهار الأحد 18 أكتوبر 6 متاع العشية ضد السويحلي الليبي في مصراتة. الحكم الكونغولي بيير جون جوي هو اللي باش يزفر المقابلة. الإسبيرانس باش تسافر في طيارة خاصة نهار السبت، والماتش باش يكون تيليفيزي على قناة ليبيا الرياضية. في كاس الكاف زوز مقابلات يتلعبوا نهار 17 اكتوبر ما 3:30 متاع العشيه، ترجي جرجيس يلعب ضد ريال باماكو المالي مقابل زفر الحكم لاكي رازكي من اوغندا، والسي اس اس اللي باش يعمل ديبلاسمون لابيجون لمواجهه اكاديميه امادو ديالو مقابله تتلعب ب 5 متاع العشيه نهار السبت. زفر الحكم فابريس سانتوس من الكاب فير، السي اس اس يشد رحال غدوه من مطار تونس كارتاج في اتجاه ابيجون. في الاتحاد الرياضي المونستيري المهاجم احمد بعصيده باش يغيب لمده 3 أسابيع عن الملاعب بعد الالتواء في اسفل الساق اللي تعرض له في ماتش البطوله ضد السيابية. من جهه اخرى متوسط الميدان ميراس بن حسن باش ياخذ عليه تدخل جراحي على مستوى غضروف الركبه بعد اصابته في تربص المنتخب الاولمبي، وباش يغيب عن الملاعب لمده 3 شهور. نحكيو على البطولة، الجولة السادسة باش تلعب على 3 دفعات، الماتشات كل انطلاق الماضي ساعتين ونص نهار السبت 17 اكتوبر امام الحمام سوسة اتحاد بن قردين، لحد 18 اكتوبر مستقبل مرسى النجم المتلوي، نادي حمام لنف شبيبة العمران، الاتحاد المونستيري تقدم ساقية الدير، الاولمبي البيجي يستقبل ليتوال نهار الخميس 29 اكتوبر. ختام الجولة ب3 مقابلات، النادي الافريقي نادي البنزرتي، السي اس اس ترجي الرياضي التونسي، والملعب التونسي يلعب ضد ترجي جرجيس. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدمها لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة.net وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة FM. لتكم زينة ناسي كل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. Avec l'équipe sport. جوهرة FM. Bleu nuit.

0: بنت الموسيقى.
1: العشرة وعشرين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بنت الموسيقى كالعادة. كل ليلة عنا تيب، كل ليلة نهزوكم لمود معين مع بنت الموسيقى. واليوم اخترنا نحكي على الراي، اي نعم الراي الجزائري. تحية للجالية اللي تكون موجودة بحذينا، تحية لأشقانا واخواتنا والناس اللي هكا يطلوا على تونس بيان سور، يكونوا هما معززين مكرمين نحكيوا على خيانا دونك الجزائريين اللي يكونوا بحذنا في الفترة هذية. دونك اليوم نحكي على تاريخ الأغنية، أغنية الراي الجزائرية، وقت اللي نحكي على فترة مثلا التسعينات، كانت من أسهل الفترات في تاريخ أغنية الراي الجزائرية. وقتها أخرج الراي من الجزائر وانتشر بقوة في تونس، فرنسا، المغرب العربي، وبرزت أسماء كبيرة كما شاب خالد، كما شاب مامي، كما شاب حسني، كما شاب نصرو وفوديل وغيرها من الأسماء. دونك نحكيه كما قلنا على ملوك الراي العاطفي، أي نعم في التسعينات. الشاب نصرو اللي تميز مثلا بكسوت الرومانسي الحزين اللي نلقاه مع أغاني الحب، ونلقاه مع أغاني الغيرة والبعد، نلقاو معه برشا من اللي تيتر اللي أكيد أنتم تحفظوها وأكيد أنتم دنوها، راني نحبها، pour te faire plaisir، دونك وغيرها من الأغاني. عنا زادة الشاب عمرو اللي يعتبر من الأسماء المرتبطة بالراي في التسعينات. دونك كما قلنا نحكي زادة على الشاب مامي اللي رجع لتونس مؤخرا هكا في إحياء الحفلات متاعه، والجمهور كان حاضر بيش يرجع معاه لجو التسعينات والموزيكا الجولد اللي تعمل 66. كيف نحكي وزاد على الشاب حسني اللي يعد من أيقونة الراي العاطفي، معروف بأغاني الحنين والحب المستحيل، أسماء كبيرة الحقيقة وأغاني تكون حاضرة كما قلنا تميز هالنوستالجي هذية اللي نعرفوها واللي أنتم أكيد عندكم معها ذكريات في التسعينات. نحكيه مثلا على شاب حزني كنقوله البيضة مونامور، كنقوله جمالو كور، كنقوله غير دوماج، كنقوله غائنسة وبرشا أغاني أخرى. شاب نصرو زيدا ندير كامور مونامور غوفيان موا، دونك بالك ما تبشيني، دونك والله ان شاء الله تكون قلت التيتر صحيح سيسامي هكا ولا دونك سيبي امور راي راه ما فادلكوش. الشاب مامي كيف كيف، دونك كيما قلنا اسماء كبيره ونوستالجي ان شاء الله باش يعيشوها معنا الليله في بنت الموسيقى. شنو اخترنا لكم دونك كدفعه اولى؟ اخترنا لكم الشاب مامي، اخترنا لكم نصرو، شاب نصرو، شاب عمرو، اخترنا لكم زيدا شاب خالد، اخترنا لكم ال 1 2 3 سولي دو فيرسيون. هذا الكل باش تلقاوه معنا الليله على دو فيرسيون بيان سور، وعلى دفعتين اليوم بارت 1 وبارتو بيان سور في بنت الموسيقى. اعطيونا رايكم، البنه كيفاش تحبوها غدوه وبعد غدوه، واقترحوا علينا الموسيقى اللي ترجعكم هكا الاجواء ان شاء الله تكون رومانسيه وعندكم معها ذكريات باهيه. اما خلينا نتبنوا الاجواء توت سويت على موجات الدنيا وما فيها جوهر فما

FM.

10 و 42 دقيقة على موجاتنا مستمتعين بالموزيكا. إن شاء الله تكون البنة اليوم راقت لكم. ومازلنا مع الدوزيام بارتي متاع بنة الموزيكا. ظهر لي كل واحد باش يغني حويجة، لكن اللي باش يجمعهم الزوز هو تيتر تحبوه باش تسمعوه باش تسلطوا معاه، باش يكون ختام وهمسك في بنة الموزيكا. بالنسبة لليوم نحكيه على 1 2 3 سولي، وأكيد كيف نحكيه على الراي ما نجمو كان نحكيه على ملك الراي الشاب خالد، الاسم الحقيقي خالد حاج إبراهيم، ولد في وهران سنة 1960. وبالمناسبة خليني نسلم على صديقة عمري فايزة في وهران، نقولها إن شاء الله الموزيكا زي أذية والاختيارات وبنة الموزيكا نهديها القاعد زيرية اللي يسمع فينا بيانسور، وصديقتي الغالية دونك فايزة. نحكي وكما قلنا على ملك الراي الشاب خالد اللي صوته القوي وقدرته انه يجمع بين الراي الجزائري والايقاعات بتو العصريه خلى اسمه اليوم يكون يعني من الاسماء الكبيره. وما نجموش اليوم وقت اللي نحتفيه بالراي في بنت الموسيقى ما يكونش حاضر معنا في البلاي ليست. نحكيه على فنان بدايته كانت مع الراي الشعبي في الجزائر، هو مراهق وقتها تعرف باسم الشاب خالد. 1992 البوم خالد واغنيه ديدي اللي حققت نجاح عالمي كبير. 93 ألبوم سين سي اللي نلقاو فيه هكا أصوات وآلات مختلفة. 96 ألبوم صحراء واللي حقق نجاح كبير وخصوصا أغنية عايشة كيف كيف نحكيه على مشاركته مع إرشيد طه في أغنية 1 2 3 سولي سنة 1998، وفوديل زادة في الحفل الشهير بباريس. هذاك علاش ترانزيسيون تهزنا لإرشيد طه اللي يكون حاضر معنا زادة اليوم في بنة الموزيكا. إرشيد طه اللي ولد سنة 1958 في وهران زادة بالجزائر، هكا قاسم مشترك بيناتهم. انتقل لفرنسا وعاش مع عائلته، هو عمره 10 سنين، وتوفى في سبتمبر 2018 عن عمر 59 سنة. دونك إذا كان خالد يمثل الجانب الجماهيري والرقص من الراي، فإنه رشيد طه كان فنان متمرد يمزج بين الموسيقى الجزائرية بالروك والباند والإلكترونيك، وأغانيه تعبر على الهوية والهجرة والعنصرية والحنين زادة للوطن. ذيك علاش أهم مسيرة فنية عنده بدأت عام 1980، أسس فرقة كارت سيجور في فرنسا وبدأ يمزج الروك بالموسيقى العربية. 86 قدم مع الفرقة نسخة جديدة من دوس فرانس، الغنية الأصلية لتشارلز نافور، وكيف كيف نحكيه على 93 من أصدر ألبوم رشيدتها وواصل تطويرها بأسلوب غنائي خاص. 98 كيف كيف أصدر ألبوم ديوان. 98 شارك في الحفل التاريخي 1 2 3 سولي مع خالد وفوديل. هذاك علاش احنا باش نكونوا مع هل معناها الأسماء هذية اللي ما تخليناش اليوم نتعديو مرور الكرام على الراي الجزائري والأغنية الشعبية الجزائرية. شاب خالد رشيد طه و 1 2 3 سولي تكون حاضرة في الدوزيام بارتي من بنة الموزيكا.

0: Já agora FM.
1: Assalamu alaikum, معكم DJ حميدة جوهر FM. تنتو كاع لي نوفوتي كاع لي نوفو هيت ديالنا هنا.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نحكيو كان جغرافيا نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد الزول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب اللطف.
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
7: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. صادقت السلطات الصحية بولاية المهدية على احداث ثلاثة مراكز جديدة لتصفية الدم بكل من معتمديات شربان وسيدي علوان والجم. وفي تصريح عالمي قال المدير الجهوي للصحة يوسف البدوي ان هذه الوحدات الجديدة ستساهم في تقريب الخدمات وتحسينها لفائدة 650 مريضا يخضعون لتقنية تصفية الدم في كامل الولاية. ينظم مركز النهوض بالصادرات بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية بأبوظبي الدورة الثانية للأيام التجارية التونسية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك من 19 إلى 22 من نوفمبر 26/2000 بمدينة الشارقة. ويأتي تنظيم هذه التظاهرة في إطار تعزيز حضور المنتجات التونسية في السوق الإماراتية وفتح أفاق جديدة أمام المؤسسات التونسية لتطوير صادراتها. سيتم تخصيص فضاء لعرض المنتجات التونسية والتعريف بها إلى جانب تنظيم لقاءات مهنية مع مسؤولي المشتريات بالتعاونية وأبرز الموزعين والشركاء التجاريين التابعين لها. دوليا، أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين باتجاه مدينة الظهران، مشيرة إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض في منطقة سكنية بالمدينة. والدفاع المدني السعودي يصدر اليوم إنذارا من خطر محتمل في المنطقة الشرقية وسط تصاعد التوتر مع الحوثيين في اليمن قبل أن يعلن زوال الخطر بعد دقائق. وزارة الداخلية السورية تنعى أربعة من عناصر أمن الطرق أثر استهداف دوريتين لهم من قبل مجهولين على طريق سلمية في ريف محافظة حماة وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية. ورئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من أي تحرك عسكري ضد إسرائيل انطلاقا من الضفة الغربية، مؤكدا استعداد الجيش للتعامل مع جميع السيناريوهات. نهاية هذا الموجز الإخباري. المواد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
6: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

11:17 دقيقة على موجة تاه. هذه ساعتنا الثالثة من بلونوي مع الموسيقى مع الأخبار الفنية مع الريتم الليلي اللي أكيد هو ليلي عاطي على صباحي يعني عاطش بي يعني عم عاطي على صباحي ويني والناسكم أنتم وين ما كنتم في الاستماع والمتابعة. تحية ليكون من اختار موجتنا مش يسهر معنا. تحية السي عماد يقول شد ثنية وعامل بون كيف على الموسيقى. شكرا على الاختيارات لليلة وكيما كل ليلة وتعودنا هكا ببلونوي لأنه تونسنا في الثنية. دونك تحية للي يكونوا في ديبلاسمون كيف كيف عنا خونا خالد اللي يقول أنا تاكسيستي والحقيقة مستمتع بالبنة اليوم سورتو الراي الجزائري. شكرا على الاختيار يعطيك الصحة سي خالد. إن شاء الله تروق لك فقرة بنة الموسيقى اللي في كل مرة نسلطوا فيها الضوء على هكا ريتم متاع موسيقى على ذكريات انتوما تعيشوها مع الموسيقى هذه وإن شاء الله تكون ذكريات جميلة. وبما أنه احنا في الليل

عجوز كيف كيف غنيت على الليل نحكي وعلى سهرنا يا ليل هاكم الأغاني الجديدة الإليسا والأغاني اللي تحتفي بالرومانسية نحكي وعلى وديع الصافي وقت اللي غنى زدا على الليل نحكي وعلى نجاة الصغيرة اللي غنيت وقالت أنا لياليك يا حبيبي غنية نحكي فيها على السهر والنجوم والأجواء الرومانسية أما احنا اختياراتنا الليلة الحقيقة باش تكون فيها واحدة من الأصوات التونسية الجميلة وقت اللي قالت الليل آه يا ليل نحكي على الفنانة سيدة نعمة غنية من كلمات محمد الجاموسي ألحان صالح المهدي غنية تونسية أصيلة فيها بوح فيها شجن فيها وقت اللي الليل هكا يكون فرصة باش انك تحكي على وجيعتك وعلى أسرارك دونك باش تكون حاضرة في البلايست امتعنا نعمة تقول الليل اه يا ليل دونك غنية باش تكون حاضرة كما قلنا معاكم وكيف كيف نحكي الليلة على هي الليالي كده لميادة الحناوي بالأغاني العربية الطربية الجميلة اللي تحكي على تقلبات الحياة والقدر غنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي من ألبوم الليالي زادة المطلع الشهير يقول هي الليالي كده طبعا الليالي كده هذيك علاش انتوما باش دندنو كما قلنا اليوم مع تصلتينتنا مع ميادة الحناوي ونعمة السيدة نعمة اهلا وسهلا مرحبا نجم

الله الله على السيدة نعمة الليل. آه يا ليل، أكيد دندنتوا وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. أحمد الظريف دندن الليلة يا ليل، دندن للسيدة نعمة. هكا ولا إيه؟ هكا دندنتوا ولا ما دندنتش؟ دندن غنيت بالليل ولا ما غنيتش؟ وإحنا نسلموا على أهل الليل وناس الليل. سينو خلينا نقولوا إنه الليلة زادة الثلاث 13 أكتوبر 2026 المسلسل التونسي المطبعة يتوج في إيطاليا بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي. الأخبار اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الأخبار الثقافية، دونك مسلسل مطبعة من إنتاج التلفزة التونسية إخراج مهدي الهميلي يتوج الليلة بجائزة أفضل عمل درامي أجنبي في مهرجان ماتيرا فيكشن للأعمال التلفزيونية والدرامية بإيطاليا. تتويج هذايا يجي باش يعزز رصيد العمل اللي تم عرضه خلال شهر رمضان 2026 وحصد عدد من الجوائز، وأكد حضور الدراما التونسية وقدرتها على الوصول للتظاهرات الدولية والمنافسة فيها. هذا حسب ما ورد على الصفحة الرسمية للتلفزة التونسية. ويستعد المنتج والمخرج مهدي الهميلي للانطلاق في التحضيرات للجزء الثاني من مسلسل المطبعة واللي مقرر عرضه خلال شهر سيدي رمضان 2027 على التلفزة الوطنية الليلة. وهكا مع أجواء الليل حتى كاظم الساهر زادة القيصر غنى على الليل، أرمست قال في ظلام الليل زادة. هذا الكل مازال في البليست متاعنا. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

هذا على مستوى أيمن لسيق كيف كيف غنيوا على ظلام الليل لما احنا نقولوا لكم الليل مازال طويل دونك سيسوا رواحكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه شفتوا اللي بداو شادين الثنية تحيه لكم اللي تبعتونا من 9 حتى للوقيت هذايا تحيه سامي ذهري في الاخراج شكرا لك سي سامي على الاختيارات الموسيقيه الجميله جدا اليوم وديما البرين ستورمينغ انا وسامي حاجه من وراء العقل سينو سلموا على جموله نسلموا على سيد احمد نسلموا على انيس نسلموا على خونا كيف كيف خالد اللي قال راني مازلت في الاستماع مازال راهو البرامج مازال احمد الحبيسي في لي برونتين كيف كيف منولا منيل قول من فرنسا نسمع فيكم على www.bonjourfm.net ان شاء الله كانت سهريه مزيانه دونك احنا نقول لكم غدوه ان شاء الله يجمعنا بكم الرونديفو كالعاده في بلو نوي في بلوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم نقول لكم ردوا بالكم على رواحكم تشاو باي باي.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. صدور أمر دعوة الناخبين إلى انتخابات محلية جزئية بعمادة ساندوس فمن خنجة في توزر، وحوار وطني فلسطيني ينطلق اليوم في القاهرة بمشاركة فصائل عدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية بعمادة سندس فم الخنجة من معتمدية مغزى بولاية توزر إلى انتخابات محلية جزئية يوم الأحد الموافق لل 17 من جانفي 27 2000 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. ويعود تنظيم انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المحلية مغزى من ولاية توزر إلى الشعور الذي حصل بعد التصويت على صحب الوكالة من عضو المجلس المحلي التي انتظمت بتاريخ 27 من سبتمبر المقضي وانتهت بسحب الوكالة من النائب المعني بعد أن تم التصويت بنعم بنسبة فاقت 50%. دعت تونس إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانتقال من المبادرات المتفرقة إلى شراكة استراتيجية قارية من شأنها بناء أسواق رقمية متكاملة وتعزيز القدرة التنافسية للقارة على المستوى الدولي. وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان لهميسي لدى افتتاحه أمس الدورة الثالثة للصالون الإفريقي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات والاستثمار بالعاصمة، أكد أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه القارة الإفريقية يتمثل في الانتقال من المبادرات الفردية والمشتتة إلى منظومات التعاون وشراكات موسعة. والهيسي يوضح أن تحقيق هذا التكامل يستوجب تعزيز التنسيق بين الدول الإفريقية في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار المفتوح وتبادل الخبرات وموائمة الأطر التنظيمية بما يحفز الاستثمارات الموجهة. وشدد الوزير بالمناسبة على أن هذه الديناميكية من شأنها أن تمكن أفريقيا من تعزيز سيادتها الرقمية والتحول من مجرد سوق مستهلكة للتكنولوجيات إلى فضاء للإبداع والإنتاج وتصدير الحلول التكنولوجية الملائمة لخصوصياتها واحتياجاتها. أعلن البنك التونسي للتضامن يوم أمس عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولايات قبلي وتوزر وقفصة وجابس في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي 26 2027 و2000. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وأجراءات مبسطة مع الحرص على صرفها في أجل مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. ويمكن لصغار الفلاحين الانتفاع بهذه التمويلات بصفة مباشرة أو عن طريق الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية والشركات الأهلية الناشطة في المجال، وذلك بموجب اتفاقية مشتركة تبرم في الغرض. أعلن الحزب الدستوري الحر في بيان صادر عن ديوانه السياسي مساء أمس التخلي نهائياً عن عقد مؤتمر الوفاة الذي كان مقرراً يومي الثالث والرابع من أكتوبر الجاري، معللاً القرار بالقوة القاهرة، وذلك أثر صدور حكم استعجالي يقضي بإيقاف أشغال المؤتمر. والحزب يوضح أن الديوان السياسي قرر حفظ وثائق المؤتمر بأرشيف الحزب وتكليف مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق بتبويبها وإصدارها في كتاب، كما قررت عن بالاستئناف في الحكم المذكور رغم اعتباره أن القضية أصبحت غير ذات موضوع. واعتبر الحزب في البيان أن منع انعقاد المؤتمر تم عبر عرقلة النفاذ إلى الفضاءات العامة والخاصة ثم صدور قرار قضائي بإيقاف الأشغال وفق بلاغه. دولياً الآن، أفادت وزارة الطاقة السعودية باندلاع حريق محدود في مبنى إداري لشركة أرامكو بالظهران بعد استهدافه مساء أمس من دون وقوع إصابات. وفي الرياض، أفاد الدفاع المدني بإصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلاً جراء سقوط شظايا صاروخين اعترضتهم الدفاعات الجوية. وبالتزامن، أعلن التحالف بقيادة السعودية شن غارات على منشآت للوقود في اليمن، فيما توعد الحوثيون باستهداف منشآت نفطية ومطار الرياض وسط اتهامات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجماعة بمحاولة رفع أسعار النفط قبل انتخابات التجديد النصفي. دولياً أيضاً، تنطلق اليوم في العاصمة المصرية القاهرة جولة جديدة من الحوار الوطني الفلسطيني بمشاركة قيادات من حركة فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وفق مصادر فلسطينية. وبحسب ذات المصادر، تستمر اللقاءات حتى يوم الخميس وتبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية في ظل الجهود الرامية إلى توحيد الموقف الفلسطيني. ومن المقرر أن يتناول الحوار ملف انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية إلى جانب بحث سبل التوصل إلى تفاهمات تمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد جديد من لي برونتين. موعدنا اليومي من الاثنين للجمعه من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهره اف ام، رفقكم في الساعتين هذو مع فقراتنا القاره ومع اختياراتنا الموسيقيه، وطبعا مع اهداءاتكم ورسائلكم وتفاعلاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85 990، والا بالواتساب على الرقم 48 155 الف. ابقوا معنا، مشكورين في الاستماع. مزيكا وراجعين.

0: Antenne.
1: رجعنا معكم جديد في ليبرو أنتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلة أولى على إهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي بدأت توصلنا بالواتساب على 48-155-ألف وإلا بالأسماس على 85-990. أما قبل يكون الموعد مع فقرة حكاية غناية والليلة باش نتعرفوا على قصة غناية الألوان للفنان المصري عمرو ذياب. الغناية اللي خرجت في جويليا 2026 وهي من ألحان إيهاب عبد الواحد وكلمات مصطفى حدوتة. قصة الغناية يرويها الملحن إيهاب عبد الواحد.
2: أنا بس إيه في سينة كده في دماغي مشهد، يعني أنت قاعد باشا كده في الستوديو مثلا،
3: أيوة،
2: وراح داخل عليك شاعر مصطفى حدوتة،
3: أيوة،
2: وقعد قدامك وقال لك اسمع يا أستاذ الأحمر شكله عليك خطير وجميل خالص، يا فراولة نرفس أشربها عصير عطشان خالص. انت ايه الرياكشن بقى في اللحظة دي؟
3: انا اقول لحضرتك يا جات ازاي.
2: ايوه،
3: هي انا كان عندي لحن، واللحن ده انا الشاعر مصطفى حدوتة انا بحبه جدا جدا. شاعر مصطفى حدوتة قلت له انا عايزك تكتب اللحن ده، مش هنعمله العمر.
2: اوكي
3: تمام. فهو قعد معايا قال لي لقيتها، قال لي احنا هنقول، وراح قايل الكلام ده. فقلت له بجد حدوتة تهزر؟ لان انا عجوز برضو، اللي هو حدوتة ما تهزرش بجد يعني والاسود شكله عليك رهيب خالص وهنحط هنا خالص. فقال لي اسمعني بس، اسمع مني. وابتديت انا اغنيها. في الاول انا اتصدمت منها وقلت مستحيل تبقى دي لغه العصر،
2: يعني انت زي مع ان انا اكبر منك بسبعين سنه، بس
3: العفو يا فندم،
2: احنا في نفس الحته بتاعت الاحمر لونه، يعني برضو فيها غرابه.
3: لا انا استوقفتني انا الاحمر شكله عليكي جميل دي تمام، ويا فراوله نفس اشربها عصير قديه، انا حسيت ان فيها تهريج. هي خالص، بس هي اللي كانت هي اللي كانت خضاني، وبعد كده حبيتها
2: وعطشان خالص
3: حبيتها قوي قوي.
1: وتوان خليكم تسمعوا الاغنيه ونرجو بعدها نوصل معاكم سهريتنا في ليبرونتا.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر اونتين. سهريتنا بدات معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.

بحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.